0: Suivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

كفر. والله لا يعلم.

0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
1: نوف أبواندو.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: صباح الخير وصباح الفل، صباح الياسمين، الكل متابعينا الغالين، مش عارفه في الغرب يمنسى كوحي ترجع لكم من جديد. ودعتكم البارح وما صبرتش عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. فوفا مرتاحه الويكاند هذايا، دونك كاينه في التعويض نتاعها، ان شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في ويكاند على كيف من 6 حتى ال 11 نتاع الصباح، ما بين كل المواضيع اللي تلقاوهم اللي فاتكم في الويكاند تلقاوهم معنا في ويكاند على كيف. سلام عليكم سواء تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله يربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله يربي يفتح عليكم كل بيبان الخير. نحييو نادية بالحاج معانا في الإخراج، ندوش عندي مديدة على الخدمة معها، دونك استنيو برشا موزيكا بنينة معانا في صبحية اليوم. ويكاند مزيان لكم الكل، حالة الطقس بعد شوية تكتشفوها معانا، سينو فما بعض التقلبات الجوية نردوا بالنا الناس الكل. ما فهمناش الصيف الشتاء حتى في اللبسة ما عادش عارف فين شنية نلبسه، ولكن أهم حاجة نردوا بالنا على صحتنا، هذيك هي رأس المال. احنا نبدأ بموزيكتنا، بموزيكتنا تكون بسيدة الصباح فيروز. نرجع بعد شوية، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.

0: أعطني الناية وغني. هذه سيدة الصباح فيروز. نصبح عليكم الكل صحة قوتكم وين ما كنتوا تترشفوا فيها. ناس المتنا للناس سبت واحد ديما موجودين في كل صبحية. محليكم ومحلى طلتكم الكل. سينو أيضا الناس اللي قاعدة تحضر في رويحها باش تخرج للخدمة الصغيرة زيد اللي باش يمشيوا يقرأ. وشاء ربي معاكم الناس الكل. حالة الطقس تودسويت في طقس اليوم.
1: طقس اليوم
0: من المتوقع أنه يشهد طقس السبت 2 ماي 2026 بعض السحب بأغلب المناطق، فتدريجيا يكون مغيم جزئيا آخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي بين 26 و 30 درجة بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل.
1: طقس اليوم
0: كان هذا طقسنا لليوم. مازال فما شوية برد، مازالت فما شوية امطر. نردوا بالنا على رواحنا الناس الكل. بعض المناطق كما قلت لكم بكري كان فيها أمطار غزيرة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. سينو عادك بها ندخلوا للصيف بقوة وتوقعات الخبراء أنه بش يكون صيف كاسح صيف السنة. إن شاء الله أيامتكم الكل خير. العندليب تدسويت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أكا كوكتيل حضرت لكم نادية موزيكا بنينة تسمعوها على ديوان أفام. نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

هوا هوايا أبني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي.

0: حظوظ.
1: الدنيا حظوظ.
2: الحمل.
3: حاول تهدى شوية وتقعد مع عقلك وتستغل الويكند هذا باش يكون فرصة تصلح فيها حاجات اتسرعت فيها وقت ستريس.
2: الثور.
3: ركز على راحتك، برشة تعب الفترة اللي فاتت، دلل روحك شوية، راك تستاهل الفرحة.
2: الجوزاء.
3: نعرف مش ياسر صحيبات مع المفاجآت، أما ميسيرش، خلي قلبك محلول، الكل مفاجأة باهية نجم تصير لك، وحتى مش باهية عادي، خرج الباهي اللي فيها.
2: السرطان.
3: حاول تقرب من العائلة، وجودك معاهم يعطيك طاقة باهية باش تبدأ جمعة جديدة.
2: الأسد.
3: خفف شوية من إنك ديما تحب كل شيء يكون تحت السيطرة، خلي الأمور تمشي بطبيعتها وبقدرة ربي الخير يجيك.
2: العذراء.
3: نظم وقتك وتعرف اللي فما حاجات مهمة تنجم تربحها كان تركز مليح.
2: الميزان.
3: علي شوية في دوزة الرومانسية، ميسالش، عبر وقول اللي في قلبك للناس اللي تحبها وتحبك.
2: العقرب.
3: خليك واضح في كلامك، الغموض ينجم يعمل مشاكل ما تكونش حاسبها، خليك قول واللي في قلبك قول.
2: القوس.
3: ما تقولش ليه على أي حاجة تنجم تفرحك، اقبل أي تحدي وخليك ريلاكس، ما تعرفش على الفرص.
2: الجدي.
3: وقيت الطاقة اللي ماشي في حسابات الخدمة والمدخول والفلوس، تستغلها زيادة باش تعرف ترتب الأولويات والمواقف وتعرف أكثر اللي دايرين بيك والأحاسيس اللي تولدت فيك.
2: الدلو.
3: أخلق من كل فكرة بداية جديدة، والخطوة اللي تقدمها ما عادش ترجعها، أغزر ديما القديم واللي فات، عمرك ما تندم ولا تفكر فيه.
2: الحوت.
3: عادي كم مرة غلطت وتعديت، مش لازم كل مرة تقعد تلوم في روحك على كل حاجة تعملها مهما كانت ومهما كانت زيادة، جلد الزيت عنده حدود، بيه تراجع مواقفك أما مش بيه تضر نفسيتك من كثر التخمام.
0: الدنيا حظوظ.
1: الدنيا حظوظ.
4: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز 7 صباحا ديوان فام، صباح الخير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الترفيع بنسبة 5% في الأجور تعتبر جيدة، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% للسنة الماضية. والوزير يؤكد عمل الوزارة على توفير العمل اللائق لكل العمال من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين المنحات العائلية للعائلات المعوزة والإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد والاستفادة من خبرتهم. أمين عام الكونفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي جيزة يدعو إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل ووضع حد لتشغيل الهش وحماية الاستقرار المهني مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة، معتبرا أن أي إصلاح اجتماعي يبقى فاقدا للمصداقية ما لم يتم فتح حوار قائم على احترام التعددية النقبية والاعتراف بكل القوى النقبية والاجتماعية بعيدا عن الإقصاء والاحتكار، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والكونفدرالية الفدرالية تؤكد في بيان تمسكها بالحقوق الاجتماعية والحرية النقبية، معبرة عن انشغالها بأزمة الصناديق الاجتماعية في تونس، وداعية إلى إصلاح شامل وعادل لا يكون على حساب الأجراء والفئة الضعيفة، بل يقوم عبر استخلاص المستحقات وتوسيع قاعدة المساهمين ومقاومة التهرب. استئناف أشغال بناء المسبح المغطى بتوزر بعد سنوات من التعطل، حيث بلغت نسبة إنجازه 38%، وباعتمادات مالية تتجاوز 11 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر عبد الرؤوف بوعقة لمراسل ديوان فام بالجهة.
6: مشروع المسبح المغطى بتوزر هو مشروع بكلفة 11.3 مليون دينار. مكونات المشروع هي زوز أحواض للسباحة، وكيف كيف مدارج معناتها للمتفرجين، ساعتها 150 متفرج، كيف كيف فيه مرافق أخرى من حجرات ملابس وقاعة استقبال ومكتب تنسيق وقاعة لتقوية العضلات، محل تمريض، قاعة ترشيف، وحدات صحية، مشربة مغازة، ومحلات فنية وتهيئة خارجية وخلافه. نسبة تقدم الأشغال هي 38%، لأنه المشروع عدت متعطل في فترة سابقة وتم تجاوز معناتها أسباب التعطيل كانت أسباب فنية وإدارية كل تم تجاوزها وحلها، إلا أنه تمت ملاحظة أنه نسق الأشغال معناتها يسير بنسق معناتها بطيء جدا، هذاك علاش معناتها تم التأكيد وحث المقاولة المكلفة بالأشغال على ضرورة استكمال الأشغال في الأجال التعاقدية اللي تم الاتفاق عليها، وهو من المؤمل أن يقع تسليم المشروع معناتها في خلال شهر ديسمبر 2026.
5: وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يشن 41 هجوما على لبنان أمس، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 7 أفريل المنقضية. بدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف تابعة لقوات الاحتلال بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين 2 جراء الهجمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بتصعيد محتمل تجاه كوبا، مستعرضا سيناريو استخدام قوة بحرية قبالة سواحلها. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيفي من الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: المحامون يعلنون الإضراب العام عودة على الأسباب. حادثة الحافلة الجزائرية، ما هي آخر التفاصيل؟ 1.6 مليار دينار قيمة احتياطي تونس من الذهب. توافق تونسي ليبي جزائري لتعزيز إدارة المياه الجوفية. المصادقة على قرابة 3000 عملية استثمار فلاحي في 2025. وزير التجارة يدعو إلى تكثيف مراقبة السوق استعداداً لعيد الأضحى. بكين تعفي منتجات تونس وإفريقيا من الضرائب. ونختم بالرئيس الأمريكي اللي يرفض مقترح جديد لإيران ويفرض رسوم جمركية جديدة. هذوما أهم عناوين في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخيرات الكل متابعينا الغالين اللي قاعدين يتابعوا فينا على موجات ديوان فام. كما قلت لكم في تعويض للزميلة عفاف الغربي، ويكاند على الكيف حتى ال 11 متاع الصباح في رفقتي الزملاء اللي فرحانة برشا اني موجودة معهم. تيلمون قلكم راني في صباح الخير تونس نبدأ وحدي، ماذا بيا نخرج كون معايا في استوديو أمولة. صباح الخيرات.
2: صباح النور، صباح الورد أمونة، كل عام واحنا حيين بخير. ما نعرفش علاش قلت هالكلمه هذه، يعني باش نقول لك علاش. لانه عيد الشغل مهم برشا للشغالين، للشغالين بالفكر والساعد، للناس اللي تقف على تونس، للناس اللي تقف وتخدم، للناس اللي تعطي. ان شاء الله كل عام هما حيين بخير، وان شاء الله يا ربي ديما فما لمه في عيد الشغل،
1: في عيد الشغل
2: هذه فما لمه في عيد الشغل، لانه مهمه برشا اللمه هذه، لأنها هي نبض الشارع.
1: هذه التهنئة من عند أمال سينو سيد الميادين. أول مرة نتلقى أنا وياه في الاستديو. صديقنا زميل سعيد الزويري، صباح الخيرات.
3: صباح النور إيمان، صباح النور السادة للمشاهدين والمستمعين، صباح النور أمال، تحية لكم، تحية صباحية الناس كل.
1: سعيد، بين التيران والبلاتو شنية وين تلقى روحك؟
3: لا الميدان، لا
1: الميدان. غديك وين يلقى روح، وغديك وين انتم اعرفتوا، غديك وين فما الابداع، انك تكون ملاصق للمواطن التونسي، انك ترى نبض الشارع مباشره. هذيك هو خدمتنا سعيد، وهذيك هي خدمه المشقات. خلينا ننطلقوا توا بالفقره الاولى في ساعتنا الثانيه بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف
1: أمولة، ش عندك أخبار في بي بوزيتيف؟
2: احنا كنفركسوا في البارح كنا نحكي لك على أخبار أنا وحيدة على أخبار البوزيتيف، نلقاو روحنا الكلنا كيف كيف ماشيين
1: تتعاركوا على أخبار
2: البوزيتيف كيف كيف. علاش؟ لأنه في الأخبار البوزيتيف إذا كان نفركسوا عليها، يا نلقاو المرأة التونسية، يا نلقاو الطب التونسي، يا نلقاو الرياضات الفردية. وأنا اليوم اخترت الرياضات الفردية، بطولة إفريقيا المصارعة أكابر وكبريات اللي تقام في مصر، حيث توجت عناصر المنتخب الوطني للمصارعة خلال اليوم الأول من منافسات بطولة إفريقيا المصارعة أكابر وكبريات بالإسكندرية بستة ميداليات برونزية توزعت كالآتي. المصارعة الرومانية نلقاو رضوان الترهوني في ميدالية برونزية وزن 72 كيلوغرام، سامي سلامة ميدالية برونزية في وزن 77 كيلوغرام، بالحسن العزعوزي ميدالية برونزية وزن 82 كيلوغرام، أمجد معافي ميدالية برونزية وزن 87 كيلوغرام. وفي المصارعة النسائية كذلك نلقاو شهد الجلجلي الميدالية برونزية في وزن 57 كيلوغرام، وإسراء جبري ميدالية برونزية في وزن 62 كيلوغرام. مبروك لبطلة تونس، وإن شاء الله نشوفوهم متوجات بالميداليات ومتوجين بالميداليات الذهبية، وبرافو للرياضات الفردية في تونس.
1: وهذا مش جديد علينا في الرياضات الفردية أمال، أكثر الرياضات تتويجا وأكثر الرياضات اللي مشرفين ورافعين الراية التونسية في كل المحافل، وللأسف في المقابل أكثر الرياضات اللي ما عندهاش برشا دعم، واللي ما عندهاش برشا لهوة كيما بقية الرياضات.
2: فوقتاش خلينا نقولوا
1: كيما الفوت يعطيك الصحة. دونك وقتاش يكون فما بالحق لهوة بأبطالنا اللي بعض الأخبار اللي توصلنا منهم خاصة في علاقة بالإمكانيات اللي قاعدة تعطيها لهم الدولة خاصة بالظروف اللي قاعدين يترنوا فيها ويقدموا فيها كلها إمكانيات فردية ومع ذلك ديما رافعين الراية. فنقول ديما هذوكم مستقبل الرياضة التونسية. إن شاء الله تتغير الاستراتيجية على الأقل ياخذوا بعض الحظوظ. نقول فما ناس زادة عنا اللي مظلومين اللي ملقاوش اللي ما عندوش الإمكانيات أمال ورغم اللي يكون بغمي لزاليت ويكون بالحق عنده الإمكانيات كبيرة.
2: روعة ليلي قاعدة تلعب وتقدم في مجهود وتحضر توا في الجوز أولمبيك وعندها 6 شهور ما خلصت.
1: ماهيش خلصت هذيك. هذيك هي الوضعية. ولكن نقول ألف مبروك لكل المتواجدين. أنت قلت الأخبار الإيجابية بالرياضات في العادة جينا الفردية وجينا أيضا من المرأة التونسية. واليوم نحكيه على مرأة تونسية اسمها أميرة إرماني اللي ضمن قائمة أفضل 50 امرأة في ألمانيا. أميرة الأرماني اللي هي نائبة الرئيس الأولى للابتكار واستراتيجية التكنولوجيا في شركة سيمانس هيلثي نيورز من بين الفائزات بجائزة أفضل 50 امرأة لمستقبل ألمانيا لعام 2026. الجائزة من فئة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسلط التكريم هذية الضوء على دورها المحوري في تطوير وتعزيز الابتكار التكنولوجي المطبق في مجال الرعاية الصحية على الصعيد الدولي. أميرة الأرماني تونسية الأصل تجسد نجاح باهر في مجال التقنيات المتطورة. حظات بمسيرة مهنية بالتقدير منذ عام 2024 من قبل مؤسسة ريكونيكت اللي منحتها جائزة المرأة التونسية الرائدة في مجال التكنولوجيا العام 2023 تقديرا لالتزامها وتأثيرها في منظومة التكنولوجيا. أيضا في الشركة اللي قاعدة تخدم فيها توا تقود أميرة الأرماني استراتيجية الابتكار الشاملة وتشرف على تطوير شركات تكنولوجية رئيسية وترأس بشكل خاص برنامج شيفت واللي هو مبادرة ابتكار مفتوحة تعزز التعاون بين الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية في القطاع العام. ألف مبروك الأميرة إرماني. ألف مبروك للمرأة التونسية اللي نقولوا في ألمانيا بلد التكنولوجيا ونلقاو اسم تونسي رائد في البلد هذية. الحقيقة
2: أما توجع القلب إيمان توجع القلب من ناحية أنك امرأة تونسية كفاءة تونسية أنا نتبع فيها عندي برشة لكنها من 50 امرأة اللي بشتخدم على مستقبل ألمانيا مش مستقبل تونس.
1: مش مستقبل تونس.
2: هذا يوجع برشة رأى ردوا بالنا رأى الكفاءات التونسية قاعدة مش تهاجر من تونس قاعدة تهرب من تونس قاعدة تهرب من تونس وهذا يوجع القلب برشا برشا. كما أميرة موجودين برشا كفاءات تونسية اللي نورمال ما يقودوا مستقبل تونس قاعدين يقودوا في مستقبل الدول اللي هما ماشيين ومهاجرين فيها.
1: نقول أنا بلكشي بعد التجربة اللي تاخوها في ألمانيا وسلسلة التجارب في حياتها المهنية دي ما نقوله إن شاء الله بعد ما تراكم هذا الكل ترجع تستثمر المعرفة متاحها في تونس كيما العديد أمال اللي يبدأ مسيرته الكل خارج أرض المطن في لحظة يخمم يقول لك ليه علش أنا ما نفيدش بلادي باللي عندي. الحقيقة لهنا
2: يكون فما تشجيعات
1: يعطيك الصحة لهنا أعطيني أنا السؤال هل أنه التونسي اللي قاعد يتميز خارج أرض الوطن هل أنه بش يلقى روح وقت اللي يجي يستثمر بش يلقى التسهيلات اللازمة في أنه يستثمر الحاجات اللي تعلمهم. هذا هو السؤال وهذا هو الدعم اللي محتاجه التونسي.
2: أكيد.
1: وين مكان 6:18 دقيقة احنا موصلين معاكم المشوار بش نمشي وتوا اللي فاتتكم الأخبار على امتداد الأسبوع في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: جو سعيد عاد هذه الأجواء متاع الأخبار وننطلقوا بالخبر الأولاني. المحامون يعلنون الإضراب العام. أعلن المحامون إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مرفوق بمسيرة وطنية حاشدة في تاريخ حد مجلس الهيئة في أقرب الآجال وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاح جهاده في اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين نهار الجمعة وضمنت اللائحة المهنية للمحامين القرار القرارات التالية: إقرار إضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع الشركاء التاريخيين للمحاماة على مستوى تمثيلياتها الجهوية، أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها واللي تعتمد على خرق معايير المحاكمة العادلة، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، وأيضا دعوة عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتهم السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حريتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، للتنديد بواقع الأزمة باعتبار أن المحاماة هي جدار الصد اللي هي جدار ضد جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته. سعيد، قراءتك للإضراب العام هذية في السياق اللي قاعدة تعيش فيه البلاد؟
3: هو الجلسة العامة الاستثنائية اللي هي انعقدت يوم أمس، يعني اجتمع فيها أغلب المحامين اللي هي اليوم أعلى هيئة في، يعني يمكن أن تقرر الإجراءات في قطاع المحاماة. هذه اجتمعت يوم أمس، ولكن هي كيفاش اجتمعت؟ اجتمعت وهي في أجواء مشحونة، لأنه المحامين منذ فترة شفنا أنهم عديدة الشكيات صادرة عن المحامين، مش بالضرورة في القضايا السياسية، حتى في بقية القضايا ثم إجراءات أخرى داخل المحاكم، حتى على بعض الأوراق، حتى على بطاقات الزيارة وغيره. شفنا برشا محامين اليوم منذ سنوات الحقيقة هذه معتها بين العلاقة ما هيش باهية ما بين السلطة، ما بين وزارة الدفاع، ما بين المحامين، هذه مجموعة من المطالب أيضا المهنية. فيفري أيضا كان فيه أنه كان ثم اجتماع للعمداء السابقين للمحامين، كان ثم إقرار بأنه أو دعوة المحامين ضرورة الالتفاف على هذه المهنة، كان ثم أيضا اجتماعات. يعني الضرب هذية أو القرارات هذه اللي صارت يوم أمس ما كانتش وليدة اللحظة، هي جاءت بعد نقاشات كبيرة داخل المحامين، لكن أمس الهيئة أو الجلسة العامة الاستثنائية قررت مجموعة من هذه الإجراءات اللي يمكن أن تمشي فيها منذ مدة. يعني العلاقة مش باهية ما بين السلطة ما بين هيئة المحامين، حتى الهيئة جديدة ومعناتها ما استقبلهاش رئيس الجمهورية كما العادة، ما وصلتش تهنئة، ما سمعناش أنه ثم اليوم علاقة حتى
2: تواصل
3: ما بيناتهم، وهذا يؤشر على طبيعة نوع العلاقة اللي ما بيناتهم. زوج قطاع المحاماة هو قطاع كبير، قطاع مهم، قطاع عنده ثقل أيضا في البلاد، ولكن وقت توصل اليوم المحامي اللي هو وسيلة الدفاع الأخيرة على أي متهم باش يدافع عليه، انه ما ينجمش على الاقل اجرائيا انه يكون هو حقوقه باش يحميها كمحامي في

0: أمين زملائهم هم اليوم اللي دخل على السجون وطالبوا بالإطلاق صراحة، ولا على الأقل اليوم تكون ثم شفافية في المحاكمة كما طالب المحامين. هذه نقطة أخرى اليوم في النقاط، وإحنا شفنا حتى آخر إضراب يظهر لي 2024 مع اقتحام دار المحامي وقتها صار إضراب. المرة هذه الإضراب عام، إضراب جهوية مقطعة بعض الدوائر، ثم دوائر يقول لك ما تحترمش اليوم في المحامي كصفته كمحامي دخل أروقة المحكمة، وبالتالي هو طالما ثم انسداد اليوم ما ثماش حوار ما بين الهيئة اللي هي ممكن توصل المطالب هذه لسلطة الإشراف، طالما هذا الحوار غير موجود، التفاوض غير موجود، وبالتالي فإنه يعني الهيئة مطالبة إنها تضغط أكثر والذهاب نحو تصعيد إن شئنا، من أجل إنه اليوم على الأقل تثبت وجودها، تثبت اليوم إنها بالحق تنجم تدافع على مخرطيها
1: ومنظورها
0: بالضبط.
2: ولهنا نقولوا هل إنه الضغط على عن طريق الإضراب العام زعما باش يحل مسالك تواصل بين هيئة المحامين والسلطة هذية اللي باش نتابعوه في الأيام القادمة. سينو نتعدي لخبرنا الثاني. خبرنا الثاني الحقيقة حادثة أليمة لوجعتنا كتوانسة كجزائريين أيضا وفي العالم العربي الكل، حادثة الحافلة الجزائرية، والعنوان يقول تبون يتدخل وزارة الصحة الجزائرية تثني على سرعة تحرك السلطات التونسية. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها مساء الجمعة أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون باش يتم إجلاء خلال الساعات القليلة اللي في الأيام هذية عدد من ضحايا انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب بالجمهورية التونسية، واللي خلف حالة وفاة 41 جريح، معربة على تقديرها للسلطات التونسية على سرعة التدخل وحسن التكفل بالمصابين. ويجي في البيان أنه على إثر الحادث المروري اللي وقع صباح الجمعة 1 مايو 2026 على الساعة 55 دقيقة بالجمهورية التونسية، والمتمثل في انحراف حافلة جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب، تم تسجيل 42 ضحية كحصيلة أولية تتمثل في حالة وفاة 41 جريح جميعهم من الجنسية الجزائرية. وأوضحت الوزارة الجزائرية أنه تم التكفل بالمصابين على مستوى كل من المستشفى الجامعي الرابطة، المستشفى الجهوي بباجة، المستشفى الجامعي الهادي الرئيس، إلى جانب مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجاز الباب وين تتواصل الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية اللازمة.
1: أولا ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يشفي بقية المرضى أو بقية المصابين في هذا الحادث الأليم. الحادث هز التوانسة الكل وهز الجزائريين، وكان نوع من التلاحم ومن الوحدة ما بين التوانسة وما بين الجزائريين فيما يخص هذا الحادث. سرعة كبيرة برشا بالحق، برافو للحماية المدنية التونسية اللي دخلت بسرعة كبيرة برشا باش نقذت المصابين وتم التدخل لإنقاذهم، وهذا دليل على أن الحماية المدنية وقت اللي تبدأ جاهزة تقدم الخدمة المطلوبة والخدمة المضمونة. الحاجة اللي لاحظوها هو المتابعة، متابعة رئيس الجزائر للجزائريين خارج حدود الوطن، وهذا مهم برشا بالنسبة للمواطنين، يحسوا بالانتماء، بيروح الانتماء للوطن متاعهم، وحتى طريقة الإجلاء ما بين قوسين أو نقلهم أو إعادتهم إلى الجزائر تكون بأمر، كانت بأمر من الرئيس تبون، وذلك لتوفير كل الظروف الملائمة للجزائريين للعودة إلى وطنهم. نحكيه على طريق مجاز الباب، طريق صعيبة برشا، راهي ماهيش طريق سهلة، وهنا من غير ما نحكيه على الحافلة الجزائرية ودخول الحافلات اللي يجيوا خاصة في الموسم هذايا وفي موسم الصيف بالنسبة للصيف، كذلك نوجه للتوانسة نصيحة أن نردوا بالنا وقت اللي نبدأ وماشيين في الطرقات هذية، لأنها طرق صعبة برشا. مجاز الباب شهدت قبل حادثة أليمة، حادثة الكار اللي فيها تلامذة اللي توفاو، اللي فريمون كانت يعني حادثة أليمة وأليمة جدا بالنسبة للتوانسة، ونقعدوا ديما نتذكروها. ردوا بالنا لأنه الطريق صعبة، سواق الحافلات كي نمشيوا في الطريق هذيك السرعة ماذا بينا تكون منخفضة لأبعد الحدود. الناس اللي تمشي بالسيارات نتاعها كيف كيف زاد ردوا بالنا، توا وقت ربيع، الناس كل تحب تمشي للشمال الغربي، الناس تحب تمشي للأماكن الطبيعية، لكن ديما الحذر ثم الحذر.
2: وكما قلت أميل خاصة الطريق ما بين

0: تزير وتونس يعني شهد في الفترات الأخيرة معناها تواتر الرحلات وبرشة توينسا قاعدين يدخلوا معناها للتراب الجزائري وبرشة أخوة جزائريين قاعدين يدخلوا للتراب التونسي. فمهم جدا أنه تهيئة الطريق بما أنه لقينا فيه الإشكال خاصة في النقطة هذه من الطريق. فمهم جدا أنه نلقاو الآليات من أجل حماية المواطنين وفي نفس الوقت زيدة الناس اللي تسوق ترد بالها ونعرفوا انه قديش معناها عندنا حوادث نتاع معناها نتاع سياقه في تونس لاسباب مختلفه ولكن هي النفس البشريه. يعطيك الصحه. النفس البشريه هي راهي عزيزه والروح عزيزه. ان شاء الله ربي يرحم الرضيع اللي توفى, ان شاء الله ربي يصبر العائله نتاعهم, ان شاء الله بالشفاء العاجل لكل الاخوه الجزائريين اللي اصابتهم متفاوته في الحادث هذا. نتعداو للخبر اللي بعد باش نمشي ونحكي وذهب ظهر لي توا 1.6 مليار دينار قيمة احتياطي تونس من الذهب. بلغ احتياطي تونس من الذهب 6.83 أطنان إلى موفى ديسمبر 2025 موزعة بين قطع تذكارية بنحو 2.697 طن وسبائك ذهبية ب 4.13 طن وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.671 مليون دينار مقابل 1.1 مليار دينار في موفى ديسمبر 2024 وفق القائمات المالية للبنك المركزي التونسي للسنة المالية 2025. وفق بيانات البنك المركزي التونسي ارتفع سعر أونصة الذهب الخالص من 2.610 دولار أي ما يعادل 83.94 دولار للجرام الواحد في موفى 2024 إلى 4.307.9 دولارات أي 138 دولار فاصل 50 للجرام في موفى 2025.
1: شوف إيمان, المعركة في تونس هي الآن مش في تونس, في العالم المعركة في العالم هي الآن احتياطي الذهب في البنوك المركزية. شفنا فرنسا أنه احتياطي الذهب متاحة زاد لأنها عندها ودائع ذهبية موجودة في أمريكا, قامت باستقدام هذه الودائع الذهبية وحطتها في البنك المركزي الفرنسي. الصين كذلك دعم في مخزونها وفي احتياطها من الذهب باش يكون في البنك المركزي الصيني لأنه العملة اللي هي أكثر عملة اللي تم التداول بها هي الدولار. وربما مع العديد من التحالفات فإنه الدولار ربما يشهد انتكاسة بالنسبة للعديد من البلدان ولذلك يكون مخزون الذهب مهم ومهم جدا. كي نحكيه على مخزون الذهب في تونس رو احنا مخزون الذهب في تونس ما يتقاسش بشكل كبير وكبير برشا في البنك المركزي لأنه الاحتياطي بالنسبة لنا في تونس نتعامله بالدولار والدولار وسعر الدولار لذلك ما يأثرش برشا رو مخزون الذهب مهم لكن ما يأثرش برشا على الاحتياطي العالمي الحاجة الاحتياطي الوطني. الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها رو بالنسبة للاحتياط اللي هو يعتبر نوع من الاحتياط اللي هو يعني أثار وما إلى ذلك رو هذاك ما يتقيدش بالدولار يقعد احتياط في البنك المركزي. سيد عندك إضافة في هذا؟
2: إيه هو الارتفاع للفترة
1: في
2: أسعار ما بين زوز أرقام إذا كان انتقلنا من 2024 من 83 دولار تقريبا إلى 2026 وإحنا ما زلنا في بدايته 138.5 دولار فهذا يؤشر على اليوم الحجم السرعة الفائقة متاع الارتفاع أسعار الذهب في العالم واللي هو يعني ركيزة أساسية معتها احنا تونس في المرتبة 10 أو 12 اللي هي معتها
1: عربيا
0: في علاقة باحتياطي
2: الذهب مرتبة 12 اي مرتبة 12 احنا في العربية مستوى احتياطي الذهب مهم جدا ان يكون اليوم في ظل لتوازن الدول اولا لركيزة الاقتصاد. أهم هذوما الحاجات اللي هي الاحتياطي من الذهب والاحتياطي من العملة الصعبة هذوما أهم حاجات ينجم يكون كما كان تحكي أمال اليوم حتى اللي عنده احتياطي والوديعة في الدولة معينة اليوم يطلب فيها ويعني واعطاه حتى مهله, حتى كي يعطي مهله باش يرجع الوديعه هذيك سواء كانت وديعه ماليه او مذهب, معش يعطي برشا وقت. اليوم حتى في شهر شفنا حتى الامارات الباكستان الوديعه طلبتها في ظرف شهر اعطاتها. اليوم كل اللي صاير هذا في مخص تاثيرات الحرب في اللي صايره والعدوان في الشرق الاوسط, انه اليوم تقريبا حتى اللي كنا نعرف عليها حتى وقت قريب انها من اكبر الاقتصاديات واقتصادياتها ركزة واقتصادياتها مستقرة, اليوم لا, الحرب هذه خلتها تذبذب وبسرعة وتلجأ إلى حلول بديلة, إجراءات تقشفية وأيضا بعض الأجراءات الأخرى اللي هي المالية, منها فتح الاستثمارات وغيرها وتقديم بعض التنازلات. اليوم كما في بعض دول الخليج هذا يؤشر أنه أولا سرعة هذه الدول انها تتعامل مع اي متغيرات
0: وتتاقلم
2: مع اي متغيرات. احنا هذه للاسف لا, لانه احنا نفيقوا بالحاجه بعد ما تطيح وقرارات ثم بيروقراطية أيضا اللي هي تخليك ربما ما تخلش القرارات هذه, وحتى اللي في هو مركز معين وباش ياخذ قرار يبدأ خايف ناخذ ما نتحمل مسؤوليته ولا ما نتحملش مسؤوليته, ثم حتى عدم ثقة,
0: حالة تذبذب,
2: حالة تذبذب اللي بالضبط اللي صاير. وبالتالي في أنه على الأقل الأخبار هذه أنه شوية
0: وممكن سعيد باش نتفاعل معاك, يعني حالة التذبذب هذية اللي نلقاوها انه لانه ما فماش استراتيجيات واضحة. الدول اللي نجحت ديما عندها الاهداف على المستوى القصير, على المستوى المتوسط, على المستوى البعيد, عندها ديما البلان A البلان B البلان C. احنا للأسف ديما نخدموا بسياسة الاطفاء الحرائق, معناه وين فما اشكال نتلفتوا الناس الكل نحلوه, يطلع لنا اشكال اخر. ديما نقول انه غيب علينا ساعات الرؤية الواضحة في علاقة في مسارات في عديد القطاعات, سنو في علاقة
1: الترتيب تونس كما قال السعيد. هو ترتيب تونس تحتل المركبة 12 عربيا من حيث احتياطي الذهب بحوالي 6.82 من الذهب. هاو نعطيكم ترتيب بعض الدول العربية للمقارنة. سعودية في المركبة الأولى ب 323 طن, لبنان ب 286 طن, الجزائر 173 طن, العراق 160 طن, ليبيا 146 طن, ومصر 126 طن. بالنسبة للعالم تونس في المركز 83 من بين دول العالم.
0: وكما قال سعيد بكري مهم جدا احتياطي الذهب, معناها في الدول كما احتياطي الذهب داخل الأسر التونسية. الأسرة اللي عندها احتياطي وتاع ذهب في العالم تحس فما ان بو دو كونفور, مرتاح وين فما أزمة نجم
1: تو احتياطي بلاكيار تو.
0: هذه الخبر الثالث, نتعدي الخبر اللي بعد. نمشي معك سعيد. المصادقة على قرابة 3000 عملية استثمار فلاحي في 2025. تطور عدد عمليات الاستثمار الفلاحي خلال سنة 2025 بنسبة 16% مقارنة بسنة 2024, وين صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على حوالي 3000 عملية استثمار فلاحي بقيمة 515.3 مليون دينار, وفق ما أكده مدير الإحصائيات بالوكالة طارق زاوية. وأوضح زاوية أنه عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل الوكالة انتفعت بمنح تقدر ب 120 مليون دينار, وأضاف أنه قطاع الأنشطة الفلاحية احتل الصدارة باستثمارات مصادق عليها بقيمة 275 مليون دينار. من بعد يجي قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة ب 99.5 مليون دينار, من بعد قطاع تربية الأحياء المائية ب 88 مليون دينار, فقطاع الصيد البحري ب 43 مليون دينار. والفت المسؤول بالوكالة أنه الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية شهد تطور كبير من 25 مليون دينار سنة 2024 ل 88 مليون دينار لسنة 2025. سعيد عندك التعليق؟
2: هو شوف الاستثمار, احنا الفلاحة في تونس الاستثمار هو ركيزة أساسية للاقتصاد كما كنا نحكي على الذهب توا, لكن الاقتصاديات الكبرى عطيه أيضا اليوم ترتكز برشا على حاجة اسمها فلاحة. الاستثمار الفلاحي هذا مهم جد انه وصلنا اليوم وعي الاستثمار هذا. احنا معناتها الفلاحة تنجح في تونس, وأبسط مشروع ما يكونش خاسر, في أغلب ما يكونش خاسر، خاصة إذا كان اليوم أنت الدولة اليوم عندك المعطلين على العمل، إذا كانت تنجم تعطي مثلا اليوم استثمارات وتشجيع على استثمارات اليوم للشباب العاطل على العمل في المجال هذا، تعطي الأراضي الدولية اليوم أيضا موجودة تنجم أكثر من هذا اليوم، أنت أصلا مستحق في ظل الاضطرابات العالمية اللي صايرة اليوم أنك تكون عندك إنتاج فلاحي خاص على الأقل في المواد الأساسية، هذا يراه مهم جدا أنك تعطي استثمارات، والوكالة لهنا دورها كبير أنها تحل المجال هذا، ينقص لك بالأبطالة. واليوم تولي كما الحاجات الفلاحية كلها تبدأ موجودة عندك أنت اليوم، من تربية الماشية، من المواد الفلاحية، الانتاجات الفلاحية الأخرى وغيرها، كل اليوم هذه ركيزة أساسية. احنا في بعض الحالات وصلنا أنه الحاجات اللي هي كانت موجودة تقريبا في كل دار ولا في كل الولاية الفلانية معروفة بالفلاح الفلانية، ما عادش هذه في السنوات الأخرى شهدت اضطرابات. أيضا اليوم ربما الجفاف ساهم بطريقة معينة أن اليوم ما نكونوش رايدين في الفلاحة في المجال هذايا. احنا على أبواب بعيد كبير اليوم، التشكيات كلها جاية من الفلاحة، احنا والمواسم كلها وراء بعضها جاية من الفلاحة. الفلاح اليوم يشكيلك من نقص المياه، من الفلاح يشكيلك اليوم من غياب الأسمدة اللي هي أو اللي ولت غالية، العلفة اللي ولت سومها غالي وغير متوفر أحيانا، معناتها
1: سوم الحليب،
2: لا هو حتى السوم، حتى الخضرة، ما تمشي للسوق المركزي سومها زاهد جدا وما يخلصش، ولكن هي من بعد توصل للمواطن غالي، هذه سيركوي اخرى،
0: المسارات اللي تتعدى بهم
2: هذه سيركوي اخرى. ولكن بالنسبه للفلاح اليوم، حتى المستثمر الكبير في الفلاح اليوم هامش الربح اصبح شويه بركه قليل جدا، لانه الفلاحه ولات مكلفه، لانه تقريبا الفلاح متروك في تونس، متروك للظروف، متروك يعاني وحده، متروك اليوم وكانه الدوله، شوف الدوله تحب تعمل ركيزه اساسيه للدوله، عندك اليوم ثلاث حاجات اللي هم صحه وتعليم وفلاح زراعه. المجال الثالث هذا هو هرم من يعني ركيزه اساسيه للدوله هذه. عندنا الاراضي ما شاء الله، عندنا المناخ موجود، أرضنا تعطي، وبالتالي فإن اليوم الاستثمار في المجال هذا هو أهم الاستثمارات، والتشجيع عليها الرقم يظل 25%، ولكن مهم جدا أن يكون عندنا بالحق وعي بالشيء هذا.
0: هما من المجالات اللي مهم جدا نهتموا بها، واللي هي مرتبطة أساسا بالأمن الغذائي التونسي. كما قلت سعيد، مهم جدا أنه نعطيه أولوية خاصة للفلاح، العنصر الأول من السلسلة اللي به هو إذا كانت صلحت الوضعية متاعه، هو السلسلة الكل اللي بعد تتصلح، حتى في علاقة توا حتى بالوضع العالمي يلزمنا زاد استشراف، خاصة أنه نعرف فما أزمة كبيرة في قطاع الأسمدة على مستوى العالم بسبب الغلق متاع مضيق هرمز. فهذه الكل مهم جدا أنه يكون عنا قراءة ليه وتصور كيفاش نجمو نجيبوا نوعية الأزمات هذه. نتعداو للخبر اللي بعد، مانيش باش نبعدوا برشا على الفلاحة، باش نحكيوا على المياه الجوفية وتوافق تونسي ليبي جزائري لتعزيز إدارة المياه الجوفية. توجد أشغال اجتماع وزاري ثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر، انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس بالتوقيع على القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، بما من شأنه أنه يدعم التنسيق بين هذه الدول ويحكم إدارة الموارد الحيوية وفق مقاربة تشاركية ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية. وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أنه قد تم اعتماد البيان الختامي تحت مسمى بيان طرابلس، اللي أكد على التزام الدول الثلاثة بتعزيز التعاون الفني والعلمي وتبادل الخبرات والمعطيات والعمل على تطوير سياسات مندمجة تضمن حسن استغلال الموائد المائية الجوفية وصونها للأجيال القادمة. مثل أيضا اللقاء مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، تبادل الخبرات في مجالات تثمين الموارد البحرية وحمايتها، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، بما من شأنه أنه يفتح آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري ويساهم في دعم التنمية التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين.
1: شوف أنا كيف يجي يصير اتفاق ما هذية ما بين البلدان المغاربية، ديما يقعد حلم المغرب العربي الكبير ديما قايم. ولو كان المغرب العربي الكبير قام الحلم وكان على أرض الواقع، رانا بارشة حاجات تجاوزناها. نجيو للمياه الجوفية، ومانيش باش نحكي على المغرب العربي، لكن باش نحكي على المياه الجوفية في تونس. لأن المياه الجوفية في تونس تستنزف بأتم معنى الكلمة. قديش نوصلوا احنا في استغلال المياه الجوفية في تونس؟ 133% من المياه الجوفية في أكثر منها ما يتجددش سنويا. تصور أنت النسبة متاع الاستهلاك متاعنا. في بعض المناطق وصل الاستنزاف إلى 300%، وهو مستوى خطير وخطير جدا. شنو معناها المياه الجوفية؟ لو شفتك الأبار اللي هي أبار العميقة اللي يتم حفرها خاصة في المناطق الصحراوية، هذيك اللي تستنزف المياه الجوفية وتخلينا أنه نمشي حتى للملوحة، للمياه المالحة اللي ما هي صالحة للفلاحة. شنو السبب اللي يخلي المياه الجوفية هذه يتم الاستنزاف متاحها؟ الفلاحة تستهلك 86% من المياه الجوفية في تونس، اللي هي معناها رقم كبير وكبير برشا، اللي يخلي المياه الجوفية يتم استنزافها. الأبار العشوائية، نسبة كبيرة من الأبار غير مرخص بها، تقدر قدش النسبة؟ 64% من الأبار اللي هي موجودة وغير مرخص لها، وهي أبار عميقة اللي تستنزف المياه الجوفية، وأكثرها وين موجود؟ موجود في ولاية قبلي، لأنه يتم استغلالها لري النخيل والتمور. التغيرات المناخية اللي هي مهمة ومهمة برشا، المائدة المائية ما عادتش تبدأ راوية كما يلزم، وما عادش موجود الماء في المياه الجوفية. السنة ربما موسم استثنائي بالنسبة للمياه الجوفية في تونس، أنه المائدة والناب اللي هي مهمة برشا شربت الماء كما يجب، لكن المطلوب هو المحافظة عليها. والمحافظة عليها تم بالمراقبة لهذه الأبار العشوائية اللي تستنزف المياه، وكذلك يتم صيانة هذا المخزون المائي لسنوات عجاف كما يقال.
0: والمسألة متاع إدارة المياه الجوفية ما هيش فقط مسألة تقنية، ولكن أصبحت زيادة مسألة استراتيجية في ظل حروب المياه اللي يشهدها العالم الكل، وفي ظل التوترات اللي قاعدة تصير، وخاصة خلينا نقول الضغط على الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، تضاعف أيضا السكان. وقت اللي نحكيه على توافق تونسي ليبي جزائري مهم جدا، لأنه إدارة نوعية الموارد هذه تجنبنا توترات، خاصة إذا كان دول استنزفت مواردها تنجم تكون فما إشكاليات كما اللي صاير في نهر النيل اللي في ظهره. دونك تجنبا ممكن للتوترات هذه، نوعية الاتفاقيات هذه مهمة جدا لضمان الاستقرار داخل الدول. مسألة المياه مسألة حيوية في العالم الكل. سعيد
2: بالضبط، انا بعد الخبر هذا سمعت انه المختص في المياه اللي هو حسين الرحيلي، وهو يعتبر انه نسمعه برشا، لانه الى حد الان على الاقل ديما عنده تقييم واقعي موضوعي، ديما يعرف على شنو يحكي بالضبط. المياه الجوفيه الاتفاقيه الساعه هذه مهمه جدا، الياتها توضعت من سنه 2024. المياه الجوفية هذه ما بين تونس وليبيا والجزائر، موجود 70% منها في الجزائر، 20% في ليبيا، و10% في تونس. وهناك استغلال خاصة في السنوات الأخرى، استغلال عشوائي. يعني إذا كان ثم حبينا حتى في العالم، المعركة جاية هي معركة عركة مياه، الطاقة والمياه زوز أكثر حاجة هو مهمة. المياه بشكون أيضا محور اللي هي تنجم تكون إذا اليوم أنا تطلب مش حدود وقتية ولا سريعة ولا لا هذه استراتيجية كبيرة واستراتيجية على مدى طويل. المفروض أنت اليوم إذا كان ثم خاصة في ظل التغيرات المناخية تنجم يجيك 10 أو 5 سنوات أخرى لا قدر الله جفاف وغيره، إذا أنت اليوم ما تعملش ترشيد لا، وحتى المياه الجوفية ينجم أي حد ولا دولة أخرى تستغل تلك المياه من غير ما أنت تبدأ عندك فكرة، ولهذا لأن هذه ناب تحت الأرض حتى 2000 متر معتها اللي هي تنجم مش تتسرق ولكن اليوم في إطار التنافس
1: امتصاص
2: بالضبط هذا يصير اليوم. أنت تكون ساعة واعي أولا بالخطورة الجفاف إذا كان نجم يكون استغلال هذه وإدارتها حتى إذا كان عندك بكميات كبيرة. اليوم الأبار العشوائية اللي أنا مش معاه الأبار هذه ولكن اليوم أنت فلاح مثلا في الجنوب ما نجمش أنا حتى إذا كان عندي أرض أنا بعيدة ما نجمش كيفاش ننقل المياه اليوم أنا مضطر في الأرض هذه إذا كان عندي أنا فيها 500 زيتون ولا 600 زيتون مضطر إن نحفر أبار البئر. البئر أحيانا بعمق 50 متر أحيانا بعمق 80-90 متر فهمت. ولذا أنا بين حاجتين اليوم إني معناتها عندي الفلاحة اللي هي لازمها ري ولازمها معناتها نسقيها وكل شيء وبين إني اليوم المياه الجوفية والمصلحة العامة للدولة وغيره وهذا هي فهمت. ولأنه خاطر إحنا بغادي خاطر في الجنوب ما ثماش عندك حاجة أخرى تنجم تعملها اليوم اللي أنت تعتمد بالأساس على الفلاحة. وذاك قسمنا المياه في تونس إحنا 50% من المياه موجودة في الشمال 30% موجوده في الوسط 15% اللي هي موجوده في اللي هي موجوده في الجنوب. في الجنوب وبالتالي هو على الاقل مع حراره الطقس مع نقص احنا سدود ما عندناش سدود غادي السدود اللي هي موجوده في الشمال اللي هي بكثره وين ثم تساقطات وغيره احنا غادي عندنا شويه حاجه اللي هي المجل اللي هو اكثر شيء منتشر غادي طريقه
0: مع تجميع المياه
2: البدائيه وغيره. لكن اليوم ان على الاقل اليوم ثم وعي استراتيجيا مهم جدا ان الدوله تكون واعيه بالشيء هذايا هذايا يتم ايضا راهو في ما فيهش معناتها بالمنطق الدبلوماسي دول شقيقه ودول صديقه وغيره هذايا مفاوضات نتاع الدوله المفروض انه الدوله تحمي المصالح نتاع الشعب نتاعها ثروات اي دوله هي الموجوده ولا اي سلطه موجوده في الفتره هذيك ما تمضي اتفاقيات اللي ما تكون عندها معناتها ما تخليش عبء الاتفاقيات هذيك على الأجيال القادمة كما صار ربما في اتفاقيات قبل.
0: يعني هما زوز نقاط مهمين في علاقة بالموضوع هذا. أول حاجة أن بلادنا قاعدة تعيش في إجهاد مائي متزايد عبر السنوات وهذا يلزم استراتيجية للوقاية من الاستنزاف متاع المياه الجوفية. وأيضا تجاوزت الحكاية مسألة الخيار الاقتصادي أو البيئي وتحولت الخيار السيادي اليوم لضمن يعطيك الصحة ضمن استراتيجيات الوقاية من النزاعات. هذه في علاقة بخبر المياه الجوفية. احنا نعملوا فاصل صغير ونرجع نكملوا معاكم ببقية الأخبار ما تبعدوش.
3: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: شي غريب. هذه جوليا بطرس باش نسمعوها بعد اخبار الثمانية، سينو باش نكملوا معاكم في فقره لاكتو في اسبوع، وباش نرجع معاك سعيد مازلنا في الاجواء نتاع الفلاحه باش نكملوا مع عيد الاضحى. وزير التجاره يدعو لتكثيف مراقبه السوق استعدادا لعيد الاضحى. اكد وزير التجاره وتنميه الصادرات سمير عبيد انه الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك انطلقت منذ فتره من خلال التنسيق مع جميع الاطراف المعنية. يجي هذا وفق بيان صادر عن الوزارة عقب اجتماع الدوري للمديرين الجهويين، وذلك بحضور رئيس مجلس المنافسة، المديرين العامين ورؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف. أوضح عبيد أهمية التركيز على ثلاث حلقات أساسية، ابتداء من ضرورة تكثيف المراقبة على مستوى أسواق الدواب وفضاءات البيع والقصابين، والمراقبة على الطرقات، والحرص على تركيز نقاط البيع بالميزان بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تأمين تزويد السوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية خاصة بنقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع السلطات الجهوية والأطراف المتدخلة لإنجاح الاستعداد لعيد الأضحى، كما تم التطرق خلال اللقاء لتقييم العمل والنتائج المسجلة خلال شهر رمضان على مستويات التزويد بمختلف المنتجات الاستهلاكية من خضر غلال ودواجن وبيض والأسعار والعمل الرقابي، فضلا على آخر الاستعداد لعيد الأضحى. سعيد
1: اليوم صحيح الحديث كله ولا الأخبار كلها ولات ماشية في اتجاه عيد الكبير، في اتجاه
0: قداش العلوش،
1: قداش العلوش، وأكثر من ذلك وقال إن العلوش موجود ولا، لأنه ثم أثناء تخوفات كبيرة إنه تم رقص ساعة حاد في أعداد الأضحيات. أنا ما سمعتش إنه جبنا أضحيات من برا،
2: من برا
3: لا ما جبناش.
1: إذا أنت اليوم تعتمد فقط على الانتاج المحلي. اللي هو يشهد نقص بطبيعته حتى في التزويد في الايامات العاديه، فاليوم هذه مشكله كبيره. كيفاش انت اليوم باش توفر الاضاحي؟ انت شوف بالنسبه للدوله، بالنسبه لاي وزاره ولا اي دوله، المعادله واضحه. اذا انت تحب تسيطر على الاسعار في اي حاجه، اليوم غرق السوق بالحاجه هذيك، تو انت تمنع المحتكرين والمستكشرين واللي تحب انت كل ما ذوكم انهم ما يلعبوش بالاسعار وما يلعبوش بالمواطن كما يحب هو. اما انت هي غير موجوده السلعه هذيك ولا الماده هذيك غير موجوده في السوق، وانت تحب تسيطر على الاسعار من خلال شنو باش تعمل انت في كل سوق اليوم؟ تاع مواشي باش تعمل مراقبين؟ ماكش باش تعمل، ما تنجمش. انت اليوم اذا كان عندك نقص حاد في عدد الاضحيات، اعرف انه راهو سعر الاضحيه باش يوصل الى رقم قياسي، وينجم يوصل السنة الى رقم قياسي. واعرف انه اليوم احنا تونس السنة المعدل انه نستحق 950 الف اضحيه. عاده قديش نجم تتوفر السوق المحليه؟ اكثر من 300 الف اضحيه تقريبا من شبه المستحيل. وبالتالي فانه اليوم اذا انت عندك نقص حاد نسبه خلينا في 50% من عدد الاضحيات هذه، الجزائر بحذانا جابت مليون اضحيه علاش احنا وانا لا واحنا 6 شهور التالي. شو انا سمعت تصريحات الوزاره ان اليوم باش تقوم توريد عدد كبير 35 الف اضحيه وغيره من الاضحيات، علاش ما تمش التوريد هذا اليوم؟ عاش ممكن التوريد، معاش ممكن انك تنجم تجيب اليوم، لان انتهى بالنسبه للتوريد الاضحيات. على الاقل الاضحيه وقت تجي من برا لازمها كونفينمون تاع 40 يوم، واحنا مش عندنا 40 يوم على العيد الاضحى، وبالتالي هذا غير ممكن. وما تنجم زاد تجيب اضحيه اليوم وتعطيها من غدوه للمواطنين، لانه ثم اجراءات صحيه لازم تتبعها. هذه الحاجه كيفاش انت باش تسيطر على السوق، وكيفاش تدعو معناتها اليوم غدو باش تدعو المواطن انه ما يكونش عنده لهفه. وكيفاش اليوم انت الاسعار هذه باش تسيطر عليها؟ اذا كان اليوم في الاسعار بين في معناتها في الاضحيات بين 1500 و1700 وسط حتى 2000، فانت اليوم احنا في العده الكبيره معناتها باش يقرب الوقت، انت شنو باش تعمل؟ هذه بالحق معضله كبيره اليوم. التوانسه في السنوات الاخرى ثم اللي معاش
2: عايد، معاش عايد
1: يكتفي بعض الكيلوات تاع اللحم ويمشي على روحه. مع هذايا الاضحيه اللحم عملوا تصور قرب لل 80 75 انت سناك كيفاش باش تعمل
2: في الحاله هذه؟ احنا في التوا في الكيلو العادي في الايام العاديه 60 دينار
1: 62
2: دونك في العيد باش يزيد السوق.
0: فما نقطه اخرى اللي ما نحكيوش عليها برشا سعيد اللي هي مساله او قضيه تهريب الخرفان والمواشي للجزائر واللي هي من المواضيع اللي مصالحنا الامنيه
2: وإيمان هذه كانت خاصه في بدايه الثوره في البدايات نتاع الثورة كانت التهريب موجود، لكن في السنوات الأخيرة القطيع ما عادش موجود لأنه المربي راه ما عادش يربي، الفلاح التونسي ما عادش يربح كي يربي الغلم التونسية، ما عادش ينجم يربح لأنه فما سوم العلفة وعندك أنت
0: حلقة كاملة
2: سوم العلفة اللي هو غالي برشا، وإذا كان باش يعتمد على الزراعات اللي هي تم ويتم بها العلفة سنوات جفاف راه 4 سنين سنوات جفاف 5 سنين سنوات جفاف، يعني ما فماش ما يوكل القطيع متاعه اللي هذه إشكال كبير كبير برشا. حاجة أخرى زادة بالنسبة للقطيع السنة ما ننساوش اللي العيد قرب لموسم الولادات اللي يعني ما عادش عنا العلوش اللي تنجم الضحي عليه، إذا كان باش تشري علوش صغير معناها ماهوش موجود باش تولي تشري علوش عمناول. علوش عمناول اللي شفته أنا في الأسواق توا وصل 2000 دينار 2000 دينار سوم علوش عيد، فهذا إذا كان تقارنوا بالسميق نتاع المواطن التونسي فهذا راهو حاجة مش مكلفة برك، حاجة
1: 6 شهور باش
2: ينجم يشري علوش عيد
0: يحصل حق
2: العلوش، 6 شهور لا ياكل ولا يشرب، 6 شهور يشد الشهرية نتاعو
1: وانت تخلي حق
0: هذا ما يخلي العباد تدين، وهذا ما يخلي العباد تاخذ قروضات، وهذا ما يخلي العباد تمشي
2: إيمان.
0: تعمل تمشي
2: منطقة المشاركة ربما أنا نقول لك إيه أما تدين وتحط روحك تحت سكين التدين بأتم معنى الكلمة باش تضحي فبصراحة
0: على غالب هذا هو التونسي اللي ما يخلطش في كل المناسبات للأسف كي تمشي ترجع الفترات متاع أي مناسبة يعيشها التونسي ما ينجم إعادها كان بالاقتراض والتدين سواء العودة المدرسية سواء مختلف الأعياد متانا
2: إن شاء الله
0: يجري على صلاح كما يقولوا بلهجتنا التونسية. كانوا هذوما أهم أخبارنا في أكتو في أسبوع، عندكم موعد مع الأخبار تدسويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية، نرجع في ساعتنا الثالثة من ويكاند على الكيف ما تبعتوش
3: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افام ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز 8 صباحا ديوان افام صباح الخير. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية وقائية تهدف إلى حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك عبر تنسيق ميداني واسع النطاق يشمل كافة ولايات الجمهورية. والوزارة تشير إلى أن الجهود ترتكز حاليا على تهيئة القواطع النارية ومسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، فضلا عن تنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنة الأطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي وصيانة المراكز الغبية، إلى جانب إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. هيئة الصمود التونسية تستنكر اعتراض واحتجاز 22 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي محملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وذلك في المياه الإقليمية قبالة اليونان. والهيئة توضح في بيان لها أن عملية الاعتراض شملت سفينة صفصاف التي تقل مشاركا تونسيا، فضلا عن تعرض 221 مشاركا للاحتجاز قبل إخلاء سبيلهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن عضوي اللجنة التوجيهية هي للأسطول الموقفين لدى سلطات الاحتلال. رئيسة دائرة الإعلام والندوات بولاية المهدية ليلى بوعلوشة تفيد بأن اعتماد مقاربة التسريع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية والبنايات المدنية أسهم في تقليص أجال الإنجاز، وفق ما أكدته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمتحدثة تفيد بأن والي الجهة أدى زيارة ميدانية إلى عدد من المشاريع، وذلك في إطار المعاينة الميدانية لها والوقوف على صعوبة الإنجاز قصد تلافيها في أسرع الأجل بالتنسيق مع المقاولات التي تنزل الصفقة. وفي أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع المقبل، إذ كانت الولايات المتحدة منفتحة على مقترحها الجديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بدوره إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا ثم تعود المشكلة للظهور بعد 3 سنوات، مشددا على أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف وأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بتساقط أمطار ضعيفة ومحلية بالجنوب الشرقي صباحا وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة ومعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل، الحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25 و 28 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع حاتم فلاش سبور في أمن الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت في بلاغ لها على دعمها لترشح رئيس الفيفا حاليا جياني إنفانتينو لولاية جديدة من 2027 لغاية 2031. إنفانتينو لقى دعم كامل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أيضا الاتحاد الآسيوي، هكا تقريبا ضمن 101 صوت من أصل 211 موجودين. الاتحاد المنستيري أصدر البارح بلاغ يقول فيه إنه وضعيته المالية ولات صعيبة برشا بسبب تراكم الديون من سنوات، ورغم المجهودات اللي صارت باش تتصلح كما قالوا الملفات، ما زالت فما ديون تنجم تمنع الفريق من الانتدابات وتهدد حتى الاستقرار متاعه. حسب نص البلاغ، الهيئة طلبت من الجماهير وكل الأطراف إنه يعاونوا ماديا قبل 31 مايو القادم باش يتجاوز الفريق الأزمة، ودعت أيضا لعدم الانسياق وراء الإشاعات والتركيز على مصلحة النادي وفق نص البلاغ. رسميا طارق الجرية هو المدرب الجديد للشبيبة القيروانية، اتفاق رسمي معه كان البارح وباشر أول حصة لاستعدادا لمباراة الجولة 28 ضد مستقبل جابس. نذكر أن هيئة الجي اس كا قررت إنهاء تعاقدها بالتراضي مع المدرب البلجيكي لوكي ماي بعد الهزيمة الأخيرة ضد اتحاد بنغردان. تعيينات حكام مواجهات الجولة 28 من البطولة، والجولة باش تلعب مقابلاتها بداية من الأربعة على زوز دفعات، دونك دفعة أولى غدوة لحد النادي الإفريقي في الديربي يستضيف الملعب التونسي بإدارة الحكم نضال الطيف وتقنية الفار لأمير لوسيف، نادي صفاقس الأولمبي البيجي بإدارة سيف الورتاني حكم ساحة ومجدي بلاغة في تقنية الفار، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية بإدارة وليد المنصري وخليل الجري في تقنية الفار، واتحاد بنغردان مستقبل سليمان بإدارة الحكم بديس بن صالح وتقنية الفار لحسني النيلي. الدفعة الثانية تتلعب نهار الاثنين في ملعب زويتن، الشبيبة الرياضية بالعمران يواجه ترجي الرياضي تونسي مقابل زفارة محرز المالكي وهيثم مجيرات في تقنية الفار، النادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى بإدارة وائل العجنقي حكم ساحة وخالد قويدر في تقنية الفار، الاتحاد المنستيري يواجه النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة صادق السلمي وتقنية الفار لأمير العيادي، وترجي الجرجيسي يواجه النجم الرياضي الساحلي مقابل زفارة أشرف الحركاتي وتقنية الفار لأيمن النصري. في الرابطة المحترفة الثانية الموعد مع مقابلات الجولة قبل الأخيرة في المجموعة الثانية وقمة لقاءات الجولة ومباراة الحسم بين الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير، التقدم في الصدارة برصيد 52 نقطة بعيد بنقطة واحدة على الملعب الجيبسي، مركز الثاني برصيد 51 نقطة. 6000 متفرج من جماهير ملعب الجيبسي بيكونوا حاضرين في أولمبي جيبس بعد موافقة السلطات الأمنية مقابلة بإدارة أمير لوسيف ومقابلة منقولة حصريا على تطبيق الديوان سبور. بقية المقابلات، جمعية ريانة قوف القفصة بإدارة خليل الهرمي، نادي القرب نصر جلمة مقابلة زفارة أمير العيادي، جندوبة رياضية سبورتينج المكنين مقابلة زفارة نزار الرياحي، اتحاد قصور السيف قلعة رياضية بإدارة نبيل الهمدي، أولمبيك سيدي بوزيد أمل بعث بوحجلة بإدارة ملك ماشا وهلال رديف مستقبل قسرين بإدارة الحكم وائل المصباحي، كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. في كرة السلة الدوري الافريقي البال، النادي الافريقي حقق البارح رابع انتصار ليه على التوالي بعد فوزه ضد نادي مكتاون فلايرز من نيجيريا 86 مقابل 77، النادي الافريقي يتصدر بعد اربع انتصارات ورسميا ضمن تواجده في البلاي اوف اللي باش تلعب في مدينة كيغالي الرواندية. البيك ساتردي أبرز المواعيد في أوروبا، الجولة 34 من البطولة الإسبانية ماضي ساعة في ريال ليفانتي، 3-4 فالنسيا أتلتيكو مدريد، 5-5 ديبورتيفو ألافيش تواجه أتلتيك بلباو، وبداية 8 أوساسونا تواجه برشلونة. الإنجليش بريمير ليج، الجولة 35 ماضي 3 عن 3 مقابلات، برينتفورد وستهام نيوكاسل برايتون وولفز تواجه ساندرلاند، وبداية 5-5 أرسنال تواجه فولام. في فرنسا الجولة 32 المساتين نونت لوام، 4 بي اس جي لوريون، 6 ميدز موناكو، و8 ودرج نيس تواجه لونس. في الكالشو الجولة 35 المساتين اودينيزي تورينو، 5 كومو تواجه نابولي، وبداية 8 غربا اتلانتا تواجه جنوة. كانت هذه أولى أخبارنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dionfm.net. لحظات ترجع لكم إيمان الساكوحي في ويكاند على الكيف، أحلى ويكاند للناس الكل.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: بليسيتي.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: ديوان فهمت. تبع الموسيقى.

لا يا حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

0: نحكي وفن معي أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير بسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم
1: الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: 28 دقيقة، مرحبا بكم الكل. صوتي من سكوحي مش عارفين في الغربي. تحياتنا الفوفة كان قامت ولا سوغما تصبح ريق دعا تقولك هزيني زعم على بكري.
3: عندها برشا حاجات، ربي يوفقها فوفة وربي يكون معاها. كنت سعيدة جدا بنجاح الندوة الصحفية اللي نظمتها البوسيدونيا والجات العباد تحكي فيها يا إيمان. صدقني مشيت نقضي في المونوبري فجبدولي على البوسيدونيا
2: والعباد تتسأل هي كلمة البوسي بخط اختيار
3: بوسي
2: الكلمة جدا. الناس الكل مش تقول شنية الحكاية شنية هي، ونفهموا ان هي النبتة احنا نتعاملوا معها ونشوفوها كل صيف، ولكن ما نعرفوش شنية المنفعة متاحة داخل الإيكوسيستم إيكولوجيك متاحنا. فبرافو عفيف، برافو البوسي اللي زيدها واللي ضمن اتفاقية مع وزارة البيئة هذية في آخر المعطيات اللي متعلق بالبوسيدونيا. سينو حبيت نحيي أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا كيف كل صبحية موجودين، ربي بركلهم. صديقتنا فدوى الديلي، صباح الخيرات. جيد إلياس أيضا، هيثم الغزي، نهارك فل. وياسمين نادر الهيدي، صباحك فل. تولوز باري أيضا، شكون موجود معنا؟ فوزية العيادي، عواطف حمدي أيضا في التشكيلة، نهارك فل. أنيس بوزكري، صباح الخيرات. إبراهيم أيضا مرحبا. معز منوبي، كلكم منحبش ننسى حتى حد، ولكن يعطيكم ألف صحة على تفاعلكم مع كل الفقرات امتاعنا والمختلف المحتوى اللي موجود في ويكاند على كيف. سينو تتسويت باش نمشيو مع أمل عدواني في سجل علي.
1: سجل عليه.
3: برشا أحداث الجمعة هذية، ولكن الحدث آخر الأسبوع اللي هز التوانسة الكل هو الرائد الرسمي اللي صدر فيه زيادة في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص. البرشا عباد الناس كلها أول يظهر لي الرائد الرسمي المرة هذية أكثر قراءة صارت فيه للرائد الرسمي وأكثر تنزيل صار الجمعة هذية في آخر الأسبوع نهار الخميس. الناس الكل كانت تتصفح في الرائد الرسمي، والناس كل كانت تحسب والناس كل كانت تشوف قديش باش تجيها الزيادة في الأجور. الزيادة في الأجور وقتاش تم إقرارها؟ تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026 وبالتحديد في الفصل 15 من قانون المالية اللي نص على الترفيع في الأجور يشمل موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين، والزيادات برمجت على 3 سنين سنة 2026 2027 و2028. عندي الرائد الرسمي باش نشوف الزيادات ونقولكم قداش بالنسبة في البروت. راه ردوا بالنا ما هواش في النات اللي باش نعطيه لكم توا، وبعد شوية نعطيكم النات قداش يكون هذا الأجر

0: من 1 جانفي 26 90 دينار، وبداية من 1 جانفي 27 90 دينار، وبداية من 1 جانفي 2028 90 دينار. الزيادة هذه كيفاش يراها الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتحديد صلاح الدين السالمي في أول تصريح لي، خاصة بعد لأنه بعد أن اتخابه في مؤتمر 26 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026، كيفاش يرى الأمين العام للاتحاد هذه الزيادة؟
1: الزيادة كانت من طرف واحد، كان من المفروض أن تكون زيادة بشراكة بين هيكل الاتحاد وبين المنظمات الاجتماعية، خاصة نقوله في مستوى القطاع الخاص ضرورة بالقانون لازم تكون بين منظمة الأعراف وممثل الأعراف وممثل الخدامة. للأسف هذه كانت زيادة من جانب واحد. طبعا الخدامة في حاجة إلى أي زيادة مهما كان مبلغها ومهما كانت قيمتها، إلا أنه نقوله كما قلت بكري في الكلمة أنه هذه الزيادة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات ومن احتياجات الخدامة سواء بالفكر والساعد في أي موقع من واقعهم.
0: إذن الزيادة هذه أمام الارتفاع المشط للأسعار، أمام الغلاء اللي قاعد يقلق في المواطن التونسي، هل أنها تفي بالحاجة بالنسبة للمواطن التونسي؟ خاصة إذا كان نحسبوها قديش بشكون لك في الأجر الصافي، فإنه نشوف تصريحات الحكومة وتصريحات الوزراء اللي يقولوا إنها باش تساعد على يعني المقدرة الشرائية. الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام الاتحاد يرى أن هذه الزيادة ما هيش قادرة على أنها تساعد على يعني ربما مقاومة تدهور الطاقة الشرائية بالنسبة للمواطنين. هات نجيو نحكيو على القطاع العام وكيفية الزيادة في الأجور والكاتيجوري A1 و A2 و A3 و A C وغيرهم، يعني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كيفاش يتم احتساب الزيادة في الأجور؟ حافظ العموري الأستاذ في قانون الشغل يوضح عبر موزايكا فام.
2: خلينا نتكلم CNSS CNRPS. بالنسبة للCNSS هما الزيادة اللي تتزيد في السميق، هي الأساس نتاع الزيادة في الجرايات، ومش جرايات التقاعد بركة، لا جرايات التقاعد، الأرامل، الأيتام، حتى جرايات ولات جرايات حتى حوادث الشغل والأمراض المهنية ولات تتزيد كما باقي الجرايات. وإنما احنا ناخذ السميك قداش تزيد اون بورسنتاج، خاطر هو توا السميك في الزيادات في الاوامر هو تزيد معناها بمونطون معين، يعني بمقدر معين بمبلغ معين. هذاك المبلغ توا وقت نعملوا الديفيرونس نشوفوا نلقاو بورسنتاج، البورسنتاج نعم مش تمشي ما بين 5 و6% هكا حسب انا ما ريت، ما عملتش الحساب الحق. اذا نقولوا 6% او تقولوا 6% راهو الجرايات باش تزيد زاده 6%.
0: 6% ولكن هي 5%. نعطيكم بالضبط أنا بالنسبة للزيادات كيفاش باش تكون، خاصة بالكاتيجوري A1 إذا كان أنت باش تزيد 120 دينار، هاو تو نقول لكم بالضبط كيفاش باش تكون الزيادة. رو ما تمشيش بالنسبة فقط، مثلا نعطيك أستاذ جامعي يخلص 3,800,000 زيادة مهما كان ما تجاوز 120 دينار. باش نعطيك الزيادة، حسبة الزيادة كيفاش باش تكون. 120 دينار شنو باش يمشي منها؟ باش يمشي منها 11.95%، يعني 26% اللي تولي عندنا 74 دينار و460 مليم. 100 دينار باش تولي 11 دينار الا 11.95% يعني و26 دينار تولي 62 دينار، و90 دينار 11.95% 26% يعني 52%. 26% شنية هي نسبة الضريبة، وال11.95% هي اقتطاع بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية. حاجة أخرى يلزمنا، برشا ناس يقول لك أنا مثلا على مليون قديش باش يزيدني، تخلص مليون نختاروا مليون لأنه بريس كلوس بالنسبة للتوانسة الكل. محمد صالح العياري يقول لنا بالتفصيل كيفاش باش تكون الزيادة هذه.
3: أنا توختي بحالة إنسان عازل أسأل حاجة هذه، إذا كان عنده

0: الشهرية تاعو كانت 1000 دينار.
1: ها؟
0: 1000 دينار بالجدول متاع الضريبة اللي كنت نحكي لك عليه التشعبي، 1000 في 12 تعطيني 12000 دينار. كي نعمل الحسبة في الضريبة متاع 12000 دينار نلقاه باش يخلص 1,250,000 في العام، هذا قبل الزيادة.
1: ها؟
0: بعد الزيادة مدامه 1000 دينار باش تلقاه في 90 دينار، هذاك الحد الأدنى، هكا ولا؟ الزيادة متاع 90 دينار في 12 تولي 1080. نزيدها لك 12000 دينار باش تولي 13080 دينار.
1: قداش ياخذ الشهر؟
0: الضريبة توا على 13080 دينار باش نلقى 1520، اللي حاجتك بيه انت والفارق. 1520 بعد الزيادة الا 1250 قبل الزيادة، الفارق يطلع 270 دينار في اللامبو زيد اللي باش يخلصوا. نقسموا على 12 نلقاه باش يولي يخلص مبلغ إضافي بعد الزيادة متاع 90 دينار في الشهر ب 22 دينار و 500.
1: كده باش ياخو مش كده باش يخلص طول حبه.
0: أحد سهلة برشا عاد اللي باش ياخو مو كان
1: باش ياخو في مليون ولا شهريته مليون وخدش مليون. و40 دينار 50 90
0: المليون اللي كان ياخو فيه قبل الزيادة بعد الزيادة باش يولي لا نحسب الضريبة بالعام، ديما بالعام انا قسمت على 12، انا قسمت على 12 ديما الضريبة بالعام، ديما كي قسمت على 12 هو الزيادة متاعه باش تولي معناها الزيادة 270 دينار في العام، قسمت على 12 الزيادة باش تولي له 22 دينار و500. اذا كان هو كان يعني
1: مليون مليون هلا ولي مليون و22
0: دينار بشوية زدتوا 90 دينار ولي ياخذ في مليون و90 في الشهر توا بالزيادة هذه راهو تنحيلو منها 22 دينار و500.
1: باهي ياسر واضحة العملية.
2: جيت باش نقص يا اخي نادي قالت لي خليني
3: باش نكمل خليني خاطر من الاخر قداش باش ياخذ هو قداش توصل له في شهريته في الفيش دو بي نتاعو قداش
2: في الفيش دو بي نتاعو في النات توصل له 1,022,000 دينار. مليون واثنين وعشرين دينار لأنه هذا هو اللي باش وصل له في الآخر بالكل. هذا بالنسبة للناس اللي تخلص مليون. سؤال آخر يتبادر للذهن بالنسبة للزيادة هذه في الأجور، هل أنه المتقاعدين باش يتحصلوا على زيادة أيضا؟ وهذا برشا توانسة يسألوا عليه. اللحظة بركة الزيادة هذية دونك يتم الترفيع في جرائات المتقاعدين تبقى للتشريع الجاري بالعمل، وهذا ورد في الفصل الرابع من الرائد الرسمي، وكذلك عنا توضيح فيما يخص هذا المجال بالنسبة بالنسبة للمتقاعدين.
4: مهما يكون الأجر متاعك مرتفع راك باش تبقى في 100 دينار خاطر تنتمي للأن
5: واضح
4: والأدو حتى نوصلوا 195 دينار في السي ودي. القطاع العام، القطاع العام عنا أمر شيء طبيعي، هما ديما وقت نتكلموا لوسائل الإعلام نسمع راهو فما أمر باش يخرج باش يزيد الزيادة، لتيت عدة أوامر ومن الأول راه مش جديد. أما القطاع العام هو الأمر الأساسي المتعارف عليه، هو الوظيفة العمومية والجامعات المحلية، معناها البلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
5: واضح واضح.
4: إذن هذا الأمر المتعارف عليه، والأمر هذا راهو
3: اليوم التصريحات الموضوع
2: مش مشكل مش مشكل، لكن نطمنوا بالنسبة للمتقاعدين فإنه باش تكون زيادة في الأجور بالنسبة لهم هما، بالنسبة للسي ان اس اس وبالنسبة للسي ان ار بي اس باش يتم الزيادة في الأجور بالنسبة للمتقاعدين.
3: يعطيك صحة مولا،
2: حسبت قداش باش
3: هاني من بعد شنو قد نحسب أنا وياك. كانت هذه سجل علي لليوم.
6: سجل عليه.
3: احنا عنا فاصل اشهاري تدسويت سينو، نرجع بعد شوية في وقته باش نحكيه على مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في معرض تونس الدولي للكتاب ابرز الرسائل. استنونا بعد شوية.
6: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
7: ببليسيتي.
8: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفالي بالبروموات، وحتى ال 26 أبريل مونوبري تويدكم بالفريشك، الحم مفروم بقري لا باركيت دو 1 كيلو ب 34 دينار و 900 مليم أكاهو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات،
5: مونوبري ديما معك.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ويكند على الكيف مع عفاف الغربي.
1: 8:38 دقيقة، رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار في ويكند على الكيف، باش نمشيو تود سويت في وقته.
0: في وقته
1: الحقيقة مبادرة مميزة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتخيلوا الدرس الانتخابات أو دروس الانتخابات في مادة التربية المدنية تراوها كونكريتمون وتمارسوها، خليني نقول على أرض الواقع، نحكي خاصة في علاقة بالتلامذة والناشئة اللي كانت لهم فرصة في إطار معرض تونس الدولي للكتاب إنهم يعيشوا المحاكاة متاع العملية الانتخابية في مختلف المراحل متاعها، وإنهم يتعرفوا على برنامج مش حقيبة اليقظة الديمقراطية اللي تهدف للتعريف بالانتخابات وتجذير مبادئ الديمقراطية والمواطنة لدى الناشئة، وأيضا تحيين المفاهيم لديهم لمواكبة التغيرات الدستورية والانتخابية. المشاركة هذه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش تحكي لنا عليها أكثر مدام رشيدة الوسليتي، مديرة التوعية والتحسيس بالهيئة. صباح الأنوار مدام رشيدة، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
2: مرحبا بكم
1: ومرحبا
2: بإذاعة ديوان
1: FM. في الانطلاقة خلينا نحكي على دلالات مشاركة الهيئة لأول مرة في معرض الكتاب، وكيفاش تندرج الخطوة هذه ضمن برامج التوعية الموجهة للشباب.
2: صحيح، جستما هي مشاركة الهيئة للمرة الأولى في معرض الكتاب الدولي في الدورة 40 نتاعو، جي في إطار السياسة الاتصالية للهيئة، واللي هي سياسة معناتها اتصال القرب. حابين نكون معناتها قراب من المواطنين، وعرض الكتاب هو فرصة صغيرة معناتها مهمة وكبيرة ياسر باش أتحت لنا معناتها سيت أوكازيون باش نتقابل مع المواطنين ونعرفوا بدور الهيئة والبرامج متاحة، خاصة جستمون في مجال التوعية والتثقيف الانتخابي معناتها، ونسمعوا آرائهم ونقدموا لهم محتوى يتلائم مع معناتها مع الانتظارات متاحهم.
1: كيفاش اليوم يمكن للأنشطة الثقافية أنها تساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والوعي الانتخابي عند التلامذة والنشأة؟
2: هي ثقافة معناتها ما تتجهش كمان par exemple للسينما موسيقى ورقص معناتها بالمعنى الكلاسيكي للمعنى. التوعية الانتخابية والتثقيف الانتخابي ينجم يكون زيادة عبر الثقافة، ولذا احنا جسدناه في معرض الكتاب. مثلا عندنا مسرحية معناتها عملناها بالشراكة مع دار الشباب بجديدة باغ اكزامبل، باش تعرض اليوم ماضي ساعة في البازيون دو لانفون في معرض الكتاب، وندعيو الزوار الكل معناتها انهم يجيو يتفرجوا في المسرحيه هذه. عندنا معناتها محتوى واقع افتراضي فيه تجارب افتراضيه، عندنا اربع تجارب معناتها مخدومه بطريقه فنيه باش ما تكونش ياسر معناتها اكاديميك ويقلق منها المستعمل تاعها، كيما تعرف معناتها لي جون يحبوا هكا كل شيء في عفيسه فهمتني. دونك انا ادابتي لو كونتينو للي ديفيرونت الشرائح الزوار والمجتمع.
1: خلينا نحكيه ميدانيا توا مدام رشيدة، كيفاش شفت التفاعل متاع التلامذة ولا الصغيرات اللي كانوا موجودين في مختلف الورشات اللي حضرتوهم؟
2: والله تعرف معناتها احنا كنا ننتظروا انه يكون فما تفاعل، معناتها ماهي التفاعل كان بالحق ايجابي جدا، معناتها خاصة معناتها الصغيرات عملنا لهم باغ اكزومبل ان كويز سور اكران تاكتيل، هي مجموعة من الاسئلة المبسطة حاولنا نبسطوا المفاهيم للصغيرات باش معناتها يروحوا بمعلومة يكونوا فاهمينها، فهمتني، ونعطي بعد ما يكملوا الكويز نعطيهم شهيدة ونعطيهم هكا كلك مثلا دليل ياخذ كيف ياخذ بطريقة مبسطة، معناتها حاولنا كيما قلت لك ان نبسطوا المفاهيم باش هذوكم خاطر الصغيرات هذوكم هما اولا شباب الغد وكهول الغد، معناتها رجال ونساء تونس تاع غدوة، توا حاليا هما معناتها باش يروحوا ليزومباسادور هذوكم معناتها نتاع الانتخابات والديمقراطية في ديارهم بالمعلومات اللي معناتها روحوا بها يحكيوها معناتها لوالديهم وصحابهم وأقاربهم باش يتناقشوا فيها، فهمتني، هذا هو معناتها
1: وهذا هو اللي باش يخلق الوعي اللي محتاجينه اليوم عند الناس بأهمية العملية الانتخابية، بأهمية اليوم المبادئ نتاع الديمقراطية، مبادئ المواطنة أيضا، وهذه نوعية الورشات اللي تنجم تعاونهم مدام رشيدة.
2: بالضبط، احنا ديما معناتها بعد معناتها ما يعملوا اي ورشه نحاولوا نحكي معاهم الزوار نشوفوا ارائهم، حكينا استبيان معناتها في الجناح باش نعرفوا اكثر شنو ينتظروا من الهيئه في مجال التوعيه، اسكو معناتها يخيروا مجال معناتها رقمي، يخيروا هكا الاتصال المباشر، فهمتني، ونحكيو معاهم نفسروا لهم ونجاوبهم على استفساراتهم، وهذه الكل معناتها هو اللي يخلق الحوار، هو اللي يخلق الوعي والتثقيف معناتها الانتخابي، ومعرض الكتاب الحقيقة هو فرصة معناتها جيدة جدا ومهمة جدا، خاطر مش فقط إسباس باش نشريو منه كتب. معناتها مهم ياسر، ولكن هو زيدا إسباس معناتها متاع حوار وتبادل آراء ونسمعوا بعضنا ومعناتها ونحاول
1: نوصل المعلومة
2: كما يلزمها تكون.
1: باش نختم معاك، هل أنه فما اليوم برامج أو تصورات مع وزارة التربية بين الهيئة وزارة التربية لتطوير برامج التربية المدنية داخل المؤسسات التربوية؟
2: صحيح، احنا ديجا معناتها كما كنت انت في الاول وحكيت على حقيبة اليقظة الديمقراطية. حقيبة اليقظة الديمقراطية هي معناتها حقيبة تهدف للتعريف معناتها بالانتخابات وتزهير مبادئ الديمقراطية، معناتها فيها دروس نظرية ودروس تطبيقية، هما في الحقيقة راهم خمسة حقائب معناتها من الابتدائي حتى يمشي للليسي، مع حقيبة معناتها سبيسيال كلوب نادي، معناتها مش كيما الاخرين، هي تستعمل في النوادي في المدارس، وعندنا معناتها حقيبة نفس الحقيبة مترجمة للغة البراي، يعني وبتبيع الحقائب هذوما الكل معناتها محايمين ومعناتها حسب الدستور 2022، خاطر هي الحقيبة معناتها اليكزيستي ديجا دوبي 2016 2017، فهمتني، طورناها ومعناتها وبيان سور لازمها تكون مواكبة للتغيرات معناتها نتاع القوانين باش الأطفال ياخذوا معلومات ديما محينة ومعناتها كيفاش يستعملوها يكونوا واعيين معناتها تكون مواكبة للزمان نتاعهم. دونك احنا ديما معناتها في تواصل مع وزارة التربية، مشكورة الحقيقة، كيف وزارة الثقافة مشكورة، معرض الكتاب مشكروه برشا على الدعم اللي قدمه لنا، وديما معناتها احنا كمؤسسات دولة معناتها نخدم مع بعضنا ونعاونوا بعضنا باش خاطر معناتها تنجم تقول المواطنين التوانسة الكل هما معناتها هما نفسهم عند وزارة التربية عند وزارة الثقافة عندنا احنا لكن الأهداف ساعات تختلف وتجمعنا معناتها في الأخر بعض الأهداف تجمعنا
1: ومهمة جدا ديما المقاربات التشاركية مدام رشيدة في عديد المجالات. كل الشكر ليك مدام رشيدة الوسليتي مديرة التوعية والتحسيس بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت ضيفتنا في وقته.
0: في وقته
1: 48 دقيقة احنا فاصل صغير نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. ويكند على الكيف مع عفاف الغربي.
1: 48 دقيقة مواصلين معاكم مازلنا في الأجواء متاع التربية والتلامذة ونكتشفوا تدسويت موضوعنا في الانفيتي دو جور.
0: الانفيتي دو جور
1: من الانتخابات نتعداول انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية بولاية بنزرت وين نظمت الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت فعاليات الدورة التأسيسية الأولى للقرية الوطنية هذه في الفترة الممتدة بين 1 و3 ماي وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها. وأو وضحت الوزارة أنه تظاهرة تقام تحت إشراف وزير التربية نور الدين النوري وتندرج في إطار تنفيذ رزنامة الأنشطة الثقافية الوطنية للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2025 و2026. وأشار أنه التظاهرة الوطنية الرائدة هذه جي ضمن رؤية الوزارة الرامية الإرساء مدرسة منفتحة على محيطها الثقافي حاضنة للإبداع مشجعة على التميز وينتشهد مشاركة 26 مندوبية جهوية لل التربية 317 تلميذ وتلميذة يأطروهم 13 مدرس مختص. الأكثر تفاصيل مع على الموضوع هذه تحضر معنا مدام ريم معروفي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي باش نحكيه على الأنشطة هذه داخل المدارس وأيضا نحكيه على أبرز استعدادات وزارة التربية لامتحان البكالوريا. صباح الخيرات مدام ريم، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
2: صباح الخير لكم الكل. احنا اليوم في اليوم الثاني نتاع التظاهره اللي كنت قدمتها في التكتوا في مدينه الجلاب بنزرت. اليوم اليوم الثاني نتاع القريه الوطنيه للابداعات الفنيه والادبيه في المدارس الاعداديه والمعاهد. اليوم عندنا أبنائنا التلاميذ في تصفيات نهائية بعد ما كانت المندوبيات احضرنت تصفيات جهوية ثلاثها تصفيات إقليمية على مستوى الخمسة أقاليم أفرزت خمسة أعمال باش تكون في الوطن حاضرة بيننا اليوم في القرية هذية منها أعمال موسيقية أعمال مسرحية وعندنا تتويجات جهوية على مستوى الأعمال الأدبية القصصية الشعرية اللي أنجوها أبنائنا التلاميذ وباش نشوفوا أهم الأعمال هذية باش يحضروا لبعضهم مثلين تهدومة. وفي يوم الاختتام باش يكون ثم إنتاج مشترك بين مختلف هؤلاء التلاميذ المبدعين في عمل واحد يكون يضم مختلف التلاميذ هذوما وفقا للاختصاصات. إذا باش يكون هناك عمل موسيقي مشترك عمل مسرحي مشترك وأيضا عمل أدبي مشترك بين مختلف التلاميذ هذوما. على غرار الأنشطة هذه القرية ما اكتفتش بالأنشطة هذه ثم أيضا ورشات اتعملت على هامش القرية هذه ورشات تعنى بالتربية التشكيلية ونعطيه البلان في أهم التقنيات نتاع الرسم التشكيلي، إلى جانب ورشة أخرى خاصة بالتقنيات الأدبية لكتابة النص الأدبي. ثم أساتذة باش نعطيه البلان أهم المبادئ الأساسية لكتابة النص ولكتابة الشعر. مشكورين العديد من المدرسين جاوا للتأثير. ثم أيضا ورشة لألعاب الشطرنج، الألعاب الفكرية. ثم ورشة أيضا للخط العربي. ثم ورشة متاع إسعافات أولية. ورشة لخزف سجنان، هذا المخزون اللي موجود في مدينة بنزرت، واللي حبينا أبناء التلاميذ يتعرفوا عليه في إطار رؤية فنية. إلى جانب هذا الكل بالطبيعة عنا فضاء خاص بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخصوصية. ثم ركن للمطالعة بمناسبة سنة المطالعة اللي أطلقتها وزارة التربية سنة 2026 سنة مطالعة. أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخصوصية عندهم ركن خاص بهم في مطالعة المستعملين فيها تقنية البراي. إلى جانب أيضا تقنية جديدة اللي هي القلم القارئ، اللي هو يقوم بقراءة النصوص اللي لم تقع بعد تحويلها إلى البراي.
1: باش نتفاعل معاك مدام ريم في علاقة بمختلف الأنشطة هذه، وثراء ما شاء الله في علاقة بالأنشطة اللي تقدمت للتلامذة، حبيت نسأل على أهمية الأنشطة هذه داخل المدارس. اليوم كانت الدورة التأسيسية في بنزرت، هل أنه باش نشوفوا القرية هذه في مختلف الولايات الأخرى نية لتطوير التجربة مستقبلا في إطار الرؤية متاعكم داخل وزارة التربية مدام ريم؟
2: هي أكيد، هي كل عام احنا باش عندنا المندوبيات تحتضن مثل هذه التظاهرات. الجديد هو ان السنة حاولنا نعمل قرية متكاملة فيها العديد من الرؤى الفنية، وكلها تخدم أهداف تخدم عليها وزارة التربية، من أهمها تحسين المؤسسات التربوية من الظواهر المستجدة وخاصة ظاهرة العنف. وإحنا نعرفوا للمقاربة الفنية الأدبية هذه من شأنها أنها تخدم على ترسيخ مبدأ السلام والحرية والفكر الناقد، باش التلميذ نتاعنا تكون خياراته هي خيارات سوية، يكون عنده تصرف يخضع للمراقبة القبلية، يكون عنده التلميذ نتاعنا تحسين في من الظواهر المستجدة اللي تحوم حول مؤسستنا التربوية.
1: نختم معاك مدام ريم معروفي ونحكي شوية على أبرز الاستعدادات متاع وزارة التربية لامتحانات البكالوريا اللي باش تكون قريبا إن شاء الله.
2: كما العادة وزارة التربية تستعد لامتحانات الوطنية منذ انتهاء الامتحانات البكالوريا متاع الدورة السابقة، انطلقت الاستعدادات، لكن توا النسق يتسارع قليلا لأنه كما شفتوا بدينا بالبكالوريا رياضة، ثم ننتقل بعد أيام إلى الامتحانات التطبيقية لمادة للعديد من المواد، التربية الموسيقية، التربية المسرحية، أيضا الإعلامية والتقنية اللي هما فيهم اختبارات تطبيقية، ثم تأتي الامتحانات الكتابية إن شاء الله باش تكون في بداية شهر جوان، والاستعدادات على مستوى المندوبيات، ثم فرق مركزية تنتقل على مستوى المندوبيات لمساعدة وتقديم النصائح على مستوى الأجراء متاع أهم المناشير الخاصة بالامتحانات الوطنية.
1: كل الشكر ليك مدام ريم معروفي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي صلب وزارة التربية على التوضيحات هذه في لانفيتي دو جور. أمال بما أنك أنت في صلب الحراك الثقافي وخاصة اللي متعلق بالنشأة، بكري سمعنا الورشات اللي عملتهم الهيئة المستقلة للانتخابات والفعاليات اللي قاعدة تقوم بهم وزارة التربية، أهمية الحركة هذه بالنسبة للنشأة في ظل تنامي الظواهر هذه المتطرفة، سواء المتعلقة بالعنف سواء المتعلقة بالانقطاع المدرسي، من أجل أنه نأسوا الوعي جديد عند التلميذ التونسي.
3: الوعي الجديد يتأسس بأهم حاجة هو انفتاح المؤسسات على التلميذ التونسي، ونمشيه لا وين هو موجود، وين موجود التلميذ نمشيه له، وين موجود الشاب نمشيه له، وين موجود الطفل نمشيه له. ما عادش نقوله هو عنا مؤسسات مفتوحة، مثلا عندي دور شباب مفتوحة، ولا عندك نوادي أطفال مفتوحة يجيها الشباب. لا، نوليه عملية التسويق للثقافة والتسويق للتربية والتسويق للبيداغوجيا، أنه الخروج من المؤسسة، الخروج من الأربع حيوط هذوكما اللي موجودين أنت في مؤسسة موجود فيها، يلزمك تخرج لبرا، تمشي وين موجود الشاب وتنفتح عليه وتقدم له الإضافة. حاجة أخرى اللي هي مهمة برشا هي تطوير البيداغوجيا فيما يخص تقديم مثلا التربية على المواطنة، التربية اللي قاعدة تقوم به توا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو تربية على المواطنة، كيفاش تكون مواطن ومشارك في أنك في اتخاذ القرار، في اتخاذ القرار الصحيح. توا هما موجودين في معرض تونس الدولي للكتاب، لكن يا حبذا لو كان النقلة تصير وتمشي ويمشي. يعني سمعت اللي هما قاعدين عاملين مسرحية مع دار شباب، يعني فما انفتاح على المؤسسات اللي هي عندها عناية بالشباب. كذلك نمشيوا للمؤسسات التربوية، نمشيوا هاني قلت لك وين موجود الشباب، لأنه الغادي نلقاو الإبداع، الغادي نجموا نخرجوا الإبداع بالنسبة للشباب.
4: وطالما نعرفوا الخلل وين، أمال مهم جدا كما قلت بكري، راهي المقاربات التشاركية اللي تتداخل فيها كل المؤسسات من أجل المصلحة العليا للتلميذ، ومن أجل أنه اليوم نلقاو التلميذ التونسي امتعنا يعيش في فضاء متوازن، يلقى يتلقى التعليم متاعه كيما هو، كيما الحق متاعه المنصص داخل الدستور التونسي. ننتظره زيدا في المجلس الأعلى للتربية ومدى التأثير متاعه اليوم على مستوى البرامج التربوية، على مستوى واقع التلميذ التونسي أو مؤسساتنا التربوية. موضوع التربية بصفة عامة من المواضيع الكبيرة والاستراتيجية اللي ديما كل ما نحكي فيها مهم جدا أنه يكون فما تجديد وتطوير للآليات والرؤى. بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار، سينو نرجع بعد شوية في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
0: انتم ما تسمعوا في ويكاند على الكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان FM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش نيوز.
6: مجازو 9 صباحا ديوان FM، صباح الخير. مدينة القصرين تسجل أمس أعلى كميات للأمطار، حيث بلغت 47 مليمترا إلى غاية الساعة 9 ليلا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وكانت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية قد سجلت عشية أمس نزول كميات مهمة من الأمطار، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلة حبيب الجربي يفيد بأن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي، مشيرا إلى أنه يسهم في حل 80% من المشاكل الصحية للمريض، وفق ما صرح به أمس على هامش تظاهرة اليوم الطبي الأول للضاحية الجنوبية للعاصمة. تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية مع موفى السنة المالية الماضية بنسبة 8.2% وفق ما ورد في تقرير القائمات المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات الذي نشره البنك المركزي التونسي. وفي أخبار العالم، استشهدوا 8 أشخاص جراء غارات للاحتلال استهدفت بلدات جنوبي لبنان منذ فجر اليوم حسب ما أفاد به إحصاء لوكالة الأناضول. وأشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة وقرى أخرى جنوبية لبنان، فيما زعم جيش الاحتلال أنه قضى أمس على أفراد من حزب الله كانوا يعملون قرب جنوده في جنوب لبنان، وأشار إلى تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان على حد قوله. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا لإيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن التهمة شملت جمع معلومات استخباراتية بالقرب من موقع نووي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملكاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان اف ام.
1: نحكي فن معايا انا ومي معياري في اوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين، من نص نهار للماضي ساعتين. حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير، ديسكوب واخر الاصدارات الفنيه في اوستار. ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: 9:12، مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا مي لا إيجا على ما خلطت ميسالش ظروف المباشر. موضوع مهم باش نحكيو فيه بعد شوية. سينو نحييكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا على 91.2 فاقص 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بونيت، اللي تتفرجوا فينا لايف على الباش فيسبوك والشان يوتيوب. مرحبا بكم الكل. ويكاند على كيف حتى ال 11 متاع الصباح، ونمشيو تو دسويت لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور،
2: الصيفيه جيت يا جماعه، واكيد الكلنا تخممنا وين وين النجم نعدي الفاكونس امتعنا، وكل واحد عنده ديستيناسيون بتاتر في وقته. ولكن اليوم باش نحكي لكم على سوقين عم، سوق السفر التونسي اللي باش تلقاو فيه كل الحاجات اللي تهمكم في علاقه بالسياحه الداخليه وايضا سياحه الجوار. تنطلق فعاليات الدوره الاولى لصالون سوق السفر التونسي بدايه من اليوم 7 من شهر مي بمدينة الثقافة شلي القليبي تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار. أكثر تفاصيل يحضر معنا سي لطفي البراهمي رئيس لجنة التنظيم ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. صباح الخيرات، مرحبا بك بحضنا سي لطفي.
3: صباح النور لله، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ديوان فام، وشكرا على الاستضافة.
2: سوق هو الاسم، التسمية متاعه فقط تخلي كل إنسان يقول لك سوق، أكيد مش نلقى برشا منتوجات. لو كنت تعطينا الفكرة الرئيسية متاع سوق السفر التونسي والأهداف متاعها الرئيسية.
3: وكذلك هي الفكرة الحقيقة هي في إطار تصور عام، مش مجرد تظاهرة ظرفية، معناتها هي في إطار تصور عام لإرساء موعد سياحي معناتها مرجعي للسياحة التونسية، لترويج الوجهة التونسية بصفة عامة. هي يعني مش تظاهرة ظرفية، وإنما معنا نحبوا نعملوا خطة على 3 سنوات. السنة الأولى باش نركزوا على السياحة الداخلية وسياحة الجوار. السنة الثانية باش نكبروها التظاهر هذه بشوي بشوي من بعضنا، الذي ينفتح على المحيط العربي والإقليمي، باش نخدموا على كما تعرف تونس وقع معناتها اختيارها كعاصمة للسياحة العربية.
2: السياحة العربية
3: وكذلك، وذلك زاد عندنا من نحكيو فيه. في السنة الثالثة إن شاء الله باش تكبر التظاهر هذه، وباش يولي معرض دولي يستقطب معناتها أهم الفاعلين في القطاع السياحي ومتعهدي الرحلات، كما معناتها التظاهرات الدولية في أماكن أخرى. يعني
2: أبرز الدول اللي باش تكون موجودة في السوق هذية، وكيفاش ينجم يعزز السوق السفر التونسي هذية السياحة الداخلية متاعنا.
3: كذلك في الدورة الأولى سيدتي احنا ركزنا على السياحة الداخلية وسياحة الجوار، لأن احنا إيمانا منا كفاعلين في القطاع السياحي أننا نراهنوا على السائح التونسي وسياحة الجوار، ونعتبروه معناها هو حجر أساسي في السياحة التونسية. إذا كان احنا تونا نرجع شوية الأرقام حاليا، وإحنا الحمد لله معناتها موسم سياحي واعد والحجوزات في تصاعد مستمر، ويبقى دائما السائح التونسي وسياحة الجوار دائما معناتها في طليعة الأرقام في مخص الحجوزات، في مخص الليالي المقضات، في مخص معناتها نسبة الامتلاء في النزول، ديما السائح التونسي وسياحة الجوار ديما في طلق الأرقام. ولكن ثم معادلة حبينا نخدم عليها احنا كمهنيين، هي الحقيقة الفكرة جت من جماعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع أخينا في الجامعات المهنية الأخرى كجامعة النزول، جامعة مشتركة للسياحة، وجامعة المطاعم السياحية. ولقينا الحقيقة دعم كبير برشا من سلطة الإشراف على ذلك. احنا بدرنا، لأنه معناتها تعرف أصعب الأمور مبادئها، بدرنا خدمنا، لقينا الحقيقة الأبواب مفتوحة، معناتها وين مشينا؟ مشينا للثقافة، مشينا للصناعة التقليدية، حاولنا نشركوا جميع الأطراف، لأنه السياحة ماهيش فندقة فقط، هي السياحة منظومة كاملة. نحب نروجوا الوجهة التونسية، نحب نحطوا كل الوجهة التونسية ذيك أون فالور ونثمنوها. احنا كمهنيين لاحظنا أنه معناتها نسبة الدخول أشقائنا الجزائريين والليبيين على الجمهورية التونسية معناتها أعداد محترمة.
2: عندك أرقام
3: هو هو هو هو كدخول معناتها أرقام دول المعابر الحدودية معناتها يفوقوا زوز ملايين، معناتها الجزائريين كيف زاد الليبيين. قلنا ولكن النسبة اللي يدخلوا معناتها في المنظومة السياحية ويقبلوا على منتوج السياحي الحقيقة بالنسبة إحنا كمهنيين باقية دون المأمول. لذلك احنا فكرنا المعرض هذا باش يراوح بين جانب مهني وجانب للعموم. هذاك اليوم الاول باش نخصصه اليوم مهني، واستدعينا نظرائنا من الجامعات المهنية من الجزائر ومن ليبيا، من أصحاب النزول، أصحاب وكالة أسفار، صانعي محتوى مهتمين بالشأن السياحي، لتدارس الأفكار للترويج. وإحنا عملنا شعار اليوم المهني هو سياحة الجوار شراكة تعاون واستثمار. نقول تعاون في التكوين، تونس رائدة في المجال السياحي وثم إمكانية كبيرة معناتها للتبادل، معناتها نعمل اتفاقية إطارية بين احنا وأشقائنا في ليبيا وفي الجزائر في أمور التكوين والفندقة والاستقبال وغيره. كذلك في الترويج، الأسواق البعيدة عندها إمكانية كبيرة برشا، نجم نعمل منتوج مشترك. السائح اللي يجي من الصين وروسيا وأوروبا الشرقية نجم يعطي قضي معناتها أنسيجور كومبيني بين الجزائر وليبيا وتونس، وهذا بالعكس يخلي أن برودوي معناها جذاب أكثر ونجم يتباع حتى في الأسواق العالمية. كذلك في الاستثمار باش نعمل اتفاقية إطارية مع نظرائنا أصحاب النزول ونشوفوا إمكانية الاستثمار في الجانبين، وكان ثم بعض العراق اللي نحاول نخدموا عليها ونزيلوها بقدرة ربي. إذا احنا كمهنيين مؤمنين أنه هذه سوق واعدة كسوق السياحة الداخلية وسياحة الجوار، ويزمنا نشتغلوا عليها عشان نروجوا للوجهة التونسية وكذلك للتعاون المشترك.
2: المشترك وسوق السفر التونسي باش يمتد على 3 أيام. أنت حكيت لنا على برنامج اليوم الأول، بقية الأيام شنية باش يكون البرنامج؟
3: في اليوم الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم، والحقيقة لإقبال العارضين في اليوم معناتها باش يعملوا دي بافيون باش يعرضوا. احنا كلجنة التنظيم الحقيقة فاقت جميع التوقعات. أهم سلسلة النزل، أهم الفاعلين من وكالة أسفار، من دور ضيافة، من صحفيين، من غيره، الحقيقة لقينا اهتمام كبير برشا. هذا ما يدل على شيء، يدل انه احنا كمهنيين رانا نراهنوا على السائح التونسي. نحبوا نبعدوا على الكليشيه نتاع السياحة التونسية راهي سياحة ظرفية، راهي سياحة في أوقات الذروة. لا، هذه احنا كمهنيين نحب نعمل منتوج سياحي مستدام يلائم قدرة الشرائية للتونسي، ويكون معناها سياحة مستدامة على طول السنة. نحب هاشي معناها سياحة. ومن أهم أهداف المعرض في اليوم الثاني والثالث مفتوحلهم أنا باش نشجعوا ثقافة الحجز المبكر. لأن عملنا دراسة، معناتها عملنا دراسة من بين العوائق اللي معناتها تخلي معناتها المنتوج السياحي بالنسبة للتونسي يعتبره غالي شوية، لأن الحقيقة التونسي مازالت عنده معناها أنه يحجز قبل أسبوع قبل كذا أيام.
2: هذا إذا كان مش ليلة صلالة
3: وهو كذلك. على ذكر احنا ديما نقوله كمهنيين، وقت اللي تحجز مبكرا تلقى السعر المناسب، تلقى النزل اللي تحب عليه، تلقى الغرفة الباهية، تلقى الخدمة، تلقى صاحب النزل متهيئ ومحضر لك المنتوج السياحي اللي أنت تحب عليه. إذا هو الحقيقة ثقافة الحجز المبكر يلزمها عمل توعوي وعمل تحسيسي. على ذلك احنا حثينا جميع العارضين اللي جاءوا حاضرين معناتها معانا في المعرض أنه يعملوا دي بري سالون ما لا يقل عن 30%. مش نحبوا نوريه للسائح التونسي أنا وقت اللي تحجز راك تلقى الخدمة الباهية وتلقى السعر الباهي.
2: السعر الباهي
3: وهو كذلك.
2: وهذه يعني فكرة مميزة سي لطفي، خاصة يعني أنه نفتقد نوعية المعارض هذه في تونس. كنا حكينا بكري على معرض السابق للكرام، فاليوم نوعية التظاهرات اللي كيما هذه اليوم تخلي التونسي يتحمس أكثر الفكرة السياحة الداخلية، وخاصة تعرف التونسي مكتوب وقت اللي يلقى دي بروموسيون، وقت اللي يلقى هكاية حاجة اللي تخليه على بكري يمشي يقوم بعمليات الحج. فالتوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا شنية النجم ونلقاه، كما قلت أنت فما 30% عند بعض العارضين، شنو أيضا لزاكتيفيتي الأخرين اللي نلقاهم؟
3: والله فقط باش نعرف أنت فكرتي في المعرض السابق، باش نشكر مجهودات سي رفيق عفيف لوكسوك الله يرحمه، هو الإنسان حقيقة رائد من رواد السياحة، وكان هو منظم المعرض الحقيقة الله يرحمه ينعمه، ونوجه تحية كبيرة لعائلته الحقيقة. هذا معناتها لقينا البصمة نتاعه ونمشي نلقينا، معناها الحقيقة معناها هذا مجهود يذكر فيشكر والله يرحمه ينعمه، قام بواجبه وإحنا حاولنا هكا نطوره ونحاولوا نزيدوا على الدورة هذه. إذا هي الدورة هذه حبيناها تكون تروج للوجهة، حبينا شركنا جميع الجامعات المهنية، جميع المطاعم السياحية مشكورة، معناها وقت اللي مشينا لهم وبدرنا وعطيناهم الاقتراح، عندنا سنة ان نخدموا عليها التصور نتاع المعرض. الحقيقة قلنا لهم هاو الفكرة، شنو كيفاش تصوركم انتوما كمعناتها جميع المطاعم السياحية، خدموا جابوا دي شيف دو كويزين باش يعملوا انشو كوكينج، باش يحاولوا يوريوا الموروث معناها نتاع المطبخ التونسي. تعرف المطبخ التونسي ثري وثري جدا، وعندنا ما نوريو فيه، معناها الحقيقة عنا معناها التراث المادي، معناها عنا فيه برشا من نوريه، وبقلت ربي باش يعملوا دي شو كوكينج والدخول راهو مجاني باش نوريه للتوانسة. وعنا راهو عنا ثراء معناها موجود، معناتها نجموا يشوفوه. حاجة أخرى، معنا ديوان الصناعة التقليدية مشهور في شارك ضد بافيون كبير برشا مع الحرفيين نتاع لي زارتيكل دو كادو، مع اهم حاجه زاد باش نخدموا عليها هو باش نعملوا دي تابل روند، باش نسمعوا لي ستارت اب، باش نسمعوا لي جون، باش نسمعوا متطلبات نتاعهم، شنو يخموا بالضبط، شو المنتوج السياحي اللي يحبوه هما، لانه تواثر التجارب، لانه اشقائنا من الجزائر وليبيا ولا يقبلوا على السياحه البديله، دور الضيافه، حتى لي برودوي اتيبيك، لي برودوي دو لوكس، انا وقت اللي انت تعمل له منتوج هكا راه يقبل عليه ولا معناتها ياخذه. إذا احنا باش نسمعوا الهجون هذوما، تعرف انت تو بالذكاء الاصطناعي ساعات صانع محتوى يولي مزار سياحي يصور في بلاصه صحيح. ويمشي وكذا، احنا بدنا اونسادابت، نحاول ديما نتبعوا الموجه هذه نتاع التكنولوجيا. وقلت ربي باش نخرجوا بمخرجات معينه ونحاولوا نقربوا للعائلات التونسيه، وقلت ربي معناتها الغايه هو تكون دوره سنويه ان شاء الله، وعاملين جوائز معنا شركه طيران، معنا شركه تمثيل الملاحه، معنا نزول 4-5 نجوم، باش نعملوا جوائز دي طومبولان للناس اللي يجيو غادي، باش نشجعوهم نحبهم يجيو، ونحب يكون لقاء تفاعلي، ما نحبوش لقاء كلاسيكي معناها نتاع بيع. لا هو صحيح سوق سفر التونسي على غرار اسواق اخرى اللي احنا تونس معناها سابقينها من الحقيقه، موجوده سوق سفر في بلايص اخرى، لكن احنا تونس عندنا ما نوريه، واحنا رواد في الحكايه هذيا، وباش نوريه معناها على ارض الواقع، لانه الديوان التونسي للسياحه مشكور، معناتها اليوم المهني باش يكون مراوحه معناتها ترويجي للديوان التونسي للسياحة، يجيب لنا نظراءنا، هو حقيقة شريك أساسي معنا، نوجههم تحية بمناسبة. يعني هو أطلق حملة اسمها تونس ليك، احنا كمهنيين قلنا تونس ليك وترحب بيك، باش نحاول نجسدوها على أرض الواقع بمنتوج سياحي.

0: لي زاكس باش نخدموا عليهم في المعرض انه باش نحثوا لي جون انه يمشيوا يستثمروا في دور الضيافه يستثمروا في المطاعم السياحيه لان هي استثمارات على الحقيقه تنجم تكون باب للتشغيل وراهي ذات معناها مردوديه عاليه وعاليه جدا لان المنتور الحريف اللي يحب دار الضيافه ساعات مش ساعات في اغلب الحالات تكون حتى سعرها اغلى من سعر النزل الكلاسيكي السياحة الكلاسيكي مهم لكن تو على مستوى عالمي انا مره كانت لي فرصه باش ما تلاقيت مع ما جامعة الألمانية اللي كانت الأصفار ما تجولت في شمال الغربي صدقني وأنا معناتها أصيل تبرق وكأني ما نعرفش الجهة يعني نخدم السياحة الكلاسيكية اكتشفت شباب معناتها عاملين دور ضيافة عاملين مطاعم منتوج مهم جدا يخدم على حاجة الإيكولوجية لهذا ولات معناها هذه توندونس على مستوى عالمي وإن شاء الله في القريب العاجل باش يصدر كراس شروط متاع دور الضيافة واحدة هذا من المنبر هذا ندعو الشباب ساعات ثم تكون دار جدود في بلاصة في ريف في ريف معناتها ما سمحنا في كل مونتر مهملة معناتها يثمنها ويحط عليها حاجة وانتي شوميني يولي ان برودوي اتيبيك ويعرف كيفاش يسوق واحنا هنا موجودين باش نأطرهم إن شاء الله وندعو شبابها طريق الديوان فاهم الحقيقة راه الاستثمار في دور الضيافة الاستثمار في المطاعم لو أنت تشوف أشقائنا في الجزائر في ليبيا سواء عايت القروحهم في تونس مازال الحقيقة أنكور درود خاطر أغلب السياح قرام يجوب سيارتهم الخاص وإلا برحلات بالحافلات مازال المنتوج السياحي في الطريق وأنت ماشي داخل تونس سواء من شقيقة ليبيا ومن شقيقة الجزائر مازال عندنا ما نشتغلوا باش نوفر استراحات منها سياحية باش نوفر مطاعم سياحية باش نوفر إقامات العدد موجود الحريف موجود احنا لازم نطوروا شوية في العرض
1: هذا هو اللي ممكن زيادة باش تكون فرصة سوق السفر التونسي انه تصير تشاركية في علاقة بتبادل الأفكار خاصة في اليوم المهني وتطور أو تطوير الآليات في علاقة بالسياحة الداخلية وسياحة الجوار باش نخلي لك كلمة الختام تعود تفكرنا بتفاصيل الموعد إن شاء الله كيف كيف الناس كيفاش باش يدخلوا لك سي غراتوي ولا لا
0: هو اختيارا منه وإيمان منه هذا برأي تشاركي مع الأخوين العارضين والجامعات المهنية الكل يعني خلينا الدورة الأولى معناتها الدخول مجاني وباش يكون فيه الانيماسيون للصغيرات هذيك عامل جذب للعائلات وكل باش نعملوا طومبولا باش نعملوا معناها دي ويكاند في 4 أو 5 نجوم وباش نعملوا تذاكر طائرات الحقيقه نشكر العارضين الكل اللي هما تفاعلوا معنا ايجابيا ومشاو معنا في الفكره انه باش نعملوا معناها جوائز مهمه وقيمه نحبوا العائلات التونسيه تجينا تتفاعل معنا وقلت ربي باش يلقاو معناتها برنامج ثري وثري جدا ومرحبا بهم الناس كلهم
1: دونك الموعد 7/8/9 بمدينة الثقافة شادي القليبي على امتداد اليوم
0: من 10 ل 6 نتاع الصباح 8/9 مفتوح للعموم
1: دونك هذاك يكون مفتوح للعموم كل الشكر ليك سي لطفي البراهمي على حضورك معنا رئيس لجنة التنظيم وكانت هذه لانفيتي دو جور لانفيتي دو جور 9:27 دقيقة نوصلوا معكم بالموزيكا نرجع بعد شوية في ويكاند

0: بوبليسيتي. اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرج.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
2: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين، من نص نهار للماضي ساعتين. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام، صوتكم.

نحكي فن معي أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم. Vous écoutez Diwana FM.

0: UM FM. Publicité.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: ويكند على الكيف مع عفاف الغربي.
3: رجعنا لكم من جديد 9:43 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا وين ما كنتوا، الناس اللي تخدم ربي عينكم، الناس اللي متوكلة على ربي، ماشي تحوس، ماشي تدولش، ماشي المعرض الكتاب في الويكاند هذية في أياماته الأخيرة، اللي يستغل الأوقات هذية من الويكاند الناس اللي تقضي في المرشي مازلت تتخمم في دبرتها. كلكم تحياتي لكم، إن شاء الله ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. مازلنا في أجواء السياحة، مازلنا في أجواء السفر، وما زلنا في أجواء السياحة الإيكولوجية. أقول برافو الفقرة كل مرة قاعدة تمتعنا بزيارة مكان في تونسنا العزيزة. نكتشف بلاصتنا لليوم تدسويت في كلام أمال.
4: كلام أمال.
5: كما قلت إيمان، مازلنا في السياحة البيئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة الجديدة بالنسبة للتوانسة. وبكري حكينا على السياحة البديلة، حكيت أنت على السياحة البديلة والسياحة الجديدة اللي يحبوها الناس، مش كان السياح اللي يجيوا من برا، ولكن حتى التوانسة عندهم الوجهة السياحية متاحهم ويختاروها. لكن قبل هذا خليني نعمل ملاحظة يا إيمان. حكينا الجمعة اللي قبل اللي فاتت على شلال عين مازر في معتمدية جومين من ولاية بنزرت، وحكينا على جمال المنطقة وقداشها مزيانة. ملاحظة لهنا للناس بربي اللي يمشيوا للبلاصة هذه، لأني شفت فيديو حقيقة يوجع القلب كيفاش السياح مشاو، كيفاش المواطنين مشاو وخلاو البلاصة الكلها صشيات، الكلها دباب زماء، الكلها وسخ. روعيب عيب ما يجيش هكايا، لأنه البلاصة نظيفة، الناس ماشية باسترتاح، وفما مواطنين غاديكا هما اللي قاعدين ينظفوا. فإذا كان أنت تمشي البلاصة كيف هكاكا، ماذا بيك تخلي بلاصتك نظيفة، لأن هذيك باش يجي غيرك يتمتع بها. وشنو ذنب المواطنين الموجودين غاديكا أنك تخلي لهم البلاصة مسخة بالطريقة هذيك؟ حاجة أخرى، راي البلايص هذية كي نمشيو لها رانا باش نستمتعوا بالهدوء، رانا هاربين من ضغط المدينة. فما يجي زادة بافلوات ومزود وستيح في بلاصة كيف هكاكا. نحترم المواطنين اللي موجودين، نحترم الطبيعة، نحترم حتى الحيوانات الموجودة غادي، راهو ليكو سيستيم الغادي الموجود ما يحبش الحس، ما يحبش برشا حس، يحب الهدوء. عايا نمشيو اليوم دوليشة أخرى ودوليشة جديدة، باش نمشيو نحكيو على الكاب أو الرؤوس البحرية اللي هي من بنزرت إلى باجة. عنا العديد من الرؤوس البحرية، كتشوف الصور الجميلة
3: المزيان. دخلنا في الكونجي تو،
5: دخلنا في الكونجي ودخلنا في البلايس المزيان والبحر والجو، البلايس الموجودة. البلايس هذه موجودة كما قلت لكم، باش نمشيو من بنزرت إلى باجة. قداش عنا من كاب، قداش عنا من رأس بحري، قداش هما موجودين في تونس؟ البداية باش تكون مع رأس انجلة. رأس انجلة، كاب انجلة، اللي هو موجود في ولاية بنزرت ويعتبر أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية. أعلى نقطة في شمال القارة الإفريقية هو رأس انجلة. رأس انجلة تبعد على مدينة بنزرت 20 كيلومتر، وتبعد على تونس العاصمة حوالي ساعة و26 دقيقة، مش بعيدة برشا. الناس اللي تحب تمشي في الويكاند تنجم تلقى وين يمشيوا. يتسمى زادة رأس الملائكة، ويتميز بالمنارة القديمة متاعه، واللي يميز رأس انجلة شط جميل واللي قريب للجبل والغابة، نلقاهم زوز مع بعضهم. في أواخر سبتمبر 2014 احتفلت تونس عامة واحتفلت بنزرت خاصة بإعلان رأس انجلة موقعا عالميا، من معناها بالنسبة للبيئة، وهذا يخليه يكون من أحسن المواقع. حسام، وكان عندك التصويرة، خاصة التصويرة متاع الخريطة متاع رأس انجلة اللي هي خريطة إفريقيا اللي موجودة في أعلى منطقة في رأس انجلة. تختص جهة رأس انجلة بصيد الأسماك والإنتاج الفلاحي، وتنجز فيها العروض البحرية في الغوص والتجديف، لأنها بلاصة حلوة ومزيانة برشا والبحر ياسر صافي. شنية الحاجات اللي تنجم تعملها كي تمشي راس نجلة؟ تنجم تعمل مشوي الحوت انت والأصحاب، لأنه الحوت خارج من بحره، تاخذه من عند الصيادة غادي انت والعائلة انت وأصحابك وتعملوا المشوى. تنجم كذلك تقوم بالتجوال على سفح الجبل والدور غاديكا وتعمل تصاور مزيانين برشا برشا برشا، لأنه الناس اللي مغرومة بالإنستغرام والناس اللي مغرومة بصنع المحتوى يلقاو شنو يخرجوا في راس نجلة. تنجم كذلك تعمل دورة في البحر، تكري باتو صغير أو تكري قارب صغير كما نقوله من عند البحارة غديكة، وتعمل جولة في البحر. كيف كما قلت لكم تنجم غادي تعمل زيارة للمنارة اللي هي منطقة معناها قديمة برشا وعندها التاريخ متاعها. من راس الجلال نمشي والكاب فارينا أو راس فارينا اللي هو أيضا رأس ساحلي خلاب، يقع شمال ولاية بنزرت ويمثل الطرف الشمالي الغربي لخليج تونس. يتميز بالجمع ما بين الجبال وما بين الغابات والبحر، وهو مقصد خاصة لرياضة المشي لمسافات طويلة، خاصة قرب شاطئ سيدي علي المكي، وتضم المنطقة معالم مهمة برشا كيف قرى غار الملح رفراف والمهيري، وتتميز المناطق الطبيعية بالتضاريس الصخرية والرملية. من كاب فارينا نمشي لكاب زبيب. كاب زبيب يبعد ساعة واربعين دقيقة على تونس العاصمة و 40 دقيقة على مدينة بنزرت، بالتحديد 33.7 كيلومتر على مدينة بنزرت. نمشي وكذلك حقا بالنسبة لراس زبيب معروف بالجوابي، الجوابي اللي هي الناس تعوم فيها الداخل واللي الماء متاعها دافي وبارد في نفس الوقت، اللي هو حاجة معناها ممتازة برشا
6: واستشفائية
5: على الأقل. لكن نردوا بالنا من الجوابي، ما نجموش نهبطوا فيهم وإحنا ما نعرفوش نعومه، لأنه لقدر لا تصير بعض الحوادث. من كاب زبيب نمشيوا لكاب سيرات اللي يبعد على تونس العاصمة 141 كيلومتر، أي حوالي ساعتين و16 دقيقة، وعن مدينة بنزرت 78.4 كيلومتر، أي حوالي ساعة و28 دقيقة. ونخدمه بكاب نيجرا اللي هو موجود في نفزة في ولاية باجة. هذه زيارتنا للي كاب مزيانين برشا، الطبيعة فيهم طبيعة بكر معناها فيارج اللي مزيانة على الأخر برشا، معروفة العائلات هما اللي يمشيوا للمناطق هذية، يمشيوا في تخييم، يمشيوا في الصيف يكريوا ديار ويبدأوا موجودين غادي. وكل عادة نختموا بالنصيحة، نمشيوا لبلاصة مزيانة ونظيفة نخليوها مزيانة ونظيفة كما لقيناها.
4: كلام أمال.
3: كانت هذه كلام أمال، الجولة المزيانة اللي عملناها مدينة لكاف اللي في تونس، الكل ديستيناسيون المزيانين، قديش بلدنا محلها وقديش فيها بلايس مزيانين. دونك وقت اللي نحكيه على الحركية السياحية في تونس، برشا بلايس اللي إضاهي ويكون أجمل حتى من برشا بلايس في العالم الكل. احنا ما زلنا مكملين، عنا تليفون تتسويت في وقته.
4: في وقته
3: باش نحكيو على تظاهرة الهاكاتون، انطلاق فعاليات الهاكاتون يوث سبيك فورم، الذي العنوان متاعه مجموعة من طلبة كلية المنار بتونس. تنظم التظاهرة هذية اللي تنطلق اليوم. كل التفاصيل باش ناخذوها من عند منظم التظاهرة آدم ملوح. صباح الخيرات آدم.
7: بخير،
3: مرحبا بك. دونك اليوم انطلاق فعاليات الهاكاتون يوث سبيك فورم، لو كان تعطينا اكثر تفاصيل. وانت ظهر لي في المباشر اليوم انطلقتوا، كيفاش الاجواء؟
7: عسلامة الكل، انا ادم لوح، بريزيدون دو لا كوميتي اورغانيزاتريس تاع يوث سبيك فورم دو اشيك المنار. هو ليفينمون باش يصير في ذا organisée par AITIC, elle est une organisation internationale apolitique et indépendante, le but non lucratif. Le hackathon, je tire, comme on l'a dit, à l'Harine, le jour de l'Odoua, je tire aussi des panels, des workshops reliés aux SDGs. Je fais un hackathon. Les prix dans les hackathons ont déjà partagé à la page Instagram AET.eventselmanar. وبشيكون الكونسيبت نتاع الهاكاثون يخدم على الـ RSE وأهداف التنمية المستدامة، اللي هي مشكلة معناها واحدة من المشاكل اللي يعاني منها العالم الكل من هنا 2030. دونك بالنسبه لاي انسان من لي جون اللي عنده اونيتي دو بروجي اونيتي يحب يديفلوبيها وكل ينجم يجي مع الهاكاثون تاعنا في ديفلوبي دي كومبيتونس وحاجات معناها توتولون النهار وفي الهاكاثون ينجم تكون لوبورتونيتي اللي يلقى بها فرصه حياته نجم نقولوا خاطر عندنا دي بروغرام داكوباسيون دي بروغرام داكسيليراسيون حاجات هكاك بعد الهاكاثون شوف السويفي نتاع لي بروجي هذوما
3: آدم باش نسألك ممكن للطلبة والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا دونك التظاهرة هي مواجهة أساسا للطلبة كيفاش ينجموا يشاركوا ينجموا يلحقوا عليكم في بقية الفعاليات وإلا لا
7: هو اليوم نحن الإيفينمون يبدا مع 11 التزام الغزيرة ينجموا يلتحقوا بينا معناها حتى كان ما خلطوش على تشيكين ولا ما خلطوش على حاجة ذيك ينجموا يجيوا يلقاو معناها لي ريسبونسابل تاعنا يتلهوا بهم يقيديوهم يقول لهم شنو هي الاجندا اللي نوصلنا بالضبط توا وكل
3: يوث سبيك فروم هذايا العنوان نتاع الهاكاثون كيفاش اخترتوا التسميه هذايا ادم
7: هو يوث سبيك فروم هاكاثون انترناسيونال معناها اي تيك انترناسيونال هي اللي اختارته ويصير هذه سيتيسيون ليه معناها ويصير على كبر الجمهوريه الكل
3: علمتي
7: على الفيرسيون على كبر الجمهوريه الكل وعلى الفيرسيون تاعنا هي اللي تلم تونس العاصمه معناها
3: تونس العاصمه باش يكون موجود في عدد من الولايات الاخرى كل الشكر ليك ادم لوح على التفاصيل اللي اعطيتهم لنا اليوم في علاقه بالهاكاثون يوث سبيك فورم يوصلنا الموعد الاخبار اموله باش تمشي وتخليني وعدي كيف العاده كل ما ايمان تجي تعاود كملوا معايا ميرسي امل عيني على حضورك معنا
5: فضلك
3: ان شاء الله عندك ديديكاس ليك انت من عند ندوش او
5: عايشك نادية عايشك
3: احنا نرجع بعد الاخبار في ساعتنا الاخيرة من ويكاند على الكيف ما تبعدوش

0: بوبليسيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين. من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام صوتكم.
4: حتى الـ 17 ماي ليسيف ليكيد ليلا 2 لتر بـ 21 دينار و 990 مليم ومعاها الثاني بلاش. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات.
5: مونوبري ديما معك.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز والعشرة صباحا. ديوان فام على السامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بن زرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من الغد وإلى غاية الجمعة المقبل، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم معروفي تؤكد عمل الوزارة على تحسين المؤسسات التربوية من الظواهر المستجدة وخاصة ظاهرة العنف، وذلك من خلال المقاربات الفنية والأدبية حسب ما صرحت به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهم بمناسبة انطلاق فعالية القرية الوطنية للإبداعات التلمذية ببن زرت.
8: اليوم الثاني نتاع القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية في المدارس الإعدادية والمعاهد. ثم أيضا ورشات تعملت على هامش القرية هذه. احنا حاولنا نعمل قرية متكاملة فيها العديد من الرؤى الفنية وكلها تخدم أهداف تخدم عليها وزارة التربية، من أهمها تحسين المؤسسات التربوية من الظواهر المستجدة وخاصة ظاهرة العنف. وإحنا نعرف للمقاربة الفنية الأدبية هذه من شأنها أنها تخدم على ترسيخ مبدأ السلام والحرية والفكر الناقد، باش التلميذ نتاعنا تكون خياراته هي خيارات سوية، يكون عنده تصرف يخضع للمراقبة القبلية، يكون عنده التلميذ نتاعنا تحسين من الظواهر المستجدة اللي تحوم حول مؤسستنا التربوية.
7: مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية بالبرلمان الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل الماضي إلى 6 من مايو الجاري. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تجديد هيكل البرلمان الإفريقي، حيث أسفرت العملية عن انتخاب مكاتب المجموعات الإقليمية، حيث انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، كما انتخبت النائب عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات. وقد كان لوفد البرلمان لقاء مع سفير تونس ببريتوريا، كما عقد لقاءات ثنائية تشاورية مع عدد مهم من أعضاء البرلمان الإفريقي من مختلف الدول الإفريقية. وفي أخبار العالم، السلطات في مالي تعلن عن اتهامات خطيرة تطال ضباطا في الجيش بالتورط في التعاون مع جماعات جهادية وانفصالية في أعقاب موجة هجمات وصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من عقد في البلاد التي تعاني من اضطرابات أمنية مستمرة. وقال بيان المدعي العام في المحكمة العسكرية إن التحقيقات كشفت عن أدلة قوية تشير إلى تواطؤ عسكريين بينهم ضباط في الخدمة وآخرون تم فصلهم مؤخرا في تنفيذ الهجمات الأخيرة. النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني يقول إنه إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار فسنلتزم، وإلا فالرد حقنا. من جهة أخرى، بث الأعلام الحرب التابعة لحزب الله في لبنان مشاهد توثيق عملية استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش الاحتلال في بلدة جنوبي لبنان باستخدام مسيرة انقضاضية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمن الله.
9: تسعة
0: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2

دندنه دندنه قليل يا عيني يا

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف
2: العشرة واحد وعشرين دقيقة ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. الوقت يتعدى معكم في صحبة. نحيي كل أصدقاء اللي التحقوا بتشكيلة اليوتيوب. صديقنا بن سالم صباح الخيرات، منى عمري أيضا، صديقنا ياسين مزهود، أيمن برهومي، نهاركم أسعد الأيام. سينو باش نمشي وتدسويت الفقرة في وقته.
0: في وقته
2: صفاقس قطب للاستثمار المستدام، باش نحكيه اليوم على افتتاح فعاليات الأيام العلمية الأولى بصفاقس بقصر المعارض بصفاقس تحت عنوان صفاقس قطب استراتيجي للاستثمار المستدام. كل التفاصيل باش ناخذوها من عند سي صاحبي بن عياد رئيس الغرفة الجهوية للمصحات الخاصة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس. صباح الخيرات سي صاحبي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: مرحبا بكم، صباح الخير وتحية طيبة لجميع مستمعي إذاعة صفاقس
2: في الديوان فام أكيد وإذاعة الصفاقسية وتوينسا الكل. سي صاحبي خلينا ننطلق ونحكي أكثر على تفاصيل الفعاليات متاع الأيام العلمية هذية، مدى الأهمية متاحة خاصة في علاقة بالقطاع الصحي الخاص على المستوى الجهوي والوطني.
3: باش نخطوها في إطارها، هي هو اللقاء الثاني. كان سبق يوم 26 جانفي لقاء تمهيدي أول بحضور سيدي ولي صفاقس ومدير جهوي للصحة، ثم تم يوم 24 أفريل لتنظيم يوم برلماني بحضور لجنة الصحة وشؤون الأسرة وشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أحد نزول الجهة، وطرقنا فيه للمشاكل التشريعية اللي تعيق تطور قطاع الصحة. واليوم هو تم اللقاء الثالث تحت عنوان صفاقس قطب الاستثمار المستدام، مش يدوم يومين 2 و3 ماي بقصر المعارف. اخترنا مش نعمل نماج لروح الدكتور النائب نبي ثابت الله يرحمه، اليوم يواكب اليوم الاول لذكرى وفاته. بين الناس ونترحم عليه ونواسيه عائلته واصدقائه بالمجلس وجميع احبابه. الايام هذه هي اهم حاجه فيها لتعريف صفاقس كقطب للسياحه الاستشفائيه. ولايه صفاقس في مصر على المستوى الصحي ولاية رائدة فيها كلية طب من أحسن الكليات في الجمهورية التونسية، فيها قطب جامعي للطب الاستشفائي، فيها 13 مستشفى خاصة، فيها وحدات فندقية مرموقة. صفاقس ولات وجهة لسياحة المؤتمرات، نحب نطوروها في إطار السياحة الاستشفائية. ثم حاجة أخرى اللي احنا نديولها إن شاء الله ناخذها، كون سيد وزير الصحة في شهر جانفي الفائت أعلن أن تونس ستنظم مؤتمر دولي للسياحة الاستشفائية، وإن شاء الله نعمل في جهدنا ننظم في الأيام الواحدة لإقناع المسؤولين في وزارة الصحة باش إن شاء الله يعطينا شرف تنظيم هذا الصالون الأول. اليوم يكون لأول مرة في تاريخ تونس كون تونس نظم صالون هذا. وكما تعرف أنت السياحة الاستشفائية قطاع الصحة بصفاقس هو قطاع حيوي قادرة للنمو في ولاية صفاقس. اللي يبكيوا عليه الناس احنا عندنا الحمد لله كلية الطب، المؤسسة الاستشفائية، المؤسسة الخاصة، كلية التمريض، دونك يقولوا احنا بالفرنساوي ان بول داتراكسيون لجهة صفاقس.
2: باش نتفاعل معاك سي صاحبي في علاقة بالموضوع هذا، يوم بكري كنا نحكيه على قطاع السياحة، اليوم كيفاش مهم انه كل الاطراف تتكاتف من اجل انه يكون عندنا روافد تكون السياحة متاعنا سياحة مميزة واللي هي قطاع حيوي في البلاد، سياحة العلاجية بالمعطيات اللي اعطيتهم لنا اللي متعلقة بصفاقس، تنجم تكون صفاقس هي قطب للسياحة العلاجية. حبيت نفهم أكثر شنية المحاور العلمية اللي باش تكون موجودة في الأيام هذه 2 و3 ماي.
3: بالنسبة للبرنامج هو في اليوم الأول عنا في الأمسية الصباحية إن شاء الله في الحصة الصباحية، برنامج علمي لتقديم التشريعات القانونية والإشكاليات القانونية التي تعوق تطور قطاع الصحة على مستوى مش جهة صفاقس، جهة على مستوى الجمهورية. وفي الأمسية وبالنسبة اليوم غد ستكون عنا ورشات لأول مرة تم تنظيم 7 ورشات في نفس الوقت. ورشة أولى تحت عنوان تحت إشراف لجنة الصحة وشؤون المرأة، ورشة ثانية تحت إشراف لجنة التخطيط الاستراتيجي، ورشة ثالثة تحت إشراف لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها، الورشة الرابعة تحت إشراف لجنة الفلاحة والموارد المالية، الورشة الخامسة تحت إشراف لجنة المالية والميزانية، الورشة السادسة تحت إشراف لجنة التربية والتكوين المهني، والورشة السابعة تحت إشراف لجنة السياحة والثقافة. نشوفهم الورشات هذوما نقوا جميع المتداخلين في متداخلين لتطوير الاستثمار في أي قطاع، مش كان قطاع الصحة، نقاو موجودين كبنية تحتية كرؤية استشرافية كل شيء موجودين. هيك علاش احنا نحبوا نطرحوا المشاكل. سمعني المرة هذه راهو حاجة معتها حاجة ممتازة جدا، كون مجلس نواب الشعب تحول الشخص مبيناتنا الأيام هذه تم تحت إشراف سيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب. وعنا كازيمو جميع رؤساء اللجان مش يكونوا هم معنا تو في الشخص فهمني. معناتها احنا جبنا السلطة التشريعية اللي ان شاء الله تعطينا البوادر وتحاول نوقف لنا القوانين لتطوير الاستثمار، مش نقول كان في مجال الصحة ومجال الصحة الاستشفائية والسياحة الاستشفائية، لكن في المجالات الكل اللي تخص حياة المواطن كسوة في تونس عامة وفي الصحة في خاصة.
2: سي صحبي بن عياد، وأيضا بصفتك مدير مصحة ابن خلدون، حبيت نسألك على مدى كيفاش تنجم تساهم تظاهرات من نوع هذية في تحسين جودة الخدمات داخل المصحات الخاصة في تونس؟
3: بطبيعة هي هي هي, هي, هي حاجة تتحط عليها الأضواء، راه الإنسان من غير ما يشعر لزمته يسمي أني هو. معناتها احنا في تونس التوجه العام للوزارة هي الحصول على شهادات الاكريديتاسيون بعد الاكريديتاسيون. الحمد لله مصحة ابن خلدون من شهر نوفمبر الماضي تحصلت على شهادة الاكريديتاسيون ISO 9001 فيرسيون 2015. فهمت؟ هذا يخلي من غير ما نشعروا الخدمة متاعنا والمواطن يشفص بتحسن في الخدمات متاعه. خطر اللي فات أنك تطبق اللي موجود في النص اللي قلنا عليه السيرتيفيكاسيون الكاليتي نتاع السوان الكاليتي سيرفيس وسان دي تابليسمان راهي باش تتحسن. سامحني كان عملت بعض المفردات الفرنسوية اللي تابة الثانية إن شاء الله نتحصلوا عليها هي الاكريديتاسيون من لينيا سانتي ما اسمه وزارة الصحة. وديجا عندنا مداخلة إن شاء الله تحت إشراف مدام ناس حرزون اللي هي مديرة لينيا سانتي باش نزيد لهذوما الكل. كما قلت لكم معايير جودة، أي معايير جودة تخلي الكاليتي دو سوان وتخلي الإنسان معناتها تتطور المنظومة العامة داخل المؤسسة سواء الصحية ولا حتى حاجة أخرى. دونك أنا أبليك لكاليتي لي نورم دو كاليتي راهو الجودة تاعنا باش تتحسن والمواطن بعد باش يحس بالديفيرونس إن شاء الله.
2: مهم جدا كما قلت لكم نحكيو اليوم على السياحة العلاجية في صفاقس. سي صاحبي نختم معاك اللقاء اللقاء التمهيدي هذا باش يدوم نهارين 2 و3 مي، دونك باش يكون بقصر المعارض بصفاقس. اذا كان فما صفحة على الفيسبوك نجم نلقاو فيها تفاصيل شكون ينجم يكون حاضر. ايضا
3: انا صفحة في الفيسبوك صفاقس بول دو سانتي ندعو جميع المستمعين باش يكونسلتيوها فيها البروغرام وفيها حتى ان شاء الله لايف ستريمينغ باش كان فما حاجه اي حاجه تخص المؤتمر تتعدى اون ديريكت ان شاء الله.
2: كل شكر ليك سي صاحبي بن عياد رئيس الغرفه الوطنيه للمصحات الخارجيه على تدخلك معنا اليوم في ويكاند على الكيف. احنا مواصلين معكم المشوار عنا سترومايي توا نيديا سترومايي فورميدابل. هذه موسيقتنا على ديون اف ام صوتكم.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: تبليسيتي
2: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. التحق بينا في استوديو صديقنا غازي القيد. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار إيمان، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، فرحانة برشا اللي تلاقينا. عندنا مدايدة وأكيد مميز في كل حاجة تعملها يا غازي، نتابع في بعض الأعمال.
2: شكرا يا إيمان، الحقيقة بدايتي كانت معاك ومع عفاف لهنا وقت اللي كنت في الأعداد معانا. نتذكر أيامات الباك.
1: مازلت تيتيجون ظهر لي ولا بعد الباك؟
2: وقتها مازلت تيتيجون. مازلت تيتيجون ستاجيير، أنا كملت وعملت اكسبيريونس في الخدمة. ما شاء الله عدنا باش نبارتاجيو الاكسبيريونس هذايا. نسلموا على المستمعين وعلى المشاهدين متاعنا ونقول لهم تابعونا، استنيونا شوية. مازالوا كالعادة عنا نصائح إيمان. نحنا ديما نحكيو من الأول ماركتينغ، نحكيو على قصة طريفة ظريفة، حاجة موجودة كومباني دو ماركتينغ صارت فيها الذكاء وفيها حاجة فيها دلا فالور اجوتي. ومن بعد ديما نتعداو البارتي كوميرسيال، نشوفوا العباد اللي عندهم ان سمول بيزنس ولا لي ستارت اب جدد كيفاش نجمو يبيعوا لي برودوي ولي سيرفيس نتاعهم.
1: دونك نمشيو توت سويت للماركت بليس. ماركت بليس،
2: كما تفهمنا إيمان، نبدأ بالماركتينج. والماركتينج متاعنا اليوم يجينا من كرواتيا. في كرواتيا شركة بيع القهوة موجودة زادة في تونس، لكن منيش باش ناخذ ريسك أنها سبونسور معنا. لازم نجي مخر وزيد نعمل ببليسيتي جراتويت برشا نتصور الحقيقة. لكن شركة عالمية إيمان، معروفة برشا، عملت استراتيجي اللي هي الاستراتيجي ايديال بالنسبه لي انا. نجمو نخدمو الماركتينغ كلاسيك، نجمو نعملو السيبلاج نتاعنا، نجمو نعملو الكالندري اديتوريال، نجمو نخدمو الفيديوهات، نجمو نبوستي، ونجمو نعملو كل شيء. وفي الاخر الكومباني دو ماركتينغ نتاعنا ما تعطيش ريزولتا. علاش؟ على خاطر الكونسوماتور المستخدم نتاع البرودوي نتاعي ماهوش انجاجي معايا. ما نجمش انا نقنعو بالصيف عليه، بار كونتر نجم نونجاجيه في حمله الماركتينغ نتاعي. كنت تذكر قبل صارت حاجة كيما هكا في تونس، تذكرش المجلات متاع الياغورت هذوكم، وين الصغار كيشري الياغورت ويلصق. مازالوا موجودين التاور. انت عندك صغار وتعرف نتصور ان سيرتان مومون يلزوك تشري الياغورت، مش باش ياكل الياغورت، بالعكس
1: للكادو اللي باش يعطيهولو وقت اللي يعبي المجلة.
2: اكزاكتومون الفكرة هذيك هي، وهذيك هي الفكرة متاع المزود متاع القهوة اللي جانا من كرواتيا. قال لك في بلاصة انا ما نعمل فيديوهات وما نعمل بيبليسيتي توا وقت اللي فما بيس دو فونت، طلع بفكرة جديدة، بحذا المحلات نتاعو يجي لي موغ نتاع القهوة، الاكواب نتاع القهوة، يسكر عليهم بكادنا ويحطهم بحذا المقهى نتاعو. الكادنا هذاك فيه كات شيفر، لي كات شيفر هذوكم تدخل على الفيسبوك تحط تعمل تشيكين، تحط لي كات شيفر نتاعك، تبارتاجي الباج هذيك نتاع المزود نتاع القهوة وتعمل كلكو زيتاب معينين. يعطيك هو كود، تحط انت لي كات شيفر نتاعك، تحل الكادنا وتهز الموغ نتاع القهوة.
1: فكرة ذكية برشا،
2: فكرة ذكية غاديكا، خاطر تلقى روحك انت الكونسوماتور قاعد يبارتاجي معاك والكونسوماتور قاعد يتوشي في الكوميونيتي نتاعو. وانت ما عادش حاجتك بكوميرسياليت ولا ما عادش حاجتك بالناس موجودة على الديجيتال، خاطر الناس وحدها تبيع. من بعد ما تهز الموغ نتاعك ما تنتهيش الحكاية غاديكا، بما انك انت بحذا المحل نتاع القهوة تنجم تدخل للقهوة هذيك تهز معاك الكادنا اللي ديجا نحيته، شرولية اللي نحيتها تهزها تدخل للمقهى ذاك تعطيه، يعطيك ان كادو جراتوي. دونك دوكو يزيدك دي ستيب اخرين بيان سور باش نجم تخدم له انت الماركتينغ نتاعو. هو رابح وانت رابح، على خاطر في العاده نحن شنو نعملوا؟ نطلعوا ستيلوات ولا نطلعوا الكنش هذاك ولا نطلعوا لي موغ هذوكم ونمدوهم غراتويتمون في دي كونفرنس في دي سيريموني. هاكا اوليو كاني نمدهم غراتويتمون عمل لي سيرفيس صغير.
1: هذه ثينكينغ اوت ذا بوكس، هذه وهي معناها الابتكار خاصه في الاليات الجديده نتاع الماركتينغ. قولي مهم انه الناس الكل تنخرط فيها. باش نسالك غازي توا على دور اليوم البيك داتا وتحليل البيانات في فهم سلوكيات المواطن، شنو يخليني انا نجم نفهم الكونسيونس نتاع المواطن نتاعي باش ندخل من خلالها هي ونخليه هو يكون ادكتد للبرودوي نتاعي.
2: هو إل سوفي إيمان انك فهمت شكون الكونسوماتور نتاعك وفهمت التيبولوجي نتاعو والعقليه نتاعو، راك وقتها هو إلي أبت أنك خليني نقول الكلمة من غير ما لطفها تمانيبوليه كما تحب أنت. راو الله غالب هذيك هي الحياة، معناها اليوم في دومين البيع راو فما دلا مانيبولاسيون فيت، يشريك في حاجات ساعات أنت معينكش بشتشريهم جملة. بالليزوتي جدد هذوما هما خولونا باش أن نفهموا أكثر عقلية الكونسوماتور، معناها ما عاونوناش في البيوع لكن عاونونا باش انا نفهموا العقليه نتاعو شنو هي. خليني نهزك فما حاجه اخرى في الكوميرسيال اسمها رياضيات المشاعر مثلا. شي يقول لك؟ يقول لك الكليون الغني يحب يشري الحاجه الحصريه. خليني نعطي ان اكزامبل الروليكس مثلا. للاغنياء الروليكس علاش؟ على خاطر فما ديكسكلوزيفيتي. الغني والثري جدا ما يحبش يشري حاجه موجوده عند الناس الكل.
1: وفما فكره البيس يونيك وقت اللي تقول هذيك بيس يونيك ليك انت فقط. دونك لهنا تنجم
2: تقول لي انت مين تلعب البيك داتا الدوره ذي باش اني نعرف هو اسكو غني ولا ماهوش غني. خاطر هو بعيد عليا وقتها انا مانيش قاعد نرا فيه مانيش قاعد نخلط له. لكن اترافير الداتا والا ليتراس اللي خلي فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره على الويب وغيره نجم نعرف شنو هو الدوغري الثراء نتاعو. نزيدك حاجه اخرى في رياضيات المشاعر مثلا يقول لك الكريون الفقير يحب يشري الثراء. كيفاش هذايا؟ يحب لا فالور اجوتي. نجم تلعب له على البيتكوين، نجم تلعب له على المشاعر، نجم تلعب له على الانرجي. باش تقوم الصباح يلزمك تاخذ البرودوي نتاعي باش تقوم في نشاط وحيويه باش تزيد البرودكتيفيتي نتاعك. وقتها غادي انت وين ما سيتو. نجم تقول له راه البرودوي نتاعي اكسكلوزيف وما تاخذه كان انت. يل سون فو توتالمون.
1: ما تمسوش الفكره هذه.
2: الخائف انا كيفاش نجم نعرفو خائف؟ اترافير لي بيك داتا مثلا، اترافير الحاجات اللي يتفرج فيهم. شنو يحب يشري؟ يحب يشري الامان، يحب يبدا مرتاح. راهي الكرهبه نتاعي هذايا امنه، راهي سيف، راه ما تنجمش تخاف عليها على صغيراتك، راه فما ايرباك كذا كذا. ما نفهمش انا في الكرهب دونك ديفلوب سي ديسكور، مي سي جوست ان اكزامبل.
1: وكاننا نحكيو على ميساج بيرسوناليزي سولون لو كونسوماتور والنمط الاستهلاكي نتاعو.
2: العاطل عن العمل تنجم تبيع له مواقع التوظيف. اليوم وين تنجم تلقى خدمة؟ كيفاش عندك انرجي باش تلقى خدمة؟ الحزين تنجم تخرج له الببليسيتي نتاعك اترافير التسلية. هو داخل نتفليكس باش يسلي روحه باش يتفرج، هو بدا الدوبامين نتاعو يطلع شوية في السيري هذيك، والبوب اب نتاعك تطلع فيها البرودوي نتاعك وفيها كذا كذا. دونك التيبولوجي دو كونسوماتور علم كامل موجود. واليوم الشركات تخدم بها اي سي ليجيتيم بالنسبه لي انا، وهذا ما اعتبره الذكاء في التصرف والذكاء في الماركتينغ. وصح عليهم العبيد اللي فهموا الميساج الحقيقه بالصحيح.
1: ولهنا خلينا هكا نحكيو شويه على الناس اللي عندهم لي سمول بيزنس، اللي عندهم لي ستارت اب، كيفاش ينجموا يستغلوا العلم هذايا لزياده المرابيح نتاعهم والا لتطوير الافكار وتطوير الشركات نتاعهم.
2: الشركات اللي عندهم دي سمول بيزنس يلزمهم يكون عندهم ابتكار. اليوم ما تنجمش تكومبيتي ايمان في المارشي وانت ما عندكش دي زاتو كبار، ما عندكش كليون كبير يكوفريك، ما عندكش ان فون كبير موجود عندك باش انك تدخل بيه بالكومبيتيسيون مع الشركات الكبرى. لكن من جهه اخرى يا اخي نحن شو نقولوا؟ نقولوا راي ستارت اب زوز على 10 هي اللي تنجح. علاش تنجح؟ على خاطر فما دلا كرياتيفيتي. اليوم كي قلنا لانسي حكينا على الكومباني دو ماركتينغ نتاع مزود القهوه في كرواتيا، حكينا فما دليكسيلونس، فما حاجة زايدة على العبيد الأخرين. يا إما باش تصنع الحاجة زايدة على العبيد الأخرين، يا إما باش تتعب برشا في سمول بيزنس متاعك. علاش؟ خاطر ما عندكش الأسلحة لمواجهة الكبار، باركونتر عندك العقل لمواجهة الكبار. اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال تنجم تكون أداة جميلة وجميلة جدا. مثلا أنا في اكتشافي الكلود البريود الأخرانية كنت منبهر ومنبهر جدا. كلود وحده سيتان ديبارتمون كوميرسيال، يجيب لك الليد ويجيب لك الديسكور كوميرسيال اللي باش تقوله لك، الاعتراضات نتاع الكليون يجاوبك عليهم، يجاوبك على الدنيا الكل. معناها وليت تستحق واحد بركه، وليك انه عندك سورسور يجيب لك لي ليد، وعبدي كونفيرتي لي ليد، وعبدي يكلوز الديل. في الثلاثه هذوما ينجم يعوضهم عبد بركه سو ليد نتاع كلود مثلا. كلود اللي هو اللي تشريه بالفلوس بيان سور، مانيش نحكي على الفيرسيون غراتويت. دونك ندعو انا جميع الناس اللي عندهم دي ستارت اب ودي سمول بيزنس، ادخل مع كلود، احكي معاه بالقدي، ديفلوبي معاه البزنس نتاعك، راه باش يعطيك افكار مزيانه برشا.
1: ومن خلال تجربتك غازي وانت ممارس معناها للاستراتيجي هذوما، اعطينا سر من الاسرار اللي ممكن هكا تعتمدها في الخدمه نتاعك وينجموا هكا يستغلوها او يستفادوا منها مستمعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا.
2: الحيله في ترك الحيله ايمان، ما فهميش سر معين. السر الاولاني
1: احنا شو حتى احنا عندنا ماركتينغ نتاعنا باش نبيعوا زاد احنا لي زانفورماسيون اللي نعديو المستمع. كي تقول له السر نتاعك الحاجه هذيك، اول حاجه باش يقعد يركز معك ويسمعك.
2: ممتاز جدا.
1: الاستراتيجية راه موجودين بخطوك.
2: السر ساعة في الكونسيستنسي، أنك الاستمرارية، أنك تكمل. خاطر اليوم الكامباني الأولى ماهيش باش تنجح، الثانية ماكش باش تكون فاهم السيب اللي نتاعك، الثالثة باش تفهم السيب لكن باش تحكي معاها بالغلط، في الرابعة باش تنجح. باش تنجح معناها والسر الثاني الحقيقة سيد الكرياتيفيتي. اليوم يلزمك أفكار جديدة، اليوم يلزمك أنك تشوف لي توندونس جدد، لي استراتيجي جدد، يزينا من الحاجات الكلاسيك ومن الحاجات اللي مستنسين بهم. خاطر الكونسوماتور اليوم التونسي ما عادش نجمو نستغفلو، كونسوماتور ذكي وذكي جدا. معناها تعمل له فيديو ماهيش على اوتور دي زاتونت نتاعو، هو مش باش يقبلها من عندك. دونك الاستمراريه واحدا، ومن بعد الاستمراريه راهي لا كرياتيفيتي تجي وحدها وحدها بالممارسه، على قد ما تعاود، على قد ما تعاود، على قد ما انت نهار قاعد وتجيك الفكره الجهبه ذي العظيمه اللي باش تعمل بها سكيل اب من ستارت اب نتاعك اللي تولي بي ام او، اللي ان شاء الله تولي غراند انتربريز.
1: وديما لازم تخمم في البيدجي، في الانفستيسمون نتاعك، ديما فما البيدجي نتاع الماركتينغ. ما تستخسروش في روحكم انكم تتعليوا الاستراتيجي نتاع الماركتينغ نتاعكم، ما تستخسروش في روحكم انكم تلقاو دي استراتيجي جدد ولا ناس اللي نجموا ينصحوكم من اجل تتعداو ليزيتاب اخرى في المشاريع نتاعكم. البيرسيفيرونس اهم حاجه، اللي هي بالحق تنجم الحاجه تفشل فيها من الاول، ما تمشيش معاك من الاول، ولكن يسوفي داوم والدوام ينقب الارخام، تنجم تنجح المشروع نتاعك. ميرسي غازي،
2: ميرسي بوكو ايمان، سيتي ان بون بليزير
1: اللي عطيتهم لنا اليوم في ماركت بليس. ماركت بليس، ماركت بليس، بها هي نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على كيف. كل الشكر للفريق الكل، نادية بالحاج في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وحيدة قادر في الإعداد معنا، كيف كيف كل الأصدقاء اللي رفقونا من 6 متاع صباح. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من 6 لـ 11. أجمل تحيات إيمان زكوحي.

0: ديوان اف ام، ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز 11 صباحا ديوان اف ام، عسلمة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وممثلو الاتحاد يبرزون أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، وأن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشددين على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد. والوفد يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف وتقليص البيروقراطية الإدارية وتبسيط الإجراءات البنكية وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي. حركة النهضة تدين قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وتعتبره استهدافا مباشرا لمنظمة وطنية أسهمت في إنجاح مسار الحوار الوطني، محذرة من خطورة المسار الحالي الذي يهدد مكتسبات الثورة ويسيء إلى صورة تونس والتزاماتها الدولية، حسب بيان صادر عنها. والنهضة تعتبر أن التضييق على الحرية العامة والفردية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وفق نص البيان. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كرم التليلي يفيد بأن عدد الأضاحي بالجهة يقدر ب 35 ألف رأس غنم، لافتا إلى أن الأسعار تتراوح بين 1000 دينار إلى 2480 دينار، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
2: بالنسبة للعلوش أقل من 12 شهر 20,000 رأس، البركوس 8,000، البرشني 7,000 رأس. بالنسبة للأسوان تتراوح بالنسبة للعلوش ما بين 1,400 إلى 2,480، بالنسبة للبرشني ما بين 1,000 و 1,200.
1: وفي أخبار العالم، وزير الدفاع الألماني يقول ردا على الإعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إنه على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم، موضحا أن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح وتقوم بتوسيع قوتها المسلحة وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية تحدث هاتفيا مع نظيره الكويتي وناقش تطورات الوضع الإقليمي وتبادل وجهة النظر بشأن تداعياته الاقتصادية الأوسع. ووزير الخارجية الباكستاني يؤكد مواصلة الجهود لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفق بيان للخارجية الباكستانية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج البرهان في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: صباح الخير تونس. أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا أنا إيمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح. ديوان فام صوتكم.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه من برنامج البرهان اللي تبعوه كما العادة بفضل الله كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. اليوم بإذن الله تعالى حلقة جديدة باش يكون معنا ضيف الدكتورة هيفا بن رمضان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والتنظير الهضمي التشخيصي والعلاجي. ما شاء الله عنوان طويل، برشا حاجات نجم تعملهم الدكتورة هيفا بن رمضان في هذا الاختصاص. باش نتحدثوا على أمراض الجهاز الهضمي عموما، تحديدا أمراض القولون والأسباب والأعراض، لكن قبل هذا نحب نصبح على الدكتورة عبير دمق. صباح الورد والياسمين
4: والمسارات، صباح الخيرات، صباحكم خير نير ليك لسادة المستمعين لضيفتنا الكريمة. إن شاء الله يا ربي ويكاند يتعدى لطيف ورائق للناس الكل وممتع على الجميع.
3: إن شاء الله ربي يبارك فيك، وإن شاء الله ربي يحفظ خالنا، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويرده سالم غانم إن شاء الله لأهله. ومع ذلك أنت بحذانا اليوم، نحب نسلموا عليه ونسلموا على أهالينا الكل في صفاقس، إن شاء الله ربي يحفظه وربي إن شاء الله يشفيه ويرجعوا الأهل سالم غانم. شكرا. اللهم أمين. هذا أقل واجب نعمله معاك عبير. تحية العزيز في الإخراج وأيضا حسام في الإخراج الرقمي. ولكن قبل ما نمشي للدكتورة هيفا بن رمضان، نحب نقف وقفات مع نبض الواقع.
4: أي نعم، في نبض الواقع اليوم باش نبدأ بفعالية نحكيه على القرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد اللي نظمته الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية وتنظيم والتعليم الثانوي، اللي أقيم ببنزرت. فعالية متميزة جدا شهدت عديد العروض. انطلق اليوم الافتتاحي للقرية بعروض فنية في الشارع، شفنا التلمذة خرجوا من الفضاء التربوي الضيق إلى الفضاء المجتمعي المفتوح الواسع، من بعد صار معرض للفنون المرئية اللي ضم إنتاجات مدرسية في الفن التشكيلي والفوتوغرافي، وداخل المركب الثقافي تابعوا المشاركين والجمهور مسابقة الألعاب الفكرية اللي تضم المترشحين للقرية الوطنية. القرية هذه هي تأكيد على أنه الإبداع التلمذي ليس حكرا على المحيط التربوي فقط، وأنه العناية بهذه الإبداعات التلمذية هي الوسيلة والسبيل الأمثل للحد من الظواهر والإخلالات اللي سمعنا عليهم برشا، عشناهم برشا خاصة في الآونة الأخيرة. وخلينا نذكر العنف في المدارس والتجاوزات اللي قاعدة تصير، وكنا ديما نطرح سؤال ما هي الحلول البديلة. اليوم تجي تظاهر هذه كحل ينظم النشاط التلمذي ويوجه كذلك الفعل الإبداعي بشكل حد من الظواهر السلبية كيما العنف في الوسط المدرسي. ما زلنا مع المدارس ومع التربية وإحنا في فترة البكالوريا، ونعرفوا اللي فما ستريس كبير على تلمذة البكالوريا، ولكن يفاجئنا تلميذ الرابعة أداب الشاب ريان اليحيوي من سقيط سيدي يوسف ينجح في إصدار الجزء الأول من كتابه من سلسلة روائية متكونة من 3 أجزاء بنيتها دار نحن للنشر. هو معروض في معرض تونس الدولي للكتاب التلميذ هذا أثبت أنه الإبداع ليس له حدود وليس له خط زمني معين، مش خليني نقرأ ومن بعد أتو نهتم بالمسار الإبداعي، لا، جاب الموازات، وكان هذا نوع من أنواع ربما تعزيز التركيز أو التفريغ العاطفي والنفسي اللي خفف من ضغط ستريس. برشا أحداث مباشرة، برشا أحداث تفتح بارقة أمل مع صغيرات، مع الشباب، مع التلامذة، وفي ظل الفترة هذه الرهنة اللي هي الامتحانات الوطنية، ندعو لهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلامذتنا سواء في السنة السادسة التاسعة أو في شهادة اختتام البكالوريا.
3: ربي يحفظهم الكل وربي ينجحهم وينجح وليداتنا وينجح تلامذتنا، وإن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل البيوت التونسية. طبعا دائما وأبدا في ظل ما نسمعه على شبابنا وعلى تلامذتنا ديما فما صور مشرقة، مازال الخير فينا بإذن الله تعالى وفي تلامذتنا، وهذا دأب البرهان اللي حاول في كل مرة أنه يعطي التصوير أو الجانب المشرق في واقعنا. مادامنا نحكيه على الجانب المشرق، نحب نهني زميلتنا وأختنا عفاف الغربي الإعلامية القديرة اللي هي يعني قامت بمشروع يذكر فيشكر، تبنيته وزارة البيئة، وهذا ليس من قبيل يعني ليس بالأمر الهين. وزارة البيئة تتبنى رسميا مشروع بوسي 2050، تحدث علي أنت زيادة.
4: أكيد أنا حضرت معها نهار الأربعاء، ورسائل من تحت الماء كانت مبادرة استثنائية للصديقة العزيزة عفاف الغربي اللي أفادت به فيه برشا الموجودين. العنوان اللي لفتني في للتظاهرة ككل من المختبر إلى الخبر، احنا ديما نحكيه على المختبر واللغة العلمية والمحتوى الأكاديمي الصعب، كيفاش نجم ننقلوه إلى الخبر إلى الإعلام بشكل يضمن تنوير الوعي وبشكل يضمن زادة تأصيل وتوطيد الوعي البيئي وعلاقة المواطن بالبيئة المحيطة. هذا المشروع، مشروع بوسي 2050 اللي تبنته وزارة البيئة، يحكي على حماية نبتة البوسيدونيا اللي مهددة بالانقراض وفي ظل التلوث البيئي وحتى في ظل جهل نزادة الأهميتها. نعتبره الذريع ذيك وسخ بحر وما نحبوش أنه يكون موجود، ولكن أنا شخصيا استفدت برشا بعد الحضور وعرفت اللي هو راه ضرورة تحمي البيئة ما تضرش.
3: وعفاف الغربي مش غريب عليها، هي تؤمن أنه العمل الإعلامي والعمل الصحفي ما هوش مجرد عمل بقدر ما هو رسالة نجم نفيد بها واقعنا ونفيد بها المجتمع في جميع المجالات. هذا كان نبض الواقع، بعد شوية إن شاء الله بإذن الله تعالى باش نمشيه إلى الحصة العلمية بامتياز مع الدكتورة هيفا بن رمضان، ولكن بعد الفاصل.
5: برهان. نحكيو فن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين، من نص نهار للماضي ساعتين، حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، بيسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوانا فام، صوتكم.

0: البرهان.
1: يلا بسم الله، 11:17 دقيقة ننطلقوا في الحصة العلمية مع الدكتورة هيفا بن رمضان، الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي عموما، باش ما نعطيوش بقية الاختصاصات متاعها، باش نتحدثوا على موضوع مهم، أمراض القولون، الأسباب والأعراض، باش نتحدثوا في مواضيع أخرى تهم الجهاز الهضمي عموما. بداية صباح الورد والياسمين دكتورة، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك، شكرا، صباح الخير سيد المستمعين، وشكرا للاستضافة.
1: انت ماكش ضيفه، انت اختنا وبنت البرهان، ونحن نتشرف بك برشا في كل مره ناخذ منك العديد من المعلومات من قبيل قول الله تعالى: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نحن في الفتره الاخرانيه دكتوره، في السنوات الاخرانيه النظام الغذائي تغير تماما في المجتمع التونسي. اليوم الشباب عموما وحتى الكبار، على اعتبار انهم يخرجوا الصباح ويرجعوا في الليل، دونك بار اوبليغاسيون ولينا ناكلوا البرة بصفة كبيرة برشا. الماكلة البرة طبعا متنوعة، عادة نحكيه على ماكلة مقلية، ماكلة مشاكل اللي ماهيش صحية، خلينا نقول ماكلة البرة عموما ماهيش صحية. اليوم الأمراض، وانت أدرى تعطينا معلومات أكثر، الأمراض اللي تتعلق، خلينا نقول القلق اللي يعيشه تونس اليوم فيما يتعلق بالجهاز الهضمي، كثرت مقارنة بالسنوات الفارطة بصفة كبيرة، منها أمراض القولون. بداية أمراض القولون كلمة عامة، نحب نفرق ما بين أمراض القولون والقولون العصبي. هات نبدأ وحيدة وحيدة، ما هو القولون، ما هو أو ما هي أمراض القولون، شنو الأمراض اللي تنجم يمرض بها القولون، وشنو الفرق ما بينه وما بين القولون العصبي؟
2: هو شكرا على اختيار الموضوع، هو موضوع كبير شوية وواسع، على خطر القولون هو المصرعنة الخشينة، يعني هو الجزء السفلي متاع الأمعاء، ما فهم الأمعاء الدقيقة، وبعد فهم الأمعاء الغليظة اللي تنتهي بالمستقيم، واللي العملية معناها باش يصير فيه معناها عملية امتصاص المياه، ويقوم بالتبرز في آخر عملية الهضم. فما مجموعة كبيرة من أمراض القولون اللي تمشي من الحاجات البسيطة بكل للحاجات اللي الخطورة متاحة متفوتة. فما القولون العصبي كما قلت أنت.
1: القولون العصبي دكتورة، هل هو مرض عضوي؟ اليوم نسمع برشا حديث على القولون العصبي، يتكلاس منعش نجمكم غالط صحيح لي، أنه يتكلاس على أساس أنه مرض نفسي أكثر منه
2: هو ما هوش عضوي. هو مرض وظيفي،
1: وظيفي،
2: لكن فيه جانب نفسي، يعني هو ما هوش العامل النفسي فقط اللي أثر على
1: هو المرض. الحاجة النفسية هي عامل، ليس
2: مرض، ما هوش من الحاجة الوحيدة اللي تتسبب في القولون العصبي. فما تدخلات كبيرة في الوظيفة متاع القولون، في البكتيريا النافعة، يعني برشا حاجات متداخلة تؤدي للقولون العصبي، وفيها جانب نفسي كبير. يعني هو تتسمى مرضى بسيكوسوماتيك، معناها فيها الحاجة ما تشتغلش كما على ما يرام، يعني في مستوى القولون، وفيها تداخل العامل النفسي، خاطر فما كما يقولوا مخ صغير ثاني، معناها يقولوا ان دوزيام سيرفو في الامعاء، وفما علاقه ما بين المخ وال يعني ما بين الدماغ نتاعنا والقولون يعني والامعاء، هذيك علاش فما تداخلات ما بين الجهاز الهضمي والامور النفسيه. دونك القولون العصبي فيها عامل نفسي، لكن فيها حاجات تداخلات أخرين، وطبعا الأكل بشي ونظام الحياة كله بشي أثر زيد على العبيد اللي عندهم القولون العصبي. ونقول القولون العصبي من أخف الأمراض اللي تنجم تكون معناها في القولون،
1: أخف القولون معناها مش العصبي نحكي. أخف يعني
2: لا مش أخف في الأعراض. الأعراض متاعه مقلقة برشا
1: جدا،
2: وتأثر على جودة الحياة، وتخلي المريض متوقع وتر وما هوش تأثر عليها، تخليه ديما معناها متقلق. لكن كي نقوله من أخف نقصد الخطورة، خطورة على الحياة مش على جودة
1: دكتورة الحياة. جبت لك على الجانب النفسي، أنا أنت تعرف اللي هك الجانب الطبي أنا مهتم به جدا. نقعد مع أحباب، مع أصحاب، يقول لك أصحاب القولون العصبي أو الناس اللي معناتها عندها مشاكل، يقول لك عندي قولون عصبي، كان يأكل يتقلق، كان يجوع يتقلق، كان يفرح يتقلق، كان يحزن يتقلق، عنده إكزاما يتقلق، عنده شوية هكا أمور مادية ماهيش ماشي يتقلق. يعني خليني نقول لك مسألة القولون العصبي هي مسألة ربما تفسد على صاحبها طريقة العيش.
2: إيه قل أنا أقول لك اللي هي تأثر بصفة كبيرة على جودة الحياة. معناه نجم واحد يكون عنده مرض خطير، معناه خطير على نحكيه على الحياة، معناه ينجم يؤدي حتى لطف إلى الوفاة ولا العمليات الجراحية ولا حاجات مشاكل ما أكبر، ويقلق أقل يكون صامت. معناها ما
1: فهمت،
2: لكن القولون العصبي هو يعمل برشا أعراض ومشاكل، لكن هو ماهوش مرض خطير، هو مرض مقلق، مرض معناها يأثر على الإنسان ويشنج كما قلت أنت، وأي تشنج كيف كيف باش يأثر على القولون. لكن معناها باش نطمنوا زاد، خاطر فما برشا عبيد يسخايل يقول لك أنا كي عندي المرض هذا بالكش يتطور يولي حاجة أخرى، بالكش معناها هو كي
1: ما يوليش
2: وما يولي حد شيء. معناها فهمت هو،
1: وهل يشفى معناتها إمكانية أنه الإنسان يقول لك كان عندي قولون عصبي هذه موجود؟
2: هو إيش نقول لك، باش يشفى
1: يبرى ولا ما يبراش؟
2: ما يبراش،
1: ما يبراش.
2: أما ينجم يتحسن برشا.
1: إذن هو مرض مزمن.
2: إيه هو مرض مزمن، لكن مرض وظيفي، معني حاجة في جسم الإنسان اللي ما تشتغلش ولا ما تخدمش كما يلزم. معني الحاجة اللي ما تخدمش بالكدي ما نجموش، احنا من أكثر حاجات اللي ما نجموش نصلحوهم في الطب الحديث هي كل وظيفة متاع الحاجة ما تخدمش بالكدي، وكيبدأ حاجة مش حاجة بركة مثلا ما تخدمش، كيبدأ المرضى فيها تدخلات من برشا معني مشكلة، من برشا وظائف، وظائف عصبية، وظائف في الخلايا، وظائف في الامتصاص، وظائف في البكتيريا. معناها قد ما نحاول نصلحه ما منصلحوش المشكلة كلها، خاطر هي متشعبة، معناها الأسباب نتاعها كبيرة برشا.
1: معناها احنا توا دواء في مثلا ولا حاجة ما ناخذوش،
2: ما ناخذوش دواء في
1: مثلا انسان عنده قولون عصبي، يعني وين يلقى قلق، وين يصير له مشاكل، وين شنو يعمل؟
2: هو القولون العصبي اول حاجة ساعة لازم نكونوا متأكدين من التشخيص اولا. معناها خاطر أعراض القولون العصبي تنجم تكون أعراض متاع أمراض

0: معناها فيه معناها كما يقولوا هكا
1: الاناتوميه
0: التشعبات هكا معناها يدور معناها اللي معناها باش حتى
1: امور خلقيه
0: اي امور خلقيه اللي ماهيش معناها مشكله معناها كبيره ومعنا ما نعملوا لها معناها هو القولون العصبي اهم حاجه اللي واحد كما قلت لك يعرف شنو هو المرضى نتاعو يفهمها ويتقبلها فهمت معناها لازمك تتعايش معاه معناها هو ما تخليش هو يسيطر عليك معناها انت تولي تعرف روحك معناها شنو الاكل اللي باش تاكل لازم تتبع نصائح الغذائيه اللي باش تعطيهم لك طبيبك بشنو باش تاكل تغير نظام حياتك تولي تحاول تنقص معناها ديما حتى جيستيون دو ستريس واحد يخدم عليها معناها يحاول مثلا يعمل رياضه يحاول يعمل هكا دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون معناها تنفس يحكي مع روحه معناها فما حاجات واحد يخدم على روحه باش الحاجه هذيك ما تخليهيش تسيطر عليه وزيد يلزم نعرفوا اللي مثلا مش كي ناخذوا دواء مده الفتره ونظام غذائي مش كي نقارو احنا الاعراض سكتت معناها مشيت معناها يلزم مود دو في معناها سي حاجه واحد يقعد متبعها على طول ويولي مثلا في الفترات نتاع الضغط النفسي ولا يولي يحاول يكون استباقي معناه يحاول يكون ريت مثلا كي واحد يعرف عنده امتحان ولا عنده حاجة باش يولي يرد باله أكثر في الماكلة يرقد معناه يعمل كل شيء باش ما يزيدش يتهيج عليه القولون مثلا ما يمشيش ياكل ما نعرفش أنا الحار في ينجم ياكله مثلا الحار كي يبدا في عطلة في هكا متفرهد وكل ينجم ساعات يعمل ما نعرفش أنا خرجة على
1: على
0: الموضوع كما يقولوا هكيك ساعة ساعة كي يبدا عامل جو كي يبدا مرتاح نفسانيا اما في فترات الضغط النفسي ولا حاجه لازم يكون منضبط
1: أي.
0: فهمت دونك هذه بالنسبه للقولون العصبي وانت السؤال الاول نتاعك باش نرجع نجاوبك عليه وفما امراض اخرى نتاع القولون اللي هي فما الالتهابات المزمنه نتاع القولون اللي هي
1: احنا تو حكينا على الجزء الاول على القولون العصبي واتفقنا انه ماهوش مرض بالمعنى هو مرض
0: لكنه مرض لكن وظيفي,
1: وظيفي
0: فيه عامل نفسي وفيه معناها جانب كبير من معناها اللي هو المريض لازمه معناها بيان سور مع الطبيب ومن النصائح نتاعو يقوم يعاون روحه
1: وما هوش اختيره ما ينجمش غدو الحي خليني نقول يولي حاجه اللي تقلق الناس الكلمه المتداوله يعني مرض خايب ولا كذا
0: نجيو سرطان الحاجه
1: نمشيو للامراض العضويه كريمة للأمراض العضوية اللي تنجم تصيب القولون.
0: بيه. دونك عندنا كما قلنا الأمراض الأخرين المعروفة فما داء الكرون وفما الالتهاب التقرحي للقولون. معنى هذوما التهابات مزمنة تصير في بالنسبة مثلا الالتهاب التقرحي يمس كان المستقيم والقولون والخطورة متاعه متفاوتة ينجم يكون حاجة هو مرض هذا مزمن ويزمو ناخذوا له دواء على المدى الطويل وينجم يكون مثلا فيه حالات بسيطه وفيه حالات خطيره تنجم تكون تؤدي مثلا حتى للشويح المريض يرقد في المستشفى وياخذ ادويه معناها ما ادويه قويه تتعدى عن طريق الوريد ولا حتى ادويه بيولوجيه ومرات نسحقوا العمليات اما معناها في اغلب الاحيان باش يكون مرض ناخذوا له علاج عن طريق الفم ويكون بسيط معناها باش ما نخوفوش المرضى معني فهمت أما فما معني كما يقولوا واحد ما يستهينش به معني يلزم يبدأ واحد عنده إسهال وفيه دم ولا بالنسبة للالتهاب القولون التقرحي وإلا إسهال بالنسبة لداء الكرون اللي هو يمس القولون أما يمس زيت الأمعاء الدقيقة وكامل الجهاز الهضمي هذو ما لازمهم متابعة مستمرة عند الطبيب
1: وداء الكرون هذا فيه مرحلة متاع شفاء تام يعني ولا يقعد زيت هو أفي
0: هما أمراض مزمنة لكن فما عبيد اللي كي تبدا المرضى نتاعها مثلا تنجم يقعدوا مثلا يعملوا فتره يقعدوا كي ياخذوا العلاج مثلا الالتهاب القولون التقرحي فما عبيد كي يعملوا العلاج مده يقعدوا ياخذوا في العلاج على طول ينجموا بالعلاج ما تجيهمش الاعراض بكل يتسميوا قوش عليهم معناها براو اما هما
1: بيخذوا في العلاج ديما تحت المراقبه
0: اي معناها ياخذوا في علاج وما فماش اعراض اما بالعلاج وبالنسبه للكرون فما ساعات عبيد اللي يبدا مثلا الكرون في مكان صغير من مثلا من الامعاء الدقيقه ولا من القولون كي نعملوا عمليه ونحيوا المكان المريض هذيك ينجم المريض يصير له كيما الشفاء

0: اما تقعد ديما
1: ما
0: تعرفش وقت ايش تعاود تقوم
1: المرض. والكرون ينجم يتحول الى مرض خطير ام لا؟
0: زوز هما التهاب القولون التقرحي والكرون. التهاب القولون التقرحي اكثر خاصة كيبدأ كل ما طول فترة المرض وكل ما يكون المرض في التهاب أقوى وكل ما تكون خاطر هو التهاب القولون التقرحي ينجم يمس مستقيم مكها وينجم يمس الجزء الأيسر متاع القولون ينجم يمس القولون الكل. كل ما تكون الجزء المريض من القولون أكبر وكل ما تكون فترة المرض أقدم كل ما يكون الريسك متاع باش تتحول المرضى لسرطان القولون أكبر.
1: معناتها ما نستهنوش بموضوع الالتهاب.
0: لا لا يلزم هذيك علي يلزم كي واحد عنده هذه التهاب القولون التقرحي خاصة.
1: شو الأعراض نتاعو؟
0: إسهال مع الدم.
1: إسهال مع الدم.
0: أي مع ألم في البطن شوية غاز. أما خاصة الإسهال مع الدم والكرون. الكرون يعطي الأعراض نتاعو مش ديما كلاسيكية. معني مرات يعطي إسهال، مرات يعطي ألم على مستوى البطن، معني مرات يعطي كيما صعوبة في تخريج الغازات. معني الكرون تشخيصه مرات يكون أصعب من تشخيص التهاب القولون التقرحي. وهذوما الأمراض هذوما يلزمهم هذيك احنا نقولوا علاش ينجموا يتحاولوا هذيك علاش معناه يلزم الواحد ما يوقفش على دويه ولازم تكون الزيارات منتظمه عند الطبيب المباشر نتاعي اللي هو طبيب الاختصاص. وانطلاقا من فما معناه كل مرضى ووقتاش لازم تولي فما كشوفات دوريه بالمناظير.
1: معناها انت جبت على الكشوفات الدوريه دكتوره. ديما نعرف كل زملاء الأطباء واللي ديما يتردوا علينا هنا على البلاتو ديما فما كلمة يقولوها اللي هي ماهيش في عادة التونسي، اللي التونسي عموما ما يمشي للطبيب ويعمل كنترول وما يتفقد روحه إلا في حال الأوجاع أو حال المرض. مرة أخرى نحب نسألك كما قالوا بقية زملائك، القولون أمر لا يستهان به. خلينا نبدأ واضحين، موضوع القولون والجهاز الهضمي تحديدا القولون ما يزمناش نستخف به لأنه ينجم يكون سبب من مشاكل أمراض خطيرة ربما تمشي لبعيد. إنسان ما عنده حد شيء ولكن وصل 45-50 سنة، تنصحوا بعد كل فترة قديش ينجم يطل على طبيب بعد كل فترة؟ قبل ما تجاوبني نخرجوا فاصل ثم نعود.
2: البرهان
3: بيبليسيتي.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
6: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين. من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام صوتكم.
2: البرهان.
1: نواصلوا مع البرهان ونواصلوا مع الدكتورة هيفاء برمضان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي. دكتورة مرة أخرى مرحبا بك. بداية جاوبني على السؤال اللي طرحته عليك مترشمانة قبل أن نخرج فاصل.
0: تفكرني في السؤال.
1: السؤال بيه قلنا نحن دكتورة اللي القولون عموما مرض خطير ما نزمنش نستهانوا به، ولكن كي يبدأ إنسان ما عنده حتى شيء ما عنده حتى مشكل ديما يقولون الأطباء تفقد روحك حتى وقت أنت لباس خير من اللي تبدأ أنت مريض. أنا توا باش نسمع كلامك كيما سمعت كلام برشا طب آخرين، كيما سمعت كلام سي دكتور وسام، كيما سمعت كلام الدكتور رشدي كيد. وعلى فكرة نحب نوجه له التحية اللي هو قاعد يسمع فينا توا، الدكتور رشدي كيد صديقي وحبيبي وخويا اللي هو أخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية، إن شاء الله باش يكون معنا تري بروشينمو في حلقة من برنامج البرهان. أنا ما عندي حد شيء، عمري مثلا 50 سنة مثلا، ما عمريش 50 سنة على فكرة، أما مثلا أنا عمري 50 سنة، تنصحني كل مرة لازم نعمل تشخيص بالمنظار في كل مرة أو 3-4 سنوات أو غيره؟ قل لي دكتور. منصوح به طبيا؟
0: أي طبعا مانا منصوح به.
1: مش حاجة
0: مش حاجة أخرى. هو انطلاقا من عمر 50 سنة يبدأ المريض المرأة ولا الراجل يبدأوا يلزمهم يعملوا تقصي المبكر لسرطان القولون.
1: حتى ما عندي حد شيء هيك
0: هو شو اسمه تقصي. اي مالك كان جاي
1: مش يقول لك هالفيل التونسي ما يخمك وهالفيل وانا لباس وما عندي حد شيء وفاش قام إيه وعلاش نحل على بيه على روحي باب ونستفيل الروح. نحكي لك كيفاش يخمم التونسي.
0: اي اما هو التونسي ما نظلموش، مش كلهم يخموا هكيف، ما برش عبيد يخافوا على رويحهم وتوا ليه معني توا العقلية تبدلت وفما برش عبيد يحبوا يكونوا
1: انا منهم على فكرة.
0: اي وفما برش عبيد كيفك وان شاء الله العبيد كل تولي هكا كيفك، معني ما نقعدوش نستني والمرض حتى يجينا، نكونوا ناخذوا احتياطاتنا قبل ما يصير المشكلة. معنى انت لقى من 50 سنة المريض يمشي للطبيب الاختصاص باش معناه يشوف ساعة، خاطر التقصي هو طبيب يقرر اللي هو اما تقصي ولا تشخيص، فهمت؟ خاطر انت كي تمشي له باش يسالك مثلا على شنو الاعراض اللي عندك، باش يعمل لك تحاليل. مثلا نجم يكون انت ما عندكش اعراض لكن كي يعمل تحليل دم يلقى مثلا فقر الدم، وقت يولي ما عادش تقصي ولا تشخيص. فهمت؟ معناه هذوما كي نقولوا تقصي معناه انسان تحاليله كلها لباس، ما عنده حتى اعراض، ما عندوش في التاريخ العائلي نتاعو مثلا شكون عنده هكا في العائله عنده ثلالات معناه اللي هي زائدات اللحميه على مستوى القولون، ما فهميش شكون في العائله عنده عمل جراحه على القولون ولا على سرطان القولون، وقت تولي ما عادش تقصي. مثلا العبيد هذوما اللي عندهم شكون في العائله عنده أمراض متاع قولون، عمل عملية على السرطان ولا نحى عمل مناظير ونحى ثلالات، وقتا ولي ذلك من عمر 45 لازمهم يعملوا المنظار باش يفيقوا بال معناه كان عندهم زائدات الحمية اللي هي تتحول بعد إلى أورام. والعبيد اللي ما عندهم حتى شيء باش يمشيوا للطبيب باش نطلبوا لهم تحليل متاع البراز باش نشوفوا فمشي دم خفي في البراز.
1: ما نحكيو على غير منظار
0: من قبل ما نبدأ المنظار. اي معني ملو نعمل تحليل الدم في البراز، فهمت؟ كاين تحليل الدم
1: جاي ما فيه يكون عنده دم وهو مش فيه خفي.
0: اي هو دم خفي، فهمت؟ معناها هذيك شنو التقصي. كي يطلع ما فيه حتى شيء يقعد المريض يعاود هذه التحليل البراز كل سنه كل عامين، فهمت؟ كي يولي بوزيتيف معناها كي يولي فيه دم وقتها نعملوا المنظار. ما كانش ما نعملوش المنظار.
1: المنظار نعم. مش المنظار من الاول
0: مش منظار. ها قلت لك المنظار نعملوه وقتاش؟ وقت اللي مثلا المريض يبدا عنده يا اما اعراض حتى شويه، معناها حتى مثلا كان يجيك المريض يقول لك ساعة نحس هكا غاز وجيعة، هذوما التحليل الدم للعبيد اللي ما عندهم حتى شيء. وهو ديك علاش قلت لك برشا مرات نستحقوا للمنظار، على خاطر تقريبا صعيب شوية باش مريض يجيك وهو كي تسألوا يقول لك حتى شيء معناها فريمون عمليه لها انت من 50 وهو كل شيء دخول التواليت عادي ما فما حد، معناها فما عبيد ما عندهم حتى شيء وتبارك الله عليهم وان شاء الله ربي يزيدهم في الصحه. اما حاجه نادره معني فهمت اللي بش واحد يبدا صفر اعراض على مستوى القولون. دونك عندنا دونك كيما قلت انت هذيك القولون حاجه مهمه ياسر، كيما كل اجسام معناها الاعضاء نتاع الجسم نتاعنا كلهم كل عضو لازم نعطيوه قيمته وناخذوا ياخذ حظه من الرعايه نتاعنا ورعايه الطبيه.
1: باهي دكتوره، انت حكيت قبيله على الزائدات اللحميه اللي هي الثلالات اللي يبداو موجودين في القولون اللي هما زاد امر ما نستهنوش به، لكن فما حاجات اخرى موجوده في القولون ما نحكيوش عليها برشا وقليل حتى وين نسمعوها في وسائل الاعلام، اللي هي ما نعرفش شنو معناتها بالعربي، اللي هما لي ديفيرتيكول، اللي هما في عوض تخرج الثلاله تولي كي الحفره، حفرات صغار تنشوفوهم حسام يعديهم في التصويره تنشوفوهم شنو المقصود بهم، كيما التشوه الخلقي واحد عنده يعني حفره هذيك موجوده في القولون. هذا أول حاجة، شنو هي المشاكل اللي تعملهم في الجهاز الهضمي، ثم هل اللي ديفيرتيكول هذوما بعد ما تفسرنا شنو معناتها ينجموا يتحولوا غدوة الحي إلى أمراض خطيرة أم لا؟ جاوبنا دكتور.
0: هذه لا ديفيرتيكولوز كوليك بالعربية اسمها داء الرتوج القولوني. هو شنو مر الرتش هذي ولا الجمع متاعهم الرتوج؟ هما مناطق والضعف في الجدار متاع القولون. معناها تجي هو القولون فيه دي فيبغ مسكولير، معناها كيما الحاجات العضلات اللي يصير فيهم كيما فتق، معناها فتق صغير في بلايس من القولون. في العادة يجي في الجزء السفلي متاع القولون في السيجمويد، هذي الحاجة اللي فوق المستقيم. ومرات ينجم يكون في يشمل القولون كله، ومرات ينجم يكون مثلا في الجزء الأيمن،
1: معناها
0: وهو من شنو ينتج، معناها شنو الأسباب متاعه. هو الأسباب عادة ناتجة على ضغط، معناها في مستوى القولون، معناها ضغط، معناها
1: إيبركسيون اللي يشد روحه يدخل،
0: معناها فما الضغط هذا ينجم يكون ناتج على العبيد اللي عندهم الإمساك المزمن. الضغط هذا ينجم يكون زيادة ولا الضعف في الجدار متاع القولون نتج على العمر، معناه كيما أي حاجة في الجسم متاعنا تضعف وتولي كيما مثلا في العظم في كل شيء الأجهزة متاعنا الكل في العمر. مثلا كي واحد يتقدم فوق 50 سنة ينجم يصير زيادة ترهلات هذية في جدار القولون، وتتشيف زيادة عند العبيد الأصغر في العمر كيما قلت لك نتج على الإمساك المزمن، على زاد النظام الغذائي اللي نقص في الألياف، كي يبدأ فما نقص في الألياف في الأكل يولي فما أكثر غازات في القولون، والغازات تعمل ضغط، يعني إيبر بريسيون. دونك الإيبر بريسيون هذيك الضغط الزيد، دونك يبدأ كيما تنفخ في أمبولة، أنت ما تبدأ تنفخ في أمبولة
1: تولي هكيك
0: يخرجوا مناطق ضعف.
1: وين يتحول الأمر إلى خطر؟
0: هو خطر، هو ينجم يعطي في العادة مرات صامت ما يعطي حتى شيء، بتفيق به مرات بصفة بالصدفة تتعمل منظار، وإلا كي تصير فيه تعكرات. شنو تصير؟ نجم تكون تعكرات، معناه فما ينجم يكون في واحدة من هذوما كلهم اللي هذوما اللي ديفيرتيكول، واحدة منهم يصير فيها التهاب، التهاب ولا ساعات معناها تعفن زيادة، معناها تتسد وتعطي تولي تعطي ألم على الجنب الأيسر عكس المنطقة متاع الزايدة الدودية، معناها عكس على اليسار تعطي وجيعة في بلاصة واحدة وتقعد شدة، معناها الوجيعة ذيك وكلي حتى تأثر عليك كي تمشي، تحس معناها كي تمشي توجعك هكا ساقك، تولي كيما واحد يقولك نتعطب كي يبدا نسوق ولا معناها هكا كل البلاصه هذيك توجع. دونك وقتها واحد لازم يمشي يعدي باش معناها ياخذ العلاج، معناها كي بصفه مبكره ولا ياخذ انتيبيوتيك معناها مضادات حيويه والامور تمشي سلامات. مرات كي واحد نجم يستهين بها، معناها يبدا يقول بلكش عندي حاجه، ولا يقول لك بلكش ساقي، ولا واحد ينجم ياخذ مثلا لي زونتي انفلاماتوار اللي مضادات الالتهاب، ولا يزيدوا يعكروا الامور يولي في عود ما تكون حاجه محدوده تنتشر وتولي تصير معناها تعفن اكبر. ومرات نستحقوا باش نعملوا يولي يرقد مثلا في المستشفى وياخذ مضاد حيوي عن طريق الوريد، والا مرات حتى ساعات في حالات كي يخلي يروح وواحد ما يفيقش ينسحق حتى مرات العملية. أما هذوما في حالات نادرة، خاطر في العادة الوجعة هي ماهيش عادية وقوية اللي تخلي المريض في العادة ما يسكتش على روحه ويمشي عدي
1: ينجم يولي مرض خطير.
0: لا ما يوليش مرض خطير زاد، معناه كيف كيف نهني والعبيد اللي خدوهم برشا اللي ما فهم حتى شيء، ومعناه كي واحد يبدأ فيهم روحه ويعمل نظام غذائي غني بالألياف وشوية حركة وينقص من السمنة والهكا الجلوس المستمر مع السيدونتاريتي ويبعد
1: يبتعد عاد حتى اللي باس ضيق شوية يقلق ما عارف صحيح ولا يقولوا
0: هذايا يمكن ما نعرفش
1: هيجين
0: دو في، مي الأكثرية عندها ارتباط بالنظام الغذائي والعمر.
1: هذا كان كل شيء على القولون مع الدكتورة هيفا بن رمضان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي. شكرا دكتورة، بارك الله فيك.
0: شكرا،
1: ربي يجازيك خير كالعادة، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك وربي يبارك فيك. وهذا مش غريب عليك، انت بنت خونا وسيدنا أستاذنا يوسف بن رمضان اللي هو من كبار وعمالقة الأساتذة بمعهد الصحافة علوم الإخبار.
0: عايشك
1: ربي يحفظك ديديكاس لي هو
0: عايشك ميرسي
1: ربي يبارك فيك يعطيك الصحه شكرا دكتوره نلتقي بعد الفاصل
2: البرهان الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: راديو نفام
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان

0: البرهان
1: 11:47 دقيقة حتى تكشي نص نهار مع البرهان بإذن الله على إذاعة الديوان. كانت معنا الدكتورة هيفا بن رمضان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، حكينا على أمراض القولون عموما، الأسباب والأعراض. إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر، ربي يحفظنا وإياكم، حاولوا استحفظوا على أرواحكم قدر المستطاع، لأنه موضوع القولون نتحدث حتى من قبيل التجربة عنده علاقة كبيرة ياسر بالنظام الغذائي. نظم روحك بإذن الله تعالى، ما يصيبك كان خير، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. معنا تليفون بإذن الله تعالى من الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS تحديدا. عنا شكون معنا في التليفون؟ شكون معنا؟
2: مدام هيلا الدريدي.
1: مدام هيلا الدريدي. هيلا الدريدي.
2: أيوة الصديقة هيلا الدريدي.
1: الصديقة هيلا الدريدي. مرحبا هيلا. ألو.
3: صباح
1: الورد والياسمين. انا مانيش مصدق اللي قاعد نكلم في هيلا سيرونتين، خاطر قديش نحاول نتواصل معاك ما نجمش نتحصل عليك. ما شاء الله عليك انت لله وليت. يا هيلا شنو احوالك يا هيلا؟
3: هذا من باب الاشاعات.
1: ربي من باب الاشاعات هذه، من باب يا هيلا انت المنسقه الوطنيه لقسم الاتصال بالجمعيه التونسيه لقراءة فيلا سويس، يعني تنجم تكون عرفتي هكا ولا
3: لا؟ أبداً.
1: ربي يبارك فيك يا هيلا، إن شاء الله تكون بخير، ربي يحفظك. هيلا نحن منذ 20 أبريل أطلقنا حملة على كل وسائل الإعلام تحديداً والجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس، حملة دار ديجيتال من أجل أنه نكونوا سبب باش ندخلوا الفرحة على عائلة تونسية اللي تربيت في دار ربيت فيها برشة ذكريات صغيرات، حومة، جو عائلي كذا. نحبوا نعرفوا النتائج وين وصلت فيما يتعلق بدار ديجيتال. لك الكلمة هلا.
3: يعيشك في سيفي فضلك، شكرا لكم انتم على الدعم الدائم، شكرا لكم على الكلام اللي يمسنا ويمس صغيراتنا ويمس التوانسة ويخلينا ديما في صورة مزيانة برشا عند التوانسة. الصورة اللي الحقيقة نخدم عليها برشا، مش من قبيل تجميل الصورة لكن من قبيل نقل الواقع. احنا اليوم في كل حملاتنا تقريبا اللي نقوم بها عنا هدف وحيد، هو مصلحة الطفل، الحفاظ عليه، الحفاظ على أمانه، تقديم الخدمة اللي هو يستحقها بالضبط. هذاك علاش من غادي جات حملة دار ديجيتال، الحملة اللي حقيقة في أول ما بديت الفكرة.
1: ألو هلا.
3: نسمع فيك
1: تفضل.
3: أول ما بديت الفكرة متاع الحملة قلنا زعما نوصلوا للنتيجة هذيك، زعما نوصلوا نحققوا الحلمة اللي حلمناها مع الصغيرات في الدار هذية، لكن ديما ثقتنا في ربي أولا، ثقتنا في التوانسة اللي عمرهم ما خذلونا، وثقتنا حتى في وسائل الإعلام اللي ديما تدعم فينا، خلتنا اليوم نوصل للنتيجة مزيانة. نحب نذكر فقط إن الدار هذية اللي نحكينا فيها 5 صغار وأم، فيها زوز أخوات جمعوا جمعتهم حيوت الدار هذية، فيها أمان تبني بين زوز أخوات هذوما وبين الخمسة صغار، فيهم اللي اليوم في الروضة وفيهم اللي في المدرسة. ونحن نعرفوا أنه الاستقرار السكني هو عماد من أعمدة الاستقرار النفسي للصغير، وهذا اللي احنا نخدمه ليه في جمعية تونسية لقراءة أطفال SOS. كان من السهل تغيير المنزل، لكن ما هوش من السهل أنه نغيروا الأمان اللي تبني في وسط المنزل هذيك. وهنا التوانسة وكالعادة ربي يبارك لها.
1: محلاها كلمة وكالعادة يا هلا، على خطر فما كلمتين تقالوا اللي كي تحطهم بعضهم تحس فما مش تناقض لكن فما كونتراست كبير، يعني كلمة التحدي وكلمة كالعادة اللي هما عادة ما يجيوش مع بعض. مقتلين نحكيه على تحدي، نحكيه على إمكانية نجاح، إمكانية وصول وتحقيق لأهداف معينة، ومشيرة أخرى كالعادة، كأنه فما عادة متاع نجاحات متواصلة اللي من خلالها ما عاش نحكيه على تحدي بقدر ما نحكيه على ثقة كبيرة ياسر تبنات ما بين الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS وما بين التوانسة سواء في تونس أو في خارجها. اليوم التونسي تاش حاجته هلا، وأنت أدرى مني بالأمور هذه، التونسي حاجته بالثقة، التونسي حاجته بأنه المساعدات نتاعه تكون في بلايسها تكون. ولعل من بين الأسباب اللي رتحت التوانسة والمتبرعين عموما في تونس أو في خارجها هي كلمة الديجيتال، كل شيء ديجيتال، يعني الدار ديجيتال، عيد الأضحى ديجيتال، عيد لك الصغير ديجيتال، قفة رمضان ديجيتال، هذا الكل يخلي التونسي مرتاح من حيث التبرعات نتاعه وتوصل لبلاستها.
3: طبعا نحن نزيد على كلامك الخير ان شاء الله شيخ سيف، انه فما عامل اخر بخلاف الديجيتال هو خروجنا كيما انا باش نحكي معاك اليوم للاعلام ونحكيه بعد كل حمله وين وصلنا فيها.
1: احنا اليوم هذا
3: نتدخل معاك، احنا اليوم حابين نقولوا شكرا، ربي يبارك لكم، ربي يفضلكم ويفضلكم العزيز عليكم، وإن شاء الله صدقة مقبولة وجارية. 2156 تونسي شاركوا في حملة دار ديجيتال.
1: 2156 تونسي شاركوا في حملة دار ديجيتال. المبلغ قديش قديش الدار تكلفت هلا؟
3: الدار اليوم تشريت قبل كل
1: اليوم
3: تشريت.
1: اليوم نتعدى أول عين زغوانة مالا.
3: إيجا مرحبا
1: إيجا ناخذ المبروك.
3: مبروك دارنا، حتر هي دارنا،
1: دارنا أي نعم
3: هي دارنا كيما 77 دار اللي موجودين في كل
1: هانا هانا نفرحوا بيكم. هو عزيز فرح بيك، شوفك الكونترا قاعد يتصحح متاع الدار، وعزيز يقول لك مبروك، مبروك على صغيراتنا، مبروك على التوانسة الكل، هنيئا إن شاء الله ربي يجمع قلوبنا على المحبة والإخاء. الحركات هذية والحاجات هذية هالة. تفضل تفضل تفضل قولي المبلغ.
3: احنا 2156 تونسي اللي دخلوا على TRADV.SWZ.N من 34 دولة حول العالم من تونس، ومعهم 34 دولة حول العالم دخلوا على TRADV.SWZ.N ووصلونا لجمع مبلغ 351 ألف دينار، 351 مليون تلموا في بين 23 يعني 17 يوم تقريبا.
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله. 356 تونسي هذوما ما عطاوش فلوس، راه عطاو برشا أمان، برشا دفء، برشا خير، عطاو زرعوا حاجة. اليوم علاش احنا كيف حكينا على دار ديجيتال، قلنا راك اليوم انت يا تونسي كيف تشارك في الحملات هذية، راك نجم ما تنجمش تعمل دار وقال تتبرع بدار وتنميها صدقة جارية، لكن تنجم تكون شريك في دار وتكون لك صدقة جارية ليك وللعزيزة عليك. اليوم 2156 هذوما شاركوا، عبارة تشاركوا في بنية بنوها شفكم فيها خمسة صغيرات اللي هما اليوم فيها، وبش تكون لمئات الأطفال في السنوات القادمة. انت تعرف في سيف ومعانا وقريب للمواضيع الكل، انه اليوم صغيراتنا يكبروا، اليوم صغيراتنا فيهم حتى اللي يرجع للعائلة الطبيعية متاعه ويصير التداول وتجي صغار جديدة وتكبر، وهذه هي الحلمة الكبيرة اللي ديما نبنيه فيها مع التوينسة. احنا نبنيه في جيل نربوه نكبروا نجحوا نوصلوا به للاستقرار والاستقلال في عمر معين، ونرجعوا من الأول ديما لك الصغير الأولاني اللي دخل اليوم لمنزل مندمج طيب على قراءة في الأسواق.
1: انت هلا قلت ما عطاوش فلوس، عطاو أمان، عطاو دفء، عطاو استقرار. أنا نمشي معاك الأبعد من هذا، الناس هذوما اللي هما أكثر من 2000 تونسي من تونس وخارج تونس، هما ما عطاوش في الحقيقة، هما خذاو راحة البال، خذاو مرضات ربي سبحانه وتعالى، خذاو دفع البلاء، خذاو صدقات جارية اللي يلقاوها يوم القيامة مثل جبل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالكسرة، أي كسرة خبز، قطعة خبز يجدها مثل جبل أحد يوم القيامة. خذاو كما قلت دفع بلاء، خذاو حسنات مثل الجبال، كما قال ربي سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هلا تحب تتفاعل معاك دكتورة عبير دمك كما ترشمين، تفضل.
3: أكيد بحنور دكتورة.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم عطاء وإنسانية. أنا حبيت نشكركم برشا، وحبيت نتفاعل معكم في الكلمتين اللي وقفتوا عليهم، كلمة التحدي وكلمة العادة. حبيت نقول أنه وليت عنا عادة الرهان على الإنسانية مع الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس التي ترفع سقف التحديات في كل مرة، لأنه أسست بنيان قويم عماده أساسه حجره الأول هو الثقة والمصداقية. التونسي اليوم وقت اللي يسمع حاجة فيها SOS أو الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، ما عادش يلوج مرتين، ما عادش يتمحص، ما عادش يبحث في الخلفية، ما عادش يقول زعمة توصل الفلوس وإلا ما توصلش. التونسي اليوم ولا يمشي وعينيه مغمضة ولا يعرف إنه هذه المبادرة راهي وراها تنظيم وعندها ثوابتها وأسسها القانونية وعندها دعماتها الإنسانية، ف ولا محتاج ويستنى. أنا واحدة من الناس نستنى شنية المبادرة الجاية باش نكونوا طرف أو جزء منها باش نساهموا، لأنه وليت من العادات الحميدة اللي نفتقدوها زادة. كيف خلال علينا بلاسة مدامش
1: شنية المبادرة الجاية. ومعانا هالة المناسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى أطفال سويس، منتجم كان هي تجاوبنا هالة شعنا مبادرة الجاية بعد الدار يا ليلى الغالية.
3: باب السبق هالة
1: سبق أي سبق هالة هذا من باب السبق لله وأقل واجب تعمله مع أخوك سيف.
3: لا نعرف نعرف نحب قبل كل شيء نرجع لكلام دكتورة ميرسي، شكرا ربي يبارك لك.
2: كل شكر لكم.
3: هذا كلام راو ما ينجم كان يزيد مسؤولية على عاتقنا احنا، ثقة هذيك نبنيو فيها وكل يوم نرجع نبنيوها، وكل يوم كل تونسي هكا يمد يده ويحاول حتى ما زال في مرحلة المحاولة انه هو يتعرف، نحاول انه نحن نبنيو معاه عنصر الثقة ومن بعد راو كل شيء يجي سهل. اليوم التونسي بقلبه الباهي وقلبه الكبير وقلبه الحنين، راه نأكد لك انت اعطيه فقط فيزيبيليتي هكا رؤية للي هو فلوسه وين ماشية شنو تنجم تعمل، وهو ما ينجم يكون كان الجندي رقم واحد هكا في جيش الخير اللي يحارب معاك وإلا اللي يقدم معاك وإلا اللي يبني معاك اليوم في الإنسان. الحمد لله اللي جاي إن شاء الله هذا دارنا وشلينها
1: العيد الكبير
3: إن شاء الله توصلكم تودعين للعيد الكبير.
1: أيوة.
3: في الديار متاعنا هذوما إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. إحنا صدقني الهدف رو مش علوش العيد، الهدف هو فرحة العيد لمة العيد كيما أي عائلة تونسية نحبه صغيراتنا يعيد إن شاء الله سنين كيما كل عام زادة توانسة بخيرهم يخليه صغيراتنا عايدوا فرحانين كل عادة www.soisvio.in. إن شاء الله في أيام قليلة من الأربع خمسة أيام الحين تكون كيما العادة على الديجيتال وعلى www.soisvio.in طرق التبرع اللي ديما موجودة هي على السيت، لكن في كل مناسبة نعملوا ركن خاص لها إن شاء الله باش يكون ركن العيد الكبير حاضر. وأكيد الناس اللي مليون تنحب
1: طبعا طبعا طبعا هلا لا تخلي لا شاردة لا واردة كهلا
2: إن شاء الله
1: وإن شاء الله عليها ربي يحفظها إن شاء الله. ما تنجم تكون كان منسقة وطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. عرفتي هلا دريدي كانت معنا على الهاتف مدام تحدثت هلا على العيد الكبير غدوة الحي عبير باش نحكيه وعلى حملة نشوفه فيها في على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة تدعو لمقاطعة عيد الأضحى المبارك غدوة، نتحدث عليها بتفاصيلها بإذن الله تعالى. وما فماش أولى من رأي الدين والشرع في هذه الحملات اللي نسمعوها من هنا وهناك عبير
2: إن شاء الله. هو فعلا انتشرت مؤخرا حملة كبيرة وبين تشرذم الآراء بيننا كل واحد وهذا المسألة إلى نهج مختلف بحضور الشيخ وبوجود الشيخ ما فماش مخير مشيخ باش يعطينا رأي
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى نتحدثوا على الموضوع هذا غدوة إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج البرهان. شكرا عبير يعطيك الصحة على الإعداد، وشكرا لعزيز في الإخراج وأيضا حسام في الإخراج الرقمي. بعد شوية إن شاء الله برنامج حلقة أخرى مع أوستار إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، نتلقى غدوة في حلقة جديدة من برنامج البرهان. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرهان

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر، كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز،
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام، عسلامه. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل 154 حالة اعتداء على الصحفيين، وذلك وفق معطيات صادرة عن تقريرها السنوي حول الحرية الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026. كما سجلت النقابة 14 ملاحقة قضائية للصحفيين على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات، وعلى معنى المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، مؤكدة صدور 5 أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين وفق معطيات التقرير. محكمة المحاسبة تنظم بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني يوما دراسيا تحت عنوان التحول الرقمي، رافعة لتعزيز أثر محكمة المحاسبات والارتقاء بنجاعة التصرف العمومي من أجل رقابة ناجعة وأثر مستدام. وأكدت النقاشات ضرورة مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز أثر محكمة المحاسبات وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام، والأهمية المحورية لمنصة تبع في مزيد دعم نجاعة متابعة أعمال محكمة المحاسبات والدور المهم لتطبيقة تثمين في الارتقاء بجودة التحاليل المالية وتعزيز توظيف المعطيات في خدمة الرقابة على حسن التصرف. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المساحات الخاصة بصفاقس الصحبي بن عياد يفيد بأن صفاقس من شأنها أن تكون قطبا للسياحة الاستشفائية وأن تستقطب عددا مهما من السياح للعلاج، مؤكدا العمل على تطوير الإمكانات العلاجية بالجهة لدعم الأسواق الليبية والجزائرية مع استقطاب أسواق جديدة على غرار الإفريقية والأوروبية والخليجية، حسب ما صرح به لديمان فام على هامش تنظيم الأيام العلمية تحت عنوان صفاقس قطب للاستثمار المستدام.
2: صفاقس هي قاعدين نخدموا في السياحة الاستشفائية، هي وجهة مفضلة للأشقاء بالقطر الليبي والقطر الجزائري وبعض حتى الدول الإفريقية. نحب نطور صفاقس بطريقة أن تكون استقطاب المزيد من الأسواق، دعم الأسواق القديمة وبالأخص استقطاب الأسواق الجديدة، بالأخص الأسواق الإفريقية، الأسواق الخليجية، الأسواق الأوروبية. كي نشوفوا العدد متاع السياح اللي ينتظروا العلاج في الدول الإفريقية أرقام مهولة، قولوا بلغة السوق معناتها سوق كبيرة لتونس اللي تخليها تدخل مبالغ محترمة من العملة الصعبة. باش نعطيكم مثل بسيط، كون السائح يتكلف معناتها في تونس قرابة 2000 أورو، ألوغ في القطاع السياحة الاستشفائية نحكي على 40 و50 أورو السائح الواحد. هيك علاش رئيس شخص قطب صحي بإذن الله تكون رائدة في مجال السياحة الاستشفائية.
1: وفي أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحر الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. وبموجب الاقتراح ستنتهي الحرب بضمان ألا يهاجم الاحتلال والولايات المتحدة إيران مرة أخرى مقابل فتح المضيق ورفع الحصار. وكالة رويترز تفيد نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن رئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. نهاية الموجز، قدمته لكم سحاب بن القاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستاذ في أمن الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل اللي تسمع فينا في ديوان فام. اليوم السبت كالعادة من نص نهار المساعتين موعدكم مع أوستار ومعكم ريم نور الدين، باش نعديو معنا ساعتين هذوما بضيوفهم وباش نحكيو على آخر ما فما في الساحة الفنية والثقافية، شنو عنا إصدارات، شنو عنا مشاركات، شنو عنا جوائز، شنو عنا مهرجانات. الساعة الأولى عنا فيها زوز ضيوف، أتاو نحكيو بالقدية توا كي نبداو الحصة متاعنا، والساعة الثانية كيف كيف ضيفنا الثاني اللي باش تكتشفوهم تباعا كي تقعدوا معنا في أوستار. خلينا نبدأ اليوم بالتليفون بألوستار.
0: ألو ألوستار،
2: فرحانة اليوم اللي ضيفنا الأولاني ولو على الهاتف هو الفنان الكبير اللي تحبوه، الممثل المخرج اللي مازال كي كان بحذينا أنا باش نحكيه معاه على زيارة هذية التونس، هو ولدنا لمحالة، مش معناها زيارة لبلاد بلاد، وبالطبيعة نحب نقول صباح الخير لظفر العابدين. صباح الخير يا ظفر.
3: صباح الخير يا ريم، وتحية لكل المتابعين، وإن شاء الله ديما منورين وديما هكا لمات حلوة تسمعنا ونحكيوا على مواضيع نحبوها برشا وثقافتنا والسينما نتاعنا والفن نتاعنا.
2: مرحبا بك يا ظافر، ميرسي اللي دخلت معنا، نعرف اللي مازلت كي غادرت لكن كنت بحذينا باش حضرت مهرجان جابس سينما فن. خليني باش ما نخوش من وقتك برشا، شنو تفرجت انت المرة هذية في الدورة هذه؟ تفرجت في حاجات ما شفتهاش قبل ولا عاودت تفرجت مع اللمة الحلوة اللي كانت غاديكا؟
3: أنا ما قعدتش برشا بصراحة، جيت لأنه كنت في الافتتاح حضرت الفيلم يعني دوكيومنتير الفلسطيني الأولاني اللي كان مميز جدا بصراحة. وكانت رحلة لينا جمهور الكرة، رجعنا لبداية الحكاية من بداية في فلسطين، ومن خلال معناها من خلال يعني فيديوهات اللي كانت ممكن متروكة ومحدش يعرفها، فكان حاجة بصراحة كان عرض مميز جدا. لكن أنا حضوري كان يعني كان في البداية، لكن بيسوي مشيت للكازما، مشيت للعروض اللي عملوها على البحر. بالنسبة لي مهرجان جابس مميز جدا لأنه بصراحة في طاقة شبابية كبيرة برشا، ويعطي مساحة لجمهور جمهور جيبس وجمهور كما نقول وسط البلاد وجنوب البلاد، اللي من غير المهرجان هذا بصراحة ما يكونش تكون على فرصة متاحة باش يشوفوا الفنان اللي تتعرض غادي يعني والوركشوب اللي يصير غادي.
2: جميل، المهرجان كان ثري به كيف شفت في النشاطات المختلفة على البحر، فما الكاوف فما الكازمة، دوك حتى في حضورك اللي كان قصير كان مهم برشا على خاطر يسلط الضوء كيف يكون عنا فنانين كبار يجيوا للمهرجان في أولو والعباد كلها تعرف انه فما المهرجان موجود وتسمع به، نحكي على تونس والبرة، دونك حضوركم كان مميز. ظافر، هند صبري، الفنانين الكبار الكل تحت إدارة عفاف بن محمود. بالطبيعة حبيت نرجع معاك 2022 كي كنت حاضر في مهرجان جابس سينما فن، والمهرجان وقتها عاش عرض مميز برشا، الفيلم غدوة، الفيلم متاعك على خاطر كان عرض ناجح برشا والناس كل جابس الكلها مشيت تتفرجت في غدوة وانت كنت فرحان بالعرض هذاك 2022. حبيت نسألك، يقعد ديما غدوة عنده بلاصة خاصة عندك رغم اللي خذت التجربة متاع الإخراج في أعمال أخرى بعده ولا لا؟
3: بالطبيعة أي حاجة لونانية عندها تعمل خاص، يعني بداية كما أقول هو كان حلم من سنين طويلة، وبعد البداية كما أقول تنفيذه كان في فيلم غدوة. وزاد موضوع غدوة بالنسبة لي قريب برشا قلبي، لأنه موضوع يخص تونس، يخص وضع تونس، يحكي على بعد الثورة، يعني 10 سنوات بعد الثورة كان كتبت، 10 سنوات بعد الثورة تم تصوير فيلم غدوة، فالقصة قريبة لي وتحكي على موضوع يخصنا الكل وعلى حاجة تونسي يعيشوها كل يوم. فبالنسبة لي طبعا ردة فعل الجمهور كانت مهمة جدا، لأنه فيلم نتاعنا حكايتنا قريبة برشا لينا، قريبة برشا لواقعنا. وجابس بصراحة يعني كما قلت لك فما فما طاقة مميزة، فما جمهور متعطش للسينما، فما جمهور يستنى من عام للعام بيشوف أفلام تتعدى فادي، بيشوف ورشات أعمال، بيشوف ممثلين ومخرجين ومنجين يجوا يحكيوا بانيل باش يحكيوا على مواضيع معينة اللي هم مغرومين بها. فبالنسبة لي جيبس عندها بصراحة عندها يعني مهرجان عنده بلاصة مهمة، ويريد يكونوا فما مهرجانات كما هكا موجودين يعني في جهات أخرى.
2: أنا ليش ظفر سألتك على غدوة؟ أكيد البلاست وحدك يبدأ الفيلم الأولاني وتجربتك الأولى في الإخراج، أنا عندي فهم شخصي شوية الغدوة خاطر تفرجت فيه أكثر من مرة، ونحب نسألك إسكو فهمي صحيح ولا لا. أنا كي شفت غدوة حسيت فيه ريفانش، حسيت فيه ستيتمنت قوي من ظفر اللي ديما مثالش خليني نقول يلقى روحه في لقاءات في بورتريات ولا حتى كي تحكي عليه، ديما ظفر فما أكلي محطوط في صورة الممثل الشباب البوغوس البيرفكت باتشلر يسألوا على المعجبات والدنيا. خليني نكمل، خلي لا مازال مازال احنا مازال عنا الحق، عمرنا 40 لا بس مازلنا معجبات. فجيت في غدوة يا ظافر باش تقول لي انا مخرج لكن انا زادة ممثل عندي باليت كبيرة وواسعة والنجم نتلون ونعبر حتى كي نبدأ اشعث اغبر كيف ما نقول، وانا ممثل اكبر من الاطار ذاك حتى لو انت ديما بلا باقة ونعرف تو باش تجاوبني بوليتيكمون كوريكت، لكن هل الفهم هذايا هل الفهم هذايا مشروع الغدوة فات ولا على الاقل فما منه؟
3: شوف هو فما منه من حاجة بركة مش من اللي قلت الكل، فما منه اللي أحيانا ما جيك تما دور ما جيكش أخبار اللي مبنية على الشكل ولا على الرومانسية ولا حاجة، فما أدوار معينة كما فيلم غدوة ممكن ما كانتش تجيني لو ما كنتش أنا كتبت الروح معناه من ناحية هذه فما جزء هذا. لكن في نفس الوقت الحكاية حبيت نحكي الحكاية لأنه بالحق وقت الحكاية كانت قريبت لي من ناحية اللي عشناها في تونس والحكايات الكل اللي صار وعشر سنين بعد الثورة، فما برشا حاجات ما تبدلوش وفما حلم الناس حلمته وفي بالها باش تحقق ما تحققش من جزء كبير. بس هذا الكل كان دافع، لكن فما الجزء اللي قلت عليه نتاع احيانا فما دور معين يمكن الناس ما تراكش فيه وانت تعرف روحك اللي تنجم تعمله. فممكن بما اني انا كتبت فيلم اعطيت نفسي الفرصه هذه باش نمثل الدور هذا، هذا مهم.
2: لكن الاطار هذاك كسرته ماكش فيه معناتها وتحب تقول
3: أنا شو؟
2: الإطار هذاك اللي وصفته لك أنت تاو معاش ترى روحك فيه معناها؟
3: لا الإطار هذاك هو موجود الإطار في بريكي حبت يشوفك تنجح في حاجة معينة، كل سواء مثلا في أدوار واحد مشرير ولا واحد رومانسي ولا واحد ديما تلقى الدور اللي بعده جايك يجري اثنين ثلاثة جايينهم مشابه بعضهم هذا فما. لكن في نفس الوقت أنا عندي حاجة اللي مريحتني شوية اللي هي ممكن اللي أنا نخدم في برشا بلدان، معناها أنا خدمت في فرنسا، خدمت في إنجلترا، خدمت في تونس، في لبنان، في مصر، في برشا بلدان، والأدوار ممكن مختلفة، فممكن برشا حاجات عملتها إن الناس ما تعرفهاش. يعني الناس اللي مثلاً أنا في غدوة في جسمه في فيلم فيرتيجو أو مسلسل عملته في مصر وكان دور واحد يعني عامل يومي يوكوك نجار، عملت دور إرهابي، عملت دور رئيس عصابة، عملت بهذه كل شيء ممكن في بلايس اللي الأفلام ما تعديتش هنا ولا ما تشوفتش. فتبري تقعد الفكرة خصوصا في المسلسلات اللي هي الطويلة وشالي فيها جانب رومانسي كبير.
2: بيه وصلنا لصوفيا آخر أعمالك كمخرج وتتويج عالمي بجائزة أفضل مخرج في مهرجان مانشستر السينمائي الدولي، قاعد المخرج يا ظافر يربح في مجال أكبر عندك على حساب الممثل؟
3: نحب أنا الإخراج بصراحة، وبدايتي في الأولى ريم جديد مشيت معنا أنا كتبت هاي مشيت لإنجلترا وصلت بعد ما قيت اللغة وكل شيء وقعدت ومن طول نثبت شنو باش نعمل إخراج ولا
2: تمثيل
3: ولا تمثيل على خاطر أنا بديت كمساعد مخرج مع في نص فضيل، عملت ممكن الناس ما تعرفش عام ونص عملت قعدت كمساعد مخرج أسيستون توازيم أسيستون بيزيم أسيستون معنا نحاول نتعلم في الخدمة من وراء الكاميرا. مشيت لإنجلترا مشيت للمعهد نتاع سينما لندن فيلم سكول باش نقرا إخراج، دوما سألت عصوم دخت بصراحة خليني ركز على التمثيل أرخص برشا
2: داكو بيه لكن هاو الحمد لله تنجم طاوة تعمل منه الوجدي داكو
3: ذاك اللي صار ذاك اللي صار مشيت معها التمثيل اللي ما كانش سخيف ما أرخص شوية
2: فهمتك
3: ذاك في وبدأت الانتلاك غادي لكن حلم الإخراج بقى توا الفيلم هذا ثالث بارك الله في أقل من 5 سنين عمل 3 أفلام على 4 سنين ونص لكن كما نقولوا الدودة موجودة على الأخر في الإخراج والكتيبة ومغروم بها برشا ونحبها وتعطيني متعة خاصة، لكن بنفس الوقت معني نحب التمثيل نحب نكمل في التمثيل لدوم يمشيوا باراليل بس بريكي تلقى روحك في مثلا كتابة بتاع فيلم ولا اخراج وبرودكشن
2: تاخذ برشا وقت
3: اللي ياخذ بالنقويس ريسبوندون عام كامل مثلا فهمت ممكن السنين اللي فاتت بيسكو توجهي بشيء أكثر لإخراج الأفلام هذه وكل شيء الكتابة قيت روحي بعيد شوية ما الحمد لله معناها بالنسبة لي ديما ريم نحب نعمل حاجة اللي يكون أنا مرتاح فيها نحب يكون فيها تحدي يكون فيها حاجة تشالنج جديد أن نطور نفسي فمسيرش مرة هكا ومرة هكا
2: بالطبيعة احنا فرحانين بالإخراج وبالتمثيل بما أننا نحكيو على التمثيل في جيبس انت صبري مازلت كي صرحت اللي هي باش تكون حاضرة في عمل تونسي قريبا باش نراوك في حاجة تونسية في المدة الجاية ولا لذافر
3: سوفيا اللي هو فيلم تونسي بريطاني أول ممكن فيلم تونسي بريطاني ممثلين بريطانيين ممثلين توانسة فيلم بالإنجليز بالتونسي تمثل ما بين إنجلترا وتونس زي فيلم دو جونر زي فيلم ثريلر معناها أكشن بوليسي هذا هو الفيلم اللي قاعد نتحرك به في المهرجانات وبالنسبة لي أنا معناها حاجة صرفني على الأخر وكما نقولوا نستنى بفرغ الصبر باش الفيلم يتعدى في تونس لأن في الآخر بكل حاجة ما يتعز عليه برشا وتشرفني برشا نكون موجود في تونس فإن شاء الله إن شاء الله لكن إن شاء الله التوزيع باش يكون ممكن في تونس في سبتمبر أكتوبر إن شاء الله
2: باهي نستناو ملا صوفيا والجمهور الواسع الكل في العالم العربي توا يستنى في ممكن في المسلسل الجديد الثنائية الجديدة ظفر العابدين ونادين نسيب نجيم إن شاء الله وقت إيش باش يوفى البث باش يبدأ وفيت مش يوفى زي 30 حلقة باش يبدأ البث على خاطر الناس يستناو وقت إيش ممكن
3: والله ما عنديش فكرة خاصة بصراحة هو في بالي بشي تعدى في الريضة دي لكن فما ظروف عامة ممكن ما خلتش في المسلسل يتعدى في وقته لكن نعرف اللي الحاجة اللي نوع بها جمهور اللي بشي يكون عمل مميز بصراحة يعني هذا متأكد منه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا إذا كان مش الآن نصور لأنه ممكن داخلين فما بطولة كأس العالم وفما فما حاجات اللي تنجم تاخذ جمهور معناها فما نعرفش إذا كان مش قبل كأس العالم أكيد في أكيد يمكن في سبتمبر
2: بعد الصيف يعيشك يا ظافر ما نحبش ناخذ أكثر من وقتك شكرا ليك على التدخل معنا يعيشك وشكرا سورتو على تشجيعك للمهرجانات التونسية وحضورك اللي أكيد يعطي برشا ضوء لجيب السينما فن مثلا والمهرجانات أخرين
3: يعيشك انت يا ريم وعلى برنامجكم الحلو وان شاء الله ديما هكا وبعضنا ملمومين يعيشك
2: ظافر نستناو منك بوست على الفيد انستغرام خاطر ستوريات شويه علينا احنا نحبوا نشوفوا تصاورك في جيبس باش يقعدوا باش العباد تشوفها وتحبها وتعرفها اكثر من جمهورك الكل ميرسي
3: لازم يعيشك
2: شكرا ليك ظافر العابدين اللي كان معنا على الهاتف من لندن وحكينا على زيارته ولا حضوره في افتتاح جيبس سينما فن هذه كانت الوستار
0: ألو ستار
2: نخرجوا في ساعة نرجعوا باش نبداو مع ضيفنا اللي حاضر بحذانا ضيفتنا اللي حاضرة بحذانا نحب نقول لكم بعد البرومو باش نكتشفوها مع بعض
0: أستار مع أميمة العياري
4: ستاد الديوان معايا أنا محمد أمين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج تغطية خاصة لأخبار كرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل
5: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية نقل مباشر للمباريات تصريحات تحاليل موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية
1: ديوان فهم صوتكم
0: أستار مع أميمة العياري
2: مرحبا بكم في أوستار خلينا نبدأ حلقتنا مع ضيفة مميزة ما نروهش ديما لكن نفرحوا كي يبدأ فما إنتاج جديد وفيلم جديد باش نقابلوها وباش نحكيو معها على الفيلم هذايا اليوم بحثية ليلى بوزيد المخرجة السينمائية عسلمة ليلى
6: عسلمة
2: مرحبا بك
6: عايش.
2: مرحبا بيك ومرحبا ببيت الحس صفات الفيلم الجديد ليلى بوزيت اللي من نهار 29 أفريل في القاعات لهنا في تونس بيت الحس وإلا أفوا باس ثالث فيلم طويل ليك ليلى بعد على حالة عيني ومجنون فرح خلينا نبدأ ونحكيه على الفيلم بيت الحس فيه خدمة كبيرة أنا حسب اللي ريت على الماضي فات. الفيلم فيه خدمة كبيرة على الماضي على خاطر من غير بيانسور أنت بعديك تيو ديفوال شنو تحب ما هي أسرار مخبية متاع عائلة كيف تحركت وفات بفاجعة خلت الماضي هذا يتحرك ونشوفه تأثيره على الحاضر متاع العائلة هذا
6: أي في الفيلم فما يعني الماضي يستحضر في الحاضر ويكون فما حوار بين الماضي والحاضر في كل الوقت على خاطر فما هو سر في العائلة سر على حاجة اللي هي في تونس تابو ما تتقالش وكيفاش الحاجات هذوما اللي ما يتقالوش يمشيوا من جيل لجيل وكيفاش تناولته جيل الجدة وكيفاش تناولته جيل معناتها الأم والخالة والخال والعائلة يعني وكيفاش تناول الحكاية هذه في جيل جديد اللي هو نجم نقوله بريسك جين زاد معناتها اللي هي تتناول القضايا بطريقة مختلفة دونك فما هكا ثلاثة أجيال ومام أربع أجيال خاطر فما صغار في الفيلم وكيفاش الحاجات هذوما معناتها يمشيوا من, من, من جيل الجيل وما غير لنقولوهم نحسوهم ويأثروا فينا يعني أنا حبيت نوري بلغة السينما كيفاش حاجة اللي هي عمرها ما تقالت وسر عمره ما تقال يأثر كمان فيك ويكون موجود وفي نفس الوقت فما عمل في الفيلم على الماضي والحاضر يعني ليليا اللي هي شخصية رئيسية عمرها 32 سنة جيل دار جدتها في سوسة وكيف تدخل للدار دوبا ما تدخل للدار تستحضر هي ليليا صغيرة يعني فرد وقت فرد مشهد نشوفه ليليا كبيرة وليليا صغيرة وكيفاش هذوكم لسوفونير معناتها والحاجات اللي عاشتهم كيف كانت صغيرة تستحضرهم خاطر تظهر لي كيف ندخلوا الدار متاع عشنا فيها كيف كنا صغار دار معناتها الجدة ولا الجد اللي هي دار معناتها ما تبدلتش على الوقت من احنا تبدلنا دوبا ما تدخل فرد وقت انت الانسان اللي انت وليتوا اليوم وفي نفس الوقت الانسان اللي كنت وكيف كنت صغير وتستحضر معناتها اللي سوفنير هذوكم الكل يرجعوا لك دونك هنا حاولت بلغه السينما نعطي الاحساس هذايا اللي هو يظهر كوش عليه حاجه سحريه في الفيلم ولكن في نفس الوقت ينادي للحاجات اللي العباد الكل تعرفها
7: بالحق انا حبيت عفيت في الحديث على الماضي حبيت نحكي معك على المشاهد هذوما اللي فيهم او ميم طون الشخصيه الرئيسيه ليليا هي موجوده توا معناها في البريزون تاعها 32 ans كيما قلت انت وهي صغيره في دار جدتها سور لي ميم تراس ونشوفوا في نفس اللحظه الحاضر والماضي افكتيفمون انت حكيت على دار الجده قداش تكون مشحونه بالذكريات هذه وانت صورت في دار جدتك انت الشخصيه في سوسه كيما قلت كانت امبليماتيك في صغرك عديت فيها شنو مثلا كيما اغلبنا تمشي في الصلاه

0: الحي والديار اللي دايرين بدرجاتي كلهم تدمروا وكلهم ولاو عمارات. يعني انا الدار قعدت نشوف كيفاش الديار قاعدين يوليو عمارات وما عادش فما ذوكم التاريخ نتاعهم. دونك ديجا فما الحاجه هذه يعني بالنسبه للسنتر فيل نتاع سوسه اللي هو قاعد ياسر يتبدل. وفي نفس الوقت الدار تظهر لي فيها روح والحيوط نتاعها يتكلموا. فما حاجه في الدار هذيا ويظهر لي تتحس في الفيلم يعني نجحنا نحن انا نحسه وحبيت نخليها يعني على طول في التاريخ. يعني هذيا زهر كبير معناتها كمخرج انك تنجم ترجع لدار يظهر لي اي عبد يتمنى لداره تقعد يعني على طول في التاريخ. وانا جيو لا شانس اللي نجمت. والحاجة بيان سور عندي برشا ديزيماج تصاور معناتها في مخي في الذاكرة متاعي كيفاش معناتها كبرنا في الدار هذيك كيفاش نتلموا بكلنا كيفاش زادة فما ديزيماج. يعني الدار فضاء يحمي وفي نفس الوقت فضاء ساعات في الليل يخوف خاطر تحسها الدار انا تناولتها كشخصية رئيسية معناتها والدار عندها حاجة تخي سينيماتوغرافيك معناتها تحسها اللي انت تنجم تحكي بها باللغة السينيماتوغرافية. تحس فما الضوء كيفاش يدخل في الدار ذيك الظلام معناتها فما برشا حاجات اللي داير كيف دخلوا الممثلين الكل الدار حسوها. يعني ساعات نقول الدار مسكونة ولكن مسكونة بحاجة مزيانة يعني مش حاجة تخوف
1: به. دونك هما زادة كيف دخلوا الدار فهموا الرؤية متاعك فهموا الشواء متاعك وفيت سي اون غراند شانس كيما قلت انت انه تنجم تخدم فيها وتخرج منها هذية وتكون هي شخصية رئيسية في الفيلم متاعك. العائلة اللي عاشت في الدار هذية اللي عائلة الفيلم معناها نحكيه على باية الحس الشخصيات الفعلة ولا الشخصيات الرئيسية دايو حتى من الافيش كيف نشوفها كلهم نساء جدة وأم وخالة وحفيدة وفيت هذوما اللي موجودين على فيش واللي هما الشخصيات الرئيسية. فما ربط ما بين النساء في الفكرة متاعك للفيلم وإلا في توجهك أنت ككل ربط ما بين النساء وحفظ الأسرار ولا ربط ما بين النساء والمحافظة على العائلة كما هي رغم لنودي ورغم الحاجات المسكوت عليها؟
0: فما ربط بين التعايش في وسط الدار والنساء على خاطر النساء هما معناتها الدار من داخل ديما النساء هما اللي لاهين بها. يعني كما ما تقول فما نوع من الفكرة أنه الشارع معناتها للرجال والدار الداخل متاع الدار للنساء. فما الفكرة هذه شوية وفي نفس الوقت فما حبيت نوري النساء قوية النساء كلهم مختلفين. يعني هما فرد عائلة كل واحدة عندها لونها كل واحدة عندها طاقتها ويتفاعلوا مع بعض والعلاقات بين النساء مهمة برشا في الفيلم. يعني حبيت نوري كيفاش الجدة هي نوع ما تحكم بالمسيار متاع معناتها متاع نساء مش متاع راجل ولكن تحكم وهي تقرر برشا حاجات والعبيد تقدرها وفرد وقت هي محافظة وفي نفس الوقت تجرب تفرح العبيد الكل وتلم العائلة. فما ديما فكرة نساء الجدة ديما تحب تلم العائلة هي حاجة ياسر موجودة في تونس وحبيت نوريها. وفي نفس الوقت كما قلت لك كل واحدة كل شخصية نسائية تدافع على حاجة مختلفة. يعني نورمالمون الجمهور التونسي كيف يمشي باش يعقل في كل شخصية عبد مختلف ويمكن ما نعرفش ما هي الشخصية اللي هو باش يعقل روحها فيه ولكن نورمال ما يلقى معناتها شكون اللي باش يساعده. فهمت في الحكاية
1: كل ممثلة فيهم كانت معناها هي دفع على نوع من سي ولا على هل زاد الدفع على جيل معناها التقسيم كان واضح كل واحدة تمثل جيلها الجدة اللي تحكم كما قلت انت ومن بعدك الأم اللي تحاول ما بين الجديد انها تحاول تتأقلم مع بنتها ولكن لازم زاد تحت جناح أمها. دوك فما زاد صراع أجيال كبير موجود في الفيلم.
0: بالضبط فما صراع أجيال وفما كل واحدة تدافع على جيل وفي نفس الوقت أنهم يقعدوا ديما يكونوا عائلة. فما فكرة في الفيلم أنه فما برشا تسامح وتقابل وكيفاش نقبلوا بعضنا وكيفاش نقبلوا الأفكار المختلفة. وحتى ولكن الجدة والحفيدة يعني بعاد على بعضهم في حاجات بقي تبقى عائلة وهذيك هو معناتها الكنز متاع العائلة. أنه جستما معناتها الصراع يكون صراع حنين معناتها في الفيلم وكيفاش نكونوا عائلة. يعني الفيلم متفائل برشا يعني بفكرة أنه النجم نكونوا عائلة باختلافاتنا باختلاف معناتها الأجيال وصراعات الأجيال اللي كل واحد يدافع على حاجة مختلفة ولكن في الأخر نحن نتعايش ونفهم بعضنا. يعني فما فكرة كبيرة متاع تعايش في الفيلم
1: معناها حتى لو كان فما صدام ما بين الأفكار متاعهم متاع كل جيل أنت تحب تقول أنه في الأخر الحب متاع العائلة يربح معناها ولازمنا نوصله ونقبله الآخر في وسط العائلة باش العائلة ما تتفكك شوفت.
0: أي إكزاكتمون هذايا هو بالضبط. ما حبيتش يعني ناخذ طريق متاع الانفصال ولا طريق متاع العبد يخرج من العائلة باش ينجم يعيش حياته. حبيت

0: نحاول نقترح حكاية اللي لعبت في نفس الوقت ينجم يعمل الحاجات اللي هو معناتها عايشها من داخل يحققها وفي نفس الوقت يكون فما قبول ويكون فما يعني معناتها صراع ولكن نقعدوا ديما الحب هو اللي يربح.
1: بيه جميل كان نكملوا بالنوت هذية خاطر باش نخرجوا فاصل إشاري صغير وباش نرجع نحكي معك على دور الجدة وعلى الممثلة الكبيرة اللي مثلت دور الجدة في الفيلم متاعك ليلى. فاصل وهنا راجعين.
2: أستار مع أميمة العياري.
3: تبليسيتي
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: أستار مع أميمة العياري.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في أوستار واليوم معكم ريم نور الدين وفي استضافة للمخرجة السينمائية ليلى بوزيد اللي نحكيه معها على فيلمها الجديد بيت الحس أفوا باس ولا باللونجلي كنت حبو إن ويسبر. دونك احنا وصلنا نحكيه ويا ليلى كيفاش بين الأجيال هالعائلة هذية اللي شخصيتها الرئيسية نساء من جدة أم وخالة وحفيدة وفما زاد حتى شخصيات أصغر من بعديك، إنه فيلمك فينا الموما ما يحبش يدافع على الانديفيدواليزم، ما يحبش يدافع على فكرة الفردانية متاع حياتنا هذه الجديدة المعاصرة اللي في عمر معين تخرج من العائلة وتنجم تولي عندك حرية انك تعيش اختياراتك وتتحمل مسؤوليتها. وفيت حبيتهم الكل يقعدوا تحت جناح العائلة.
0: أي حبيت في نفس الوقت يعني موجودة الوحدانية، يعني أنه الشخص الإنسان يحقق نفسه ما هوش زادة معناتها يرفض الحاجات اللي هو يحب يعملهم ولكن أنه يقدر يحقق نفسه بقبول العائلة وإلا بالتكوين العائلة وأنه معناتها ما يصيرش انفصال كبير يعني. وفي الحاجة هذه يمكن الفيلم معناتها في المجتمع التونسي معناتها معناتها متعلق بالمجتمع التونسي وبالحاجة المهمة في المجتمع التونسي اللي هي العائلة.
1: دونك لا فيغور الكبيرة لهنا هي الجدة اللي بديت بها انت الفكرة متاعك ودار الجدة ثم شخصية الجدة اللي سلمى بكار شفنا فيها المخرجة الكبيرة سلمى بكار اول مرة في دور كيف ما هك الفكرة ساعة. وهل خممت شوية خممت مرتين قبل ما تكلمها قلت بتتخ ما نمشيش بتتخ ما تحبش كيفاش جاتك الفكرة؟ ديجا
0: هي ديجا أول مرة تمثل يعني أول مرة تمثل سلمى بكار مخرجة كبيرة وخدمت جدا شوية سياسة بعد الثورة
1: صحيح.
0: ما نعرفش جاتني فكرة هكا كيما يعني حاجة جاتني المخي اللي هي تنجم تكون دور الجدة. يظهر لي الجدة هي في الفيلم يعني انسبيري شوية من جدتي ويظهر لي فما حاجة في سلمى بكار في تحركاتها في الطريقة اللي هي تتكلم بها تشبه الجدتي وعندها برشا كاريزم يعني صحيح. فما عباد اللي كيف تصورهم الكاميرا يخرجوا يعني تحسهم بالقدي وهي معناتها هكيك. دونك جتني فكرة أنه نجم تكون هي دور الجدة. اتصلت بها هي بهتت في الأول وفرحت زادة برشا خاطر نادر أنه في العمر ذيك يعني نقترحوا عليك حاجة جديدة
1: حاجة أول مرة
0: وحاجة أول مرة. دونك فرحت برشا وأممتون خافت قالت لي أنت متأكدة يعني اللي باش تنجم ديريجيني باش نجم تخرج مني حاجة راني ما نعرفش نمثل؟ قلت لها أنا عندي ثقة يعني. قالت لي كان كنتي عندك ثقة هذية معناتها الريسك أنت باش تاخذه مش أنا اللي باش ناخذه. أنا معناتها حاجة الماموز وزادة تفرحني ماذا بيا تجربة جديدة علاش لي. دونك ابارتير دو لا بدينا قرات السيناريو اتفقت برشا معناتها مع السيناريو على شنو يدافع عجبتها الحكاية ومعناتها وافقت أنها زادة تدافع على نفس القضية في الفيلم كمعناتها سيناريو. وقعدنا نقراو في معناتها الحوار متاحة برشا حاجات زادة اقترحتهم هي في الطريقة اللي باش تقول الجمال متاحة يعني بدلتهم على خاطر خذيت حاجات يشبهولها أكثر ويشبهوا يعني للجيل متاحة.
1: أنت في العادة منفتحة على هذا تحب الممثل يمس في التكست؟
0: أنا نعمل قراءة دقيقة قبل التورناج قبل التصوير معناتها قراءة دقيقة للمشاهد الكل متاع الفيلم متاع وفي المرحلة هذيك نقبل أنه الممثل معناتها يناقش في كل شيء وكيف هو يحب يبدل طريقة الكلام ويحب يبدلها بالطريقة اللي هو يقولها بيها نقبل بالطبيعة كان معناتها فرد، وبالعكس تظهر لي تجيب حاجة كبيرة في الفيلم، ونعاود نكتب بالاقتراحات متاع الممثل. بعد كيف ندخلوا في التورناج الممثل باش يحترم الحاجة الجديدة اللي هي جيت من الحوار معه. كيف بيان سور في وسط التورناج يقول لي راني هذه ما نجمتش نقولها، ما حسيتهاش، وكل معناتها نبدل. وانا بدي ساعات فما حاجات تظهر لي ليه ما تجيش ولا
1: شغلتها وقتها تعاود تبدل،
0: اما انا عندي معناتها ديما لا ديناميك متاع ديما نبدل، ديما نخمم، ديما نتسائل على الحاجة، ونسمع برشا الممثل في الحكاية هذه. دونك انا عندي قبول كبير للحكاية هذه. دونك هذه الحاجة معناتها فيه برشا احترام. اما كيف نعاود نخمم كيفاش خدمنا مع سلمى بكر، يعني ما حاولتش انها تمثل قبل التورناج، يعني قد ما نحاول مع الشخصية الرئيسية ما قلتلهاش مثل، اما كيف نشوفها تقرأ حسيتها ديجا الاحساس هذاك صحيح. ولكن معناتها كيف بدأت التورناج ما كناش نعرفوا شنو باش يصير، والحقيقة أبدعت، يعني تميزت برشا برشا، وعملت جو هذه حاجة تتحس، يعني اللي هي يعني كممثلة ياسر شيخت وتتحس، وكيف تتفرج على الفيلم يعني أنت بيدك تعمل جو عليها خاطر تلمو عملت جو وجابتها، يعني الجدة اللي لعبت الكل تحسها.
1: يظهر لي لازمنا نحكي معها سلمى بكار على التجربة هذه، أكيد لازمنا ناخذ الشهادة متاحة. دونك فينا المو هي قالت لك الريسك أنت باش تاخذه كان ريسك في الأخر، ولا أنت فرحانة فينا المو؟ ما
0: ليه فرحانة، راه هو الفيلم كان ما تاخذش أنت برشا ديريس وما تعملش حاجات جدد، يعني معناتها لعبت الكل من بعد باش تفد، يعني الفات اللي فما ريسك ديما حاجة حلوة، أما بيان سور لازم وريسك ينجح، وهذا ما تنجمش تعرفه قبل.
1: ليلى توا انت مثلا سلمى بكار احنا نعرفوها الكل مخرجة كبيرة، ولكنها تمثل اول مرة. انا نحب نسألك على خاطر فينا المو في الافلام متاعك الكل نحسو كأنك ديما تحب بتالك يكونوا ممثلين جدد متحمسين عندهم لاباسيون، اما جدد فينالمون كيما ايا بوترع، نحن تو نحكيوا على البطله ليليا في بيت الحس. ايا بوترع شفناها شويه في مشاركه صغيره في الذراري الاحمر اللي الممثلين نتاعو الرئيسيين ما كانوش ممثلين. عندك مع زبيده بالحاج عمر في مجنون فرح، وبايا مظفر على حاله عيني، ديما تبدا مع ناس جديده وتعطيها البطوله.
0: صحيح، انا يظهر لي نلقى عند الممثل الجديد والممثله الجديده حاجه اللي هي معناتها فريش، وحاجه معناتها تعطيني نوع من الطاقة ونوع طريقة متاع تمثيل اللي هي يسر جي، يعني تثير. والممثل كيف يبدأ صغير ساعات يحط تروحوا الكل في الفيلم، ويحط انتوكا هذا شنو صار مع ايا، يحط تركيز كبير. والحاجة المختلفة بالنسبة للبايا وزبايدة في الافلام الاخرينها انها ايا دور يبعد عليها برشا، يعني هي في الحياة معناتها ضحك عندها طاقة كبيرة، في الفيلم يعني مكبوسة هكا، خاصة في اول الفيلم هكا كبسة روحها شوية.
1: خفت كيريتها على طبيعتها، قلت
0: من الاول كيفريتها قلت ليه معناتها ماهيش باش تختف الحكاية. انا قابلت برشا ممثلات عندها مش كان هي بالطبيعة، ما كيف بديت نصور فيها بالكاميرا فما حاجة خرجت في العينين، في طريقة التمثيل اللي عجبتني، وأبرتير دولا بدينا نخدمه. القرار ما ناخذوش في ساعة في الدورة الرئيسي، يعني أنا نقعد نخدم بارش قبل ما نقرر اللي يسيبون ذيك هو العبد اللي بيش يمثل الشخصية الرئيسية. ما وقتت هكا، يعني ساعات نقول بلكشي نهار بيش نخدم زيدا مع ممثلين محترفين أكثر برشا، ولكن في ديما عندي الممثلين المحترفين في
1: موجودين،
0: وخاصه مثلا في الفيلم هذا فما هي مع باس اللي هي تمثل الام، واللي هي معناتها كاريرها معناتها كبيره برشا، هي كاريرها بدات في ستان روج ستار احمر اللي هو معناتها مثلته وهي عمرها 40 سنه، يعني هي بيدها كانت حاجه جديده، وتوا الكارير نتاعها معناتها تبارك الله في افلام عربيه في البلدان الكل، وزاد في لي سيري امريكان في سوكسيسيون في برشا أفلام، ودونك زادة حاجة مزيانة زادة كيف تخدم مع ممثل محترف. ولكن فما هكا أنجو سبيسيال مع عبد يبدأ،
1: مع عبد جديد، لكن زادة لازمنا نسميه أنه معك ممثلين كبار حتى في الأدوار اللي أصغر معناها، والأدوار الرجالية على خاطر الفيلم فيه أدوار رجالية. شفنا معك لسعد الجاموسي، معك عبد الكريم البناني يوسي،
0: فما فريال شماري،
1: وفريال شماري بالطبيعة أنا مشيت لل،
0: فما كريم رمادي،
1: للممثلين الرجال اللي يقبلوا في مشاريع كيف ما هكا أدوار معناها حتى لو كان ماهيش هي اللي ما همش تدافيش معناها ما همش الأدوار الأولانية، لكنها بالطبيعة أدوار مؤثرة. نحب نسألك على حاجة أخرى ليلى، حول الموضوع وفات المواضيع اللي تنجم تكون مازال مسكوت عليها عند جزء كبير من الجمهور ما يحبش يسمعها وما يحبش يتفرج او ردود فعله معناها نجموا نستبقوها نجموا نعرفوا كيف يصيروا كيف يطرح السينما نحن هنا نحكيوا على السينما مواضيع اللي فيها عليها خلاف معناها كيما نحكيوا اللي هي حاجات مسائل كونيه فينا موجوده في كل مجتمع في كل وقت كانت موجوده ومازالت موجوده ومازلنا باش نعيشوها نحكيوا على الاختلاف التوجهات الجنسيه على الانسيست على الفيول على الاغتصاب الحاجات هذه الكل فما شكون يقول وانا نحب نسالك على الفكره هذه بالذات انه حضورها في السينما في السينماوات اللي ما عندهاش الامكانيات الكبيره سينما تونسيه مغاربيه افريقيه فما شكون يربطها بمساله الانتاج يقول لك ومساله التمويل سورتو بما انه صناعتنا السينمائيه ما عندهاش الامكانيات نتاع سينماوات اجنبيه اخرى فانها تمشي تحاول تلوج على تمويل اجنبي وانتاج مشترك سورتو نعرفوا عندنا برشا افلام تسمع قديش من بلاد تبدا هي مشاركه في الانتاج نتاعها ما مدى صحه انكم تضطروا كصناع أفلام أنكم تستجيبوا لهالمواضيع اللي تنجم تجيب التمويل
0: هو بالعكس الحكاية تصير الحكاية أنك أنت عندك موضوع تحب تتناول عليه أنا الموضوع يعني جاي من حكاية شخصية من قصة عائلتي يعني فما حاجات شخصية برشا في الفيلم أنا نحب نحكي الحكاية هذه خاطرها حكاية مستني وحكاية حسيت بها برشا حدا كيف كنت صغيرة فهمت كيف أنا نمشي نتناول الموضوع هذية للأسف مانيش باش نلقى يعني تمويل في بلادي هذية حاجة معناتها تأسفني على خاطر أنا ماذا بيا التمويل يكون من بلادي خاصة هي حكاية تونسية وحكاية يعني أنا عشتها في حياتي الشخصية فهمت دونك كيف أنا ما نلقاش التمويل من بلادي باش نمشي نفركس على تمويل في بلايس أخرى التمويل في البلايس الأخرى ساعات الجمهور التونسي ولا في تونس يظهر لهم اللي أنت باش تاخذ الموضوع الفلاني باش تتمول ديريكت ديجا تنافس يسر يسر كبير هما ما عندهم حتى يعني انتري أنك أنت كتونسي باش تعمل فيلم ولا ماكش باش تعمل فيلم لازمك تكتب سيناريو قوي ديجا هذه الحاجه الاولى كحكايه يعني انه السيناريو يكون مزيان وفي نفس الوقت لازمك زاده معناتها تحكي معاهم في حاجات اللي هما ساعات ما همش مقتنعين بها مثلا انا الفكره اللي العائله فيها الحب يعني وما فهميش الانفصال هذه حاجه ما يعجبهمش برشا البره فهمت يعني انا جدي نقنع كيفاش انا بالعكس نحب ندافع على العائله التونسيه كيفاش ما فماش برشا عنف في الفيلم كيفاش المراه التونسيه قويه كيفاش المراه التونسيه هما ما ينتظروش
1: دونك فينالمون ليلى فما حاجات اللي يكون عندها ايكو خير عند هذه الجهات المموله هذه مثلا العنف ولا معني فما حاجات اقرب لهم
0: وفات انت لازمك تقنع على نظريه اللي فوالا انا باش نوري نساء تونسه اللي هما ما همش دي فيكتيم باش نوري نساء تونسه قويين هذيا حاجه ماهيش حاجه سهله فهمت
1: يعني تطبقش مع
0: يعني كيف التونسي معناتها ولا العبد اللي باش ينقد الحكايه هذه باش يقول باش يقعد كان هو في الموضوع ولكن الموضوع ماهوش هو اللي يكتفي هي النظره يعني باش انا نعمل النظره اللي هي نظرتي الخاصه واللي هي نظرتي الشخصيه والنجم نمولها هذه حاجه ماهيش سهله بالكل ولازمك تقنع ويعني لازمك تشوف النظره كيفاش يعني النظره اللي عملتها معاصره للنساء في الفيلم ماهيش نظره تتقبل بسهوله يعني هذا الكل صراع ولكن نحن ماذا بينا بيان سور اللي الفيلم معناتها يصير التمويل نتاعو من تونس ونحن بحاجه للحاجه هذه خاطر فما برشا مخرجين تونس عندهم ما يقولوا وعندهم ما يقولوا في برشا مواضيع مختلفه اللي تعجب الجمهور التونسي والجمهور التونسي قاعد يمشي يعني يلفو تخوفي معناتها لازم نلقاو حل للتمويل مثلا في بلدان اخرى فما توسكي ستريمينغ وكل شيء تعمل تاكس صغيره يعني التاكس الصغيره هذيك تمشي تمول الثقافه وتمول الافلام علاش نحن مثلا تونس الكل نتفرجوا على بي تي في علاش ما نحطوش نحن 5000 في العام يمشي للسينما التونسيه مثلا فكر. انت تخلق اندستري وتخلق ثقافه وتحرك وكل وزاد الحاجة اللي لازم العبد يفهمها اللي مش سهل أنك أنت تاخذ فلوس على فيلم اللي هما باش يمشيو ويخدموا فيه التوينسا يعني هذايا ستون اندستري معناتها تحرك وتعايش برشا عباد وبرشا ممثلين وبرشا كاستينغ يعني لازمنا زادا نفتخروا انا اون اريف ا افوار دي انفستيسمون من برا باش نجمو نعملوا الحكايات نتاعنا اما هي في الاخر الحكايه تونسيه وكيف يشوفها وانا قابلت توا برشا الجمهور الجمعه هذه
1: يعني
0: فما كيفاش قبلوا الفيلم وقابلين الفيلم على الاخر ومعناتها حاسينوا الفيلم على الاخر يعني فما إحساس كبير في الفيلم. بيان سور الفيلم فيه نقاش وفيه حوار، والفيلم مجعول أنه واحد كيف يخرج منه يخمم، يعني ما هوش كونسوماسيون. هذا معناتها الفيلم هذا حاجة نجم نقولوها يعني للجمهور، فيه أنك تمشي تتفرج عليه، كيف تخرج باش تقعد تخمم، فما حاجات باش تعجبك حاجات ماهيش باش تعجبك، فما شخصيات أنت باش توافق معاها وشخصيات يمكن ماكش باش توافق معاها، ولكن الكل يعني في الاتجاه متاع التسامح والتقابل، وأنا معناتها نقدمه
1: معناتها. واضح معناها المتفرج التونسي طوى أنت قاعدة تقابل في الناس كي قاعدة تحضر في العروض الأولى يحسوا فيه تونسي، معناها مفهميش هكا معناها فيلم متاحهم عايشين وينجموا يعيشوه، مفهميش هكا الإحساس متاع تونسي وحاجة أخرى.
0: لا ما فهمش الإحساس هذا ما سارش. الحاجة اللي نجم زيدا نقولها باش الجمهور يبدأ يعرف، العائلة الرئيسية متاع الفيلم اللي هي سلمى بكار الجدة اللي حكينا عليها برشا اليوم، فما تناول للغة الفرنسوية مع خليط مع اللغة التونسية، خاطر أنا جدتي كانت هكيكة وحبيت نمثل هذوكم الجيل متاع الجدات. منعرفش كان صارت أنتوكا، أنا جدتي في سوسة تولد في 1923، مشيت للمدرسة متاع البابا سات
1: اللي قرأ بابا سات،
0: حبها
1: فما في مدن كبيرة في سوسة في بنزرت، فما برشا جدات هذيك الجيل قرأوا بابا سات مع الفرنسيس
0: وما قرأوهاش العربي، وقعدت ما تقرأش العربي وما تعرفش تقرأ وتكتب العربي، وهذه قاعد لها يعني عقدة كبيرة. ولكن في نفس الوقت العائلة كانت فرنكوفونية شوية، يعني في الفيلم فما جملة فرنكوفون بعد، أما كان في العائلة الشخصيات فما شخصيات برشا زيدا، وفما مشاهد ما همش في الدار وما همش في العائلة، الكلهم بتونسي 100%، ولكن في العائلة حبيت نمثل زيدا الخليط بين الفرنساوي والتونسي، على خاطر هذه حاجة موجودة في برشا عائلات بينصير مش الكل، وما هيش تتمثل زيدا في السينما التونسية، ما نش قاعدين نشوفه فيها. دوك في الفيلم هذا اللي هو مش كما على حالة عيني ما حطيتش الحكاية هذه، حبيت نوري الحاجة هذه، ولكن الموزع عمل خدمة ياسر مزيانة، خاطر ترجم الفيلم الكل وزيدا بتونسي في اللي مما هذوكم. دونك ولا اللي قاعد فريمون العروض يعني حلوة برشا، والنقاشات ياسر مزيانة اللي قاعدة تصير مع الجمهور.
1: وين باش تكون في العروض القادمة؟ تبدأ أنت حاضرة باش لعبة
0: اليوم
1: باش تحكي
0: معك؟ حاضرة في العشية في حمامات، واليوم في الليل فما في اليفتيل في تونس العاصمة، وغدوة في بنزرت، وإن شاء الله بعد يزيدوا عروض أخرى عروض بالمقابلة أخرى. ولكن الفيلم يعني يلعب ديجا في القاعات، جمعة جاية يدخل في الليباتي ما أبرتير دو نهار الأربعاء جاي، وفي القاعات الأخرين فما ديجا قاعد يلعب
1: قاعد يدور. دونك نقول لكم الكل كما سمعتوا إن شاء الله تبعتوا الحوار، وتنجموا ترجعوا تتابعوها على المحامل متاع ديوان أفام الكل، مع ليلى بوزيدة المخرجة لي فيلم بيت الحسب. لي عندي انا ديما الكيوريوزيتي هذيا نتسائل، ها اليوم فما معناها الامكانيه باش نسالك، هاني العنوان اللي حطيته قبل العربي ولا الفرنساوي ولا الانجليزي؟
0: لا الانجليزي جه في الاخر، يعني هذاك مش انا اللي عملته.
1: داكور.
0: اما بيت الحس هو اللي يعني جاي من الاول. بيت الحس اللي هو يعني يمثل الفيلم يمكن اكثر من افوا باس، وهما معناتها فما تكامل بين العنوان التونسي والعنوان الفرنساوي، ولكن الترجمه للبيت الحس صعيبه برشا، على خاطر اون بلوس الحاجه المزينه في بيت اللي الكلمه بيت فيها بيت
1: فيها
0: يعني وستون معناتها مثال تونسي ولا نقولوها، ما صعيب برشا باش تلقى له ترجمه تام. ومن بعد أفوا باس يعني زادة معناتها يمثل هو الفيلم، دونك زوز ما بعضهم بالنسبة للجمهور التونسي عنده حظ خاطر باش يفهمهم زوز.
1: صحيح يفهمها هكا وهكا، وباللونجلي إنه ويسبر معناها في تواشويشة بتتخ كان نجمو إن نترجمو، لكن الصورة ثقافية برشا بيت الحس احنا في تونس، والشواء الحقيقة إن عجبني برشا متاع العنوان. دونك ندعوكم الكل باش تمشيو تتفرجوا في بيت الحس لي ليلى بوزيد في القاعات. نحب جوست نسلك على حاجة أخرى، على خاطر تبعنا وغطينا لهنا في ديوان أفام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته 46 اللي في نوفمبر اللي فات، وانا نرى انت تقولي بعديك اذا انا شفت اللي هي محطة هامة ليك ليلى، خاطر كنت عضوة في لجنة تحكيم وسبقت الافلام الطويلة. هذا مهرجان كبير عنده تقاليده، عدد افلام كبير برشا، مسابقات مختلفة، تسيير مشهود ليه برشا على خاطر حسين فهمي الفنان الكبير كيف معناها هذية معناها
0: تريز ارتستيك في العمر صحيح. ويمشي من بلاصة لبلاصة
1: الميتريز توتالمون المهرجان حاجة بالحق اكسبسيونيل. كيفاش كانت التجربة متاعك في مهرجان كيف ما هكا في لجنة تحكيم كبيرة كهذه؟
0: كانت تجربة رائعة، يعني المهرجان ياسر كبير، ومعنتها كيفاش رحبوا بينا وكيفاش استقبلونا يعني حاجة خارقة العادة، وانا ما نعرفش كيفاش مع عمري ما مشيت لمصر قبل
1: بالحق.
0: يعني افلامي يسافروا لمصر ولكن ما واتتش صارت معناتها دي كونكور دو سيركونستانس في المويه الثاني كيف تعرض في مهرجان القاهره صار الكوفيد انا باش نمشي من الغدوه والدنيا عاودت تسكرت يعني معناتها كيف تمشي اول مره لمصر في مهرجان كيما هكاك بالاندستري نتاع مصر و... وعلاقتهم مع السينما قويه برشا وفي في اللجنه التحكيم معناتها كان فما مخرج كبير اللي انا نقدره برشا اللي هو مخرج تركي نوري بليجسلان وممثلات مصريات معانا وكل يعني كانت تجربه رائعه وحسيت روحي ياسر محظوظه وشفنا برشا افلام حلوه وفي فرد وقت معناتها زرت القاهره اللي هي مدينه يعني معناتها كل تونسي كان ينجم يمشي لها يعني تحس فما طاقة عظيمة في الـ في الـ في الـ في البلاد وحلوة حلوة برشا دو كانت تجربة شرفتني يعني شرفتني وفرحتني وعطتني معناتها ماذا بيا نرجع برشا لمصر وانا اون فيت هذه حاجة ما يعرفوهاش مي بابا جات من اسكندرية يعني مصرية يعني عندي شوية هكا
1: هما سوسة والاسكندرية شبهوا لبعضهم شوية
0: لحقيقة مدن ساحلية مشيت للاسكندرية ماذا بيا
1: ان شاء الله ان شاء الله حقيقة مهرجان كان كبير برشا مهرجان القاهرة الأخرين وكان فما مشاركة تونسية كبيرة ياسر يظهر لي أنت في لجنة المسابقة كان فما اغتراب كمسلسل تونسي وقتها وعفيف بن ولا كفيلم وعفيف بن محمود التوجت على روندا 13 كيف كيف دونك المشاركة التونسية كانت تخي غيش خليني مش نكمل معك بسؤال احنا في تونس ليلى عنا برشا فنانين أمثل الفنانين كبار طلعوا أبنائهم زاد فنانين ومبدعين في مجالات هي بيدها وإلا وإلا مجالات أخرى المتقبل صعيب برشا ينسيلهم الارتباط هذايا وديما معناها يكون موجود في التمثل متاعه الصغير هذاك للفنان الجديد هذاك اللي هو مرتبط بالوالد ديما فما تعليقات على خاطر ولد فلان اسم بوه حرق له مراحل سرع له كذا انت ليلى بوزيد وانت بنت سينمائي الكبير نوري بوزيد كاينك اون فيت منعت من الستيريوتيب هذايا على خاطر فما عندي تاشمو الناس ما حصرتكش برشا ما نعرفش اذا انت عشت حاجات اكثر فيها معناها حطوك في ربطوك بالعلاقه هذيا امانه نحس انك ما تحصرتش برشا في العلاقه مع ابوك رغم انكم تمارسوا نفس يعني نفس المهنه مخرجين الزوز شنو اللي خليك في تجربتك وفيت نجمت تعمل هذا التشمو هذيا ونجمت تخرج من القلب
0: والله انا كيف قررت اللي نحب نكون مخرجه يعني كانت حاجه بالنسبه لي مش سهله وبعت مشيت لفرنسا يعني كنت نجم نقعد في تونس وندرس في تونس وكل ما بعت جوستمون باش نلقى المسيره متاعي الشخصيه وكيف صورت في المويه الاول على حالة عيني يعني حطيت مسافه كبيره بينه هو وانا وياه مثلا منعته معناتها باش يكون حاضر في التصوير مش على خاطر باش يقلقني ولا حاجه ولكن باش انا نلقى نظرتي الخاصه يعني هذه كانت حاجه بالنسبه لي ياسر مهمه هو هكا ساعات يقبلها ساعات لي مي بون سيتي ان سوجي نتاع تفادليك يعني سافا وبشويه بشويه لقيت المسيره نتاعي والافلام يعني خرجوا العبيد اللي حاضره وتعرف اللي معناتها اللي هو معناتها نظريتي انا الخاصه يعني برسمي كانت حاجه ياسر خممت فيها برشا يعني من الاول وقررت اني معناتها مانيش باش نعمل اي مساعده مانيش باش نحاول يعني يعاوني ولا حاجه هكا فما مشاهد صغار نصوروا في مشهد يجي للمشهد ذاك ومن بعد يمشي على روحه وتوا يعني هذه الفازة تحررت منها أكثر بالحق على خاطر الأفلام يظهر لي لعب أنا عندي نوع من صراحة كبيرة في طريقة تناول المواضيع وهو زاد داير نوري بوزيد يعني معروف بالصراحة متاعه
1: وجرأة
0: والأفلام متاعنا مختلفة يعني مختلفة خاطر هو عنده معناتها ستيله الخاص وأنا عندي معناتها طريقتي زادة ومنهجيتي الخاصة والعبيد حست المنهجيات مختلفة في الفيلم هذا كمان لعبت تحكي لي برشا عليه خاصة بالنسبة للجرأة ظهرت لهم اللي فما جرأة كبيرة في الفيلم
1: وللجرأة
0: هذه ذكرتهم بالوالد ولكن هذا معناتها حاجة نفتخر بها مي توميو معناتها اللي كل واحد في يعني اللي كل واحد نجم اللي أنا نجمت نكون ليلى بوزيد مش كان بنت نوري بوزيد ولكن ليلى بوزيد اللي تعمل في الأفلام متاحة اللي هما بطريقة خاصة وزادة فما برشا في أفلامي يعني الشباب وطاقة الشباب مثلا في على حالة عيني ولكن حتى في مجنون فرح وحتى في الفيلم هذا كمان دونك نوعا ما نمس زادة جيل أصغر يمكن فوالا
1: بي دونك معناها باهي الفكره انك حتى جغرافيا قررت تبعد. معناها انا باش نمشي نقرا سينما وبعيد مش في الدومين اللي الكل باش يكون مطبوع بنوري بوزيد واللي يعرفوه دونك شي تعاملوا معاك على اساس
0: هذاك. انا حتى كيف كنت معناتها في السن المراهقه ما زلت في تونس دخلت في نادي اف تي سي ا يعني الفيدراسيون تونيزيان سينيست امانتور نادي سينما الهويت في نادي في المدينه العربي وما قلت لهمش اللي انا بنت نوري بوزيد. بوزيد
1: كيف اكتشف
0: في الزهر فما شكون جي قبلي لقبها بوزيد دونك ديما قالوا لي هذيك اختك ولا بنت خالتك وما ما قالوا ليش يعني ما اكتشفوني اللي انا بنت نوري كان بعد بعام وسيه معناتها وليت انا يعرفوني انا شكون وما همش مي سي فري كيف قررت باش نعمل سينما في قراري اني باش نمشي لفرنسا كانت فما الحاجه هذه وفي فرنسا بيان سور هو معروف ما معروف في العباد اللي مختصين في السينما العربيه وفي السينما الافريقيه وهذا نادر ماهوش حاجه كبيرة برشا يعني كيف دخلت لمدرسة السينما ما يعرفوش شي معناتها حتى اللي يقرأوا معايا معناتها وانا ما نقولش معناتها كنت ما نقولش وساعات لعبت تكتشف بعد 4-5-6 سنين اللي بابا يخدم في السينما ومش خاطر نحشم منه ما على خاطر نحب نكون يعني نلقى الطريقة متاعي والهوية متاعي بعيد من اني نكون جوست ليتيكيت هذيك نتاع
1: دونك تحب تكون ليلى بوزيد مش ليلى النوري بوزيد دونك نسلموا عليه برشا احنا وان شاء الله يكون في صحه جيده. جوست حبيت نسالك على فكره انه هل ديتاشمون هذا اللي حكينا فيه بالقديه توا بينك وبينه من جهه اخرى في افلامك ثلاثه كان موجود حتى في لقطه دودو نوري بوزيد ديما موجود
0: اي هو موجود يعني انا مانيش يعني
1: مثل لقطه ماني يعني حاب نفسر لهم
0: المسافه ما مش معناتها اللي انا التراث نتاعو والحاجات وكيفاش افلامه اثروا فيا وكيفاش طريقته العمل الافلام اثرت فيا وهذا حاجه ما نجمش ننكرها
1: ما تلغيهاش
0: وموجوده ومهمه بالنسبه ليا خاصه هو تقني برشا وعدالي التقنية هذيك وزاده كيف قررت باش نعمل السينما ويمكن هذه حاجه العباد ما يعرفوهاش نعرف اللي هو كان مشهور برشا والعباد تحبه وتعزه وتقدره ولكن نعرف الصعوبات يعني كيف انت تتعايش كبنية صغيرة مع مخرج كيما نوري بوزيد شفت في كيفاش ملغي الشهرة في كل فيلم باش يعملوا فما صعوبات كبيرة وفما زادة برشا ديزاتاك وهذوما الحاجات كانوا يسر يأثروا فيه ويأثروا في الحياة الشخصية يعني انا كيف قررت باش نعمل سينما نعرفهم الصعوبات هذوكم وذي سيت اون شانس يعني اني انا نعرف الصعوبات هذيك وحاضرة للصعوبات هذيك دونك هذا حاجة عطاها لي وزادة عنده إرادة قوية وخدم وراسه صحيح ويخدم برشا يعني وهذوما الحاجات عداهم لي يعني الميراث ذيك خلي وأنا بوغ لا بتيت استوار معناتها كنت حاضرة زادة في أفلامه ملي أنا صغيرة يعني في ريح السد موجود مشهد فيه أنا بيبي وفي فيلمه الثاني فيه في صفيح من ذهب موجودة زادة على النار وبعد في بزنس عندي لقطة نقوله ليت صغير يا بزنس وفي كل فيلم كنت حاضرة يعني رجع في فاستي فهمت
1: دورة الحياة قاعدة تتعاود وفي كل فيلم عندك انت مره هذه نسمعه حتى اسمه مدام سلمى بكر تقول له سين نوري
0: تقول له يعيشك يا سين نوري فما شكون يكبتيها فما شكون ما يكبتيها
1: يعيشك يا سين نوري على ليلى وعلى هذايا الكل اللي معناها بارادتك ومن غير ارادتك غذاه فيك وخليك اليوم توصل للي وصلت له ان شاء الله نعاود نشوفوك بعمل جديد ما طولش علينا خاطر تاخذ في وقتك في كل شيء
0: ان شاء الله لكن الفيلم الجاي اقرب
1: يا سيدي ان شاء الله المره الجايه ليلى ترجع بحذنا باش نحكيوا على الفيلم الجاي وان شاء الله بيت الحس يلقى كل النجاح اللي يستحقه. شكرا لك ليلى.
0: شكرا على الاستدعاء. شكرا.
1: مرحبا بك. كنت معنا ليلى بوزيد المخرجة السينمائية فيلم بيت الحس. لكلكم لازمكم تمشيوا وتتفرجوا. احنا كملنا ساعتنا الاولى من أوستار. نخرجوا فاصل اخبار ونرجعوا في ساعتنا الثانية.
2: أوستار مع أميمة العياري.
3: تبليسيتي. نهار 2 ماي مونوبري تويتكم بالفرشك كيلو طماطم الانجي بزوز دينارات و450 مليم اكاو في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات مونوبري ديما معك اسمعي عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net
6: ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم.
8: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
9: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان أفهم عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يؤكد لديوان أفهم استعداد البرلمان لتطوير التشريعات وتفعيل دوره الرقابي لدعم مبادرة تحويل ولاية صفاقس إلى قطب للسياحة العلاجية والاستشفائية، مضيفا على هامش حضوره الأيام العلمية حول السياحة العلاجية بصفاقس أن الجهة تمتلك المؤسسات والكفاءات العلمية اللازمة لاستقطاب السياحة العلاجية وتنمية الثروة في البلاد.
10: صفاقس يعني تمثل نموذجا في تونس للرأسمال البشري من حيث الإطارات والكفاءات، واليوم حضرنا في هذه الندوة العلمية بحضور قامات يعني في ميدان الطب، وهو أمر يبشر بالخير في المستقبل. وتتوفر في صفاقس المؤسسات والكفاءات الطبية التي من شأنها أن تستقطب ما يراد تحقيقه من سياحة علاجية، لأن السياحة العلاجية وصفاقس نجد فيها القامات العلمية الكفى ونجد فيها المؤسسات التي قادرة على توفير هذا المنح السياحي، بالتالي ستساهم يعني في دفع الاقتصاد يعني وفي تنمية الثروة في البلاد.
9: كما أعلن رئيس البرلمان عن التوجه نحو مراجعة منظومة الصفقات العمومية في القريب العاجل، مشيرا إلى أهمية حث الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق التشريعات ذات الصلة.
10: نحن كمجلس نواب الشعب بطبيعة الحال من خلال دورنا التشريعي ودورنا الرقابي ممكن أن نلعب دور هام في تطوير التشريعات، لأن التشريعات أصبحت الآن ضرورة سواء من حيث تشريعات في حد ذاتها أو حث الحكومة على إصدار الأوامر اللازمة لتطبيق التشريعات، وخاصة يعني مسألة مراجعة الصفقات العمومية هي مسألة هامة وهامة جدا، وإن شاء الله في القريب العاجل سيقع الاهتمام بهذا الموضوع.
9: وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم الغد وإلى غاية الجمعة القادم، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقية. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يشن منذ فجر اليوم أكثر من 16 هجوما متنوعا على جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 7 على الأقل، كما أنذر الجيش سكان 9 بلدات بإخلاء منازلهم. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تداعيات إنسانية واسعة إذا استنفت الحرب ضد إيران، مؤكدة أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أخطارا مباشرة في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في كل من لبنان وقطاع غزة. السلطات القضائية الإيرانية تعلن إعدام شخصين متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، مع جمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان بحسب وسائل عالمية إيرانية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمو أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: يا

0: تسمعوا في جينيريك عديتوا معاه رمضان حفظتوه وحبيتوه. الناس كل اللي تفرج في الدراما التونسية في رمضان مسلسل الخطيفة على الحوار التونسي اللي حقق مشاهدات قياسية اللي حبيتوه الناس كل. وانا نحب الصوت هذايا اللي تسمعوا فيه اللي غنى الجينيريك متاع المسلسل واللي كان تبعته لوجته وعرفته خاطر لازمكم تعرفوا هو صوت المتميزة لبنى النعمان ضيفتي في الساعة الثانية في أوستار. لبنى بونجور.
1: بونجور عزيزتي.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله. وانت؟
0: مرحبا بيك.
1: عايش.
0: أنا فرحانة اللي أنت لهنا.
1: وأنا زيدا فرحانة اللي أنا لهنا.
0: لبنى الغناء مزيانة، التجربة في جينيريك في مسلسل مشاهد معناه في مسلسل في سوبر قوي قناة متابعة بالقدي في رمضان يدخل ديار الناس كل، حاجة عشتها مختلفة. حسيت انه فما اون ديفيرونس السنة هالجينيريك هذا بالذات تعطاك نعرفش يلتا اكسبوزي اكثر. شنو حسيت معاه؟
1: والله حسيت معاه بارشة حاجات. حسيت معاه انه محليه كيف النجاح يصير على مراحل، ومحليه النجاح كيف يصير مستحق في وقته، معناها حتى كان ساعات تحسه مخر شوية ما مستحق، معناها تحس اللي الغنية وصلت لقلوب الناس، انه فما برشا ناس سمعت الغنية مش كان الجمهور اللي تبع فيها. يعني فما أنواع أخرى متاع جمهور اكتشفتني، هذه حاجة باهية برشا. الحاجة اللي ياسر محليها هو أنه هي محليها وتوجع شوية فرد وقت، معناها أنه صغار ياسر حبوا الغنية، خاطر أنا الصغار ماذا بين عمل لهم ألبوم يفرحهم نهار، ما نحب مش يسمعوا غنية كئيبة وحزينة معناها، أما هم حبوها الغنية برشا. معناها كنهار عندي عرض مسرحي لقيت أم ومعها زوز بناتها صغار يستنوا فيا باش يسلموا عليا، عجبتهم هي المسرحية، أما هما جاوا يسلموا عليها باش يغنيوا لي يا وليدي وغنيوا هالي. دونك هذا محليه، يعني مهم برشا أنه تخلط للجمهور العريض، مهم انه صوتك يخلط للجمهور العريض، احساسك يخلط للجمهور العريض، مهم برشا.
0: خاطر لبنى العباد اللي تتبع واللي تسمع الانواع مختلفه من الموسيقى، حتى لو كان خليني اسمح لي ان نقول اللي اقل كوميرسياليزاسيون مثلا، يعرفوا صوت لبنى النعمان. لبنى النعمان بديش تغني البارح، عندك مشاريع فنيه كبيره، عندك برشا اغنيات، عندك جينيريكات سابقه مش الجينيريك هذايا. اليوم كيف يجي نجاح كيف ما هكا وانت قلت لي في وقته حتى لو حسيته ماخر شويه بوتيتر، هل تقول حقني سعيد، حقني اقترحت، حقني مشيت؟ انا نعرف اللي الجينيريك جاك كلمك مهدي المولي وقال لك عندي ليك الفكره هذايا، تقول حقني انا لو اجت قبل؟
1: والله لا، مش خاطر بالنسبه لي انا موجوده يعني، وما عمري ما كنت الفنانه اللي صعيبه أو صعب الوصول إليها يعني والتواصل
0: أكسيسيبل معني
1: أكسيسيبل على الأخر. أنا عبد بسيط على الأخر، ونحب نحب أصحابي، نحب الفنانين زملائي، جو سوي جينيروز، نحب
0: تحضر للناس
1: ونحضر للناس صحيح. نفرح لهم يعني، مانيش كلي قاعدة على روحي في برج العاجي ولا أنا من لا، أنا ديما نقولهم كي تجي تقترح علي حاجة تشبه لي حاجة نجم نعملها خطرها في ثنيتي في طريقي، علاش ما نعملهاش؟ بالعكس معناه ما عنديش هذيك التسكيرة أنا متاع نعمل كان هكا، وما نعمل كان هكا في المعنى، في فكرة أنه يلزمني نعمل حاجة فيها معنى وفيها إحساس. وكي اقترحوا علي وليدي، اقترح علي مهدي الغنية مزيانة برشا وكلامها مزيان، ده دايور تحية كبيرة الحمودة فلاح اللي كتبها الغنية، فيها برشا سنسيبيليتي، فيها الايدنتيفيكاسيون تصير معها بسهولة، أنه الناس كل
0: تلقى روحها فيها.
1: تلقى روحها فيها الأم والصغير والكل، خاطر يا وليدي نجم تكون هي تحكي على الابن، ولكن هي تحكي على أي إنسان تحبه، يعني أنت وين تنجم تحطها الغنية، وهذاك الفكرة المزيانة في الغناء، ولا إنه تكون يونيفرسال، تكون فيها حاجة تمس الإنسان قبل ما تمس أي شخص بعينه. وكل الغنية دي توفرت فيها الحاجات هذه اللي هي أي إنسان ينجم يحسها تحكي عليه.
0: طيب لبنى، أنت قلت لي أنت أكسيسيبل وموجودة وتعامل معك مش صعيب، وكي يقترحوا عليك حاجة تشبه لك تخدمها، فما حاجات في الثنية ما كانتش باختيارك أنت خليت العباد مثلا توخر بأفكار كيف ما هكا؟ نعرفوا هي سيفغي سي ان كونكور دو سيركونستانس، علاقات دنيا كل شيء باش العباد تجي تقترح عليك وتقول، فما حاجات أخرين اللي نجموا يكونوا عطلوك مش بيدك؟
1: أكيد
0: مثلا
1: فما برشا حاجات ما همش بيدي، فما حاجات ما نعرفهمش راه، فما كواليس ما نعرفهمش، فما كواليس يوصلوا لي معناها، اما زاد ما نجمش نحكي عليهم خاطر يقعدوا ديما في فكره نظريه المؤامره ما نحبهاش انا، ما نحبش نحكي عليها. بالنسبه لي فما حاجات عندهم علاقه بالقدر، وفما حاجات عندهم علاقه بالحظ، وفما حاجات عندهم علاقة بالأشرار اللي موجودين في الحياة. يعني فما ناس أشرار للأسف، يعني ما يفرحوش لنجاحك، ما يحبوكش تنجح، ما يحبوكش تقدم، فما موجودين هذو.
0: فما شكون ربطك مثلا بأنك كنت تيفولو تتطور في هاك الثنائية ما هديش أقلون فتخدم معه هو أكهو؟
1: هذيك زادة فكرة هو ما سوقولها، ما نعرفش شكونهم هو مرا هو
0: بيه.
1: أما هو يعني فما ناس سوقت لها أنه لبنى تغني كان مع مهدي، تخدم كان مع مهدي، اللي هو مش صحيح. دايرك تشوف اللي عملته، أنا خدمت مع رضا الشمك، أنا خدمت مع أسامة فرحات، خدمت مع زهير جوجة، خدمت مع برشا أسامي ما نحبش ننسى ناس، خدمت مع برشا هو البرة وفي تونس، يعني خدمت مع مايك ماسي اللي هو ملحن ومغني لبناني، عملت برشا تجارب كسوا في تونس ولا البرة. دونك مانيش البروفيل اللي مسكر على روحه، أما فما ناس يمكن يحبوك تقعد مسكر على روحك في التصويرة معناها، خاطر يخدمهم هذيك، خاطر ماذا بيهم الصوت هذيك
0: ما يخدش
1: ليلوم تاعو. أي
0: قصرتي انت في حاجات باش نكمل النيجاتيف ونمشي بوزيتيف، كثرت عليك. قصرتي في مثلا في تسويق، في مجارات الاساليب الجديده، في الديجيتال، في الانستغرام، في التيك توك، في الحاجات هذه قصرت.
1: قصرت الحقيقة.
0: ايوه وقتاش فقت اللي انت مقصره يا لبنى؟
1: مخر شوي.
0: ايوه
1: اما انا انسانه نعترف باخطائي، راه معناها قصرت مش بالذمه، راه خاطر فما حاجات في الديجيتال في ديك، وفما حاجات ما همش في ديك. يعني فما انه باش تكون في الديجيتال موجود بتصويرتك انت مش حاجه ايفيدونت. الديجيتال قائم على الكذب، انا راه قائم على البروباغندا، يعني في برشا كذب، في برشا كذب، يعني في برشا تمثيل في الحياة،
0: تجميل، تزويق،
1: فيه تزويق، في برشا حاجات انا هذوك ما نعرفهمش. انا نعرف نمثل على المسرح، في الدنيا ما نعرفش نمثل، كل شيء يظهر عليا، كي نكذب نظهر نكذب، كي نجي
0: تقوم تضحكي كذب.
1: دونك ما كان حاجة مش عارفة نمتريزيها، مش عارفة نتعامل معها، جديدة عليا، فهمت؟
0: دونك لازمك تعطيها اليد بروفيسيونيل.
1: دونك عطيتها اليد بروفيسيونيل على مرحلتين، كانت مع احمد شيخي، تحيه كبيره ليه،
0: المولي
1: ما شاء الله، بس كان عرقوبي اخضر. احمد شيخي ولا يخدم في بلاصه في العالم ما شاء
0: وفق.
1: الله يخدم، دونك عاش عنده برشا وقت وإلي تري وقته تري سيغي، ومازال موجود معايا راهو من بعيد هكا، اللي خاطر ولدي هذاك وخويا الصغرون، معناها علاقتي به مش علاقه عمل الاكاهو. وجو سيغي توجور ريكونيسونت لوجوده في حياتي. معناها توا معايا رضوان ماجري، تحيه كبيره ليه، اللي هو اللي شادت لي ريزو سوسيو والمانجمنت معايا وكل شيء. دونك هذاك مهم ان يكون معاك مانجر، كسوا على ريزو سوسيو، كسوا في نيغوسياسيون تاع خدمتك كل، خاطر انا افشل وحده في نيغوسياسيون تاع الفلوس، افشل وحده.
0: بدينا نفهموا الشخصية واضحة،
1: أكثر واحدة تحشم، ديما نحب ناخذ بالخاطر، ديما نحب نكون سوبل ونمشي الدنيا.
0: توا لبنى حكينا على زوز ثلاثة مازلنا ما دخلناش أكثر، والكلهم مش خدمة كهو، هذاك أخويا، هذاك ولدي، هذاك صديقي، هذيا سختان مامو لفات لي لازم تبدأ فما علاقات إنسانية باش أنت تنجم تخدم مع العبيد. ما حسيتش زادة ساعات اللي هي تنجم تكون تأثيرها، معناها مش لازم ديما يكونوا صحابك، أنا نحكي على معناها معني مش لازم انت ما تتنجم تخدم مع حد وتتعامل مع حد الا ما يكون انسانيا فما علاقه،
1: لازم امينيموم يكون متوفر، معناها انساني. ما نجمش نخدم مع انسان نعرفه ما عندوش مبادئ ومثلا متحيل،
0: ما عندكش بزنس از بزنس،
1: لا لا صعيبه شوي، صعيبه انا صعيبه في الحكايه هذيك، يعني ما نجمش نخدم عبد ما نحترموش، صعيبة برشا مستحيلة، معناها لازم عبد وما نحترمه، حتى كان فمش فيلينج بيني وبينه نتفقوا في الأساسيات، فهمت؟ أما أنا تعاملت مع برشا ناس يعني خدمة بروفيسيونيل وما همش أصدقائي، ليه مش صحيح لي أنا،
0: خاطر عندك
1: أما أكثر خدمة يا إما هي كانت من أولها العلاقة فيها صداقة ومحبة، ولا تطورت من بعد العمل وليت علاقة فيها صداقة ومحبة؟
0: بيه لبنى خلينا من الاختيارات اللي تنجم تكون غالطة ولا اللي هو أنا ليش نحكي معك هكا من نعترف أنه فما شوية شخصي في الموضوع، على خاطر نعرفك من قبل وعلى خاطر نعرف الإمكانيات الصوت وإمكانيات الممثلة. خلينا هتا ونوصلوا للتمثيل. خممت أنك كان خذيت خط آخر في الغناء، أي ولا لا كان ما خذيت خط آخر في الغناء يمكن رك ربحت مسافات؟
1: بطبيعة كان خذيت خط أسهل، راني ربحت مسافات ضوئية توا، معناه من طريق النجوم. أنا جاوني برشا دي بروبوزيسيون وأنا مرفضتهم مع أني كنت صغيرة وقتها برشا، معناها
0: خاطر ما يشبهوش للفن كما أنت تمنيت،
1: لرؤيتي أنا للفن
0: اللي يعني هي الفن،
1: الفن الفن الجمال
0: اللي سميوه الملتزمة. ما انت
1: انا لا ما تعتبرش الكلمه هذيك خاطرها هي بيدها الكلمه ذيك، مش معناها نتملص منها، راهو خاطر يلقاهم عندهم يسطروا بالاحمر. لا ما نتملصش من فكره الالتزام، ولكن انا رؤيتي للالتزام مختلفه. انا الالتزام يكون جمالي بالاساس، يلزم يكون جمالي، يعني ما نجمش نعمل حاجه ما فيهاش جمال، خاطر الفن هو الأسس متاعه هي الجمال،
0: تعبير على الجمال،
1: التعبير على الجمال وعلى الفكر. الفكر ايش معناها الفكر؟ الفكر انه تكون عندك معنى تحب تقدمه للناس، عندك احساس تحب توصله للناس، عندك فكره تحب توصلها للناس. خاطر الفنان مهمته في المجتمع انه ياثر في الناس، وما ياثر فيهم جماليا زادة حسيا، ما يخليهمش يعني من منش اللي فنان ينجم يغني غنية وينظر فيها للعنف، ما ينجمش يكون بالنسبة
0: للفنان. الفن عندك أنت لازم يكون هو ملتزم، هو التزام،
1: هو بطبعه التزام واضح. يعني مش أما لكن ما مش الالتزام ذاك متاع غنية
0: غنية سياسي غنية
1: سياسية أكهو. نجم نغني السياسي وغنيت السياسي وبش نغني السياسي، ولكن كيفاش لو كومون هو اللي يعنيني.
0: فهمتك. لبنى الالتزام، انا كان نمشي معك شويه غديكه، انت من جبنيانة نعرفوا هذايا، وانت جبنيانة مدينه معروفه عليها خلينا نقولوا ولا على اهاليها انهم منخرطين في الحياه السياسيه، معناها العباد ناشطه عندهم التزام سياسي، الشباب عندهم مواقف سياسيه، يعيش حياه سياسيه نشطه معناها في جبنيانة. البيئه هذه والا البيئه اللي اصغر، ويمكن العائله هي اللي عندها دور في هالتوجه الفني هذا،
1: الزوز اما خاصه العائله،
0: جبنيانة ثم العائلة.
1: تربيت في عائلة يعني نقراو برشا، أختي كانت زادة معناها متسيسة في الجامعة، كنت أنا في تلبيب هديمة مع
0: تمشي معها
1: يعني
0: تحضر
1: أجيات
0: واجتماعات
1: العامة وبعد كبرت وقريت من الأول، ما قريتش مسرح، قريت في نوفا فريل بسيكولوجي، دونك كملت عادة سرحت في الساحة الحمراء، كنت ديما قاعدة نغني في الساحة دونك هذا كله أثر فيا بيان سور. أما عائلتي هي كانت الحاضنة الأولى، على خاطر زادة تربيت في عائلة تؤمن بالحرية، تؤمن بالمساواة بين الطفلة والطفل. كيفاش تربينا؟ بابا يرحمه كان ياسر يحب الكتب ويحب المعرفة ويحب العلم، وبالنسبة ليه البنات يلزمهم يقراوا يلزمهم ينجحوا يلزمهم
0: يحققوا ذاتهم وكل
1: ما كانش يعني هذاك بيان سور خليني نكون المرأة هذية. فلا
0: بيه دونك بعديك أنا سألتك كان خذيت خط آخر في الغناء وكان خذيت خط التمثيل قبل الغناء، معناها كان جيت أنت ساعة ترى روحك ممثلة تغني ولا مغنية تمثل؟
1: والله الزوز، أنا أكثر ممثلة تغني، أكثر ممثلة تغني خاطر هي هو الصوت كان عندي موجود قبل، معناه في صغري من اللي انا
0: تتغني قبل ما
1: ديما نزن، انا ديما نزن ديما نغني ديما قايله ليل صباح ديما نغني، وكنت زادك الطفله الايبر اكتيف اللي ديما تشطح وتمثل وتقلد وكل شيء، يعني كانوا موجودين في زوز. اما الصوت يمكن هو اول حاجه اكتشفت فيا كموهبه عند عائلتي.

0: فرحانه كاني حزينه كاني فيها شو
1: فما تغنيش من غير تمثيل
0: فما نغنيش من غير ما نعبر هالجانب التعبيري اللي فيا اللي هو في شخصي هاك تشوف فيه كنتكلم ديما هكا ويديا وحتى شعري يحكي
1: تعبير جسمين
0: انا انسانا اكسبريسيف بطبيعتي فهمت دونك فوالا انا روحي ممثله تغني خاطر الغناء زاد رؤية كاملة فيه أكثر من ثنية فيه الطرب فيه الأداء يعني فما أكثر من ثنية في الغناء أنا مثلا مانيش في التطريبي مانيش أنا في ديما في أني نولد المعنى هذيك من الحاجات اللي نحب نعملها ونفرح برشا كيف يجيوا ناس يقولوا لي الحاجات هذيك اللي انا نخدم عليها واللي انا نحب نخلطها للببليك
1: وصلت لهم
0: توصلوا لهم
1: باهي ولا والانكباب قال الاخر على ال... على ال... على ال... راني صوتي راني عندي نهاري نلملك في صوتي باش نخدم
0: والله حتى انا كنت في الصحراء
1: سامحوني اي مرحبا بك لبنى راي جات ثنية طويله ياسر باش تجي اليوم تكون معاكم الانكباب اللي ضحكت عليها على التراث والتراثي والحاجات السبيسيفيك للجهات خاطر فما شكون يصنف لبنى في ذاك الملتزم اللي قلناه اللي هو السياسي معناها وفما في التراثي حتى يدافعوا بفكرة انك تلبس في الباساج نتاعك الكل تلبس التقليدي وتركز على هذايا وكل شيء هذاك زاد سيتي ان شوا ولا تربيت عليه ولا تحب تواصل فيه حتى مشاريعك الجديده ديما فيها التراث
0: اي هو علاقتي بالتراث علاقه اورجانيك نحسها انا
1: عضويه
0: خاطر التراث هو حاجه مني من ذاكرتي وعيت بها في وقت متقدم اكيد مش من الاول اما هي كانت عايشه فيا ما كنتش فايقه بها يعني من اللي صغيره تربيت في عائله يغنيوا لكلهم هكا مامتي تغني يرحمها عماتي بابا يرحمه كان ياسر يغني زيدا ويحب الموسيقى ويحب الشعر وكنا نحضروا في العروسات اللي فيهم البارود والحصنيه
1: والشعر
0: والذبة اللي يقولوا الشعر ويغنيوا ويمبروفيزيوا هذاك كله انا طفولتي تعديت في وسطه دونك هو انغاسيني فيا معناها متجذر فيا موجود بعد كيف كبرت وبديت نعمل في تجربة موسيقية تجربتي بدأت تتطور رؤية تبدأ تتطور بطبيعتها والعلاقة ديما مع الحاجة هذيك هي علاقة حسية إحساس يعني كي نسمع غناية أنا كيما ريت النجمة ونرى التصاور اللي فيها والإحساس اللي فيها من نجمش ما نتبنيهاش من نجمش ما نحبش نغنيها فهمت دونك التراث زادة عنده علاقة بحبي لبلادي أنا عندي عنده علاقة بتونس بحبي لتونس معناها
1: حبيت ان نطلب منهم احنا في الترتيحه اللي باش نعملوها توا في منتصف الحوار هذايا كانت نجم ونسمع وريت النجمه باش نتذكروا ريم الحمروني يرحمها صديقتك وصديقتي وصديقتنا وزميلتنا ما نجمش تقول ريت النجمه ما تذكرش ريم
0: اكيد نعرف
1: لبنى لوتون للغنية تحضر ونخرج وخليني نقول خطر أكيد يبدأ ظاهر كي يبدأ الحوار فيه شخصي وفيه علاقة معناها مع الضيف لبنى أنت براتيكمون أنت وريم الحمروني يرحمها أول زوز عبيد تعرفت عليكم كي جيت أنا من سوسة لتونس العاصمة معناها كي جيت كي خذيت الباك وجيت باش نقرأ وعرفتكم في مسرح صغيرة برشا في مسرح الحمراء يرحموا سي عز الدين ويرحم ريم أنتم أول زوز عبيد عرفتهم وأنا كنت فرحانة اللي أنا الدخلة اللي دخلتها للعاصمة والحياة الجامعية كانت باب فني معناها لطف عليك ما تبكيش خلينا نسمع ريت النجمة ونرجع نكملوا لبنان نعمين

0: سامحوني سامحوني كان تسمعوا فينا الحقيقة خذتنا لإيموشن أنا ولبنى خلينا تذكرنا برشا أصدقاء وسمعنا أغنية مزيانة ياسر ريت النجمة اللي كنتوا تسمعوا فيها ضيفتي لبنى النعمان احنا في جزءنا الأخير من أوستر ان شاء الله الصوت مش مقلقكم نعرف مش مستنسين هكا لكن ان شاء الله يرجع على قريب وان شاء الله الصيف يستقر انا من احب الصيف لبنى ان شاء الله ما نرجعوش هكا كل ضربات الهواء والبرد وكل شيء الحمد لله ربي يرحمنا سنين الامطار كانت باهيه برشا ماذا بينا نصيف وتو صوتنا ما عادش يهرب دونك لبنى حكينا على الفن على التوجه على الاغنيه الجميله قل لي كان نحكيوا على جينيريك الخطيفه بيان سور قل لي فماشي حاجة جديدة في الغناء قبل ما نحل باب لبنى الممثلة
1: فما ألبوم إن شاء الله يخرج قبل نهاية العام هذا
0: هذا خبير جميل
1: وفما غنية اسمها كوني ديجا غنيتها دانيا مو مع العالمي هادي زعايم
0: نسلم عليه هادي
1: نسلم عليه رافقني فيها شادي دمق في على البيانو في انتظار ان هي تخرج ان شاء الله اول الصيف في فيرسيون موزعه بامضاء عياض لبان
0: جميل
1: هي اول سينجل باش يخرج
0: من الالبوم هاي بيه لبنى نفرح للسينجل والالبوم ودنيا
1: هاي فرحانه ورومانتيك ومحليها بعد وليدي خاطر وليدي بالحق معناها اغنيه ياسر مزيانه ما
0: حزينه
1: غامقه معناها في الحزن دونك ذبيا تو نعدي هكا موجه أحن وفيها فرحة فيها رومانتيزم وكل شيء
0: هو أنا راني نعرف اللي أنت جيت من بعيد وتعبة والعروض متاع المسرح هيك وشيء أما ما عنيش ما نطمعش في 30 ثانية
1: فما ما تخافش أنت تدلل
0: يفضلك شنية الأغنية اللي تحب تدللني بها
1: زيد شوية تون نلقى
0: بعد شوية خمم شوية باهي داكورد وأنت جيت من الجنوب كنت في دوز
1: أي
0: كنت في دوز وكنت تعرضوا في الهيريبات
1: كنا نعرضوا في الهيريبات
0: مسرحية عملت برشا حس السنة والله بكل فرحة حكينا برشا على الأخبار متاحة مشاركاتها البرة وفي تونس والتتويجات بطبيعة لبنى الهيريبات الوفاة طبوبي مسرحية الحقيقة احثرت أنا راه لكن ما خلطتش كلمتك نهارتها مسرحية فيها العمق المسرحي متاع المسرح اللي فيه رشيرش وفيه تجريب وفيه حاجة رزينة لكن زادة اكسيسيبل كما قلت انت لكن زاد الجمهور حتى لو كان ماهوش اكلاسيديو المستانس بالمسرح ويمشي يشوف الحاجات الجديده وكل حتى لو كان داخل باش تعجبه وباش يعمل جو وباش يخرج يخمم كما انت ديما تحب المتقبل لازم يخمم بعد العمل الفني شنو تنجم تقولنا على الهيريبات خاطر انا نعرف اللي هي تجربه متميزه برشا
1: هي عمل انا فخوره به برشا فخوره بوفاء كمخرجه قاعده تقدم في خطواتها كمخرجه عندها طريق عندها اختيار عندها رهان واكيد بالكيب كلها معناها من التقنيين للممثلين ياسر تجربه جميله الهيريبات انسانيا وفنيا بالنسبه لي انا على خاطرها كما قلت انت هي عمل جدي جدا وفيه بحث وفيه تعب وفيه برشا تعب بالحق اما في نفس الوقت هو عمل اكسيسيبل للناس يعني يدخل اي متفرج في اي مستوى فكري باش يلقى حاجه تشبه له فيها باش يلقى حاجه تحكي عليه فيها دايور الاكزرسيس اللي صار في قبلي يعني في دوز تو عملنا العرض في مهرجان الصحراء اللي هو كان اكزرسيس ياسر صعيب لينا احنا كممثلين خاطر لي كونديسيون كانوا صعاب اما الاكزرسيس المهم هو انه الجمهور اللي جاي يتفرج فينا هو جمهور يعني جاي يكتشف فهمت وما هو جمهور المسرح
0: ما هوش
1: اللي يتفرج في المسرح
0: صحيح دونك تجربة أوتنتيك
1: كانت تجربة تريز أوتنتيك الردود الفعل متاع الجمهور هي اللي خفت علينا صعب التجربة ليلتها خاصة أنه تحية كبيرة للممثلة الكبيرة فاطمة بن السعيدين خاطر ليلتها ضربت يعني كتفها تعمل دونك وكملت تقريبا الآخر العرض وهي موجوعة وتقريبا كملت العرض قفلت الشخصية متاحة كيف ما قلت لي هي قفلت الشخصية متاحة ومن بعد الحمد لله هي لباس توا يا ربي ديما تقعد لنا لباس فطومة الغالية
0: التزام يعني الممثل ما حبيتش
1: الممثلة ملتزمة جدا يعني أنا كل يوم نتعلم منها درس المرأة هذيك والدرس اللي خذيته قلت البارح كان أكبر درس تعلمته منها من اللي بديت نخدم معاها في المسرحية هذه ربي فضلها يا ربي
0: ممثلة
1: كبيرة وإنسانة غاية في الروعة. دونك العرض هذا كان صعيب، كان تكنيك مو صعيب علينا برشا، أما الجمهور هو اللي لقيتها اللي فرحنا. ردود فعله خاطر فما دي ميساج في المسرحية محليهم كي يخلطوا للناس، محليهم خاطر هما معمولين للناس، خاطر معمولين انهم يوعوا الناس، انهم يفكروا، انهم يضحكوا زيادة، انهم يتأثروا. الحاجات كلها كانت ردود الفعل كانت رائعة، معناها دايور من اللي بدينا نعرضه في الهريبات لتوا ردود الفعل كلها رائعة من الجمهور. كل واحد يجي يحكي لك على مستوى في العرض، وهذا هو هذا هو اللي تري سبيسيفيك في العرض.
2: وقديش مهم انكم تقعدوا وتسمعوهم، في خاطر كل متفرج باش يجي يقول لك شنو هو شايف حاجات نجم تكون انت ما تستناهيش بالكل. ونعرف اللي كلكم اذن صاغيه خاطر اللمه محلاها، ووفاء اوسي قاعده تبرهن من عمل للعمل اللي هي مخرجه مسرحيه كبيره. المسرحيه في تونس توجد، انت توجد في الايام قرطاج المسرحية، شنو حسيت على خاطر انا كيف تفرجت في التتويج؟ لبنى احسن ممثلة مسرحية في ايام قرطاج المسرحية، لبنى شنو تنجم توصفها معنا؟
1: من اجمل اللحظات في حياتي، معناها انه انا توجت كاحسن ممثله في ايام قرطاج المسرحيه بمسرحيه الهريبات، خاطر ما انا بك تعرف برشا ايموشن ديما، معناها وبرشا سامبوليك عندي في كل شيء. انا المسرحيه ذيك رجعت بها للمسرح من الباب الكبير كما نقول، يعني بعد عز الدين قنون نراني انا رجعت مع وفاء للمسرح بالحق حقيقه، معناها دونك هذا الدور اللي خذيته اللي هو دور مش سهل. المسرحيه فيها برشا تعب جسدي وذهني ونفسي وكل شيء، دونك العمل كان رجعني كما قلت لك للمسرح من الباب الكبير، واني رجعت خذيت بلاستي كممثله يتجاهلها الكثير في وقت من الاوقات اللي هي ممثله. فهمت؟ ما نعرفش بنيه بنسيان ما نعرفش، لكن المسرحيه خذيت لي كاني خذيت لي حقي اني انا راني ممثله، ما تنساوش اللي انا ممثله.
2: هو انت
1: وخذيتها في ايام قرطاج المسرحيه تري سامبوليك بالنسبه لي انا، ومع وفاة طبوبي اللي هي بنت الدفعة متاعي واللي قرينا مع بعضنا وحلمنا مع بعضنا وكل شيء.
2: لبنى المسرحية خذيت لك بحقك، انت خذيت بثارك معناها. ليه عندك حق؟ على خاطر وقت اللي الواحد يعرف قديش الممثل هذا عنده إمكانيات واللي الفرص ما هيش موجودة ولا الجمهور مازال ما يعرفهاش، وقت اللي تجي مخرجة كيما وفاة طبوبي معناها انت المسرحية خذيت لك حقك. صحيت وفاة خذيت لك حقك،
1: هي وفاة خذيت لي حقي تقولوا هي يعني هي ديما تقول اللي لبنى كيفاش لبنى ما تمثلش، كيفاش تقول هي اللي قبل تقول يا اخي انت كيفاش ما تمثلش يا اخي، فهمت؟ مع انه يعني كان جات عندها اعمال اخرى انا كنت موجوده فيها، كان انا النجم نكون موجوده فيها، خاطر وفاء زاده مخرجه تري بروفيسيونيل وتعمل لا بار دي شوز، معناها انا مثلتش معاها خاطرني صديقتها ولا قرينا مع بعضنا، مثلت معاها على خاطرنا خاطرني ممثله، هي تعرفني مليح خاطر قرات معايا، تعرف امكانياتي، تعرف حدودي، تعرف مشاكلي، وتعرف نقاط القوه والضعف اللي فيا، تعرفني مليح، معناها شربتني بدني كل شيء. درجه التحمل متاعي، درجه التبني، فهمت؟
2: تعرفك اكثر من اي مخرج خلي
1: يمكن الحاجات اللي هي اختارتني عليهم اني انا ممثله نتبنى المشروع، مانيش ممثله نجي نخدم داخله في الربح خارجه من الخساره، كما أي مشروع ندخله بقلبي بدني بعصابي بجواجية ونعطيه كل ما عندي، وما نوخرش لحظة اللي أنا نعطيه اللي عندي كل المشروع هذيك. وهي تعرف هالكاليتي هذي فيا اللي هي مش موجودة ديما ومش متوفرة في كامل الفنانين وفي كامل الناس، خاصة في العصر هذا، خاطر توا كل شيء دونون كل شيء محسوب، كل شيء فما أفكار جديدة في علاقة بالفن أصلا، وخاصة في علاقة بالمسرح اللي هو فن خطير واللي هو فن مؤثر جدا واللي هو فن فقير. نعم،
2: من ناحية
1: كل شيء هو فن فقير، يعني ما هوش الفن اللي يعطيه الإمكانيات الكبيرة، مش هو الفن اللي الممثل يكون إيبانوي في وسطه مرتاح، ظروفه صعيبة، المسرح ظروفه صعيبة جدا،
2: لازم التزام يعني. ولازم وقت ولازم جهد،
1: برشا التزام خاطر ياخذ برشا من وقتك من
2: وما فيهوش
1: من
2: فلوس.
1: عمرك وما فيهوش فلوس يعني الممثل اللي يخدم توا في المسرح راهو مناضل، بأتم كلمة مناضل يعني. إذا كاش نعود نعقب على الفنانة فاطمة بن سعيدين اللي كان مناضلة كبيرة يعني عمرها عديته في المسرح والتو تعطي بنفس النسق وبنفس العطاء وبنفس المحبة للمهنة. دونك الهاري بيت مرحلة مهمة ياسر في حياتي إنسانيا وفنيا.
2: وين النجم نتفرجوا المرة الجاية؟ شو عندكم عروض؟
1: احنا ان شاء الله عنا عروض البرة من تونس ان شاء الله، فما عروض ان شاء الله ان شاء الله في المغرب ان شاء الله، في فرنسا ان شاء الله، في روسيا فما حاجات ان شاء الله جايين معناها ان شاء الله نخواز الدواء
2: ان شاء الله
1: نتمنى ونخدم قاعدين نخدموا عليهم معناها وعملنا عرض ديجا في أبيدجان في مازا وكان عرض ناجح جدا والجمهور اللي دخل الكل إيفواري معناها وتفاعل بالقدية ذيك ديجا حاجة
2: يسمح لها.
1: هو عرض عالمي إنساني معناه نصور أي حد في العالم النجم
2: اللغة ما هيش بارير فيه
1: فلا وفي تونس أكيد بش يكون فما عروض في الصيف وبش يكون فما عروض ديما في المسرح الوطني. حاولوا الناس يتبعوا الباج تاع المسرح الوطني وباج لي فيغوز بش يلقاو توتلي
2: باش ينجموا يتبعوا مسرحية مسرحية الحق مهمة برشا. وفاة طبوبي في الإخراج فاطمة بن سعيدين منيرة الزكراوي أميمة البحري صابرين عمر وسامة الحنيني وانتي لبنى النعمان. مسرحية ندعوكم الكل باش تمشي وتشوفوها الحقيقة تجربة مسرحية جميلة برشا. توا هك سميت لي إن شاء الله الكل هم يكتبوا هالعروض هذوما. أما كي تمشي روسيا مثلا تخليها نغم ولا تزمعك؟
1: نخليها نغومة إن شاء الله ربي خليلها خلخولتها نهلة
2: رسالة عليها برشا نهلة
1: لا لا خاطر كي نسافر ديما هي تقعد بحذيها نغومة تقرأ نجمش تسافر معايا في الأوقات
2: الكل. قديش عمرها طوال؟
1: عمرها بخيسك 13 في أوت تعمل 13
2: تبارك الله. أيوه أنت كأم مدام لبنى احنا طوال في الحديث على الفن كهو دمعنا وتحمسنا ودنيا كل تصور أم معناها مشاعرها فياضة ياسر
1: جدا.
2: كيفاش توصف روحك كأم علاقتك بنغم؟
1: أنا أم من نجمش نقول على روحي أم مثالية أما أم باهية حنونة أتنسيوني وعلاقتي بنغم علاقة صداقة برشا فيها برشا صحبة معناها نحكيو في كل شيء نتناقشوا في كل شيء نحترم اختياراتها وأراءها ونتناقشوا داير معناها ساعات نقاش يحتد بيناتنا
2: تربحية
1: في أكثر الأوقات.
2: أيوة.
1: هي بنوتة ذكية وحساسة وعندها الذيكة تاع الفنانين وربي يعطيها الوقت الطيب. نحبها برشا ربي يخليها وربي يخليني ليها باش نشوفها ناجحه وكبيره وكيف ما هي تحب. اما اهم حاجه في علاقتي بها هي الحب اللا مشروط والاحترام واني ديما نسمحها ونحترم رؤيتها للحياه معناها ونحاول قد ما نقدر اني نقرب لطبيعه العصر اللي هي جات فيه والحاجات اللي مختلفين أكيد عليا نحاول نحترمهم نفهمهم نتعامل معاهم ونكون هكا ساعات ترانشانت وساعات سوبل.
2: ما نعرفش كان تحب لينا متأكدة للترانشانت ذي حاجة نادرة معناها سوبل معناها ماكش أم صعيبة ما تنجمش تكون أم صعيبة الحقيقة ما تمشيش كلمتك بالسيف متأكدة للعلاقة ديمقراطية برشا لا وبل تنجم تكون هي الدكتاتورية تمارس فيها عليك.
1: ديما نفرح برشا كيف نغم في مواقف عشتهم معاها تقول لي جو سوي فيغ دو توا ماما تو لا ماما لا بلو جونتي
2: نحليها كالكلام هذاك
1: خاطر لك أهم حاجة يزمك تأسسها معاه هي الثقة وهي أنك توصل له ديما اللي حبك ليه غير مشروط. يعني ساعات أقولها أنا غمرني أنا حتى كنت تغلط حتى كنت تعمل حاجات
2: بالضبط.
1: ما يعجبونيش لي أنا ديما نحبك وديما في ظهرك وديما ديما سندك أنا معني.
2: الفيبر متاع الفنان فيها هي واللي هي عندها من بوها وامها شنو أكثر حاجة تحبها تمارسها من نتصور
1: والله الكل تمارسها
2: شنو تعمل
1: تمارسها كيف تظن ديما تغني ديما تغني صوتها حلو مازال مش راكز بتبيع خطها صغرونة أما تغني تحب الغناء
2: كانت تختار هالثنية هاي
1: ربي معها نجمش نقولها لا
2: أي
1: أما اللي قاعدة مش نعمل فيه بنية قاعد يصير معناها اللي هي قاعدة تشوف اللي ديفيكولتي متاع مهنتي قاعدة تمشي معايا تحضر معايا عروض كما حضرت معايا ريبيتيسيون الهاري بيت في جزء كبير حضرت معايا خد وقتها فما أوقات صيف دونك تقراش تجي معايا تحضر
2: شوف الصعوبات
1: دونك شافت لي ريسك دو ميتي شافتهم يعني في بدوز كانت معايا مثلا وشافت حاجات مهمة ذاك ديما نقولها ماما شفت قديش تظهر لك المهنة متاعنا سهلة ما هي مهنة صعيبة برشا ديما نقولها رأي المهنة متاعنا فيها برشا جو فيها برشا متعة فيها برشا تعب وفيها برشا انغراتيتي
2: تقولها هكا
1: نقولها ايه نقولها.
2: تقولها هكا تحسبا منك ماذا بيك
1: تحسبا يلزمني نعطيها خليها تشوف باش هي بعد تختار أوعى مني خاطر أنا كي اخترت هالمهنة اخترتها بطريقة سبونتانية وفيها برشا
2: وما كنتش ترى
1: رومانسية ما كنتش نشوف الحاجات وفي التناقضات والصعوبات والديدان اللي يعرضوك معناها وكل دوك نحاول أني قد ما نقدر نحترم اختيارها كان باش تختار باش نعاونها باش نساندها وباش نحاول نعطيها الثنية اللي أسهل نعطيها عصارة تجربتي يا أخوي أمك شنو صار معها الشيخ. وهذه يمشي فيها خير وهذه أسهل وهذه هذيك اللي نجم نعاونها فيه
2: لكن ما تسمحش الروح تقولها
1: أما ما نسمحش روحي نقولها لي ما نسمحش روحي ندخل في اختياراتها هي حرة بعد والفا أسومي ديما نقولها كي ما علمتها لتوا كي تعمل شوارك تي دوال أسومي وكهو معناها إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب
2: إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب يا ربي
1: نغلق. وضعية الفنان ديجا في تونس
2: تتحسن ان شاء الله
1: باش هي كي تخلط الغادي
2: ان شاء الله
1: تلقى
2: جيل اخر يمكن
1: احمدي كما نقول
2: ان شاء الله هو انت حبيت نقول لك اللي انت محظوظه بنغم ونغم محظوظه بيك وسؤالي الاخراني كان عندك حظ في الصداقه هل عندك حظ في الصداقه
1: عندي اي عندي
2: اي اما اصدقاء اليوم أي. في ظهرك
1: اي اي
2: اي
1: عندي عندي عندي
2: تحبش تسمي
1: نحب نسمي عايشة أيوب صاحبتي عايشة أيوب نحبها برشا وهي ديما نقول اللي هي ستان كادو دو سيال معناها هي اللي عوضتني على الخذلان اللي صار لي من صداقات معينة هي اللي ربي قال لي لبنى الغلطة مش فيك راهو فما ناس تحبك لله فما ناس تخاف عليك بالحق فما ناس تحبك حب ذاك الغير مشروط فما ناس تمن بيك كإنسانة وكفنانة وبرشا أخرين راهو صحابي باش من خاطر كمش نقعد نذكر فما ناس باش يتغشوا فما ناس عندي عندي
2: هاو أنا نعرف صديقة تحبك برشا نعرف اللي هي ديما مقصرة حتى أنا نراها من عام لعام معناها أما أسمى بن أحمد فرحانة تسمع فينا أسمى تحبك
1: سومتي
2: برشا
1: سومتي هذيك حبيبتي هذيك رويحتي أنا نقول هذيك رويحتي معليش أنا حكيت على عايشة حكيت عليها خاطر بالحق عايشة ظهرت في مرحلة في حياتي كنت مخذولة برشا خذلت بالحق معناها
2: فكانت عوض
1: هي كأني كانت العوض بالحق هذيك هي التصويرة اللي عندي عليها المرأة هذيك خاطر كانت كأني هي العوض متاع الدنيا وقالت لي راك ماكش وحدك معناها وراو ماكش انت الغلط انت مش انت الغلطة مش انت الخايبة
2: ربي ديم
1: ربي ديم العشرة اما بالضبط. اكيد اسمى بن احمد نهلة زيد واهم صديقة في حياتي هي لمحالة معناها اشب صديقة في حياتي وأحلى رفيقة وكل شيء وأم وهي أختي نهلة هي أختي نهلة خضرها هذيك أختي وصاحبتي زادة هي أمي الثانية هي اللي ربيتني مع أمي أختي زينة زادة هي اللي ربيتني مع أمي عندي برشا أصدقاء أهمهم المرأة هذه اللي هي أختي نهلة خضرها أكثر وحدة امنت بيا كموهبة دزتني بطريقها ما نجمش نحكي عليها ساعات معناها كانت كي نبدا سورسان كي نبدا نغني سورسان هي تبدا عايشه حاله نعرفش تبدا تقولي راني كي مشيت من غادي حسيت تقلقت فما حاجه صارت سورسان غادي معناها المراه هذيك معايا وربي يخليها ليا ربي يخليها لينا الكل العائله الكل داير هي خاطر هي ام العائله الكل وربي يخليها لصحابها زيد اللي يحبوها والبنتها لينا
2: ربي يفضل هيلك نهلة ونغم والناس كل اللي يحبوك وصوتك وموهبتك وإن شاء الله الفرص الكل يا لبنى اللي تستحقها تجيك وتقلعها وتستغلهم الكل ونشوفوا لبنى الممثلة اللي سمعنا نجيب بالقاضي يقول مش معقول هذايا لازمها تقدر حق قدرها, وسمعنا وفاة طبوبي وسمعنا برشا مخرجين يعرفوا هما يراو من قريب لبنى النعمان, واحنا نعرفوا لازمنا نستناو منك برشا حاجات نحبوك شوية احنا وراك, ما جست انت عامل شوية
1: افار. انا نطلب من ربي يعطيني الصحة والقوة اني نكمل الثنية اللي اخترتها اللي هي ثنية مش سهلة, ونكمل في الحاجة اللي نحبها بشغف. ما نحبش نهار نقول لا يزمني نمشي نعمل حاجة أخرى, ما نحبش, خاطر أنا نحب نغني ونحب نمثل ونحب نشتح ونحب نعدي حاجات محليهم
2: ونحب الناس. تونس
1: ونحب برشا تونس ونحب نقعد في تونس ونحب نخلي حاجة لتونس, نحب أخلي حاجة في تونس في الذاكرة بتاع تونس.
2: مثالش حتى لو كان فيها شوية تعاصف بالدموع ذومة وبالمحبة لتونس وبالحاجة اللي تحب تخليها لتونس, لبنى خمم تغني لي جملتين نخرجوا بيهم اللي تحب انتي
1: بعد البكاء.
2: مثالش ليلي مثالش نعرفوا صوتك حتى لو كان فيه رعشة البكاء. كانت حب يا وليدي للجمهور الكل يعرفها, كانت حب حاجة أخرى اسم العليك كانت حب أي حاجة أخرى. نحب نكمل بالطابع متاع صوت لبنى النعمان للحلقة هذية اللي شرفتني فيها برش.
1: نغني كوني
2: غني كوني
1: كوني هدية في قربيتك

0: يعيشك لبنى، يعيشك. مزيانة برشا الغنية ومزيان برشا صوتك اللي
1: الغنية الحمادي شقرون، كلمات محمد شوقي خوجة وتوزيع عياض اللبان،
0: الممثل المسرحي،
1: الممثل الشاعر، الممثل
0: ما أحليكم كي تبدأوا تمسوا كل شيء، فنانين كبار. ميرسي يا لبنى برشا،
1: شكرا على جاي أنا بالحوار معك.
0: يفضلك، مرحبا بك.
1: بكيتني يا ريم،
0: سامحني.
1: بيهديك، عندي برشا واحد حب نبكي في الانترفيو.
0: نخرج نكملوا نحكي. وشكرا لكم انتوما اللي قعدتوا معنا واللي تبعتوا معنا ضيوفنا اليوم في أوستار، خيرهم لبنى النعمان، وان شاء الله نعاودوا نتقابلوا الاسبوع الجاي السبت في نفس التوقيت مع ضيوف جدد، فن، موسيقى، مسرح، اللي تحبوا انتوما في أوستار. انتوما توا تقعدوا مع بقيه برامج دي وانا فام، وانا ريم نور الدين، نقول لكم بالسلامه، نتقابلوا الاسبوع الجاي.
2: أوستار مع أميمة العياري.
3: ستاد الديوان، معايا انا محمد امين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
4: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
5: ديوانا فام،
6: ديوانا فام،
5: صوتكم.
2: ديوانا فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوانا فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafam.net. ديوانا فام، صوتكم. ديوانا فام فلاش نيوز.
7: موجز الثانية، ديوانا فام، عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم، مضيفا في افتتاح اليوم الدراسي حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كورونا، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات من 2018 إلى 2021 في الدول الأعضاء للمنظمة. ولفت إلى أن هذه الصعوبات ليست بالهامشية وتستلزم مجهودات مشتركة للإحاطة بها، كما اعتبر أن ملف صعوبات التعلم ليس بالملف التربوي المعزول وإنما هو ملف تربوي صحي بامتياز. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن من إيقاف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات وتحجيز كمية هامة من المواد المخدرة إثر سلسلة مداهمات استهدفت منازل لعناصر من ذوي السوابق العدلية خلال الليلة الفاصلة بين 1 و2 مايو الجاري، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوانا فام بلجيكا، موضحا أن المحجوزات شملت صفائح من القنب الهندي وأقراصا وأدوية مخدرة وكمية من مادة الكوكايين. كما حجزت وحدات لا أمنية مبالغ مالية متفاوتة يرجح أنها من عائدات ترويج المخدرات، إلى جانب مجموعة من الأغراض مجهولة المصدر. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة الشهداء على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,608 شهداء و 172,445 مصابا، حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي يتوعد بإرسال حاملة طائرات أمريكية إلى الشواطئ الكوبية بعد الانتهاء من حرب إيران، تزامنا مع حزمة عقوبات فرضها أمس تستهدف مصارف أجنبية تتعامل مع هافانا وأفراد وكيانات في قطاعات عدة منها الطاقة والتعدين، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. تحليل بيانات ملاحية يكشف عن نجاح عبور 81 سفينة من أصل 145 حاولت تجاوز مضيق هرمز مخالفة للقرار الأمريكي منذ بدء تنفيذ الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 من أفريل الماضي، وهو ما يمثل حوالي 56% من حركة العبور منذ دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ. نهاية الموجز الإخباري، نادر الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
6: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
8: ديوان فام فلاش سبور.
9: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بتعيينات حكام الجوله 28 من رابطه المحترف الاولى لكره القدم غدوه لحد الاربعاء متاع العشيه في رادس. النادي الافريقي يواجه الملعب التونسي نضال بلطيف كحكم ساحه، وامير لصيف في غرفه الفار. في المهيري النادي الصفاقسي يواجه الاولمبي الباجي، تحكيم لسيف الورتاني ومجدي بلاغه في غرفه الفار. في جابس مستقبل جابس يستضيف الشباب القيروانيه، تحكيم لوليد المنصري وخليل الجري كحكم فار. اتحاد بنقردان يستضيف مستقبل سليمان، تحكيم لباديس بن صالح وحسن النيلي في غرفه الفار. نهار الاثنين انطلاق المدار متاع العشيه شبيبه العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي، محرز الملكي كحكم ساحه وهيثم جيرات في غرفه الفار. في 15 اكتوبر في بنزرت النادي البنزرت يواجه مستقبل مرسى، ويلا جانكي حكم ساحه وخالد قويدر في غرفه الفار. في بنجانات في المنستير الاتحاد المنستير يواجه نجم متلوي صدق السلمي كحكم ساحه وامير العيادي في غرفه الفار. وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه نجم الساحلي اشرف الحركاتي كحكم ساحه وايمن نصري في غرفه الفار. في الرابط المحترف الثاني اليوم تتلعب الدفعه الثانيه الجوله 25 تنلقى من الاربعاء متاع العشيه، وكل لقاءات باش تكون منقوله عبر منصه ديوان سبور. جمعية ريانة تواجه خواف القفصة، تحكيم لخليل الهرمي. النادي القربي يواجه نصر جلمة، تحكيم لأمير العيادي. جندوب الرياضية تواجه سبورتينغ المكنين، تحكيم لنزار الرياحي. اتحاد قصور السيف يستضيف القلعة الرياضية، تحكيم لنبيل الهمدي. أولمبيك سيدي بوزيد يواجه بعث بوحاجلة، الحكم مالك ماشا. وهلال الرديف يستضيف مستقبل قصرين، تحكيم لوائل المصباحي. وقمة لقاءات الجولة بين الملعب الجبسي وتقدم سقيت الدير، لقاء باش يكون بحضور 6000 متفرج، حكى لقاء بقيادة الحكم أمير لصيف ومنقول عبر منصة ديوان سبور. في الهوند اليوم باش تلعب الدفعة الثانية مباراة الدور الثمانية لمسابقة كأس تونس لكرة اليد. نعطيكم البرنامج 3 متاع العشية، نجم الساحلي يواجه نصرة بلبة. في نفس التوقيت نادي كرة اليد بجمال يواجه البعث الرياضي بابن خيار. الأربعاء متاع العشية اتحاد قرندة يواجه نادي سقيت الزيت. في نفس التوقيت سبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية. الخامسة متاع العشية اتحاد صيادة يستضيف النادي الافريقي. في نفس التوقيت النادي الرياضي بهيبون يواجه جمعية الحمامات. وكيف كيف الخامسة متاع العشية نادي كرة اليد بقصور السيف يستضيف الملعب التونسي. في الباسكت اليوم النادي الافريقي يلعب مباراته الخامسه والاخيره في مسابقه البول في المغرب ضد نادي الفتح الرباطي انطلاقا من 6 متاع العشيه. نذكر ان الافريقي انتصر البارح على ماكتاونز النيجيري 86-77. الختام ببرز مقابلات اليوم في الاوروب. في البريمير ليج 5:30 متاع العشيه ارسنال يستضيف فولهام. في الكالتشو ايطالي 5 متاع العشيه كومو يواجه نابولي. وفي لا ليغا الاسبانيه 3:40 فالنسيا يواجه أتلتيكو مدريد. وثمانية متاع الليل برشلونة ينزل ضيف على نادي أوساسونا. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام بونت. بعد شوية يجيكم رامي الفوراتي في بلا الريف.
8: ديوان فام عسلامة.
10: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
11: نسمعكم وأحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان افهم تحب نقطه النداء
13: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكه الموجه سفاقس
6: على 91.2
14: تونس
15: 93.5
14: نابل والوطن القبلي
15: على 106
14: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
15: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بالعريف نص وفا جابر تقديم رامي فراتي.
16: عالم الطيران عالم عنده السحر الخاص به وفي العالم وقعت برشا حوادث طائرات دخلت للتاريخ. أما اليوم باش نحكي لكم قصة حادث طيارة من نوع آخر. طيارة لا طاحت لا ضربت لا تفجرت بالعكس هبطت هبوط نورمال عملت التيريساج متاعها في ظروف طيبة عادية تصفقوا كذا مبروك علينا الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر جونا الحلو العادي. هي مال انت يا ابو العريف اش قام تحكينا فيها الحكايه معناها طياره هبطت وكاي وفات الحكايات لا نقول لك لا لا لا للتسرع يا عزيزي المستمع زعما كيك انا باش نشدك كيك ونخصك في وقت في الفارغ هذه حكايه اغرب من الخيال حكايه ما تتصدقش هاي شد عندك هاي نهار 12 أكتوبر من عام 1989 طيارة كانت في البوزيسيون تاع الهبوط عملت حالة هلاعة كبيرة في صفوف العاملين في برج المراقبة واللي كانوا متواجدين في مطار بورت أليغري في البرازيل في النهار ذاك. الطيارة هذه سبت حالة هلاعة كبير في المطار على خاطر حتى واحد من اللي كانوا يخدموا في برج المراقبة في المطار ما كان في علمه بها وبنها باش تهبط غاديك. طيارة شكلها غريب ومش مألوف فجأة ومن غير سابق انذار ظهرت قدامهم في برج المراقبة وكان تقريبا من مدرج الهبوط. دارت دورتين صغار فوق المطار على البركة وكذا بخرت المطار وغب هبطت بسلام. حتى حد ما فهم شنية حكاية الطيارة ذي ومنين جات هذاك علاش خافوا منها لا تطلع مفخة وتجندوا الكل قبل ما يقربوا منها. كانت الظروف وحيثية هبوطها مثيرة للشك. باش نختار لكم بعض المصطلحات الأوضح الحق متاع ربي ظروف هبوطها كانت مثيرة للريبة والرعب أي لدرجة إنهم ما قربولها كان بعد ما خذوا احتياطاتهم الكل وتأكدوا من سلامتها من برا وإنها ما هيش مفخة وكذا ونجموا نتوكلوا على ربي نتكم أصحاب في خدمتنا أي هذايا من البر أما من داخل زعما كيفاش إش فما كان يلزمهم يدخلوا لداخل باش يفهموا لغز الطيارة الغريبة والغامضة. وأول ما دخلوا وسط الطيارة كانت الصدمة.
17: À l'intérieur de l'appareil, il n'y avait personne, du moins personne de vivant. Les 92 personnes étaient mortes et l'étaient depuis de nombreuses années. En fait, il n'y avait que des squelettes.
16: 92 راكب كانوا موجودين في وسط الطيارة قاعدين وشادين بلايصهم. 92 شخص ما كانوش ركاب عاديين كانوا 92 هيكل عظمي. اه اوبا شنو هو 92 هيكل عظمي سكيليت معناها الله الله عليك يا باهي. اذا كان الركاب هيكل عظميه ملا اكيد السر متاعهم عند البيلوت اللي هبط بالطياره في البرازيل خاطر بالمنطق كان الركاب دي سكيليت ملا شكون كان يسوق بهم ارواحهم. بالفعل دخلوا القمرة القياده ولقاو البيلوت ميغيل فيكتور كيري قاعد في الكابينة متاعه متاع القيادة بالزي متاعه والصدمة انه حتى البيلوت كان هيكل عظمي حتى هو شفت كي تزرب من الاول وتقول علاش ايش الحكاية طيارة هبطت بهيكل عظمي ايش قولك انت في الفوازير. اذا كان طاقم القيادة الكل كان عبارة على هيكل عظمية زادة مالا شكون اللي يقود في الطيارة يا جماعة أكيد فهمتوا بلي احنا قدامي لا في قضية يلزموا بول عريف شخصيا باش يفسره لكم. طيارة قلت لي هيك العظمية نعطيك الرسم يا إيش. الطيارة 513 سانتياغو واحدة من أشهر وأكبر الألغاز في عالم الطيران. أسئلة كبيرة طرحت أول ما ظهرت هالطيارة خاصة بعد ما ثبت أنه الطيارة ذيك بالركاب اللي فيها وطاقم القيادة متاعها عمرهم أكثر من 35 سنة. شنية حكاية هالطيارة عاد لا بديت شخشبني بمعلوماتك يا بابا كيفاش ظهرت فجأة بعد سنين هذوما الكل في المجال الجوي شكون اللي كان يسوق فيها وقت اللي الركاب كلهم هيكل عظمية ما زعما كلهم أشباح ولا كيفاه. أحداث قصتنا لليوم ما بدأتش عام 1989، الحكاية بدأت قبل بسنين، تحديداً قبل 35 سنة، عام 1954. تحديداً نهار 4 سبتمبر من عام 1954، في النهار ذاك الحركة كانت عادية في مطار في ألمانيا. طيارة سانتياغو الرحلة 513 كانت في بلاستها وحاضرة للإقلاع. الناس الكل كانوا في بلايسهم، 88 راكب وطاقم القيادة متكون 4 أشخاص وعلى رأسهم بيلوت ميغيل فيكتور كوري. طيارة سانتياغو الرحلة 513 كانت طيارة تجارية، والوجهة متاحة من ألمانيا لسانتياغو في أمريكا الجنوبية حاسمة الشيلي. كان المفروض أنه مدة الرحلة تكون 18 ساعة تقريبا. كل شيء كان عادي في المطار، الطيارة 513 أقرت في ظروف طبيعية ومن غير حتى مشكل، صبوا راه دابو زماء وكذا، وإن شاء الله ترجعنا بالسلامة يا سانتياغو خايتي. أي 513 فيكتور هنين يا مان، دابا دابا وقف اللي فوق، فهمت؟ عاش خويا. أول ما الطيارة بدأت تحلق في المجال الجوي وبعد ساعتين تقريبا من إقلاعها انقطعت جميع وسائل الاتصال بها واختفت في مكان ما فوق المحيط الأطلسي. اختفت وكينها ما كانتش موجودة من أصله، اختفت وسط دهشة كبيرة من الموظفين متاع أبراج المراقبة، يعني كانوا يشوفوا فيها ويتابعوا فيها ويتابعوا في الحركة متاعها، وفجأة من غير سابق انذار تفسخت من المجال الجوي وكينه السماء تشقت وبلعت. حالة هلع كبيرة في صفوف المراقبين خلت المطار الكل يخوض في لحظة. السؤال كان وين اختفت الطيارة؟ خبر اختفاء طيارة سانتياغو 513 في سما بدأ ينتشر. الدنيا خاضت وبالوقت خرج طيارة هليكوبتر وفرق بحث تلوج على الطيارة في النقطة اللي اختفت فيها. كان عندهم شك انها تنجم تكون طاحت بسبب خلل ولا عطب في الطيارة، ولكن شيء ريحتها ما فماش وما فما حتى حطام متاع طيارة ولا اثار لاي سقوط ولا انفجار. تواصلت عمليات البحث لسوية حتى اللي انتح الليل، والطيارة ريحتها ما فماش تقول عليها فص ملح وذاب. حكاية الطيارة 513 بدأت تستفز في الناس الكل، الصحافة وسائل الإعلام والمهتمين بالظواهر الخارقة للطبيعة، وبدأت التحاليل والتأويلات أغلب الظن أنه الطيارة تخطفت على خاطرها اختفيت فجأة من غير حتى أثار متاع حطام يدل على سقوطها. عملية تمشيط كبيرة بدأت من النقطة اللي اختفت فيها الطيارة ووصلت حتى للدوائر متاعها. عملية تمشيط دامت شهور وما وصلت حتى دليل، لدرجة أنه بدأ يخرج كلام وروايات أغرب من الخيال على أنه هالطيارة خطفتها قوة خفية عبارة لأشباح وجنون. فما حتى شكون تبنى روايات أغرب من الخيال تقول بلي الطيارة خطفوها ديز إكسترا تيريستر، كائنات فضائية بسيطة متعدي لقوا طيارة هزوها معه. أي سهلة بالبساطة هذه. الرواية هذه ولات قاعدة تدور برشا، خاصة وأنه المنطق يقول كانت طيارة خطفت على يدين مجهولين، شبهها ما ظهرتش حتى التو، معناها وشبهها ما ظهرتش على الرادار أصلا، معناها سهلة يخطفوا حاجتين يا أشباح يا كائنات فضائية ببساطة هذه، فهمت؟ قضية لغز الاختفاء الغامض للطيارة سانتياغو 513 خذت صدى كبير، وبعد بمدة وسنين تنسيت. شركة الطيران عوضت أهالي المفقودين تعويضات مادية كبيرة كيف كيف بالنسبة لطاقم القيادة متاع الطيارة، وتسكر الملف نهائيا وإلى الأبد. ولكن هل تسكر بالرسمي الملف؟ زعما الطيارة الغريبة اللي اختفت في ظروف غامضة عبدت ظهرت فجأة وشكلت صدمة كبيرة لبرشا ناس. والأكيد انت زادة يا عزيزي المستمع قاعد تتسأل عايدة شنو تو مقبيلة طيارة وسانتياغو إشي الحكاية؟ فسر لي يا أخوي. أي بابا نقول لك خليك كيك انت مالا، احنا نخرجوا فصل صغير ونرجع نكملوا موعدنا التفاصيل تاع الطياره ذي 513. اي ونقول لك شنو حكايه فيكتور هذا. القهوة هيك العظمية اش قبل ايدي ابداع فن فن. يلا سيدي هاي فصل صغير وراجعين.
15: بول عريف في البرمجة الشتوية على ديوان فام، تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة، ويلا مع الراف في كنهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المون بيستاخ واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت
18: السبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترند مع ديوان ترند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من اثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم اكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فام صوتكم.
19: بولعريف،
20: رجعنا لكم في بولعريف، وحكايتنا لليوم لا تجي لا على البال ولا على الخاطر. نحكيو على لغز الاختفاء الغامض لطيارة سانتياغو الرحلة 513، طيارة من اللي خرجت نهار 4 سبتمبر من عام 1954 من المطار، وبعد إقلاعها بساعتين اختفت بشكل مفاجئ من المجال الجوي. والغريب انهم لقاو الحطام نتاعها هذا في صورة ما اذا كان طاحت، ولا لقاو لها حتى اثر، وحتى كانت خطفت لظهر ولا الخاطفين لحطوا شروط لطلبات. معناها الطيارة والرحلة الغامضة 513 قعدت لغز لمدة 35 سنة كاملين قبل ما تصير حاجة باش تغير نسق الاحداث وترجع الطيارة المنسية لصدارة الحكايات والقضايا. بعد 35 سنة كاملين على حادث اختفاء الطيارة، باش تصير حاجة أغرب من الخيال ويستحيل يصدقها العقل، أما باش تصير بالفعل. نهار 12 أكتوبر من عام 1989، العاملين في برج المراقبة في مطار بورت أليغري في البرازيل كانوا على موعد مع مشهد تاريخي. طيارة تظهر فجأة قدامهم، طيارة منظرها غريب ومش مألوف، يعني الديزاين متاعها كان قديم برشا. الطيارة هذه الغريبة كانت في البوزيسيون متاع الهبوط، عملت حالة هلع كبيرة في صفوف العاملين في برج المراقبة اللي كانوا متواجدين في المطار. حالة هلع وبانيك كبيرة دخلوا فيها، مش على خاطر الطيارة منظرها غريب وكهو، أما زاد على خاطر الطيارة هذه ظهرت فجأة قدامهم ومن غير حتى انذار. يعني رادار من رادارات برج المراقبة كان كيكا قاعد على روحه، أوب ظهرت نكتة، شنو ذي؟ أوه فما طيارة كيكا. ولهنا رانا نحكيه على طيارة طولها وعرضها وحجمها كبار برشا. الطيارة الغامضة قربت من مدرج الهبوط، دارت دورتين صغار فوق المطار وهبطت بسلام. كيما قلت لكم هبوط مش نحكي لك عليه، تاريخي يا ودي، نسمع اش هبطت منظمة. الطيارة هبطت واستقرت في بلاستها ومهبط منها حتى حد. الموظفين عملوا اتصالاتهم الكل وكلموا الشرطة وأعلنوا حالة الطوارئ في المطار. أول حاجة كان يلزمهم يعملوها إنهم يتفقدوا الطيارة قبل ما يقربوا لها، كان عندهم شك إنها تنجم تكون طيارة مفخة، لكن الخبراء عملوا اللازم وأكدوا إنها ما هيش مفخة والاقتراب منها يعتبر آمن. أول ما بدأوا يقربوا من الطيارة بالكده كانت الصدمة. الطيارة كانت هي نفسها الطيارة اللي اختفت في ظروف غامضة سانتياغو 513 اللي اختفت عندها 35 سنة. الركاب متاع الطيارة الكلهم كانوا في بلايسهم وقت اللي فريق كامل من الأمن اقتحموا الطيارة. الركاب الكل كانوا في بلايسهم، أما كانوا عبارة على هياكل عظمية، أي نعم يا بابا ديسكولين. وحتى طاقم القيادة الكل كانوا هياكل عظمية، معنا نحكيه الكل في الكل على 92 هيكل عظمي في الطيارة. إذا كان البيلوت يبدو هيكل عظمي، ما لشكون اللي كان يسوق في الطيارة؟ ما وحدها كاكا، ما شنو وحدها في الأوتوماتيك، هذا كلام تاو. أصلاً وين كانت الطيارة 35 سنة كاملين؟ ما وين عديتهم وهي مفقودة؟ برشا أسئلة حتى حد ما ينجم يلقى لها إجابة، بخلاف إنه الأشباح خطفوها والأشباح زادة هما اللي حاولوا رجعوها. بالطبيعة كلام كما هذا اللي عنده الأساس على رأس، ما يشتوى ذا كلام تو علماء وكذا وقرايب تقول لي أشباح. الكلام هذا الحكم تاع ربي أثاروا عليه العلماء واللي حاولوا يلقاو تفسير منطقي للظاهرة الغريبة اللي صارت. أول تفسير مشاو فيه العلماء وقتها إنه اللي صار الكل عبارة على سيناريو مدبر، واللي وقع كان سيناريو عملته البرازيل باش تخلي اسمها يدور في العالم وتستثمر في الاختفاء الغامض نتاع طيارة سانتياغو 513، وإنها صنعت الطيارة ذيك والهياكل العظمية باش تعمل بوليميك كبيرة في العالم ونجحت في مهمتها. والحق متاع ربي هذي أكثر تفسير مقنع وينجم يصدق العقل خطر بيناتنا ما نجمات البرازيل يعملوها ويعملوا كل شيء ما نعم ما تصور أنت سيرمونجي رونالدينو مدير المطار يعمل عميل وعميل ونعرفه ما برشا علماء اللي كانوا مهتمين بعالم الفضاء والكائنات الفضائية الغريبة دخلوا على الخط وبدأوا يحلوا ويناقشوا في الظاهرة الغريبة والبارانورمال وفيهم برشا تبنوا فكرة إنه الطيارة دخلت في فجوة زمنية ولا ثقب موجود في الفضاء واختفت في وسطه السنين هذي الكل وقعدت مخطوفة على يد فضائيين. بالنسبة للحكومة البرازيلية وقتها لقات روحها في موقف محرج وكان يلزمها تلوج على حل اللغز باش تبيض تصويرتها من جديد. لجنة كبيرة من الخبراء والمختصين عينتهم البرازيل باش يحقوا في الموضوع هذية لكن ما وصلوا لحتى نتيجة والتفسير الوحيد اللي خرجت بيها عن طريق برشا علماء انه الطيارة دخلت في واحد من ثقوب أدودية في الفضاء وسافرت عبر الزمن ورجعوا نظرية أينشتاين عام 1916 وقتها أينشتاين حكي على نظرية النسبية العامة ومن جملة النقاط اللي طرحهم انه الفضاء فيه فراغات والفراغات هذوكم فيهم قوة جذب كبيرة قادرة على انها تشفط وتبلع اي حاجة جي قدامها وتهزها فوق ونذي الكل من زمن الى زمن اخر نظرية اعتبروها الناس وقتها جنون كبير من أينشتاين وحتى حد ما صدقها في وقتها اول ما طرحها لكن بعد حادث طيارة سانتياغو والرحلة 513 الغريبة والمستفزة برشا علماء استحضروا كلام العالم أينشتاين وتبنوا النظرية هذه بالذات المهم قاعد التفسير هذا هو اللي برشا من عشاق عالم الفضاء مصدقينه وممنين به التو وهو أكثر تفسير مشاو فيه ومصدقينه أيا كانت الرواية صحيحة تقعد قصة اختفاء الطيارة سانتياغو 513 لغز محير حتى لليوم وحتى حد ما نجم يفهم اللي صار بالضبط بالتدقيق برشا مازالوا لليوم ممنين بنظرية المؤامرة وبأنه الحكاية الكل مجرد فيلم اخترعته الحكومة البرازيلية وأنه كان فما بيلوت ساق الطيارة ومن بعد غافل الناس الكل وتخبى وسط المجموعة الكبيرة متاع الناس في إطار تمثيلية كبيرة يعني اللي صار الكل كان عبارة على مسرحية ما عندها حتى ساس ولا رأس عملوها وقتها باش يصنعوا الحدث ويخليوا أنظار العالم الكل تتلفت لهم وفي الحقيقة أنا كابو العريف مقتنع بالرواية هذه إلى فضائيين لأشبح لوال ونطويق بارد معنا فهمت أي لا لا لا شنو انا قلت لكم لا اي الاشباح ينجموا يعملوها زيدا يا بابا اي يعملوها يعملوها اي يعملوها ويخفيوه ويخفيونا ما هيش علينا خليوا الاشباح وما حرار يا اخويا اشباح ولا اكسترا تيرستر يتصرفوا امورهم مش مدخلني انا في سانتياغو والله اي باي
19: بو العريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام نص وفاء جابر تقديم رامي الفراتي
21: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام

0: Radio Anafa.
1: Publicité.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
1: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

0: الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجزة الثالثة ديوان FM عسلمة. لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلات الصرف. وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يبرزون أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، وأن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشددين على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد. نقيب الصحفيين التونسيين يحذر من تفاقم مناخ التخويف والمنع من العمل الذي طال قطاع الصحافة، رغم تسجيل تراجع في إحصائيات الاعتداءات المباشرة على الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا في تصريح لديوان FM بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو من كل سنة أن السلطة السياسية الحالية تواصل رفض نشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المساحات الخاصة بصفاقس الصحبي بن عياد يقول لديوان FM إن ولاية صفاقس شرعت فعليا في تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى تعزيز حظوظها لاحتضان المؤتمر الدولي للسياحة الاستشفائية الذي كان وزير الصحة قد أعلن عن تنظيمه في تونس منذ شهر جانفي الماضي.
2: السيد وزير الصحة أعلن في شهر جانفي الفايت بتنظيم تونس المؤتمر الدولي للسياحة الاستشفائية، وليس شخص كالعادة كما عودناكم نكون سباقين، وهذا في هذا الإطار تم تنظيم اليوم الأول واليوم البرلماني والمؤتمر اليوم. إن شاء الله المسؤولين في وزارة الصحة اللي موجودين معنا اليوم يقتنعوا بقدرة شخص على تنظيم هذه المؤتمرات، وحتى في الديرولمون تاع الأيام اليوم حاولنا نراعي المتطلبات وزارة الصحة في تنظيم المؤتمر الدولي. وفي هذا الإطار مش تم تنظيم 7 ورشات بإذن الله في نفس الوقت باش نظهروا لوجستيا أن نجم ننظموا المؤتمر بإذن الله نوفمبر ديسمبر 2026 وألا أول 2027 إن شاء الله.
1: إلى الشأن الدولي، إيران تبدأ خفض إنتاجها النفطي بالفعل في خطوة استباقية لتفادي بلوغ حدود القدرة التخزينية بدلا من انتظار امتلاء الخزانات بالكامل، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم.

0: عدي لموجتك على ديوان اف ام.
1: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل، لأخضر جبل، لأحمر غالي، دم لليتها وسيدها الفحل.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
3: افهم صوتكم.
0: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
4: السبت 2 مايو، عسلامتكم الناس الكل، مساء الخير. موعد رياضي جديد كالعادة على ديوان افهم من تو حتى للثمانية، باش نكونوا معاكم بداية من الساعة الرابعة في نقل مباشر لمباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية، مباراة الصعود المباشر بين صاحب المركز الأول حاليا فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر في مواجهة صاحب المركز الثاني فريق الملعب الجيبسي. ثم بداية من الستة ريكاب لأهم المقابلات في الليغ 2، نحكي وزاد على مشاركة النادي الإفريقي في مسابقة البال دوري إفريقيا لكرة السلة، كذلك حديثنا باش يكون على ما قبل مقابلة الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى، والمنافسة مستمرة من أجل لقب البطولة. محمد أمين خانوش من وراء الميكرو، حسام الحلواني خراج فني، نادر بن شيدة عديد وتنسيق عام. تنجموا تابعونا كالعادة وكيف كي زادت نجموا تسمعونا على البوند فام متاعنا في تونس، فاقس، جاب الزغوان، باجة القروان وسليان وتروسوس الحمامات وتروسوس الجم. نمشي مباشرة إلى الملعب المعشب بجابس ومداخلة أولى مع أحمد البهلول. تفضل أحمد.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بك محمد امين. الملعب الاولمبي بجابس قمه كرويه، جماهير كافيه العدد تحضر اليوم مباراه القمه بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير. الورقه الفنيه للمباراه، البدايه من فريق الضيف، تقدم سقيط الدير يمثلون في حراسه المرمى يوسف التوج، مصعب العجيلي قائد الفريق، حمزه السلامي، حمزه الربعي، محمد امين النووي، فرج عجنود، لسعد الضروي، حمدي الجهوي، ادم بن فجريه، سيدي الدرقيش، وزياد العلم. على بنك مدلاء تقدم سقيط الدير مفهوم كحارس مرمى احتياطي مجدي منصر، ايمن عزيزه، لؤي دحلوس، محمد الصدق الجزي، سين المسعدي، وسين بن عتيق، هارون بن عامر، وبهاء الدين مولي، والمهاجم اكرم البهلون، المدرب يسري بن كحله. تشكيله الملعب الجيبسي، تشكيله ينزل بها اليوم المدرب لطفي الكادري، في حراسة المرمى حمدي شعيرات، أحمد طنجور، وسيم زغدود، صابر الإسلامي، خليل السيسي، خير الدين المدوي، ريان بوعود، أحمد ياسين الجماعي، خالد البوسعيدي، لمجد عامر قائد الفريق، والمهاجم وليد الجربي. على بنك بدلاء الملعب الجيبسي يمثل اليوم كحارس مرمى حكيات ياسين الديناري، عصام العودي، وائل العلوي، عبد الله الخاوي، ياسر المشرقي، نور الحق الفضلاوي، ياسين المجري، شمس الدين بالزين، وإزر الغالي، والمدرب لطفي القادري. أجواء ممتازة جدا، جماهير غافية العدد، مباراة تدور أمام شبابيك مغلقة، وأجواء احتفالية هنا في ملعب أولمبي جيبس.
4: شكرا لك أحمد. إذن أكيد مش نعود نرجع لأحمد بداية من الشوط الأول. إذن مباراة مهمة لحساب الجولة قبل الأخيرة، الجولة رقم 25 من الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية، المتصدر حاليا فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير ينزل ضيف على فريق الملعب الجيبسي بداية من الساعة الرابعة. كيف في نفس المجموعة الضيف يستضيف مستقبل القصرين، فريق جندوبة الرياضية في مواجهة فريق سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا بعد شوية باش تواجه خوف القفصة، نادي الرياضي القربي في مواجهة نصر الجلمة، اتحاد قصر السيف في مواجهة فريق القلعة الرياضية، وكذلك أولمبيك سيدي بوزيد اللي كان نزل إلى رابط الهواة، أكيد الرابطة الثالثة باش يكون في مواجهة ضد فريق أمل بوشم اللي كانوا ضمن بقاؤه في الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك فريق كوكب عقارب أيضا اللي ضمن يوم أمس بقاؤه ضمن أندية الرابطة المحترفة الثانية. تنجموا تسمعونا كما العادة في السيت www.diwanafm.net، وكيف تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان افام على الفيسبوك، كذلك على اليوتيوب شانل يوتيوب ديوان افام لايف. فاصل موسيقي، بعدها أخبار، بعدها نرجعوا إلى ملعب جيبس في نقل مباشر لمباراة الملعب جيبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدائرة.

0: شتو يا على تونس.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترند مع ديوين ترند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للـ5 من 9 للنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديونا فام صوتكم
2: بوبليسيتي.
3: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
4: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
5: مجازوة الرابعة ديوان اف ام عسلمة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل 154 حالة اعتداء على الصحفيين إثر صدور تقريرها السنوي حول الحرية الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026. كما سجلت النقابة 14 ملاحقة قضائية للصحفيين على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات وعلى معنى المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، مؤكدة صدور 5 أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين وفق معطيات واردة في التقرير. إسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب ووزيرة الشؤون الثقافية أبي نصرفي تؤكد أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب ومهنيه ويعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع وترسيخ مكانة تونس كحاضنة للفكر على حد قولها. إلى الشأن الدولي، 3 ناشطين أستراليين شاركوا في أسطول الصمود العالمي يعلنون بدء إضراب عن الطعام في جزيرة كريت اليونانية في حين يحتجز الاحتلال 2 من زملائهم بعد اعتراضه الأسطول الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة. الكيان المحتل يعلن نقل ناشطين 2 من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة للتحقيق معهما إثر اعتراض جيشه سفن الأسطول قبالة سواحل اليونان يوم الخميس الماضي. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان إلى 2659 شهيدا و 8183 مصابا وفق ما أعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضت في 28 من فبراير الماضي مع بدء حرب إيران. وفاة 10 أشخاص في كينيا مع استمرار الأمطار الغزيرة في اجتياح العديد من الأجزاء من البلاد. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس
0: 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
6: ستاد ديوان ستاد ديوان
7: دقيقة 21 ثانية منذ بداية مباراة الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. مباشرة نمشيو لأحمد البهلول في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الأول في مباراة الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. مباراة مهمة من أجل الصعود المباشر قبل مرحلة البلاي أوف. تفضل أحمد.
8: شكرا محمد أمين. دقيقين لعب منذ انطلاق المباراة ونتيجة 0-0 بين الملعب الجبسي وتقدم سقيط الدائر. منذ قليل تذكرت الورقة الفنية المباراة طاقم تحكيم المباراة أمير نصيف في مساعدة أحمد الزويوي حكم مساعد ثاني يوسف الجيمي والحكم الرابع حمزة جعيد مراقب المباراة فتحي بن سالم الفورة من صلح الملعب الجبسي في دائرة وسط الميدان حول تلامرون. صراحة أجواء ممتازة جدا أجواء كبيرة هنا في ملعب أولمبي جبس. وطبعا قبل انطلاق المباراة تحية كبيرة للمدير الملعب الجيبسي استقبال حار لهيئة تقدم سقيط الدائر. الاستقبال بالورود من رئيس الفريق السيد عصمة الجيزة رئيس تقدم سقيط الدائر السيد منير ملاك لقطات حبوا نشوفوهم في ملعبنا. صراحة أجواء ممتازة جدا بعض من جماهير تقدم سقيط الدائر كذلك هنا في ملعب أولمبي جيبس لمساندة التقدم في مباراة مهمة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. الكرة تماس لصالح الملعب الجيبسي تماس لصالح الملعب الجيبسي في تنفيذ التماس اللاعب خليل ساسي شلعة تماس طريقة طويلة خليل ساسي عطين حكم يشاهد التنفيذ يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء تعود الكرة من فرج عجلود آدم بن فجرية حمد الجيناوي البحث عن فادي لدركيش وحاولت عكس الهجوم للتقدم الكرة وتدخل الدفاعي تدخل من أحمد طنزور كرة لصالح الملعب الجيبسي على الجهة اليمنى محاولة المرور التدخل ممتاز جدا ممتاز جدا لسعد البراوي بدون ارتكاب من خلفه الكرة اللي فادي لدركيش مراوغة أولى ومراوغة ثانية التدخل من دفاع الملعب الجيبسي وليد الجربي وليد الجربي والمخلف من خلف لصالح الملعب الجيبسي تفاعل جماهير الملعب الجيبسي مع كل كرة في مباراة الجولة 12 في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلف لصالح الملعب الجيبسي. الغيابات تشكيلة الملعب الجيبسي أيوب القريشي بداعي الإصابة صالح العياري وبطلع محمد جبلة المتحصل انذار الثالث وعبد الله الخوي هو اللاعب اللي عاد من إصابة لاعب القوى اليوم موجود في فريق الملعب الجيبسي. الكرة مخالفة مخالفة لصالح الملعب الجيبسي خليل ساسي خليل ساسي والكابيتان ولمجد عامر أمام الكرة أولى الكرات الخطيرة للملعب الجيبسي قد تأتي بالجديد هنا في أولمبي جيبس مخالفة لصالح الملعب الجيبسي لمجد عامر أمام الكرة وخليل ساسي حكم المباراة ينبه على لاعبين تصفرك أمير المصيف ينبه على لاعب المدافع التقدم ومهاجم الملعب الجيبسي خليل ساسي الأمجد عامر يعطي الحكم مشاهدة لتنفيذ التصويبة والكرة تمر بجانب المرمى كرة تمر بجانب المرمى يوسف توج أساسي في تشكيلة المدرب يوسف بن كحلة تقدم رياضي بسقيط الدائر من أجل وصلت المشوار ومن أجل تحقيق حلم لجماهير فريقه والملعب الجيبسي كذلك من عودة إلى دوري الأضواء كان كرة من يوسف توج يوسف التوج يرجع على كرة ركلة مرمى على كرة في دائرة وسط الميدان أحمد طنزور البحث عن وليد الجلبي التأمين الدفاعي من حمزة الربعي ممتاز جدا حمزة الربعي صمام الأمان في دفاع تقدم سقيط الدائر الخبرة تلعب دورها من اللاعب حمزة الربعي تجارب السابقة مع الشريف الرياضية بالعمران لمتوسط دفاع البياسس تعود الكرة لتماس لصالح الملعب الجيبسي يرفع الكرة تماس لعب بطريقة طويلة محمد أمين الناوي حمد الجيناوي الكرة لصالح الملعب الجيبسي تمريرة ممتازة على الجهة اليمنى يرفع الكرة ولا تنفر للدفاعي مثلا نختار لصالح الملعب الجيسي التصويبة مصعب العجيلي مصعب العجيلي الكابتنو رأسية في الركنية الملعب الجيسي بيدي قوية في مباراة الجولة 12 تعود الكرة من دفاع على تقدم هجوم الملعب الجيسي من أجل المجابتة مع أولى الدقائق تعود الكرة لفادي الدرقيش البحث عن زيادة العلوي زيادة العلوي وتنس تماس لصالح على تقدم حصل عليه المهاجم سيد العلوي فادي الدرقيش فادي الدرقيش حمدي الجيناوي ممتاز المرور من حمدي الجيناوي حمدي الجيناوي حمدي الجيناوي يرفع الكرة تدخل الدفاعي من صابر السوداني تعود الكرة من جديد لصالح على تقدم حمدي الجيناوي والمخاز أكمل مباراة أمير المصيف قريب من كل العمليات وخلف لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير عن طريق حمدي الجيناوي اللاعب المهاري في تشكيل التقدم سقيطة الدير أولى الكرات الخطيرة للبياسيس حمدي الجيناوي أكمل مباراة كما قال أمير المصيف قريب من كل العمليات طاقم تحكيم المباراة المتكون من أحمد الضويوي يوسف الجيمي الحكم الرابع حمزة جعيد أجواء ممتازة جدا أجواء كرنفالية هنا في ملعب أولمبيك بس حمدي الجيناوي أخصائي الكويت الثابتة تقدم سقيطة لديه مش لعب المخالفة ينتظر إشارة الحكم حمدي الجيناوي حمدي الجيناوي يرفع الكرة حمدي الجيناوي الرأسية والحارس ممتاز جدا الحارس حمدي شعيرات تألق الحارس حمدي الشعيرات رأسية محمد أمين النوي أولى الكرات الخطيرة لتقدم سقيطة الدير رأسية من محمد أمين النوي مخالفة بالمليمتر مع مطلع دقيقة الثامنة والحارس يتألق حمدي الشعيرات في التصدي لكرة محمد أمين النوي أولى الكرات التي تسبق الذكر في هذه المباراة لتقدم سقيطة الدير ركنية لسعد البوراوي لسعد البوراوي لسعد البوراوي في تنفيذ الركنية لصالح تقدم سقيطة الدير رفع الكرة لسعد البوراوي ركنية مباشرة والكرة ضربة مرمى الكرة ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي تألق الحارس حمدي شعيرات الدقيقة الثامنة تصدي رشيق من حارس مرمى الملعب الجيبسي بترجع الكرة الآن من حمدي شعيرات الكرة للملعب الجيبسي الجماهير تشجع منذ انطلاق المباراة ضمن مباراة تدور أمام الشبابيك مغلقة تحية كبيرة للوحدات الأمنية على حسن التنظيم تنظيم ممتاز جدا هناك ملعب أولمبيك جيبس بمناسبة مباراة الجولة 12 والقمة بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيطة الدير تعود الكرة لصالح الباسيس حمدي الجيناوي حمدي الجيناوي الثاني آدم بن فجرية آدم بن فجرية وعلى التماس تماس حسب إشارة الحكم المساعد الأول أحمد الضويوي والتماس لصالح الملعب الجيبسي خليل سيسي خليل سيسي مش لعب التماس قيل الكرة من خليل سيسي تعود من حمدي السلامي التماس مجديد لصالح الملعب الجيبسي السيدة من أجل عودة لدوري الأضواء الملعب الجيبسي تاريخ كبير وتقدم سقيطة الدير كذلك يبحث عن تحقيق حلم يعني صراحة خدمة عليه هيئة مديرة سنوات وسنوات من أجل تحقيق الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وموسم ممتاز لأبناء الساقية تعود الكرة لحمدي الجيناوي آدم بن فجرية البحث عن زيادة العلوي زيادة العلوي تدخل الدفاعي ممتاز جدا الصابر السوداني والتدخل أمام زيادة العلوي تماس لصالح تقدم سقيطة الدير تقدم سقيطة الدير متصدر للترتيب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 52 نقطة والملعب الجيبسي الوسيف برصيد 51 نقطة مباراة مهمة من أجل يعني تحديد من سيخطو خطوة للرابطة المحترفة الأولى الكرة في دين الحارس حمدي شعيرات ثم إصابة لعب الملعب الجيبسي يبقى ملقى على أرضية الميدان مصعب العجيلية الرأسية والكرة في دين الحارس يوسف التوج هنا بيس لعب الملعب الجيبسي سلامات لكل اللاعبين حارس مرمى تقدم سقيطة لدي يوسف التوج يبقى ملقى على أرضية الميدان الحكم أمير نصيف يطلب الإسعافات الآن. طبعا حارس المرمى تلقى الإسعافات على أرضية الميدان. يقوم لباس والحمد لله يوسف التوج حارس مرمى تقدم سقيط الدير القادم من النادي القربي. يوسف التوج أساسي في تشكيلة المدرب يسري بن كحلة. تم الكرة عملية إسقاط من حكم المباراة. عودة الكرة من يوسف التوج ويلة الكرة من يوسف التوج البحث عن زياد العلوي. زياد العلوي عودة الكرة من دفاع الملعب الجيبسي البحث عن وليد الشربي مصعب العجيلي الكابيتانو مصعب العجيلي. الكرة مقطوعة من دفاع الملعب الجيبسي. أول تنوير ولا مخالفة لعب سريع على مخالفة. كرة في دير في الميدان أحمد طنجور. كرة للملعب الجيبسي وسيم زقدود. وسيم زقدود لمجد عامر. لمجد عامر محاولة المرور ممتاز لمجد عامر. لمجد عامر يرفع الكرة. التدخل من حمدي السلمي. التدخل من حمدي السلمي خطير الملعب الجيبسي. تشل التوزيعات. يلعب على طول قامة المهاجم وليد الجندي. عودة الكرة لصالح الملعب الجيبسي. ملكية من جنب المرمى. كرة تمر في جنب المرمى. كرة خطيرة لصالح وليد الجندي. كرة خطيرة والرد سريع على كرة محمد أمين النوي. كرة بكرة فرصة بفرصة. مباراة ممتازة مباراة مشوقة ومثيرة بين صاحب الصدارة وصاحب المرتبة الثانية. الكرة لصالح التقدم. يوسف التوج الجواء ممتازة جدا بصراحة هنا في ملعب جيبس. جماهير الاستيدة تتفاعل مع كل كرة ومع كل تمريرة ومع كل توزيعة ومع كل لقطة فنية في مباراة اليوم. ترجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي. تم المباراة طول مخالفة. مخالفة لصالح الملعب الجيبسي. وسيم زغدود يلعب الكرة. الكرة لمجد عامر الكابيتانو. لمجد عامر إلى خليل السيسي. خليل السيسي والكرة تماس. تماس لصالح تقدم صافي تدير. حمدي السلامي. عنديكم مع الأجواء. هذه أجواء ملعب جيبس. أجواء ممتازة جدا. ويتصلكم الصوت. هنا من ملعب الأولمبي في جيبس. جماهير الملعب الجيبسي لم يهد لها بال منذ انطلاق المباراة. وتشجيع متواصل. الكرة لصالح الملعب الجيبسي. يرفع الكرة حمزة ربعي. كثير جدا حمزة ربعي. يدفع التقدم. صمام الأمير قلت يدفع يقدم في موسم ممتاز. مع تقدم سقيط لدير. الكرة تماس لعبة طويلة. الملعب الجيبسي والتماس الطويلة. تاريخ يعتمدها في هذا الشوط الأول. بشكل التوزيعة يرفع الكرة تعود من محمد أمين النووي. البحث عن آدم بن فجرية. خليل السيسي والمخالفة. مخالفة على خليل السيسي. يصالح تقدم سقيط لدير. أكمل مباراة أمير نصيف ينبه على خليل السيسي في الكرة الأخيرة. قلنا حكم المباراة قريب من كل عمليات وطاقم تحكيم مباراة النادي السيخسي والترجي الرياضي التونسي. انتهت بالتعادل السلبي 0-0. الكرة الآن لصالح البياسيس من مصعب العجيني. الكابيتان مصعب العجيني في إرجاع الكرة من المخالفة. حصل عليها اللاعب آدم بن فجرية. آدم بن فجرية القادم إلى النجم الساحلي وإبن المحيط القرقني. أرجع الكرة من جديد لصالح التقدم. لسعد البوراوي. لسعد البوراوي. حمدي الجيناوي. حمدي الجيناوي. حمدي الجيناوي. تم يقول في النجم الخلف لحمد الجيناوي. عكس الهجوم لصالح الملعب الجيبسي. عكس الهجوم لصالح الصيدا. الكرة من خالد ابو سعيدي. تدخل من فرج عجرود. ممتاز جدا فرج عجرود. كرة محاولة عكس الهجوم الان لصالح التقدم. مسك مرتفع. مباراة الجولة 12. حمد الجيناوي. ادم بن فجرية. ادم بن فجرية يرفع الكرة والحارس ممتاز. ما زال مختار لصالح التقدم والكرة من جنب المرمى. الكرة خطيرة لتقدم سقيط الدير. من الكاميرات الخطيرة في هذه المباراة. فرج عجرود في الكرة الراجعة تمر بجانب مرمى الحارس. عمدي شعيرات التقدم قريب جدا من تسجيل الأهداف. كرة ممتازة كانت من اللاعب المتألق اللاعب الممتاز حمدي الجيني وفادي درقيش، تغيير وسط اللعب وتمريرة من حمدي الجيناوي، توزيعة من آدم بن فجرية، تصدرها الحارس، تصويبة كانت ممتازة، وفي المتابعة فرج عجرود، كرة تمر بجانب المرمى حمدي شعيلان. مباراة ممتازة، مباراة مشوقة، جماهير الملعب الجيبسي مع كل قوة تتفاعل مع كل لقطة، تماس لصالح التقدم. حمدي السلامي، حمدي الجيناوي، مصعب العجيني، رأي الكرة يوسف التونس، مصعب العجيني طويلة من مصعب العجيني، البحث عن زياد العلوي، تعود الكرة لصالح الملعب الجيبسي من خير الدين المداوي، الدين المداوي الكرة لمجد عامر، وحاولت المرور من لمجد عامر، ممتاز جدا من اللاعب فرج عجرود. حمدي الجيناوي، لقطات فنية ممتازة من حمدي الجيناوي، لاعب مهاري متوسط ميدان البي اس اس. محمد امين الناوي، والكرة مخالفة لصالح الملعب الجيبسي، التدخل الأخير من محمد أمين الناوي، ولعب الملعب الجيبسي يبقى ملقى على أرضية الميدان. النتيجة 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدائرة 18 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. النتيجة أصفار، مباراة ممتازة، هناك الفرص الآن في ملعب جيبس في انتظار الأهداف، والأهداف هي متعة كرة القدم. الكرة الآن مخالفة لصالح الملعب الجيبسي، أكمل ربح حمزة جعيد، ويلعب الكرة من مكانها، الكرة تعود لصالح الملعب الجيبسي طويلة من الحارس حمزة الربعي، رأسية من حمزة الربعي، الحارس يوسف النتوج، حارس مرمى تقدم سقيط الدير، كان أساسي في مباراة الكأس أمام الأولمبي البيجي، تقدم سقيط الدير وحقق ترشح تاريخي للدورة الربع النهائي مسابقة كأس تونس كأول مرة في تاريخ الفريق، يواجه الشيوعي الرياضي بالعمران في الدور الربع النهائي في ملعب سقيط الدير. ترجع الكرة من حمدي الجيناوي، حمدي الجيناوي، آدم بن فجرية، مقطوعة الكرة من خليل السيسي، خليل السيسي، الكرة لخالد أبو سعيد، والكرة كثيرة، كرة كثيرة للملعب الجيبسي، وليد الجرمي، وليد الجرمي حصل الكرة الأخيرة، كرة بكرة، هجمة بهجمة، الفرص موجودة هنا في ملعب جيبس. قلنا هي مباراة بين أفضل زوج فرق في المجموعة الثانية، تقدم سقيط الدير صاحب المرتبة الأولى، الملعب الجيبسي صاحب المرتبة الثانية، كذلك المستقبل الذي بالقصرين يحتل المرتبة الثالثة في بطولة النهضة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية. تعود الكرة من يوسف النتوج، طويلة الكرة من يوسف النتوج، رأسية لمجد عامر، كرة من فرج عجرود، ممتاز جدا فرج عجرود، طويلة الكرة البحث عن سيد العلوي، على تماس، تماس لصالح الملعب الجيبسي، إشاءة الحكم المساعد الأول أحمد الزويوي. تقدم سقيط الدير كان طلب بطاقم تحكيم أجنبي في مباراة اليوم، ولكن الإدارة الوطنية للتحكيم كانت رفضت هذا الطلب، وتعيين الحكم أمير المصيف لقيادة المباراة. تعود الكرة لصالح التقدم، فرج عجرود، الكرة من فرج عجرود، فادي الدرقيش، فادي الدرقيش، روضة ممتازة من سيدي درقيش، محمد أمين الناوي، التماس لصالح الملعب الجيبسي، تماس لصالح الملعب الجيبسي، ثم لاعب تقدم سقيط الدير ملقى على أرضية الميدان، فرج عجرود، سلامات لفرج عجرود يبقى ملقى على أرضية الميدان. وطبعا حكم المباراة أمير صيف للاطمئنان على صحة اللاعب ودخول الإطار الطبي، الدكتور عماد العجيلي دخول الإطار الطبي لفريق تقدم سقيط الدير لإسعاف اللعب. فرج عجرود متوسط ميدان تقدم سقيط الدير، أجواء ممتازة جدا، ونقول مباراة تدور أمام شبابيك مغلقة، وجماهير السيدة أعطت رونق خاص لمباراة اليوم صراحة، دخلة ممتازة، وهذا مش غريب على جماهير الملعب الجيبسي، وطبعا للتشجيع المتوسط لفريقها للعودة وللرابطة المحترفة الأولى وتقدم سقيط الدير. كذلك جماهيره كانت حاضرة اليوم، لأنه مباراة تدور بحضور جماهير الفريق المحلي فقط، ولكن جماهير الملعب التقدم مع كل تنقل الفريق تكون حاضرة، المسند رقم واحد لفريق تقدم سقيط الدير، الفريق اللي قدم في موسم ممتاز، مع أداء بشهادة الجميع أداء ممتاز جدا للبي اس اس في كل مباريات البطولة الرابطة المحترفة الثانية. في انتظار عودة اللعب ومنباس فرج عجلود للمباراة القمة بين الملعب الجبسي تقدم سقيط الدير. نلعب الآن في 21 في قلعة 50 ثانية منذ انطلاق المباراة. نتيجة 0-0. الكرة مخالفة في صالح الملعب الجبسي. تصير الملعب الجبسي في الكرات الثابتة. لاعبين يمتازوا بطول القامة. نحكي لوليد الجربي المهاجم الهداف في تشكيلة الملعب الجبسي اللي هو بدوره كان ترشح إلى الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوز مستحق من النجم الساحلي هنا في ملعب أولمبي جبس. مخالفة لصالح الملعب الجبسي. مخالفة على الجهة اليسرى لمرمى الحارس يوسف النتوج. حكم المباراة يطلب الأمطار القانونية. من دفاع تقدم سقيط الدير الجدار الدفاعي المتكون من ثلاثة لاعبين حمدي الجناوي حمدي السلامي أسعد البوراوي خليل السيسي أسرير خليل السيسي. مخالفة الآن لصالح الملعب الجبسي. خليل السيسي أمام الكرة ينتظر إشاعة حكم المباراة. خليل السيسي مخالفة فطيرة لصالح الملعب الجبسي. خليل السيسي أعطي الحكم إشارة للتنفيذ. خليل السيسي أمام الكرة الكرة قد تأتي بالجديد هنا في ملعب جبس. خليل السيسي يرفع الكرة الرأسية من وليد الجربي ما شكلتش خطورة كبيرة على مرمى الحارس يوسف النتوج ليبقى ملك على أرضية الميدان مع اللاعب حمزة الربعي. مستعدين الآن سلامات للاعب التقدم متوسط الدفاع حمزة الربعي والحارس يوسف النتوج في حوار ثنائي مع الكابتن مصعب العجيلي. الكرة تعود في ضربة مرمى في صالح التقدم الرياضي لسقيط الدير. مصعب العجيلي قائد الفريق منتظم في مدافع التقدم. مصعب العجيلي يوم القوة يلعب مع اللاعب حمزة الربعي في محور دفاع تقدم سقيط الدير الجوكر في تشكيلة التقدم. مصعب العجيلي يلعب ريمان يلعب في اللاعب يسحق المدرب يسري بن كحلة إلا هو اللاعب مصعب العجيلي يكون موجود في تشكيلة التقدم يقدم في أداء ممتاز. اللاعب المتألق مصعب العجيلي تعود الكرة من الكابيتانو مصعب العجيلي حمدي الجيناوي البحث عن حمدي السلامي ولكن الكرة طويلة التغطية من خليل السيسي. الكرة ضربت مرمى لصالح الملعب الجبسي. الكرة من حمدي شعيرات في إرجاع الكرة. تألق حمدي شعيرات في هذا الشوط الأول شوز كرات خطيرة لتقدم سقيط الدير وتألق كبير من حارس مرمى الملعب الجبسي حمدي شعيرات. تعود الكرة من حمدي شعيرات الكرة طويلة ترجع جنود رأسية بالتنس كماس لصالح الملعب الجبسي. خليل سيسي الكرة لصالح

محمد أمين الأنيوي المدافع الأيسر لتقدم ساقيت الدير خلفا لصالح البي اس اس. محمد أمين الأنيوي يرفع الكرة طويلة لكن بدون عنوان. تماس لصالح الملعب الجبسي. هذه جماهير الملعب الجبسي هنا في ملعب أولمبي جبس، جماهير غفيرة تساند وتشجع على الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التركية لصالح البي اس اس. هذا من فجرية التدخل الدفاعي من ادم بن فجريه. التدخل الدفاعي ممتاز جدا، طلب الكره من ادم بن فجريه. اسبق اللاعب وسيم زغدود لاعب الملعب الجيرسي. اخف الاذار مبدا السلامه الكره تماس لصالح تقدم ساقيت الدين. حمزه ربعي على الطريقه الانجليزيه. تماس طويله من حمزه ربعي دائما ما شكلت خطوره. تماس اللاعب حمزه الربعي في شكل توزيعه. حمزه الربعي مش يلعب التماس. طويله داخل منطقه الجزاء. الكره صراحه تقدم زياد العلوي. تصويبه من زياد العلوي لقصيه. الكره تعود للحارس حمدي شعيرات. الجميع انتظر الكره انها ستكون ضربه مرمى، ولكن حمدي شعيرات يتألق. عارف مرمى الملعب الجيرسي. توصيات المدرب يسري بن كحلة ولطفي القادري. يقول المدرب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، مباراة مهمة من أجل وصلت المشوار بثبات. ما زالت مباراة واحدة، الجولة الأخيرة والجولة الختامية. تقدم يستقبل هنا الضيف. ورقة صفراء أولى يسعد البوراوي على احتجاج على قرار حكم المباراة. الانظار الاول في المباراة لسعد البوراوي. متوسط مجانا للتقدم. قلت التقدم يستقبل الهلال المضيف في ملعب ساقيت الدير. والملعب الجيمسي يتحول لجلمة لملاقاة نصر جلمة في مباراة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قلت الاخيرة في مفاجأة صلح الملعب الجيمسي. تم امير الوصيف ملعب الكرة من مكانها قريب من كل العمليات. مير الوصيف قاضي المباراة. عودة الكرة لصالح الملعب الجيرسي من المنخالفة. رفع الكرة على رأسية فرش حجرود. ترجع الكرة فادي درقيش. ادم بن فجرية يرفع الكرة خطيرة لصالح تقدم ساقيت الدير. مازال اختر فادي درقيش. التدخل الدفاعي. التدخل الدفاعي من صابر السوداني. والكرة تماس لصالح تقدم ساقيت الدير. تماس لصالح على بي اس اس. خطير جدا تقدم ساقيت الدير في عكس الهجومات. ادم بن فجرية كرة بالمقاس للاعب المتألق سيد العلوي، ولكن الدفاع على الملعب الجيبسي اسبق في الكرة الأخيرة. تعود الكرة لصالح التقدم. ادم بن فجرية. التدخل الدفاعي يحاول عكس الهجوم لصالح الملعب الجيبسي. الكرة لوليد الجربي. وحمزه الربعي في المتابعه. وليد الجربي حوار ثنائي بين وليد الجربي وحمزه الربعي. تمرير الكره من وليد الجربي يرفع الكره. الحارس يوسف الطوج في المكان المناسب امام توزيعه اللاعب وليد الجربي هداف الملعب الجيبسي. تعود الكرة لصالح الملعب الجيرسي. وسيم زغدود. لسعد البوراوي. قلنا فماش مخالفة كذلك على زياد العلوي. مبدأ الأسبقية. أكمل مباراة. أمير الوصيف يعطي الأسبقية. تعود الكرة لصالح الملعب الجيرسي ورائية. صابر السوداني. طويلة من صابر السوداني. لمجد عامر ممتاز المرور من لمجد عامر. يرفع الكرة. التدخل الدفاعي حمدي السلاني الى حمدي الجناوي. مازالت الكرة لصالح الملعب الجيرسي. مقطوعة الكرة من فادي الدرقيش. الوانتو خاطئة. ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجيرسي. محاولة المرور على الجهة اليمنى. يرفع

0: حيثون في القائمة الثاني يختار يصلح الملعب الجنسي على التسويق منتظرة بلاتونة في لعب تقدم سقيفة نادير المسالبة بضربة الجزاء ولكن حكم المباراة يعطي مبدأ الأسبقية الركنية ركنية لصالح الملعب الجنسي ركنية لصالح الملعب الجنسي وحكم المباراة أمير نصير قريب من كل عمليات ركنية لصالح الملعب الجنسي خليل الساسي مش يلعب الركنية حكم ريالي شاءت على التنفيذ خليل الساسي يرفع على كرة ترجع على كرة من وليد الشربي تصويبة خارج الميدان تصويبة خارج الميدان ركلة لصالح تقدم ساقيك الدين مباراة مشوقة مباراة مثيرة الملعب الجيرسي من أجل الأهداف تقدم ساقيك الدين من أجل المباركة في مباراة القمة بين صاحب الريادة صاحب الصدارة تقدم ساقيك الدين وصاحب المرتبة الثانية الملعب الجيرسي تعود الكرة من يوسف اللتوج طويلة من يوسف اللتوج تهاني حمد الجيناوي زياد العلوي زياد العلوي لسعد البوراوي ممتاز المرور من سعد البوراوي تمريرة ممتازة حمد الجيناوي زياد العلوي زياد العلوي والحارس ممتاز الحارس حمدي شعيرات ممتاز جدا حمدي شعيرات يرجع على الكرة مصعب العجيلي لسعد البوراوي خليل سيسي الكرة في دائرة وسط الميدان لصالح الملعب الجيرسي خالد البوسعيدي خالد البوسعيدي خليل سيسي التدخل من فرج عجرود فرج عجرود والكرة تماس لصالح الملعب الجيرسي نلعب الان في 33 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة النتيجة 0-0 بين الملعب الجيرسي وتقدم سقيت الدير مع حسن ترويض اللاعب ريان بالعود تماس لصالح على تقدم تماس لصالح تقدم سقيت الدير محمد امين الناوي محمد امين الناوي يمشي يلعب التماس لصالح على تقدم طويله من محمد امين الناوي الكره من زياد العلوي البحث عن وليد الجربي حمد السلامي حيكون لصالح الملعب الجيرسي تدخل بدون ارتكاب المخالفه ممتاز جدا حمد السلامي فرج عجرود حيكون ادم بن فجريه خطير جدا ادم بن فجريه ادم بن فجريه ممتاز المرور من ادم بن فجريه تمرير الكره فادي درقاش فادي درقاش والكره تمر بجانب المرمى الكره تمر بجانب المرمى من فادي درقاش من الكرات الخطيره لتقدم سردي فادي الدرقيش عمل ممتاز جدا من اللاعب ادم بن فجريه على الجهه اليمنى يتالق في المرور سرعه المراوغه بخليل السيسي وتمرير الكره لفادي الدرقيش وكورته بجانب المرمى بقليل مرمى الحارس حمدي شعيرات من الكرات الخطيره لتقدم ساقيه الدين قلنا كل كره تنبأ بتدير الشباك سواء من السيده او سواء من تقدم ساقيه الدين بصراحه مباراه مشوقة مباراة كبيرة بين زوج مدارس عريقة في كرة القدم التونسية الملعب الجيرسي وتقدم ساقيت الدير تعود الكرة لصالح التقدم تماس حكم المساعد الأول أحمد الزويبي لصالح الملعب الجيرسي فرج عجرود طويلة من فرج عجرود زياد العلوي تعود الكرة من صالح الملعب الجيرسي محاولة المرور من خير الدين المداوي طويلة الكرة من وسيم زغديد وليد الشربي وليد الشربي تيز جدا نترجع عجروت تيز جدا نترجع عجروت عودة الكرة من الحارس يوسف اللتوج سيد العلوي والمتابعة من وسيم زغدود طويلة الكرة من حمدي شعيرات حمدي شعيرات فرج عجرود حمدي الجيناوي حمدي الجيناوي ممتاز المرور من حمدي الجيناوي فماش مخالف على حمدي الجيناوي تعود الكره من جديد لصالح تقدم ساقيت الدير ادم بن فجريه ادم بن فجريه تماس تماس لصالح الملعب الجيبسي لصالح خليل السيسي يلعب على تماس خليل السيسي الكره لصالح الملعب الجيبسي من صابر السوداني صابر السوداني بس اللي اختار لي صلاح الملعب الكرسي لمجد عامر يكون عن الجهة اليسرى يرفع الكرة تعود لمصعب العجيلي، ممتاز جدا مصعب العجيلي والخبرة تلعب دورها من الكتف لسانه. مصعب العجيلي تعود الكرة من حمدي الجيلاوي مهارة كبيرة من متوسط الميدان. حمدي السلامي الكرة لسعد البوراوي، الكرة لصلاح الملعب الجبسي، تماس لصلاح الملعب الجبسي حصل عليها اللاعب احمد ياسين الشنيعي. تميم ساسي يرجع الكرة من تماس. شوط اول متكافئ، صوت اول ممتاز، شفنا فيها الفرص الخطيرة وتألق الحارس عندي شعيرات، ترجع الكرة لمخالفة لصلاح، تقدم سقيط دير لصلاح المدافع مصعب العجيلي الترابلسي قائد الفريق، تحصل مخالفة الملاعب تقدم سقيط دير ملقى على أرضية الميدان. حمزة الربعي يبقى ملقى على أرضية الميدان، مخالفة لصلاح، تقدم سقيط الدير، أجواء ممتازة جدا، تشجيعات متواصلة من جماهير الملعب الجبسي، جماهير الحاضر كذلك هنا من سقيط الدير حاولت من سقف لمتابعة فريقها أو مساندة التقدم في مباراة مهمة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. الكرة الآن اللاعب متوقف هنا في ملعب جبس لإسعاف لاعب تقدم سقيط الدير حمزة الربعي، دخول الإطار الطبي لفريق تقدم سقيط الدير، الإسعاف متوسط دفاع تقدم حمزة الربعي. كرات خطيرة في هذا الشوط الأول، وكان رجل الشوط كيف يقولوا حارس مرمى الملعب الجيرسي حمدي شعيرات يحافظ على عذارة الشباك، تألق كبير تتصدي لرأسية محمد أمين الناوي، تصويبة اللاعب آدم بن فجرية. كل جماهير الملعب الجبسي في انتظار الأهداف هنا في ملعب أولمبي جبس. نلعب الآن في 38 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، النتيجة 0-0 بين الملعب الجبسي وتقدم سقيط الدير. مصعب العجيلي الترابلسي باش يلعب الان المخالفة، يقوم لاباس حمزة الربعي. سلامات لكل اللاعبين، مباراة 90 دقيقة ولوفوا كل شيء، الروح الرياضية هي المهم في كرة القدم، علاقة كبيرة بين زوج فرق الملعب الجبسي وتقدم سقيط الدير. الأمانة زوج فرق قدموا موسم ممتاز جدا، تعود الكرة حمدي الجيناوي ممتاز جدا، كمل المباراة يعود للمخالفة مع احتجاج جماهير الملعب الجبسي مع قرار حكم المباراة. أمير نصيف ممتاز جدا، حمدي الجناوي مهارة كبيرة من متوسط ميدان الباسيس، كل ما كانت الكرة في رجل اللاعب حمدي الجناوي إلا ويحدث الخطورة، وتمريرات ممتازة ولقطات فنية من متوسط ميدان الباسيس. تعود الكرة بمخالفة لتقدم سقيط الدير، خلفة لصلاح الباسيس. حمدي الجيناوي خسائي الكرة الثابتة، حمدي الجيناوي خطير التقدم في الكرة الثابتة والاستغلال طول القامة اللاعب فادي درقيش. حمزة الربعي كمل المباراة، ينبه على لاعبين الفرق على هجوم تقدم سقيط الدير ودفاع الملعب الجبسي. حمدي الجيناوي يرفع الكرة، تعود الكرة دفاع الملعب الجبسي، رأسية فادي درقيش لسعد البوراوي، تصويبة من أسعد البوراوي، تعود من دفاع الملعب الجبسي حمزة الربعي، محمد أمين الناوي فادي الدرقيش تمرير الكرة إلى أسعد البوراوي، محمد أمين الناوي يرفع الكرة، خليل سيسي ممتاز جدا خليل سيسي، حمدي السلامي تماس تدخل من الكابيتانو لمجد عامر، تماس لصلاح التقدم الرياضي بسقيط الدير فيس مدينة جابس في مباراة الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباراة القمة، مباراة مشوقة بين المتصدر التقدم والوصيف الملعب الجبسي، التقدم 52 نقطة والملعب الجبسي 51 نقطة، يتواصل التشويق ويتواصل الإثارة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سوى المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية. عودة الكرة بتماس حمزة الربعي يلعب التماس طويلة البحث عن سعادة المراوية الرأسية والتدخل الدفاعي والمخالف مخالف على دفاع الملعب الجيفسي مخالف على وسيم زغدود قوم لاباس وسيم زغدود مخالف على دفاع الملعب الجيفسي دفاع الملعب الجيفسي فطن أمام هجوم تقدم ساقط الدير أكمل مباراة ينبع على وسيم زغدود داعي للتشنج مباراة تدور في كنف الروح الرياضية استقبال كان بالورود من الهيئة المديرة للملعب الجيفسي للهيئة المديرة لتقدم ساقط الدير وتكريم من الهيئة المديرة لرئيس النادي السيد منير ملاك ولكل أعضاء الهيئة المديرة وهذه كرة القدم اللي نحبوها وهذه هي الكرة اللي نحب نشوفها في كل الملاعب في بلادنا العزيزة تونس. تعود الكرة الآن لصالح حال تقدم حمدي السلامي مراوغة ممتازة جدا من حمدي السلامي سمير الكرة إلى سعادة البوراوي ممتاز جدا اللاعب خير الدين المداوي كرة لصالح الملعب الجيفسي يرفع الكرة تعود من حمدي السلامي حمدي الجيناوي محاولة عكس الهجوم لصالح البريس اس حمدي الجيناوي ممتاز المرور قلت لاعب نهاري لاعب ممتاز جدا حمدي الجيناوي إلى آدم بن فجرية ادم بن فجريه تدخل منطقه تل الجزاء تمرير الكره لي الكره تمرير الكره لي زياد العلوي وتدخل من احمد طنبور تماس لصالح التقدم حمزه الربعي كالعاده باش يلعب التماس لصالح التقدم الرياضي في ساقيه الدير والكره من اللاعب حمدي الجناوي الا وكان نختار في هجوم تقدم ساقيت الدير حمزه الربعي باش يلعب التماس طريقه طويله كالعاده من مدافع البي اس اس حمزه الربعي يعطي الحكم اشاره للتنفيذ تماس في شكل توزيعه من مدافع البي اس اس امام خليل سيسي يرفع الكره حمزه الربعي الحارس وحكم المباراه يقول ضربه مرمى لصالح الملعب الجيسي المطالبة بلوكيتا قائد الفريق مصعب العجيلي ولكن حكم المباراة أمير نصيف بمساعدة الحكم المساعد الأول أحمد الزويلي وضربة مرمى لصالح الملعب الجيفسي حمدي شعيرات سيرجع الكرة طويلة من حمدي شعيرات رش عجروت تم المباراة يقوم مخالفة لصالح الملعب الجيفسي مخالفة مرتكبة على وسيم زغدود خليل سيسي أمام الكرة خليل سيسي الرجل اليسرى لخليل سيسي تطير المخالفات الكرة الثابتة للملعب الجيفسي خليل سيسي نكمل المباراة يطلب الأمطار القانونية من حمدي الجناوي صعود الكابتن ونمجد عامر قائد الفريق مخالفة لصالح الملعب الجيفسي خليل سيسي يرفع الكرة والحارس تسلل حسن إشارة الحكم المساعد الثاني يوسف الجيني تسلل على هجوم الملعب الجيبسي نلعب الآن في 44 دقيقة لعبوا 30 ثانية منذ انطلاق المباراة النتيجة 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير حكم المباراة أمير نصيف يطلب من الحارس يوسف التوج عدم نزاعة الوقت قل له العب الكرة فماش مخالفة وماش إصابة وتحية كبيرة لحكم المباراة صراحة باقتدار لخيانة مباراة القمة بين التقدم والملعب الجيفسي دقيقة كوقت بديل حسب إشارة الحكم الرابع حمزة جعيد دقيقة في الوقت البديل هنا في أولمبي جيبس تعود الكرة لأمجد عامر ممتاز تمرير الكرة من أمجد عامر محمد أمين الناوي أسبق من أمجد عامر والكرة تماس لصالح تقدم ساقيت الدير تماس لصالح البي اس اس الشوط أول ممتاز شفنا فيها الكرة اللقطات الفنية شفنا فيها الفرص الخطيرة وشفنا فيها اللعب الجميل وطبعا غياب الأهداف وقلنا الأهداف هي متعة كرة القدم في الشوط الثاني نشوف الأهداف هنا في قمة مباريات الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مصعب العجيلي الرئيسية عودة الكرة من الكابيتانو كثير جدا مصعب بلاجيه صمام الامان في دفاع الفاسس حمدي الله السلامي الكره لصالح الملعب الجبسي وتماس تماس لصالح التقدم وفي هذه الآونة بالذات أمير نصيف يعلن نهاية الشوط الأول من مباراة القمة على نتيجة تعادل للسلبي 0-0 هنا في أولمبي جابس بين الملعب الجبسي وتقدم ساقيت الدير لنعود أمين مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك احمد. اذا اكيد باش تلقاو في الشوط الثاني مباراه جيده على مستوى النيفو نتاع زوج فرق الحقيقه بين التقدم الذهبي سقيت الدير الملعب الجبسي 0-0 فرص من هنا فرص من هنا يمكن فريق التقدم الذهبي سقيت الدير فرص نتاعو كانت اوضح في نهايه الشوط الاول اذا 0-0 في مباراه مهمه كما قلنا من اجل الصعود المباشر قبل مرحله البلاي اوف كيف بقيت النتائج نتاع الجوله رقم 25 في المجموعه الثانيه لرديف متقدم هدف 0-0 ضد فريق مستقبل القاصرين اصفار في مقابل جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين فريق جامعة رينا متقدم ضد قوافل القفص هدف مقابل 0-0 بين فريق نادي الرياض الخربي وكذلك نصر جلمة هدف مقابل هدف بين اتحاد قصر الصيف وفريق القلعة الرياضية وكذلك 0-0 بين أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة. فاصل موسيقي بعد أخبار بعد نرجع لاستاد الديوان لمواصلة المشوار ومواصلة التعليق على مجريات الشوط الثاني من مقابلة الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسخيت الدير.
2: Suivez le rythme et tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: ديوان ديوان ديوان FM
2: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
3: 91.2
2: في صغيرة وجبس
3: شوا ميزيكال
4: toujours numéro 1 sur les

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة UNFM عسلمة. الجلسة العامة الاستثنائية للمحاميين تقرر تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مشفوع بمسيرة وطنية إلى جانب إضرابات جهوية دورية احتجاجا على تجاهل الصلة العمومية للمطالب المهنية للقطاع. وضحت الهيئة الوطنية للمحاميين أن هذه القرارات تأتي ردا على ما اعتبرته تواصل أغلاق باب الحوار، وتتضمن أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصياغة القانونية أو تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة وفق نص البيان الصادر عنها. وفوضت اللائحة مجلس الهيئة لتحديد تاريخ الإضراب العام وإتمام الترتيبات الضامنة لنجاحه، فضلا عن الإشراف على الإضرابات الجهوية بالتنسيق مع فروع الهيئة لترتيب المقاطعة واتخاذ أقصى التدابير التأديبية ضد المخالفين. من جهة أخرى، منح المحامون تفويضا لمجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إمكانية الدخول في إضراب عام مفتوح. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يفتتح فعاليات الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصراتة الليبية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بصفاقس. ويتواصل هذا المعرض الذي يجمع فاعلين في قطاع البناء والإعمار لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين إلى غاية 5 مايو الجاري. ووزير الإسكان والتعمير الليبي عصام جمعة تيموني يؤكد اعتزام بلاده إنجاز مدن ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن أولوية إعادة الأعمار. كما أشار وزير الصناعة والمعادن الليبي محمد عبد القادر إلى التوجه نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وعقد شركات دولية طويلة الأمد. الصين تعلن أنها لن تمتثل لعقوبات أمريكية مفروضة على 5 شركات على خلفية شرائها للنفط الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة خلال الأيام 20 الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افهم
3: صوتكم.
0: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
4: صفر مقابل صفر في الشوط الأول بين فريق الملعب الجابسي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. منذ قليل بدأت الفترة الثانية من المقابلة المهمة كما قلنا في الجولة قبل الأخيرة، من أجل تحديد الفريق اللي بش يصعد بطبيعة للرابطة المحترفة الأولى قبل الجولة الأخيرة وقبل حتى البراج. مباشرة نمشيو إلى الملعب المعشب بجابس مع أحمد البهلول في التعليق على مجريات الشوط الثاني. تفضل أحمد.
5: شكرا محمد دمين. الشوط الثاني انطلق دقيقة 49 ثانية من تطليق الشوط الثاني، النتيجة 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. الورقة الفنية للمباراة، البداية بالفريق الذي تقدم ساقيت الدير، مفلوف حراسة المرمى يوسف التوج، مصعب العجيلي قائد الفريق، حمدي السلامي، حمزة الربعي، محمد أمين الناوي، فرج عجرود، لسعد المروي، حمدي الجيناوي، آدم بن الفجرية، سادي دركيش، وزياد العلوي. على بنك البدلاء تقدم مسؤوليون كحارس مرمى احتياطي، مجدي منصر، ايمن عزيزه، لؤي دحنوس، محمد الصدق، انجزو، سنة المسعدي، وسيم بن عتيق، هارون بن عامر، بهاء الدين المولي، واكرم البهلول، والمدرب يسري بن كحله. تشكيله الملعب الجيبسي، تشكيله يزيدها المدرب مكشي القادري، حارس المرمى حمدي شعيرات، احمد تنجور، عسيم زغدود، صابر السوداني، خليل سيسي، خير الدين المداوي، ريان ابو عود، احمد ياسين الاجماعي، خالد البوسعيدي، الكابتن ولمزة عامر، وليد الجربي. على بنك بدلاء الملعب الجيبسي، ياسين البيناري، عصام العودي، محمد امين، عصام العودي حصى ورقه حمراء دخول اللاعبين في البنك رونت، وقال اعتداء على لاعب تقدم ثقيل ايمن عزيزه امام انظار حكم المباراه، يشرب في وجهه ورقه حمراء. عصام العودي متواجد على بنك البدلاء، وائل العلوي، عبد الله الخاوي، ياسر المشرقي، نور الحق الظفلاوي، ياسين الهجري، شمس الدين بالدين، وآزر الغالي، والمدرب لطفي القادري. 3 دقائق لعب و30 ثانيه منذ انطلاق الشوط الثاني، النتيجه 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. طاقم تحكيم المباراه امير نصيف بمساعده احمد الزويوي، حكم المساعدة الثاني يوسف الجيمي، الحكم الرابع حمزة جعيد، مراقب المباراة فتحي بن سالم، المنسق الإعلامي توفيق الصخري، وحماد بخشينة، أسعد المراوي، سيد العلوي، والتدخل الدفاعي في الملعب الجيبسي، فتن أمام هجومات الفاساس، تصويبة كانت من سيد العلوي، التدخل الدفاعي بالمنصار دفاع الملعب الجيبسي. مع بداية الشوط الثاني، شوط أول ممتاز، شفنا فيه اللقطات الفنية، شفنا فيه الفرص وتألق الحارس حمدي شعيرات من الملعب الجيبسي ويوسف التوج من تقدم ساقيت الدير. الشوط الثاني الآن الكرة لصالح الملعب الجيبسي، تمريرة ممتازة، أمجد عامر الكابيتانو، لمجد عامر، والكرة غربت لصالح تقدم ساقيت الدير، مرمى لصالح تقدم ساقيت الدير. الكرة الأخيرة بين محمد أمين الناوي ولمجد عامر الكابيتانو، والكرة ضربة مرمى لصالح يوسف التوج حارس مرمى تقدم ساقيت الدير. يوسف التوج يرجع الكرة، يوسف التوج طويل الكرة في دائرة وسط الميدان، البحث عن ديال درقيش، رأسية من فرج عجرود، كمل المباراة يعطي الأسبقية، حمزة الربعي، رأسية من حمزة الربعي، فرج عجرود، طويلة من فرج عجرود، البحث عن فادي لدرقيش، تعود الكرة إلى اللاعب ريان بوعود ورائية إلى وسيم زغدود، طويلة الكرة، لمجد عامر يرفع الكرة في القائمة الثانية على رأسية، والكرة تمر فوق مرمى الحارس يوسف توج. حارس مرمى تقدم ساقيت الدير، طقس جميل هنا في جابس، الشمس مزرقة، وطبعا بعض الرياح هنا في مدينة جابس، المدينة الجميلة، جماهير اعتقد رونق خاص اليوم لمباراة الجولة 12 لبطولة الرابطة المحتفة الثانية لكرة القدم. تعود لكرة سعد البوراوي، ممتاز الكنترول سعد البوراوي، حمد الجيناوي ممتاز المرور من حمد الجيناوي، أكم يقول فماش مخالفة، زياد العلوي، زياد العلوي التصويبة من زياد العلوي، الكرة من آدم فجنية، التماس في صالح الملعب الريفسي، وبلباس حمد الجيناوي طلب بمكالفة من حمد الجيناوي، ولكن حكم المباراة وما فماش مكالفة. أمير نصيف قريب من كل عمليات طاقم تحكيم مباراة الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لتصدر ورقة صفراء لحمد الجيناوي، ورقة صفراء لحمد الجيناوي بداعي الاحتجاج على حكم المباراة أمير نصيف. حكم المباراة هشام بطاقة الصفراء لمتوسط ميدان البي اس اس حمد الجيناوي، واحتجاج من بنك مدلع تقدم ساقيته لدير على قارب حكم المباراة أمير نصيف. الكرة تعود لمخالفة لخليل ساسي. إليكم أعزائي جماهير الملعب الجبسي، منذ انطلاق المباراة تشجع وتساند من الجهة المقابلة جماهير التقدم، كذلك حاضر اليوم حوالي 40 محب من جماهير التقدم اليوم مع الفريق في كل تنقلاته، حاضرة سواء في جابس سواء في رديف سواء في المقنين سواء في كل يعني مباريات التقدم، جماهير التقدم حاضرة في موسم التقدم ساقيت الدير في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعود الكرة لصالح التقدم، آدم بن فجرية، آدم بن فجرية ممتازة المراوغة من آدم بن فجرية، تغيير وسط اللعب على الجهة اليسرى، الكرة لفادي الدرقيش، فادي الدرقيش التصويبة من فادي الدرقيش، تعود الكرة بعكس الهجوم لصالح الملعب الجيرسي، يقوم لاباس خليل السيسي، حمزة الربعي حكم الساعة الأول يكون تماس ناس لصالح الملعب الجيرسي، احتجاج الجماهير الاستيدة حكم المباراة، يوقف اللعب لإسعاف لاعب تقدم ساقيته لدير ولاعب الملعب الجيرسي، اصطدام عفوي بين خليل السيسي واللاعب حمدي السلامي، السبب للاعب تقدم ساقيته لدير سلامات سلامات سلامات للاعب تقدم لاعب الملعب الجيرسي. خليكم الان مع صوت الجماهير الاجواء هنا في ملعب جيرسي.

0: أجواء ممتازة جدا، أجواء كرنفالية هنا في ملعب أولمبي لديبس، جماهير الملعب الكرسي تعطي نكهة خاصة من الولايات القمة بين الملعب الكرسي وتقدم سقوط الديت في صالح الملعب الكرسي. أكمل مباراة أمير الصيف في حوار الآن مع قائد الفريق، قائد الفريق لمجد عامر. لمجد عامر في حوار الآن مع الجماهير. العودة للمباراة الآن في تنبيه الحكم للمباراة لمجد عامر. عودة للعب الآن في تماس، لعب تماس لصالح الملعب الجبسي، يرفع الكرة تعود من حمدي الجناوي، خليل السيسي، التصويبة من خليل السيسي، تعود الكرة من آدم بن فجرية، الكرة من جديد لصالح الملعب الجبسي، التماس للتقدم، التماس للبيسيس، تماس للبيسيس. الألعاب النارية حاضرة وغير وراء مرمى الحارس يوسف التوج، أو سقوط الحارس يوسف توج. الألعاب النارية من جماهير الملعب الجيمسي وسقوط الحارس يوسف التوج، سقوط الحارس يوسف التوج. هيك ألعاب نارية على لاعبي وحارس مرمى تقدم سقيط الدير هنا في ملعب جيمس. لاعبي الملعب الجيمسي يعني في حوار مع جماهير الفريق. لما لعب يوسف التوج حارس مرمى تقدم سقيط الدير يقوم نبات. هيك ألعاب نارية انفراج الملعب الجيمسي في انتظار عودة المباراة. تحديش انطلق لعب 20 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني. النتيجة 0-0 بين الملعب الجنسي وتقدم سقيط الدير. انتظار عودة اللعب، اللعب متوقف الآن في ملعب جيمس. ماذا يجري؟ حوار الآن بين قائد الفريق أمير الصيف يتوجه لحارس المرمى يوسف التوج. حوار الآن بين اللاعبين. بنك مدلاء تقدم سقيط لدي الجيج على حكم المباراة. الألعاب النارية وطبعا حكم المباراة الآن حكم الرابع حمزة جعيد في حوار مع بنك مدلاء تقدم سقيط لدي انتظار عودة اللعب هنا في ملعب جيمس. مباراة ممتازة، مباراة مثيرة بين الستايد الملعب الجيمسي والسياسات تقدم ساقية لدير أمير الوصيف الآن. حوار الآن لاعبي الملعب الجيمسي حكم الرابع حمزة جعيد في انتظار عودة اللعب، في انتظار العودة. الآن أمير الوصيف يأمر بالعودة. تماس لصالح على تقدم حمدي السلامي يلعب تماس طويلة، تعود الكرة من أسعد البوراوي، أسعد البوراوي تماس لصالح الملعب الجيمسي، خليل السيسي، خليل السيسي يلعب تماس طويلة من خليل السيسي، تدخل من حمزة الربعي، سير جدا حمزة الربعي ودفع تقدم سيد العلوي، لقطة فنية من سيد العلوي، إيدم بن صجرية، محمد أمين اللناوي، محمد أمين اللناوي وتدخل الدفاع. انزلاقية من اللعب ريان بوعود، تماس لصالح تقدم سقيط الدير. محمد أمين اللناوي مش يلعب التماس، أمين اللناوي، محمد أمين اللناوي يلعب التماس. سيد العلوي، سيد العلوي، سيد العلوي، تعود الكره لصالح الملعب الجيمسي. أحمد ياسين النجمعي، وليد الجربي، وليد الجربي، الكره لمجد عامر، والكره تماس لصالح الملعب الجيمسي. لمجد عامر، لمجد عامر، عودة الألعاب النارية هنا في ملعب أولمبي جيبس. الجماهير الفراش، عودة الكره ايضا بالفجريه، ايضا بالفجريه محاوله المرور الكوالي حمدي الجناوي، ايضا بالفجريه، ايضا بالفجريه الكوة تعود من دفاع الملعب النجفسي، حمدي السلامي ممتاز المرور من حمدي السلامي، التصويبة والكرة تمر بجانب المرمى، كرة خطيرة لتقدم ساقطة للدير، والكرة تصويبة حمدي السلامي تمر بجانب المرمى، حمدي الشعيرات سقوط لاعب الملعب النجفسي على أرضية الميدان، السلامات لمدافع الملعب النجفسي عسيم زغدود، قم لاباس والحمد لله. لاعب الملعب الكبسي ماراثون المباريات طبعا بين مسابقة كأس تونس ومسابقة البطولة، تقدم ساقط الدير والملعب الكبسي بالعلامة الكاملة، الترشح إلى الدورة الربعانية لمسابقة كأس تونس ومن أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الملعب الكبسي من أجل العودة، تقدم ساقط الدير لأول مرة في تاريخه يكتب حلم وتاريخ جمعية كبيرة تأسست سنة 1965، التقدم الرياضي بسقيطة الدير الفريق العريق في كرة القدم التونسية، تعود الانتقالات لزياد العلوي، زياد العلوي تصويبة من زياد العلوي بعيدة على مرمى الحارس حمدي شعيرات، الكرة تعود الآن لصالح الملعب الجيبسي، حمدي شعيرات في إرجاع الكرة، تقدم يحاول في هذا الشوط الثاني تسجيل أولى الأهداف هنا في ملعب جيبس، والعودة بنتيجة إيجابية إلى الساقص إلى ساقيت الدير، تعود الكرة من حمدي الجناوي، حمدي الجناوي ممتاز من حمدي الجناوي، التدخل الدفاعي من جديد حمدي الجناوي، حمدي الجناوي ممتاز المرور من حمدي الجناوي، يرفع الكرة فادي الدرقيش، فادي الدرقيش، فادي الدرقيش، التقدم أخطر في هذه اللحظات، محمد امين النووي يرفع الكره، خروج الحارس حمدي شعيرات، خروج الحارس حمدي شعيرات، تعود الكره من حمزه الربعي، حمزه الربعي المخالفه على حمزه الربعي، الان احتجاج من لاعبي الملعب الجيبسي، تقدم ساقط الدير، حمزه الربعي حط ورقه صفراء، امير نصيف في نبه على لاعبي الزوج فرق، الكرة في وسط الميدان ورقة صفراء كذلك للاعب الملعب الجيبسي، ورقة صفراء للاعب الملعب الجيبسي اللاعب صابر السوداني، صابر السوداني واحمد طنقور اذا رقم اللاعب احمد طنقور اللاعب رقم 15 حصل ورقة صفراء، وحمزة الربعي يتحصل الاخر ورقة صفراء، ورقة صفراء للاعب التقدم، ورقة صفراء للاعب الملعب الجيبسي، الالعاب النارية هنا في ملعب جيبس، خروج الحارس يوسف اللتوج، الالعاب النارية لحد حارس مرمى تقدم ساقيت الدير، اليكم الان الصورة وسقوط لاعب التقدم الرياضي في ساقيت الدير، سقوط لاعب التقدم الذي بساقيت الدير حمزه الربعي، ليكم الان الالعاب الناريه في ملعب جيبس، جماهير الملعب الجيبسي يعني جماهير الحاضره هنا في المدارج الرئيسيه ترفض الالعاب الناريه من جماهير الفيراج، هذه نعطيكم الصوره كما هي انه فما اختر على اللاعبين سواء لاعبي التقدم او كل الحاضرين او لاعبي الملعب الجيبسي، طبعا سلامه اللاعبين قبل كل شيء، منذ قليل كان تنبيه من حكم المباراه قائد الفريق لمجد عامر جماهير الملعب الجيبسي، تعود لصالح تقدم ساقيت الدير، التدخل الدفاعي والكره تماس، تماس لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير الافضل مع بدايه الشوط الثاني، ملعب الان في 18 دقيقة لعب و40 ثانية، النتيجة 0 مقابل 0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير، تماس الان حمزة الربعي، حمزة الربعي مش لعب على تماس طويلة، حمزة الربعي يعطي الحكم إشارة التنفيذ، يرفع الكرة حمزة الربعي، الكره من لسعد النبوراوي تعود الى الكابتن نمجد عامر ممتاز فرنش عجلود والكره تماس لصالح الملعب القيسي تماس لصالح الملعب القيسي شعب الكره ريان بوعود تعود الفرنش عجلود والتماس من جديد الاسلامات هنا في ملعب وشو من جماهير الملعب القيسي اجواء كبيره اجواء كبيره هنا في اولمبي قابس جماهير الملعب القيسي تصنع الزوجه اجواء ممتازه اجواء هنا في ملعب قابس والالعاب الناريه حاضره بقوه في اولمبي قابس الحارس يوسف لاتوش يبقى ملك على ارضيه الميدان الحارس يوسف لاتوش يبقى ملك على ارضيه الميدان اكمل المساعد الاول يدخل نص الميدان
1: احمد
0: اجواء نسمع فيك محمد نسمع فيك
1: واضح هو الحقيقة الشوط الأول كان معناه مستواه جيد جدا وحقيقة مستواه حتى مطار رابطة أولى وبعد صار العكس الحقيقة في مع بداية الشوط الثاني رجعنا سعيد ولا رجعنا رابطة ثانية
0: واضح توقف المباراة الآن ألعاب نارية هنا
1: ألعاب نارية على الحارس
0: على الميدان
1: على الحارس
0: وحكم المباراة الآن في انتظار بطبيعة ماذا سيحدث محبي ملعب الجيبس الآن ينزل أرضية الميدان والوحدات الأمنية الآن صوت أول كما قلت محمد أمين أجواء ممتاز
1: جدا يعني ممتاز جدا
0: الثاني بصراحة نشوفه في حاجات أنا ما ياش ما تشرفش
1: وما زال برشا وقت فيه الماتش ما زال فيه برشا وقت 50 قرابة
0: فعلا كل فريق كان يقدم في أداء ممتاز الملعب الجيبس يقدم مباراة ممتازة تقدم صحيح كيف ولكن الألعاب النارية تأثر حتى لصحة اللاعبين

0: الجماهير الحاضره هنا يعني عوده المحبه دي للمدارس. اللاعب متوقف الان حكم المباراه امير لوصيف الان في حوار مع بطبيعه تنظيم المباراه
1: مع معزوز فرق زاده
0: فعلا معزوز فرق. وطبعا كما قلنا امين مباراه على الميدان كانت ممتازه جدا, ولكن في الشوط الثاني نجم نقولوا الالعاب الناريه هي اللي خليت شويه ارتباك اللاعبيه تقدم او من لاعبيه الملعب الجيبسي. ان شاء الله ترجع المباراه وان شاء الله نكملوا نشاهد مباراه كبيره بين زوز مدارس عريقه وزوز فرق قدموا موسم استثنائي. امين صدارة المحترفه الثانيه لكره القدم, نعطيك بعض الارقام امين لتقدم
1: فقط بسرعه احمد خطر عنا فصل اشاري بعد نرجع.
0: واضح امين واضح تقدم سخيط الدير متصدر الترتيب في 50 نقطه سجل 49 هدف قبل 15 هدف, فارق 34 هدف في 15 مباراه, زوز هزائم وسبعه تعادلات. الملعب الجيبسي 51 نقطه سجل 48 هدف قبل 16 هدف, 27 الفارق 15 فوز ثلاثه هزائم وسته تعادلات. امين نعطيك الفاصل الشريق والعوده المباراه.
1: واضح احمد شكرا لك, بعد شويه نرجع لك كده للملعب المعشب بجابس وقت يرجع اللاعب لانه حاليا متوقف بسبب بعض الشغب من بعض الجماهير بالطبيعه في قليله من جمهور الملعب الجيبسي. فاصل الشريق بعد نرجع لاحمد بهلول في الملعب المعشب بجابس.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
3: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ستاد ديوان ستاد ديوان
1: 68 دقيقة لعب في مباراة الملعب الجيبسي وتقدم الذي بسقيط الدير. نرجع لك احمد البهلول تفضل.
0: شكرا محمد امين. 24 دقيقة لعب عودة المباراة الان في ملعب اولمبي جيبس. التوالي صلح على تقدم حمدي الجيناوي فرج عجرود محاولة المرور من فرج عجرود تغيير اللعب البحث عن ادم بن فجرية. ادم بن فجرية على الجهة اليمنى من خلمين السيسي. ادم بن فجرية محاولة المرور تمرير الكرة لسعد البوراوي. ادم بن فجرية ويختار يصلح على التقدم التسويب والكرة خارج الميدان. التقدم افضل في اللحظات في مباراة الجولة 12 بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جماهير الملعب الجيبسي تطالب التغيير الآن لأنه تقدم أخطر في هذا الشوط الثاني. فما لاعب من الملعب الجيبسي الآن يأخذ مكانه في حوار مع المدرب لطفي القادري. كل مدرب يشيل يلعب أوراقه في هذا الشوط الثاني. وطبعا الشوط الثاني وشوط المدربين يوسف بن كحلة تقدم سقيط الدير. وهو طبعا لطفي القادري من الملعب الجيبسي تعود لفورة لصلاح السيدة. الكرة لصلاح الملعب الجيبسي ضربة مرمى حسب إشارة الحكم المساعد الأول أحمد الزميوي. تغييرات الملعب الجيبسي الآن في انتظار رقم اللاعب لمش يخلو مكانه في تشكيلة السيدة. خروج اللاعب رقم 2 ريان بوعود, دخول اللاعب رقم 9 إيسر الغالي. إيسر الغالي مش يخلو مكانه في تشكيلة الملعب الجيبسي. أولى تغييرات المدرب لطفي القادري. يوسف فانتوز الآن في رجاع الكرة ركلة مرمى ويد صالح تقدم سقيط الدير. نلعب الآن في 26 في قلعب و30 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني. النتيجة 0-0. حمزة الربعي لسعد البوراوي البحث عن فادي الدرقيش. الكرة تماس لصالح الملعب الجيبسي. ورقة صفراء للاعب الملعب الجيبسي اللاعب رقم 6 في الحكم. ورقة صفراء أحمد ياسين الجماعي.

0: وانا كسفرا لي فادي الدرقيش واللي لعب الملعب اللي جبت احمد ياسين الاشمعي كمل مباراة يقدر يلعب الكرة من مكانها محرز امير الوصيف امير الوصيف طاقم تحكيم مباراة اليوم بمساعدة احمد الزبي ويوسف الجيمي حمد جعيد تعود الكرة من حمد الجيناوي حمد الجيناوي مقطوع على الكرة من الكابيتان ولمجد عامر التماس لصالح الملعب الجيرسي امجد عامر يلعب التماس السريعة طاقم محمد امين الناوي تماس من جديد لصالح الملعب الجيرسي احمد ياسين الاجمعي احمد ياسين الاجمعي مش يلعب التماس جماهير الملعب الجيرسي وقوفا في هذا الشوط الثاني انتظار الاهداف المباراة تدور على ملعب جيبس والملعب الجيبسي يطالب امام جماهيره بتحقيق نتيجة ايجابية امام المتصدر التقدم الرياضي بتقنيه هدايا تماس لصالح الملعب الجيبسي العب تماس سريعة التدخل من حمزة الربعي محمد امين الناوي محمد امين الناوي تعود الكرة من محمد امين الناوي ممتازة من اسعد البوراوي زياد العلوي زياد العلوي حكم المباراة يقوم بفماش مخالفة وطويلة الكرة من صابر السوداني ترجع الكرة من حمدي السلامي التدخل من خليل السيسي ممتاز جدا خليل السيسي صالح الملعب الجيرسي التدخل من الحارس يوسف التوج الكرة في دين الحارس يوسف التوج تعود الكرة لصالح التقدم مباراة ممتازة بين المتصدر والوسيف وقلنا ذو الفرق قدموا موسم ممتاز في بطولة الرابطة المحترفة الثانية وعطاوا نكهة خاصة بصراحة مباراة لازم نقولوا في بعض الأحيان ما نشوفوهاش في الرابطة المحترفة الأولى ترجع الكرة لصالح الملعب الجنسي وليد الشربي التسويبة من وليد الشربي التسويبة فوق مرمى الحارس يوسف اللتوج تسويبة ما شكلتش خطورة تغييرات المدرب يسري بن كحل الآن ثلاث تغييرات في تشكيل تقدم ساقيتا للدير اللعب هارون بن عامر مش ياخذ مكانه وخروج لسعد البوراوي هارون بن عامر شيخ مكانه وخروج لسعد البوراوي في انتظار تغيير ثاني تشكيلة التقدم الرياضي بساقيتا للدير وخروج حمدي الجيناوي خروج حمدي الجيناوي ودخول محمد الصادق انجازو محمد الصادق انجازو ياخذ مكانه في تشكيله الفاسس تغييرات المدرب يسري بن كحله تعود الكره من اللعب ادم بن فجريه هارون بن عامر طويلة من هارون بن عامر تعود الكرة لصالح الملعب الجيرسي كرة خطيرة لصالح الملعب الجيرسي محاولة المرور التدخل من دفاع الفاسيس فادي الدرقيش فادي الدرقيش محمد الصادق انجزه ولمس الكرة سيد العلوي لقطة فنية من سيد العلوي فادي الدرقيش كرة خطيرة ادم بن فجرية ادم بن فجرية ادم بن فجرية يدخل منطقة الجزاء والركنية ثم المباراة يكون ضربة مرمى ينعكس وجوه فتيل صلح التقدم الرياضي بسخيط الدير فنية من زياد العلوي وخبرة السنين لزياد العلوي في النقطة الأخيرة تجربة سابقة مع الاتحاد المنستيري لمهاجم تقدم سخيط الدير زياد العلوي ويكون لقطة فنية فسخ بها زوز لاعبين من الملعب الجيرسي وادم بن فجريه تصويبته ما شكلتش خطوره على مرمى الحارس عندي شعيرات 31 دقيقه و20 ثانيه في مباراه الجوله 12 في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم بين الملعب الجيرسي وتقدم ساقيه الدير زوز لاعبين الان من الملعب الجيرسي وتقدم ساقيه الدير على ارضيه الميدان شكرا سلامات لكل اللاعبين حمزه الربعي من تقدم ساقيه الدير ووليد الجربي من الملعب الجيبسي ان شاء الله سلامات لكل اللاعبين مباراه تدور في كنف الروح الرياضيه فينا نتقدم والاستايده الملعب الجيبسي. عن تولين ترجع بركلة مرمى من صالح الملعب الجيبسي. كل مدرب مش يلعب أوراقه. طبعا تغييرات مصري بن كحلة بدخول هارون بن عامر. دخول للاعب محمد الصدر خان جزو من الجهة المقابلة لطفي القادري. يقحم اللاعب فازر الغالي. جماهير الملعب الجيبسي تشجع. جماهير الملعب الجيبسي تساند. وجماهير تقدم من الجهة المقابلة. يعني في تشجيع متواصل للاعبيها. مباريات امام الملعب الجيبسي. صاحب المرتبة الثانية تعود الكرة على مرور محمد امين النيوي. البحث عن زياد العلوي. تدخل الدفاعي مبدا السلامه من اللاعب احمد طنبور. تماس لصالح تقدم ساقط محمد الصادق الجزو لترويض الامور. كره الى محمد امين النيوي. تماس لصالح تقدم ساقط الدير في انتظار الاهداف في قمه جابس. والاهداف هي متعه كره القدم. ترجع الكره صلاح الملعب الجيبسي او هارون بن عامر. هارون بن عامر محمد الصادق الجزو يرفع الكره والتماس. الكره تماس لصالح الملعب الجيبسي في ارجاع الكره الان من تماس. الكره لمجد عامر. لمجد عامر حكم المباراه امير لصيف يقول مخالفه لصالح الملعب الجيبسي قريب من كل عمليات صراحه. حكم مباراة اليوم أمير لصيف باقتدار لقياس مباراة الجولة 12 القمة بين الملعب الجيبسي. التقدم الرياضي بسقطتين. تعود الكرة لصالح الملعب الجيبسي. الكرة ورائية لأحمد طنبور. أحمد طنبور وسيم زغدود. وين من وسيم زغدود. البحث عن اللاعب وليد الجربي. ممتاز حمزة الربعي. قلنا صمام الامان في دفاع الفياسس. حمزه الربعي امام كل الكرات وامام مهاجمي الملعب الجيبسي خاصه المهاجم القناص وليد الجربي. تعود الكره لصالح الملعب الجيبسي. المرور حاولت المرور تغيير الكره. خير الدين الرداوي الى الكابتن امجد عامر. الكابتن امجد عامر انتهى المراوغه الاولى ومراوغه ثانيه. يرفع الكره امجد عامر. التدخل من حمدي السلمي. والمقاسية مقاسية فوق مرمى الحارس يوسف التونج. كرة تفاعل معها الجماهير الحاضرة هنا في أولمبيك. مقاسية اختيرة على مرمى الحارس يوسف التونج من اللعب وسيم زغدود. وسيم زغدود كاد يسجل الأهداف لصالح الملعب الجيبسي. عمل يذكر فيشكر على الجهة اليمنى من الكابيتان ولمجد عامر. يرفع الكرة تعود من دفاع على تقدم الحمد لله السلمي. نقصية والكرة خارج المرمى. ضربة مرمى لصالح تقدم ساقط الدير. مصعب العجيلي الكابيتان يرجع الكرة لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. ترجع الكرة من زيد العلوي. زيد العلوي الملعب الجيبسي يخطر في هذه اللحظات. وليد الشربي والعودة الدفاعية. وليد الشربي تعود الكرة المصعب العجيلي. حكم يقول هم شيء مخالفة. كرة لصالح الملعب الجيبسي يرفع الكرة. وليد الشربي التدخل الدفاعي السينتا من دفاع التقدم. وهيجان هجومي من الملعب الجيبسي. ترجع الكرة المصعب العجيلي. محمد الصدق الجيبسي. الكرة من جديد لصالح الملعب الجيبسي. محمد امين النووي التماس مصعب العجيلي يبقى مقع على ارضيه الميدان. هيجان هجومي من الملعب الجيبسي في هذه اللحظات. السينتا من دفاع تقدم ساقط الدين. مباراه ممتازه. مباراه مشوقه. مباراه مثيره بصراحه هنا في اولمبيك جيبس بين المتصدر تقدم ساقط الدين الوصيف الملعب الجيبسي. كل فريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. التقدم من أجل العودة. أسعاد الأنصار في ساقط الدير. الملعب الجيبسي من أجل إسعاد الآلاف الحاضرة هنا في ملعب أولمبيك جيبس. تشجيعات متواصلة من جماهير الملعب الفيرسي، جماهير الملعب الفيرسي تشجع، جماهير الملعب الفيرسي تستند في مباراة القمة، مباراة الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. 37 في الكلام مع نتيجة أصفار هنا في قمة جيبس مصعب العجيني، ودخول الإطار الطبي لتلقي الإسعافات على أرضية الميدان. الكابريتان ومصعب العجيني أداء بطولي من قائد فريق تقدم ساقط الأهداف. في انتظار العودة الآن أما تغييرات أخرى في تشكيلة التقدم، توصيات المدرب يسري بن كحلة، تجارب السابقة خارج وداخل حدود الوطن ليسري بن كحلة للسعودية، صاحب عديد يعني الصعود مع عديد الفرق في الخليج، ودرب في النادي الرياضي الفارسي كذلك لطفي القادري، تجارب عديدة داخل وخارج حدود الوطن لطفي القادري. كل مدرب باش يلعب اوراقه، المباراة تكتيكية بامتياز بين القادري وبن كحلة. ولمن ستقول في الأخير
1: إذا 0-0 في مباراة القمة بين فريق الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. حاليا أكيد المقابلة متوقفة بسبب إصابة مصعب العجيلي قائد فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير، في انتظار عودة أحمد البهلول من الملعب. بقية الإنتاج للرديف متقدم هدف مقابل 0، جندوب الرياضية متقدم هدف مقابل 0، ضد سبورتينغ المكنين لفريق الرديف متقدم هدف مقابل 0، ضد فريق مستقبل القصرين هدف مقابل هدف بين فريق جامعة ريانا وقافل قفصة. كيف فريق الرياضي القربي متقدم هدف مقابل 0، ضد نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد متعادل 0-0، ضد نادي أمل بوشمة. فاصل بعد أن نرجع إلى أحمد البهلول في ملعب جيبس.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة، كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ستاد الديوان، ستاد الديوان.
2: مباشرة نرجع إلى ملعب جابس المعاشر، مباراة الملعب جابس والتقدم الراضي بسقيط الدير. تفضل أحمد.
3: وتصويب الصابر السوداني والحكم الصابر بالجزاء لفريق الملعب الجابسي.
2: أحمد تسمع فيك؟ تفضل أحمد.
4: نسمع فيك محمد أمين. ضربة جزاء لصالح الملعب الجبسي، احتجاج من لاعبي تقدم سقيط الدير على قرار الحكم أمين المصيف. نقطة جديد مع مطلع على دقيقة 40، حكم المباراة يكون ضربة جزاء لصالح الملعب الجبسي، احتجاج من لاعبي تقدم على قرار حكم المباراة في انتظار التنفيذ. وجماهير الملعب الجبسي فرحة كبيرة مع قرار حكم المباراة أمير المصيف. ملعب جابس أجواء ممتازة، ضربة جزاء لصالح الملعب الجبسي، 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. تسويبة كانت لعب الملعب الجبسي تضرب في لعب تقدم سقيط الدير، وحكم المباراة أمير المصيف يقول الكرة ضربت في يد اللاعب، واحتجاج كبير من لاعبي تقدم سقيط الدير على قرار الحكم أمير المصيف. في إدارة تنفيذ أمير المصيف في حوار مع هارون بن عامر والسيادة العلوي رش عجروت. ضربة جزاء لصالح الملعب الجبسي، ضربة جزاء لصالح السيدة في انتظار التنفيذ. من سينفذ؟ لمجد عامر الكابتن أمام الكورة. لمجد عامر ينتظر. حكم المباراة أمير المصيف في حوار الآن مع حارس المرمى يوسف الطوش. جماهير الملعب الجبسي وقوفا، جماهير الملعب الجبسي تنتظر تنفيذ. كل الجماهير وقوفا هنا في ملعب جابس. الكابتن لمجد عامر، الحارس يوسف طوش من الجهة المقابلة. هل سيتمكن الكابتن لمجد عامر من تسجيل الهدف الأول؟ هل سيكون رأي آخر لحارس مرمى تقدم سقيط الدير يوسف التوش؟ الآن حكم المباراة ينبه على اللاعبية زوز في رقبة عدم الدخول في منطقة الجزاء. يمجد عامر أمام الكورة. أمير المصيف ينبه على اللاعبية زوز في رقبة انتظار تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الملعب الجبسي. لمجد عامر أمام الكورة. لمجد عامر يعطي الحكم أمير المصيف إشارة للتنفيذ. لمجد عامر الحارس يوسف التوجي يتألق. وكورة ضربة جزاء مهدورة للملعب الجيسي. ممتاز جدا حارس مرمى تقدم سقيط الدير يوسف التوجي يتألق تبقى النتيجة 0-0 بين الملعب الجبسي وتقدم سقيط الدير. تغييرات الان المدرب يسري بن كحلة، تغييرات المدرب يسري بن كحلة، لؤي دحنوس اللاعب رقم 9، تغييرات المدرب يسري بن كحلة.
2: حقيقة احمد الحارس قريب يعني قريب الباهي اللاعب تاع ملعب الجيبسي ومشالها ديريكت
4: فعلا محمد امين مشى ديريكت
2: واللي هو لاعب خبره لو صاد عمر
4: يوسف التوج فعلا وامام لاعب الخبره لمجد عامر ولكن تالق امين الحارس يوسف التوج وغضب كبير من جماهير الملعب الجيبسي محمد امين على لمجد عامر هذيك كره قدم طبعا ضربه جزاء
2: في الدقيقه 90 ضربه جزاء كانت نجم تكون حاسمه جدا في خصوص صعود الملعب الجيبسي
4: فعلا نهايه الوقت الاصلي محمد امين 30 ثانيه 40 ثانيه في الوقت البديل النتيجة 0-0.
2: تفضل واصل أحمد واصل تفضل واصل
4: واضح محمد أمين. إذن تغييرات الآن في تشكيل التقدم الرياضي بسقيط الدير، تغييرات المدرب يسري بن كحلة انتظار اللاعب اللي مش يدخل الآن لؤي دحنوس مهاجم الآن يخو مكانه في تشكيلة التقدم. هذا خروج اللاعب فادي الدرقيش، فادي الدرقيش يخرج، دخول لؤي دحنوس وفرحة كبيرة لجماهير تقدم ساقيت الدير مع إضاعة ضربة الجزاء للملعب الجيبسي. الآن في انتظار العودة فما لاعب الآن من ملعب الجيبسي مش يدخل. الآن تغيير كذلك لتشكيلة المدرب لطفي القادري، 5 دقائق ما نعرفوش وقت بديل أو تغيير في انتظار الآن قرار حكم المباراة. فما لاعب من الملعب الجيبسي مش يخلو مكانه في تشكيلة المدرب نطفي القادري. الكرة التماس لصالح البي اس اس، مصعب العجيلي الكابيتانو هو اللي مش يلعب التماس في انتظار التغيير. الان التغيير الان حمزة جعيد الان خروج اللاعب رقم 28 وسيم زغدود، دخول عبد الله الخاوي في تشكيلة الملعب الجيبسي. لحظات اخيرة الان في ملعب جيبس، 5 دقائق كوقت بديل أضاف حكم المباراة أمير نصيف. تعود الكرة لصالح الملعب الجيبسي، الكرة طويلة بحث على لمجد عامر والكرة تماس لصالح تقدم ساقيت الدير. نلعب الآن 2 دقيقتين في الوقت البديل و50 ثانية والنتيجة 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. محمد أمين النووي يلعب التماس، البحث عن لؤي دحنوس، هارون بن عامر كرة لصالح الملعب الجيبسي، محاولة الخروج بالكرة طويلة للكرة، البحث عن اللعب وليد الشلبي، الكرة لصالح الملعب الجيبسي، محاولة المرور، الكرة من جديد لصالح السيدة، محاولة المرور والتدخل الدفاعي من أحسن المسعدي حصل المدخل خلف المصالح تقدم ساقيت الدير والجماهير الملعب الجيبسي بدأت في مغادرة الملعب غضب كبير على إضاعة ضربة الجزاء لصالح الملعب الجيبسي. كانت حصل عليها اللاعب وليد الشربي بتصويبة حسب قرار حكم المباراة يقول الكرة لمست في يد لاعب تقدم وضربة جزاء لصالح الملعب الجيبسي مهدورة من اللاعب الكابيتان ونمجد عامر. تعود الكرة لصالح التقدم، لؤي دحنوس، محمد الصادق نجيزو إلى الملعب الجيبسي. الملعب يحاول في هذه اللحظات الأخيرة، لعب الآن في 49 دقيقة، دقيقة على نهاية الوقت البديل. أكمل مباراة أمير نصيف، أضاف 5 دقائق في الوقت البديل، لحظات عاصفة على جماهير الفريقين، جماهير تقدم ساقيت الدير وجماهير الملعب الجيبسي. ترجع على الكرة لصالح الملعب الجيبسي، المرور والكرة ضربة مرمى لصالح تقدم ساقيت الدير. 49 دقيقة و40 ثانية، 20 ثانية ما زلت تفصلنا على نهاية مباراة القمة بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. يوسف التوج رجل الشوط الثاني بتصدي حاسم في دقيقة 43 لركلة جزاء مهدورة من اللاعب لمجد عامر الكابيتانو. تعود الكرة من يوسف التوج أكمل مباراة، يعطي ورقة صفراء حارس مرمى تقدم سقيطة لدير، ورقة صفراء لحارس مرمى البيسيس يوسف التوج. نلعب الآن في الدقيقة 50، أكمل مباراة كنظام 5 دقائق لنهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي. النتيجة 0-0 بين تقدم ساقيت الدير والملعب الجيرسي. نتيجة تخدم البيسيس تخليه متصدر الترتيب بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 53 نقطة. نقطة اليوم تنضاف للتقدم في انتظار المباراة الختامية في ملعب ساقيت الدير أمام الهلال الرياضي بالرديف. الملعب الجيمسي يتحول إلى جلمة لمواجهة النصر الرياضي بجلمة. الآن المباراة متوقفة لإسعاف لاعب حارس مرمى وبطل الشوط الثاني يوسف اللتوج لظهور إطار الطبي لفريق تقدم ساقيت الدير بقيادة الدكتور عماد العجيلي لإسعاف الحارس يوسف اللتوج. قم لباس حارس مرمى تقدم ساقيت الدير يوسف اللتوج. أتعود لكم الآن من محمد أمين اللناوي. محمد أمين اللناوي 51 دقيقة و30 ثانية في مباراة القمة بين تقدم ساقيت الدير والملعب الجيرسي. ترجع الكرة طويلة من وسيم عتيك. وسيم عتيك محمد أمين اللناوي الكرة لصلاح التقدم الرياضي لساقيت الدير. هارون بن عامر مقطوع على كرة والمخالفة لصلاح التقدم. أكمل مباراة أمير الوصيف يكون مخالفة لصلاح التقدم الرياضي بساقيت الدير. تدخل الأخير من لاعب الملعب الجيرسي على هارون بن عامر لخدمة كانوا الشوط الثاني في تشكيلة المدرب. أما سقوط للمدرب يسري بن كحلة إن شاء الله مباراة تنتهي ووابل من القوارير على بيت بودلاء. التقدم الرياضي بساقيت الدير وفي هذه الآونة بالذات أمير الوصيف يعلن نهاية مباراة الجولة. نهاية المباراة الآن أكمل مباراة أمير الوصيف يعلن نهاية المباراة الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية كرة القدم بالتعادل السلبي 0-0. ومدرب تقدم ساقيت الدير يسري بن كحلة يبقى ملقى على أرضية الميدان. الآن كما تشوفوا على أرضية الميدان وابل من القوارير والحجارة هنا في ملعب جابس. مباراة دارت في كنف الروح الرياضية في جوز مدارس عريقة. أبوش نشوف الصور هذه بصراحة محمد أمين يعني سلامة الناس الحاضرة هنا سواء من تقدم ساقيت الدير أو من الملعب الجابسي فوق كل شيء. يعني حجارة كبيرة بصراحة كان نشوفها في الصورة كما هي على أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات لعون الأمن سلامات للاعبي تقدم لاعبي ملعب الجيبسي وطول المسؤولين. وطبعا محمد أمين حكم المباراة أمين الوصيف أعلن نهاية المباراة بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير على نتيجة التعادل السلبي 0-0. نخليك في المباشر محمد أمين.
2: واضح واضح 0-0 بين فريق الملعب الجيبسي وتقدم الرياضي بساقيت الدير. 0-0 تخلي فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير في المرتبة الأولى ومصيره بيديه بالنسبة للصعود. يفوز في المقابلة المقبلة يصعد مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى. نذكر أن فريق الملعب الجيبسي كان أهدر ضربة جزاء عن طريق الأمجد عامر صدرها حارس التقدم الرياضي بساقيت الدير يوسف التوج في الدقيقة 90. أخبار مع باهير العوجي بعد أن نرجع في استاد الديوان بداية من 6:15.
1: استاد الديوان استاد الديوان.
0: متوحش أيام زمان أيام يلي العين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
5: 9.2
1: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز السادسة ديوان فام عسلمة. الجلسة العمل الاستثنائية للمحامين تقرر تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مشفوع بمسيرة وطنية إلى جانب إضرابة جهوية دورية احتجاجا على تجاهل الصلة العمومية للمطالب المهنية للقطاع. ووضحت الهيئة أن هذه القرارات تأتي ردا على ما اعتبرته تواصل إغلاق باب الحوار، وتتضمن أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغة القانونية أو تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة وفق بيان صادر عنها. وفوضت اللائحة مجلس الهيئة لتحديد تاريخ الإضراب العام وإتمام الترتيبات الضامنة لنجاحه، فضلا عن الإشراف على الإضرابات الجهوية بالتنسيق مع فروع الهيئة لترتيب المقاطعة واتخاذ أقصى التدابير التأديبية ضد المخالفين. رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يؤكد لديوان فام استعداد البرلمان لتطوير التشريعات وتفعيل دوره الرقابي لدعم مبادرة تحويل صفاقس إلى قطب للسياحة العلاجية والاستشفائية، مضيفا على هامش حضوره اليوم الأيام العلمية حول السياحة العلاجية بصفاقس أن الجهة تمتلك المؤسسات والكفاءات العلمية اللازمة لاستقطاب السياحة العلاجية وتنمية الثروة في البلاد.
7: صفاقس يعني تمثل نموذجا في تونس للرأسمال البشري من حيث الإطارات والكفاءات، اليوم حضرنا في هذه الندوة العلمية بحضور قامات يعني في ميدان الطب، وهو أمر يبشر بالخير في المستقبل. وتتوفر في صفاقس المؤسسات والكفاءات الطبية التي من شأنها أن تستقطب ما يراد تحقيقه من سياحة علاجية، لأن السياحة العلاجية وصفاقس نجد فيها القامات العلمية الكفى ونجد فيها المؤسسات التي قادرة على توفير هذا المنح السياحي، بالتالي ستساهم يعني في دفع الاقتصاد يعني وفي تنمية الثروة في البلاد.
6: وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية. إلى الشأن الدولي، نائب رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عدد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت، ويمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب. ومشروع هذا القانون يسمح أيضا لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، الذي أطلعه على مسار المفاوضات وأكد خلاله الدعم الكامل لجهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا، وأن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، فضلا عن الالتزام بالقانون الدولي وعلى مصلحة المنطقة وشعوبها. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و19 درجة ببقية الجهات، فيما تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
8: هنا في تونس الكبرى على كده 90.5.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد ديوان ستاد ديوان
1: 6:15 دقيقة رجعنا لكم لاستاد الديوان في الجزء الثاني. اليوم بعد ما كنا في الجزء الأول في نقل مباشر لمباراة القمة من الجولة 25 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بالملعب الجيبسي والتقدم الراضي بسقيط الدير 0-0. باش نعملوا ريكاب للمقابلة هذه وللأحداث اللي صارت فيها. باش نحكيوا زيد على المنتخب الوطني واستقطاب موهبة جديدة للمنتخب أقل من 20 سنة من فريق دينامو زغرب الكرواتي. بعد باش نحكيوا على كرة السلة ومشاركة النادي الإفريقي في البال. ثم في الساعة الثانية باش نحكيوا في ما قبل مقابلات الجولة رقم 28 بطولة رابطة المحترف الأولى اللي باش ينطلقوا غدوة. سعيد جدا بحضور الخال فوزي الخميسي معنا اليوم. مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد أمين. نحب قبل ما نبدأ نقدم التعازي لعائلة المستيري وعائلة القروي في فقدان خالتهم نبيها القروي، خالة السيد معز المستيري الناطق الرسمي ورئيس لجنة المسابقات بالمكتب الجامعي، وايضا خاله وليد المستيري رئيس كرادي سفيقس. نحب نقدم له تعازي مش بصفتهم هذه، بصفه الصداقه والاخويه. الله يرحمها نبي وربي يصبركم.
1: انا لله وانا اليه راجعون. مساء الخير نسعد قدر مش
3: بيه محمد امين. تحيه ليك، تحيه لفوزي نادر زعبار، وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي استاد ديوان.
1: في انتظار التحاق ياسين بوشعال اكيد بعد شويه. اليوم تلعبت كما قلنا الرابطه المحترفه الثانيه، واهم مقابله بالملعب الجيبسي وتقدم الرياضي بسقيط الدير كما قلنا 0-0. هلال الرديف تقدم هدف مقابل 0 ضد مستقبل القصرين. جندوب الرياضيه تقدم هدف مقابل 0 فريق سبورتينغ المكنين. تعادل هدف مقابل هدف من جمعية رينا وقوف القفص. نادي القرب يتقدم من نصر جلمة هدف مقابل 0. القلعة الرياضية خارج ملعبها فازت هدفين مقابل هدف ضد فريق اتحاد خسر السيف. وامل بوشمة خارج ملعبها زاد فازت من اولمبيك سيدي بوزيد هدفين مقابل 0. وزوز هدف تسجلوا بعد دقيقة 90 دقيقة 93 ودقيقة 95. نبدا معك نيس بطبيعة بخصوص المباراة، مباراة الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير 0-0. مباراة مهمة في الجولة قبل الأخيرة، قبل أكيد من أجل حسم الفريق وهوية الفريق اللي نجم يصعد مباشرة بدون بلاي أوف، ويظل لي ريزلتات تساعد برشا التقدم الرياضي بسقيط الدير وأكيد حافظ بها على الصدارة متاع المجموعة.
3: مقابلة قمة اليوم شفرجنا على مقابلة الحقيقة، سيرتو الشوط الأول كانت ممتازة، كانت فرصة بفرصة تألق فيها حسب رأي زوز حراس. اليوم شعيرات من جانب الملعب الجيبسي اللي فسخ أهداف محققة، وكيف كيف التوج اللي فسخ ضربة جزاء في الدقيقة 90 ضيحك لمجد عامر. مقابلة انتهت بالتعادل مبدئيا، نتيجة تعادل تخدم مصلحة تقدم سقيط الدير اللي الحقيقة عمل مقابلة ممتازة. كيف كيف الملعب الجيبسي عمل ماتش محترم جدا سيرتو في الشوط الأول، وبالنسبة للريجلتا نصورها كما قلنا تخدم مبدئيا
1: تقدم
3: سقيط الدير في انتظار مقال الاحتراز اللي يظل نهار الاثنين باش نعرفوا نتيجه الاحتراز هذايا. بون كنا نتمناو للمقابله تكتمل، لكن مالوروزمون كما برشا مرات صاروا في بطولاتنا وفي بطوله الرابطه المحترفه الاولى وفي الرابطه الثانيه،
1: ولانه الشوط الاول كان مستواه جيد جدا،
3: ممتاز جدا
1: شوط في دقيقه برك وقت ضايع.
3: الشوط الاول ممتاز
1: لانه مستوى جيد، مش خطر
3: عدد الفرص وكميه الفرص للزوز في رق 3 فرص بالضبط للتقدم بتاع اهداف، زوز فرص كيف كيف واضحين للملعب الجيبسي. كما قلنا تألق سيرتو في شعيرات حمدي شعيرات في الشوط الاول، الشوط الثاني ضربه جزاء اللي تصدى لها حارس توج. دونك الشوط الثاني طاح المستوى، طاح الريتم، طاح الانتونسيتي،
1: رجعنا
3: صحيت مستوى نتاع ليغ 2، رجع زاد ممكن في العشر دقائق الاخرانيه من الشوط الثاني رجع طلع شويه
2: نسق النتيجه.
3: فوالا دونك هذا هو معناتها اهميه نتيجه المباراه اللي خلات ممكن سيرتو ملعب الجيبسي يحرص أكثر أنه ينهي المباراة بانتصار. دونك نتمنى في الأخير الصعود للأجدر. بالنسبة لي تقدم سيقية الدائرة عمل سيزون ممتازة وممتازة جدا. ممكن لولا الاحترازات اللي ربحهم ملعب جيبسي نحكيه اليوم ما نحكيوش على ماتش مهم وديسيزيف. نجمو نلقاو كنا التقدم اليوم ديجا ماتش اليوم وهي ديجا طلعت للرابطة المحترفة الأولى. دونك بالنسبة لملعب جيبسي كيف كيف الحقيقة منذ زاد قدوم لطفي القادري تحسن مستواه تعدى في مسابقة الكأس أمام النجم الساحلي وشفنا أمام حتى الكاليتي اللي موجودة في الزوز فرق سيرتو نحكي على التقدم على اللينيا داتاك اللي موجودة في التقدم لاعبية عندهم إمكانيات كبيرة نجموا نلقاو فيهم لاعبية ينجموا يكونوا معناتها جمعية الأخرى اللي في الرابطة المحترفة
1: هما كانوا في
3: نجم
1: مزيد العلوي مثال والبنفجرية
3: لا نحكي على اللاعبية الصغار كيما نحكي على الدركيج نحكي على الجيناوي نحكي على بنفجرية إذا هم لاعبية
1: يجب انتباه
3: فرق الرابطة المحترفة الأولى.
1: واضح خالد.
2: أنا بالنسبة لي أنا يمكن فنيا زال تحق ياسين توا وهني عبد قادر يعني فنيا يحكيوا أكثر لكن نحكي أنا على الكالندري في الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية المباريات جميع المباريات أدوار نهائية للبطولة الديربي في كرة القدم في الرابطة المحترفة الأولى بين الترجي والفريق سقيت الدائر واليوم ملعب الجيبسي واخر مباراة حمام لنف وحمام سوسة من سيصعد الرابطة المحترفة الأولى حتى في تفادي النزول مباريات يعني كأنه يمكن اللي عملها استعمل يمكن مش ذكاء اصطناعي ذكاء أكثر من الاصطناعي خاطر نشوف لو وقفت مباراة لتوخرت مباراة في الرابطة الثانية ولا المحترفة الأولى ولا الثانية. دونك شوف انت الجزائر تشوف مصر ستة مباريات في الجزائر ما عرفوش شنو باش يعملوا لهم تو ومصر لعبوا كاش ذهاب برك
4: ومصر بطبيعته ذهاب ما عندهم مشكله عندهم مشكله في اخر جوله مش يلعبوها بعد الكونفدراليه ولا قبل اذا كان الزمالك عندي
2: يعني ياسر عادي لا شيء وفيها الترجي
3: المغرب زاد كيف كيف
4: المغرب
3: مازالوا بعيد مازالوا كيبداو الرتور
2: يعني انا بالنسبه لي هذه حاجه تعصب مكتب جامعي أول مرة تصير حتى بالضغط حتى بالبيانات متاع الأندية ما حتى واحد لا نجم يغير مباراة بتاعه. نرجع المباراة سقيت الدائر والملعب الجيبسي يعني سقيت الدائر كما قال أنيس فما ديبواراتي مش الاحترازات الاحتراز رأو قانون الملعب الجيبسي
4: جزء من اللعبة في تونس
2: جزء من اللعبة وقت تعمل احتراز انت فماش واحد ذات موسم ولا ذات النادي صفاقسي مشى الكاف يعني باحتراز الزنتور دونك الاحتراز داخل انا هذا درس الكتاب عامين باش يحفظوا القانون ملعب الجيبسي يمكن الكاتب عام نتاعها والا عندهم يا خويا راهو حتى اذا عنده
3: عصفور النادر
2: هي حتى عندهم راهو مش اشكال راهو فماش فريق انت مسؤول على فريق ولا مدرب يجيك احتراس في طبق تقول لا حتى سقيت الدير سقيت الدير كانت مباراه المكنيك كانت تجم هي تربح وتخلي الملاعب يكلفيه ضد جيبس مش يعني العب ضد سقيت دير اللاعب اللي عملوا عليه احتراز القصرين كذلك احنا نترقبوا حنا تمنينا كوره فنيا ما كنتمنيناش اداريا
3: معناتها النتائج تنتهي في الملعب على الميدان الاستحقاق الرياضي على الميدان
2: ايه الاستحقاق الرياضي لكن زاد الاستحقاق القانوني والاداري عندهم
4: وانا سمعت فما يمكن فما نصوص قانونيه باش يحاولوا يبدلوا فيها
2: في الرابطه مستقبلا اذا سمعت الرابطه يعني الوطنيه كره القدم
4: مش كل شيء نعملوا الاعتراض هذا مش كل شيء نعملوا الاعتراض
2: انا بالنسبه لي انا يلزم منصه رقميه للانديه الكل
3: الرقم انا يلزم ندخل الرقم
2: اي ورقه اي فيدو ماتش تعديت تتعدى على
4: الانديه الكل من سامحني خال من بين ممكن شروط الكاف انه لازم تونس تولي عندها
2: رقم طبيعي
4: بين الشروط باش تعطي ممكن
2: تلعب الكل تو
4: خاص الانديه راهو
2: يا في المطاعم في المطاعم فما رقم يا سيد محمد امين في المطاعم فما رقم الموزع ينزل القرص يقل الماكلة حاضرة تو تدخل انت تو الرقم انا يعني يلزم حوايج لكن سقيت داير عن عدات موسم استثنائي
3: المطاعم تطور اكثر من الجامعة
2: الله اعلم سابقا يمكن تو يمكن مطلق سقيت الداير عدات موسم استثنائي كانت الافضل في الرابطة المحترفة الثانية
4: فنية
2: ثانية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كانت أفضل فريق الحقيقة يعني كرويا فنيا أخلاقيا
4: واضح نمشي إلى ملعب جيبس المعشر مرحبا خالي أنه فما أكيد فما مع مرزان أحمد بن تفضل أحمد
5: شكرا محمد امين معي الان على المباشره الكوتش لطفي القادري. مباراه مثيره اليوم بين زوز في رقد وموسم استثنائي في الرابطه المحترفه الثانيه هذا الموسم. ضربه جزاء ضائعه نجم نقولوا. مباراه كيف شفتها كوتش؟
6: والله المباراه مش ربحوا معنا حتى خيار. سيطرنا 90% من ردهات المباراه، خلقنا فرص، اضعنا فرص، وضربه جزاء جت في وقت حساس اللي كانت تريحنا من الكذا على غالب تلك احكام الكره. ضاع ضربه الجزاء اللي مستنا شوي، معناها نتأسفوا لجماهيرنا، نتأسفوا للناس الكل، الملاعب ما عندوش نيه باش يضيعها، احنا كايطر فني كملاعبيه نتأسفوا للجماهير اللي حبينا نفرحوهم، حبينا وقفوا معنا برشا للامانه الاسبوع هذا، نتأسفوا ما عنديش اكثر ما نعبر.
5: واضح كوتش، واضح. كان هذا الكوتش لطفي القاضي. بعد شويه ان شاء الله باش ناخذوا مدرب تقدم ساقيته للدائره الكوتش يوسف بن كحله محمد امين.
1: واضح احمد، اذا هذا كان معنا الكوتش في القادري قال ما عادش عندي ما نعبر، اكيد ضربه جزاء جت في وقت مهم جدا ضاعت، بالرغم من ذلك على الملعب الجبسي ممكن مازال عنده شانس، ولكن في الاخر التقدم الذي بسخط الدائره ديما يقعد مصيره بيد
2: هو ديما يصعد. مباراه جلمه اللي حكمت اليوم وجلمه وقربه جلمه ظهر لغادر في الرابطه المحترفه الثانيه، كان يمكن كان تصل جلمه يولي مباراه مصيريه الجلمه والملعب الجبسي يكون فيها شار مريان اكثر، لكن تعتبر زادة مباراة صعيبة على الملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي كما جات ضربة جزاء في دقيقة 87
1: 100
2: 90 ما هو بالاحتجاجات وكل واحد شي يقول ضربة جزاء موجودة ولا مش موجودة، لكن أنا نرجع نقول برافو سقيت الداء، فريق منظم، فريق قدم اللي عليه، قدم اللي عليه. الملعب الجيبسي جات من البعيد الحقيقة، خاصة من تغيير مدربين، ثلاثة مدربين السنة هذا الموسم، وتقى يسر بن كحل متمسك به سقيت الدير منذ انطلاق التحضيرات للموسم الحالي. الملعب الجيبسي يعني من البعيد يعطيها الصحة، عملت اللي عليها، لكن نترقبوا اخر جولة والقرارات نتاع المكاتب.
3: سامحني محمد امين، اليوم زاد الميريت اللي وصله اليوم التقدم بفضل هيئة مديرة اللي الحقيقة
1: قرر عنده سنوات هي نفسها
3: أبار الاستقرار، وفرت كل الظروف العمل اللي خليت الإطار الفني والملاعبية جابت دي جور كادر دي جور عندهم الكاليتي اللي يوصلوا
2: بالخبرة والشباب
3: ولا دونك كيف ما قال برشا كيف ما استابيليتي فينانسيير معناتها لور لا
2: ترش عملوا اليوم يمكن اني ترش عملوا اليوم راي اليوم مشيت الجبس
3: اي في بالي
2: مركز الاقامه البارح مركز الاقامه كان متوجه نص نهار نص يعني هذه راي مجازفه نعتبرها مجازفه
3: مجازفه وممكن زاده راهو فما اعتبارات اخرى يقول لك رائحه الملاعبيه تنجم تكون اكثر في
1: صفاق الصبادي مشي
2: لا ساعتين انت في كار انا اقول انا مجازفه لكن اليوم قدموا الاداء تاعهم ممكن هما
7: ثاني مش نجاوب
2: هما بالنسبه اللي هما اللي عملوه صحيح
1: تحية ياسين بوشعلة سأقول كل شيء مساء الخير ياسين سمحنا
7: مرحبا بيك سمح محمد أمين مرحبا بيك مرحبا فوزي
1: تعرف
7: مرحبا
1: نقاش حاد
7: لا لا مش نقاش حاد لا مش نقاش حاد جست بتاتر الحاجة اللي توا
1: معاش نحكيو فنيا معاك
7: معاش فما معاش لا بار فنيا توا باش نحكيو على ظروف تحضير المباريات توا هيك معاش فما هذيك لي مو تراديسيونيل انك تبات في مكان الإقامة توا مع لي زوتوروت موجودين مع الكاليتي كونفور نتاع الحافلات لي بيس دونك سي توت افي نورمال كي يبدا لورير نتاع الماتش ديك لي دونك أحسن حاجة بالنسبة لي بالعكس أنا شفتها حاجة ترو بوزيتيف أنه يحافظ على الكونسنتراسيون نتاع لاعبيته ويعطيهم الوقت نتاع النوم نتاعهم بيان سور ديبار يكون متاخر ما با ساعه ونص دونك تكون في الستاد دونك بالنسبه لي انا حاجه ترو بوزيتيف ومتاكد اللي هي كانت اليوم حاجه فارغه ما نعرفش نحكي فنيا ولا طبيعة. نحكي على الظروف العامه نتاع المباراه انا اول حاجه خليني اهم حاجه بالنسبه لي نحب نتوجه بالتحيه زوز فرق هذوما لعدة اعتبارات اول حاجه على السسبنس اللي رينا في بطوله الرابطه المحترفين على تا ديسبري على الكاليتي جو على الفوليوم على لي بيتي ديتاي تكتيك على الطريقه الممتازه نتاع زوز مدربين على الكاليتي نتاع الملاعبيه بصراحه عندي سنوات ما نيتش مباراه بالحجم هذا نحكي كما انا سمعت انيس شويه سمحوني خلط مخر شويه دونك سمعت انه في الصحيح في البريمي ميتون سيرتو في 60 دقيقه كان الشوط الاول خاصه رينا نيفو ممتاز رينا بلوك ورينا دي سيركوي وظاهرين رينا نومبر دوكازيون كريي من لي دو كوتي الحاجه اللي عجبتني برشا هي طريقه اللعب اللي سوا ستاد جابسيان ظاهر ستاد جابسيان ضغطت تبريسي تحاول انها تفتك الكره في منطقه عاليه تركز على جهتها اليمنى وين فما لمجد عامر بعود الارير دروا وكذلك يميل لهم المداوي هذا ملاعبي ممتاز وممتاز جدا من اكتشافات الرابطه المحترفه الثانيه السنه يعني تبعته في دو ترو ماتش صراحة ملاعبي ممتاز وجيد جدا على ملاعبي ارتكاز على مستوى افتك الكرة على مستوى الامدادات. دونك كانت بتتر الحاجة اللي تميز الملعب الجابسي اكثر انه يعتمد على الجهة اليمنى. كان عنده انا ريال ديزا اكثر نمبر داسيس موجود في الرابطة المحترفة الثانية، واساسي لريال جوش

0: زكسيو بالنسبة لي الربير الأول في عملية الافتكاك هو البيفو سنتينيل، هو عجرود مليع بذية ممتاز جدا، تلقى على اليمين على اليسار في المحور ديما الكرة الأولى تكون عنده والكرة الثانية زادة كيف كيف. السيركوي كانت واضحة، الاتجاه مش للعمق، الاتجاه للأطراف، وين فما الدرقاش وين فما بفجرية، وديجا تكررت قداش من مرة يعني الكرة هذية لزارير كانت فما دي كونسيني واضحة، الناوي أو السلامي ما يصعدوش، دونك كانت فما ظاهر فكرة واضحة دون ما تفتك الكرة، الترانزيسيون تكون في اتجاه يا العلوي بارفوا يكون ديكالي على الكولوار لأنه ملعب ممتاز على مستوى الكوفرتير، وإلا لي دو جوار دي كولوار، وديجا رينا 3 و 4 اوكازيون، ديجا فما اوكازيون ما نجمش نفوت وما نحكيش على ملاعبي. بالنسبة لي من اكتشافات اللي اكتشفتها وريتو هو جيناوي ملاعبي جيد جدا على مستوى احتفاظ بالكرة في الان كونتر ان، يعني عادي جدا يمشي الواحد واثنين ملاعبية، اكتشافات كبيرة بصراحة في الرابطة المحترفة الثانية، كان بوان فور للكيب متاع تقدم ساقيت الدير، ليزوكازيون كان فما تألق كبير لزوز حراس
1: ودفاعيا قويين برشا زوز فرق
0: ابار دفاعيا محمد امين اللي لاحظته
1: ستركتور
0: نتاعهم تحس فما اونجو فما لعبه ما فماش هيك ما فماش هيك الريغور تكتيك برشا، يعني تحس حتى لي دو زونترونور عطاو الليبرتي انه يصنعوا اللعب وانه يمشيوا للامام، وهذا جيد وممتاز. مالوريزمون دوزيام ايتون كيما حكى انيس وكيما حكى فوزي صارت فما بريسيون كبيره، صار فما كالضغط شويه تشنج نتاع الجماهير، ونعرفوا جماهير قابس اللي هي تواقع وتحب ترجع للرابطه المحترف الاولى، ضغطت ايجابيا وسلبيا على فريقها وايجابيا وسلبيا على فريق تقدم ساقي الدير. مالوريزمون مريناش كوره، رينا دي ديويل، حصر اللعب في منطقه وسط الميدان، ضربه الجزاء اللي كانت نجم تكون فرقه.
1: نمشيو الى ملعب قابس مع احمد بهلول، تفضل احمد.
2: شكرا محمد امين، معايا مدرب تقدم ساقيت الدير الكوتش يسري بن كحله. مباراه كبيره اليوم، مباراه مثيره، والتقدم يعود بنقطه ثمينه من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى. كيف شفت المباراه كوتش؟
3: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله عن نقطة، ما صحيح ما احناش راضيين بالنقطة، احنا جينا معناتها وحذرنا ويعرفوا اللاعبين ودخلنا معناتها المباراة بنفس هجومي، جينا معناتها بشرحوا بثلاثة نقاط باش نفتوا الناس انه تقدم ساقي الدير وجوده في المرتبة الأولى، لأنه معناتها من أول الموسم معناتها يقدم في مردود خاصة هجومي كبير. بون جاتنا عديد الفرص في الشوط الأول، معناتها ما تمكناش من التسجيل نتاعها، رجع علينا المنافس الشوط الثاني معناتها مع دعم الجماهير نتاعو والتقطعات اللي صارت معناتها والأجواء معناتها في الشوط الثاني معناتها كانت سخونة شوية. في الأخير هي مباراة قمة، معناتها إن شاء الله الناس اللي حاضرة في الملعب واللي برا استمتعوا معناتها بالمستوى الفني والمستوى الحماسي اللي قدموه الفريقين. احنا إن شاء الله تكون نقطة ذهبية، خليتنا في المرتبة الأولى إن شاء الله، التسعين دقيقة اللي مازالوا تكون حاسمة معناتها في سباق صعود. ساقيت الدير معناتها موجود من من من من من أول موسم معناتها من المباراة الأولى في مراتب متقدمة، معناتها قاعد قدم مردود كبير معناتها خاصة هجوميا، فهمت فنيا كيف معناتها الناس كل شيء بالمجموعة الموجودة بالروح الجماعية. وجوده في المرتبة الأولى وصعوده معناتها حاجة مستحقة، وإن شاء الله نكملوها في المباراة الأخرى إن شاء الله.
2: كوتش شفناك في نهاية المباراة سقوط الكوتش يوسف بن كحلة، طمنا على صحتك.
3: الحمد لله، هو معناتها في أغلب الملاعب التونسية معناتها هذه ظاهرة رمي القوارير ورمي الواحد في الملعب وعلى الفرق المنافسة، بون جيت دبوزة بلاستيك بون فهمت اللي فيه تشوك الأولى معناتها كي ضربت معناتها عملت لي شوية ارتباك، لكن الحمد لله ما فما حتى شيء. هي مباراة كبيرة من الفريقين معناتها والجماهير نصور استمتعت وحضرت بكثافة. إن شاء الله أنا ندعو معناتها الجماهير سواء الملعب القيبسي ولا غيره ولا كل الجماهير في الملاعب التونسية تحلى بالروح الرياضية، وما فماش علاش معناتها ناس تجي تخدم روحها تروح لأهلها معناتها مصابة ولا أمور كيف هكا. إن شاء الله الأمور هذه الظواهر هذه معناتها تتنحى وتقعد معناتها كرة القدم معناتها والمباريات ميدان تعطينا في الشريف وكله ما يرقاني، هذا هو فهمت.
2: شكرا كوتش يسري بن كحلة. محمد امين كان هذا مدرب تقدم ساقيت الدير يسري بن كحلة، كان نشوف بعد شويه تصريحات من بعض لاعبي تقدم ساقيت الدير محمد امين.
1: يعني نشوف قائد الفريق بطبيعه تاع تقدم هذه ساقيت الدير، واضح اذا بطبيعه الحاجه الباهيه انه المدرب يسري بن كحلة في صحه جيده ساق بكل شيء، وظهرت البابس هذه وظهرت المقذوف هذه واصل يسير.
0: لا هي ظاهرة، هذه ظهر ترمي القوارير، هي ظاهرة في جماهير تونس كل، مش حتى حكر على ملعب قابس او ملعب اخر. مالوريزمون لازم لونكادرمون تاع الفرق، لازم تعرف حتى يبدا البريسيون والانجو كبير، دونك ما نلقاولوش مبرر ندو به، لكن ديما نقولوا هذه ظروف مباريات صعيبه والمباريات اللي بالنسبه لي ما فيها ست نقاط. انا بتاتر ما نحبش نحكي برشا على اللي بتدي نيجاتيف، بالعكس باش نحكي برشا على الفوليوم دو جو وعلى حاجات الجيده اللي ريتها. نصور انها مباراه باش تكون حاسمه، لانه اذا ضاعت ايوا جيت لنقطه اذا ضاعت ضربه جزاء، لانه بصراحه بريسيون كبيره. وانا بتاتر كي نحكي عن تجربه اللي اني عشت في عش في الساد جابسيان ونعرف الضغط الكبير نتاع الجماهير، دونك ما نجموش نلومو برشا لمجد عامر، نعرفو جوار ديكسبيريونس

0: اكيد حب يسجل لكن هذيك احكام الكره. الاستحقاق زاد والميريت يرجع للحارس التوج. ديجا انا كنت حاضر ديجا في مباراه الكاس ضد الاولمبي البيجي وكان الحارس هذايا الحارس هذايا متالق وهو اللي براتيكمون فسخ ضربه الجزاء الخامسه اللي عدات تقدم ساقديه. بالله على ذكر الحارس هذايا الحارس هذايا راهو
1: مختص في ضربه الجزاء
0: ابار نحكي انا على جيرونج الموسم كامل والله للامانه. وهذه بتاتر ما نحبش انا نحكي في ديكوليس ولا في دي ديتاي ولا في دي سكوب، لكن كان في اول موسم حارس منصر والحارس والحارس صحيح. والحارس التوج كان فما نقولوا احنا حتى من راي الاطار الفني ولا حتى في الجماهير القريبه لتقدم ساقدين الحارس التوج هو يكون الاساسي، لكن رينا مردود ممتاز
1: كان باش يخرج
0: وكان وديجا كان باش يخرج الحارس التوج ايفيكتيفمون، لكن تمسك
1: لو
0: الاطار الفني
1: لا التقدم
0: ابار تمسك الاطار الفني تمسك الجماهير ويوريك هنا قداش جو الفيستير ممتاز في الفريق بتاع تقدم ساقدين. خلى الحارس سوليسيتي ولعب براتيكمون ما لعبش مقابلات الكل، لكن المقابلات الاخيره براتيكمون المهمه كان موجود هنا يوديك لتادي والنوسيون دو جروب الموجوده في الفريق هذا. وذاك علاش اليوم تقدم ساقي الدير متصدر مش من فراغ، من لي بتي ديتاي هذوما يكونوا هامين جدا.
1: واضح انيس بين التقدم نادي ساقي الدير والملعب الجبسي في صوره ما صعدوا الزوز في الرابطه المحترفه الاولى، شكون تتوقعوا باش يكون عنده مستقبل باهي في الرابطه المحترفه الاولى وماهوش باكيد باش يعاود يرجع بالدوري؟ نقول احنا
2: شوف اللي عنده مستقبل باهي
1: هو اللي عنده الفلوس اكثر،
2: هو اللي عنده الفلوس اللي عنده استقرار مادي سيرتو ويحاول يعرف كيفاش يدعم المجموعة اللي موجودة معاها بملاعبية كيف ما دعم ساقي أثناء الإفكتيف متاعه بملاعبية عندهم الخبرة وبملاعبية عندهم الإمكانيات ملاعبية صغار عندهم إمكانيات كبيرة. هذا هو اللي ينجم يضمنهم الاستقرار والاستمرارية في الرابطة المحترفة الأولى الموسم المقبل، والحقيقة زوز فرق يستحقوا يكونوا الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى.
1: واضح في المجموعة تفضل يعني بضيف.
3: لا أنا على ضربة جزاء يعني كانت زوز يعني زوز أندية يعني ضربة جزاء يمكن خليتهم كيما نادي الافريقي ضرب الجزاء في رشوات.
1: هو برشا ضرب الجزاء.
3: ايه ضرب الجزاء يعني في رشوات يعني كان يجم من نادي الافريقي.
1: خلي بعض في رشوات خلي بعض.
3: لا نحكيو على ضرب الجزاء قداش عندها قيمة.
1: أي.
3: يعني يزمو تركيز.
1: حتى توقع يضيع
3: زادها. ايه يزم. ايش قلت لك ضرب الجزاء قداش فيها يعني ثلاث ضربات جزاء مهمين اللي يمكن اغلى ضربات جزاء اللي وقع دارة في نهاية الموسم هذا. وبالنسبة لسقي الدير هي الحقيقة اللي تعمل فيه. بالحق في الاقسام كما نقولوا احنا من
1: في ثلاث سنين
3: اي يعني من جهه والمستوى والمستوى الثاني رابطه ثانيه خويا بالنسبه وراها رجال فما عباد تخدم
2: حاجه مهمه راهو برشا فرق عملوا نفس الباركور نتاع
1: السيف
3: في منزل مستقبل الجيش
2: الهلال الشابي زاد نجم حرق الواد والكرم قبل دونك راهو هذاك علاش قلت لك انا الاستمراريه راهو تصير كان بالاستقرار المادي
3: والملعب الجيبسي عنده تقاليدها يعني يمكن افضل اذا في الصعود يعني يمكن ملعب الجيبسي يكون افضل من سقيه الدير الحقيقه يعني عنده تقاليد ولعب قبل في الرابطه المحترفه الاولى
2: لعب قبل في الرابطه المحترفه الاولى ولعب
3: مازامبي في جيبس
1: مع الرئيس صابر الجماعي وقتها. نمشي للمجموعة الأولى زاد فريق نادي حام الأنف وكذلك كمال حمام سوسة في صراع من أجل الصعود المباشر وأكيد مواجهة مباشرة في اليوم الاثنين بين الزوز فرق كمال حمام سوسة ونادي حام الأنف. نبدأ معك ياسين، مجموعة زاد فيها برشا تنافس. يوم أمس كمال حمام سوسة تعادل هدفين مقابل هدفين في الثواني الأخيرة، أمين تريتر عدل النتيجة ضد نادي سكاك الحديد الصفاقسي. نمشي إلى أحمد بهلول الخبر. نمشي أحمد بهلول تفضل.
4: شكرا محمد مين رجل الصوت الثاني. الحارس يوسف توج معنا الان على المباشر. يوسف يعني نجم نقول في الدقائق الاخيره كنت المنقذ اليوم لتقدم ساقيه الدير، كيفاش كانت ضربه الجزاء درس اللاعب تحكينا الان انت على المباشر؟
5: والله بالنسبه لضربه الجزاء خدمه نتاع ستاف انا خدمت معاهم كان 40% فقط في التصدي ضربه الجزاء، ناس هما خدموا على رواحهم وعندهم دي جوار سيبليه منين يخدموا وعنا دي جوار معناها سيبلي كل واحد منين يشوت. جاء لمجد عامر كانت عندي فكره من قبل جست انا باش نخدم خدمتي في الكاج وكهو خدمنا خدمه ونجحنا والحمد لله.
4: الف مبروك الانتصار حارس مرمى تقدم ساقي الدير يوسف توش.
5: عايشك بهلول الراس.
1: تعادل هو تعادل في طعم الانتصار. باهي هو التصريح نتاع الحارس نتاع تقدم ساقي الدير لانه فسر لانه اليوم ضربات الجزاء ما عادش راهو حظ تختار كوا وتمشي اليوم فما ستاف وفما برشا حاجات
3: هذا يدل على الفيستير وعلى الامبيونس اللي في ساقي الدير
1: ما عادش تختار كوا زهر ولا انت كجوار تختار كوا تشوط فيه. ياسين المجموعه الاولى من حمام سوسه اللي حامل الانف كما قلنا مستوى جيد مستوى كبير برشا في البول هذيك. يوم امس كما قلنا كان فما تعادل في الثواني الاخيره بين حمام سوسه وفريق السكر الحديد الصفاقسي وكذلك تعادل بين محل القرق تقني ونادي حامل في صفر مقابل صفر، خلى كيدير لو سوسبانس لغايه الجوله الاخيره.
0: بحق انك يعني حكيت على استاد جابسيان وتقدم ساقي الدير وشكرتهم، حاب نشكر زادة كيف كيف الفرق في الراب في المجموعه هذه، لانه عندنا سنوات مريناش التشويق هذا، مريناش التسابق والتلاحق، مريناش فرق اللي هي تمتع على مستوى اللعب وحتى على مستوى النتيجة. وأهم حاجة بالنسبة لي وأكثر أكثر حاجة نجم نثمنها ونحكي عليها هي احترام الميثاق الرياضي. بالحق لينا فرق تلعب لينا محيط قرقنا يعني لآخر لحظة ويسيطر ويلعب ويحب يسجل لورينا مع كونتر حمام لمف، حمام لمف اللي كان بلوز موان متأثر شوية بالريزلتا
1: ولأنه جاتوا كورة في الأخر
0: اكيد اكيد. لكن حسيت حتى الملاعبين حمام لم فوزي مركزين شويه على الريزلتان نتاع حمام سوسه صحيح. ومركزين برشا مع المقابله هذيك هذاك علاش بتاتر هما ديجا كي سمعوا بالبرالوي منتصر 2 بلاش تحسم حتى سور لو بلون سيشيك ولا يوخروا شويه يسكروا لي زانتيرفال. بالنسبه ليهم كانوا مقتنعين اكثر بنقطه التعادل وباللي مش ياخذوا ليكار على حمام سوسه. لكن الكره القدم ماهيش فريمون، انا مش نحكي على الفوليوم دو جو، رينا الاهداف سجلت في الشوط الثاني، رينا كونسيرفاسيون ممتازة حمام سوسة يحاول انه يسجل عنده ملاعبي ممتاز وملاعبي دو جلون كاليبر. بالنسبة لي ملاعبي يستحق يكون في الرابط المحترف اللي هو ماني، ملاعبي جيد
3: هداف
2: الرابط،
0: لا ملاعبي عنده دي كاليتي ما شاء الله وعنده بوتنسيال كبيرة. اللي لاحظته انه الرلوي عرف كيفاش يلعب، خدم ولعب على ترانزيسيون، سجل الهدف الاول على ترانزيسيون، المهاجم الى انسيستي بعد تصدي الحارس وعاوز سجلها، وليد جواشي سجل هدف ثاني، وليد صغير جواشي يعني
3: لاعب ممتاز، ولد احمد جواشي
1: متابع من فريق في الرابطه الاولى يوسف الجواشي.
0: يعني عندك انت السكوب ما شاء الله عليك محمد امين، ملاعبي ممتاز وملاعبي عنده ان شاء الله عنده
3: مستقبل.
1: هاني العمري،
3: هو هاني العمري يعني زاد
0: يلعب جوار دو كلوار على اليمين، جوار دو كلوار وتكون على اليمين، الأغلب يلعب ساعات زادة تحت المهاجم. الحاجة الجيدة هي الكاركتير متاع ملاعبية حمام سوسة، رغم فما زوز هداف ولا فما هدف ما تسجل وقع الغاء بتاعي،
2: زوز ورق حمر
0: ديجا بون انا ما خبيش عليك ما ريتهمش، مش نعطي ونجم زاد
3: الورق الحمر نجموا مسحقين في الدقائق الأخيرة من المباراة. يعني راهو سجلت سامحني تذيل الفرق في 81
2: 91
3: لا تذيل الفرق في 91 والهدف في الدقيقة 100 يعني 100
0: أنا بتت علش مش نحكي فنيا، خطر الأهداف اللي سجلت كانت على أفكار ولا بون على في أبور انديفيديول في البلاريتين بتاع تريتر في آخر، لكن ما نجموش نحكيه على على على الروندمون بتاع التحكيم. لكن نرينا الكومينيكيم بتاع رلوي فما احتجاجات
1: راهو أمس واليوم كيفاش
2: الحكام عندهم شرط ولي التحكيم التوني
1: امس واليوم
2: نبدا واضح المحترف الاولى
0: والثانيه هكذا متفاهمين فيه. لا
1: مش متفاهمين
0: لا خاطر هنيك او علاش لا خاطر الساده
2: لي جورني ولا بتاع الرابطه الاولى والثانيه
0: ديكالي. شوف انا علاش نحكي هكا، خاطر مالوريزمون تو الخيان والناس ومشكورين اللي يتبعونا واللي يركزوا معنا يقول لك اش بيهم يحكيوا في ديفولي تكتيك ولا في ديفولي تكتيك ولا حاجه ولا حتى بعض الكواليس، ما نجموش رانا نحكيوا على ديتاي خاصه في التحكيم. لانه اول حاجه احنا نجمو نعطيو راي، لكن ماني با كاليفي باش نجزمو ولا نقطعو نقولوا السيتواسيون هذه صحيحه والا غلط ولا فما هفوه كبيره. وحاجه اخرى زاده رانا نحبوا نحكيوا كوره، انا ديجا حمام سوسه مانيش نحكي كان حمام سوسه من الفرق الجيده واللي قدمت موسم ممتاز.
3: سمعني ياسين حمام سوسه انت حكيت ما تنساش خنفعل معك حمام سوسه، قلت انت يعني من الفرق الباهيه واحد، حمام سوسه هي اللي هي فرط في الصعود بتاعها، مباراه نادي محيط قرقني في صفاقس نادي محيط قرقني هزيمه
1: حتى حمام ما ربحتش لهنا عادي حتى حمام ما ربحتش
3: وتعال لا نحكي لك انت هي راي الفافوري كانت حمام سوسه راه
2: كانت هي الاول كان حمام
1: لا حمام كانت
3: وبعد وبعد سامحني النتائج سلبيه تغيير المدرب يقولوا بيقول تغيير المدرب انت حمام سوسه يمكن قرار خاطئ يعني
2: هي ما وقت اللي انهزمت حمام سوسه كونتر لوسيكا كان جبلة زيادة
3: يعني هو الهزيمه قالوا جبلة من اللي بدا الموسم ولا جابوه بعد زوز مباريات نوفل شبيلي نبداو بعد
0: بعد كمان
3: قال لك النتائج كانت ماشيه،
2: تحسنت النتائج.
0: شوف شوف ديجا تو المدرب موجود هو عبد الحي العتيري. عبد الحي العتيري
1: عبد المساعد نتاع احمد جبر،
0: عبد المساعد
3: المهيري.
0: دونك انا بالنسبه لي حمام سوسه، شوف حمام سوسه راهي مستانسه، هي عندها اكسبيريونس وعندها هيستوري على مستوى الصعود، لكن فما حاجه ومش نحكيوا عليها، المباراه اللي ما زالت هي مباراه مصيريه ما بين
1: هو الفينال.
0: حاجه اخرى كده تطاوين تنتصر، تطاوين عندك
3: وتعادل
0: وتعادل حمام سوسه
3: واللي 22 الاهداف المقبوله بينات بعضهم لي بوين على الاول،
2: لي بوين لي بوين وبعد لي بوين ثلاثة
3: مثل ثلاثه ماتش سته
2: حصل دي بوين،
3: زوج ماتشات لعبوا مثل يحسبوا كل واحد مره تلعب دو ماتش قداش عندك قداش عندك ويتصدر هكا. يعني هذا هو الارتيكل 22 هذا يقول عليه
2: الارتيكل 22 ثلاثه الفرق.
1: نمشي الى ملعب بس مره اخرى، تفضل احمد اخر تصريح.
4: شكرا محمد امين. اخر تصريح الان مع القائد مصعب العجيلي. مصعب العجيلي مباراة اليوم كبيرة إذا قدم تقييد الأدير، وتعال نقطة ثمينة اليوم للبياسيس من أجل مواصلة المشوار.
5: الحمد لله اليوم على النقطة
4: فرحة كبيرة. تفضل مصعب.
5: الحمد لله على النقطة اليوم، نقطة ثمينة الحقيقة من ملعب جابس، الحقيقة ملعب صعيب ياسر، صعيب برشا، وبرهنا الحقيقة اليوم لأنفسنا والتونس كاملة اللي تقدم ثقية الدير هي الأجدر، وعن استحقاق اللي هي باش تكون في الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله. كما نقولوا معناتها ناخذ حقنا الحقيقة، فهمت، خاطر تو في الوقت الحالي معناتها صحيح احنا في المركز الأول، لكن المدة الأخرانية معناتها الاحترازات اللي قاعدة تقوم بهم معناتها الملعب الجابسي الحقيقة، احنا جمعية نلعبوا على الترا ونجيبوا كما نقولوا لي بوان نتاعنا معناتها عن استحقاق في الملعب. الملعب الجبسي الحقيقة اليوم نورمال مور انا معناتها كنا صاعدين نحتفلوا بالصعود، لكن ما زالت معناتها اللعبة للمقابلة الجاية ان شاء الله. المقابلة الجاية تنصفنا معناتها كما نقول الرابطة، وتنصف التقدم الرياضي بسقي الدير، ونتوجه ان شاء الله بالصعود، خاطر بالرسمي رانا معناتها نستحقوا. جمعية منظمة، جمعية تلعب كورة بالباهي، وكمريت اليوم معناتها الماتش كيفاش تعدى كنا الاقرب معناتها للانتصار، رغم انه معناتها الحكم مصفر معناتها ضربة جزاء الحقيقة ما فيها شيء معناتها ماشي كما نقولوا ماشي صحيحة. الحمد لله ربي انصفنا، الحارس نتاعنا يوسف توج معناتها تألق وخلانا في اللعبة، وكمل معناتها برشا اعتداءات الحقيقة حتى على مدرب الفريق معناتها طيشوا عليه معناتها في كما نقولوا في الباب السواعد وجات على راسه اللي هو نورمال مو معناتها اعتداء معناتها أثناء اللعب، لكن الحكم المقابلة قينا ديريكت ظفر باش يتجنب معناتها كما نقولوا الريزيرف تكنيك، وان شاء الله ناخذ حقنا وان شاء الله التقدم الرياضي بسقي الدير في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله.
1: واضح. شكرا لك مصعب العجيلي، اذا قائد فريق التقدم الرياضي بسقي الدير، واعطاه هو تفاصيل مهمه جدا مصعب
2: اصيب
1: وقتها صفر،
2: وقتها مازال ما زفرش الاربيتر، ومن بعد الاصابه زفر للبيت
1: زفر ديريكت،
2: مكون القانون يظل يتعدى علينا عديد المرات.
3: اسكو اش عملت هي لازم هذه اللي شؤون اداريه ودبر، اما الفرضيات نرجعوا الفرضيات للصعود للفريق.
1: لا هذه راهي مهمه برشا، حتى
3: هي خطر هذه ترى شكون المسؤول عليها
0: الفرضيات احتراز
2: قانونيا في المباراه والوقت مازال لم يستكمل اوتوماتيكمون
1: ثلاثة
3: مازال
1: احمد
3: تمشي مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال مازال زميل كريم مقني يتبع فينا
1: نادي
3: صعود نادي حمام نعم في صورة فوز على أمل حمام سوسة
1: يصعد
3: صعود أمل حمام سوسة في صورة تعادل أو فوز على نادي حمام نعم، يعني التعادل ما يخدمش حمام لنف،
2: ما يخدمش تطاوين
1: زي كان حمام سوسة فقط، حمام سوسة
3: راح يستفيد الأمل من فصل 26 فصل 22 من خلال المواجهات المباشره التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمام لنف، يعني نحكي على مال حمام سوسه، والتساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمام لنف واتحاد تطاوين في نفس الحاله، يعني يولي تعادل يخدم امال حمام سوسه.
2: ثلاثه فرق في المرتبه الاولى بال
3: وتطاوين امبوسيبل، تطاوين مستحيل هي تطلع في المرتبه الاولى. بالحسب كريم مقني
2: حتى كتساويه في عدد النقاط ما يطلعش واضح حتى طويل
1: دانيس مجموعة ثانية مجموعة الأولى
2: مجموعة الأولى
1: بصراحة ترى عنا موضوع
2: كيف زوز مجموعات شفنا حماس حتى إلى نهاية الموسم وهذه يأكد اللي مستوى الفني خلينا نقوله بقطع النظر على اللي صار من الجوانب التحكيمية، على المستوى الفني مستوى الرابطة الثانية تحسن برشا، وكي نشوفوا في رقم الرابطة الثانية تقصي في مسابقة الكأس في رقم الرابطة المحترفة الأولى، سيتين كونفيرماسيون اللي المستوى الفني ما بين الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية ما عادش بعيد برشا على بعض.
1: والله الميتون تفرج فيه والله أنا خاطر
2: لا شوتلون ممتاز،
1: خدمت الماتش صوم بالله قعدت مركز ما نجمتش لا نفد لا يجيني النوم كما في الرابطة الأولى الحقيقة على حد شيء، معناها تحس نيفو تحس زوز ساعة مش خايفين من بعضهم يلعبوا كورة
2: صحيح. فوالا محمد أمين أهم رمار، أنت كتشوف الملعب الجابسي العب بسيستم 4-2-3-1 وتشوف التقدم لعبت بالكاتروا كاتروا تروا وشفنا وشفنا الزوز في رقة هاجم وصلنا معناتها مش عطيك بالأوقات دقيقة الرابعة دقيقة ثامنة فرصة خطيرة للتقدم حمدي شعيراتي تألق دقيقة 16 بعد فرصة
0: للجربي
2: فرصة وتألق تألق مرة أخرى حمدي شعيراتي دقيقة 16 بليتو سامحني وليد الجربي وتألق
0: اللي براسية دي
2: فوالا دقيقة 16 فرصة تقدم وبعد وليت هجمة أخرى وفرصة أخرى في دقيقة 19 محاولة وفرصة للجربي
0: يعني من هنا من هنا ومن غادي يعني
2: واحدة بواحدة فرصة بواحدة فوالا
3: تسليم مفقود يعني في الشوط الأول
2: لا فما تألق الحراس خاطر الشوط الأول تألق شعيرات قلت لك قبيلة شوية تألق الحارس شعيرات لأنه تصادياته كانت حاسمة في الشوط الثاني بيان سور التألق نتاع ضربة الجزاء من
1: نصف التوش.
2: نصف التوش كان حاسم ومهم
1: نرجع لكاسين بسرعة بعد عنا موضوع
0: أنا لاحظت الاهتمام الكبير من المتابعين المشجعين محبي الفرق في الرابطة المحترفة الثانية ريال ديجا حتى التليفونات والناس اللي لا والناس اللي
1: تسأل في اللايف برشا
0: أنا ديجا توا بالحق نشوف في برشا اهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه حاجة ممتازة وحاجة تحسب وتورينا اللي راهو الشارب موجود في الرابطة المحترفة الثانية مش كان الرابطة المحترفة الأولى راهو فما يوجدوا في النار ما لا يوجدوا في البحر مش نحكي شوية على المجموعة الأولى مش نحكي على ضمان بقاء بالنسبة للمستقبل
1: كوكب
0: عقارب بعد انتصاره هدف مقابل صفر أمام هلال مساكن اللي فما يسوي فما الاستقالة متاع بعد ضمان البقاء استقالة رئيس النادي بعد ضغوطات كبيرة نعرفوا بريسيون كبيرة وفي آخر لحظة يعني ضمن مكانه في الرابطة المحترفة الثانية مش نحكي على تطويل اللي انتصرت بالأدنى قدر ممكن أمام بن عروس ونحبه بالمناسبة نحبه نتمنى وشفاء العاجل المدرب مدرب زميل صديقنا أمين كمون مدرب بن عروس وإن شاء الله نتمنى له صحة والسلامة كيف تحكي على الشاب اللي ضمن زادة براتيكمان بقى بعد انتصارها الكبير على
3: بسام كانت منهزمة
0: واحدة بلاش ورجعت عليها برباعية هكي
3: المباراة اللي خدمة خليت كوكب عقارب يعني
2: دخلتونا ثقافة جديدة أنتم
1: شكون
2: احنا
1: يديرهم عاش عنا وقت
2: انت كنت مدرب مساعد التماس الطويل واليوم رأى شفناه في الزوز في
1: رقم انت مراد زهو
0: زبيدي
1: زبيدي
0: مراد زهو راهو التماس الطويل انا شوفه انا ما نعرفش
2: بتاتر ستانا بيتي مخدوم على التاكون رميز التالي ويجي من تالي
0: اهم حاجه أبار الكاليتي تير تريز امبورطون راه ما تجمش شارير اللي ما عندوش لون باهي ونجم قدران باهي باش ينجم لا الموفمون اللي تصير يا نيس راهو واحد يكون لولين يكون في البال الاولى في الكره الاولى لي خمس يعمل دارك ديسيرك ويحاول انه يطلب في خاطر هي تنجم تصير كان على ديفياسيون على ذاك المستقبل الجيش ديجا الموسم هذاك واحنا ديجا ثلاثه مواسم في الموسم الاول براتيكمون سته او سبعه اهداف كانت على دي رونتري توش طويل
3: تعتبر كره ثابته
0: ديجا جماهير وتحيه كبيره بالمناسبه هذه انا ما نجمش نحكي زاده كيفاش نتعدى حبيت نتمنى للفريق اللي سقط يعني مستقبل
1: نريت ولا ارشيف
0: مستقبل الرجيش راهو مستقبل الرجيش الفريق هذايا اللي صعد
3: فما لاعب شاب سقط
1: الدار يقول كلمته لحظه
3: التماس كان سمعني
1: اسمه نادي ما عندنا وقت راه الساعه الاولى
3: يعمل برو
0: حجيجي حبيت نحكي على الفرق هذوما راهو الفرق اللي تصعد واللي يكون عندها راهو لازم تكون عندها ريزيستونس ويكون عندها موارد أيوة. تمويل دونك تشوف انا تغيظني برشا مستقبل رجيش كي نلقاها اليوم في براتيكمون في الرابطه في رابطه الهوات سقطت يعني ديجا والفرق هذوما الفريق الفرق اللي كانت موجوده برشا وسنوات في الليك 3 والليك 2 دونك لازمها تعرف كيفاش تخطط اذا كان ربي سهلها له صعدت الرابطه المحترفه لانه اللي اصعب منك انك توصل للقمه انك تبقى في القمه
1: واضح فاصل قصير بعد نحكيوا على اكتشاف جديد المنتخب الوطني التونسي لاعب قادم من دينامو زغرب الكرواتي بعد منافسة مع المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي.
6: ستاد الديوان. ستاد إديوال.
7: متوحش أيام زمان، أيام يليل يا عين وأمان، بين الطرب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. عدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
7: 9.2.
6: ستاد الديوال، ستاد الديوال.
1: بتواصل معكم انتو حتى للثمانية، تحية لكم. ومش نحكيه بها على موضوع مهم بخصوص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، واكتشاف جديد في المنتخب هذا. أيوب المخفاوي لاعب مغربي فرنسي جزائري ينشط في نادي دينامو زغرب الكرواتي، اختار تمثيل المنتخب الوطني التونسي، يشغل خطة مهاجم. هذا مش أول لاعب حاليا في الفترة الحالية اللي تم بتبيع اكتشافه، كيما توم برنار اللي هو لعب في المنتخب الفرنسي واختار المنتخب التونسي، ماليك التايب كيف لعب مع المنتخب الفرنسي واختار المنتخب الوطني التونسي، جبريل كابي كيف لعب مع المنتخب الفرنسي واختار ايضا حاليا المنتخب الوطني التونسي، المدافع علي جابر من مواليد 2008 اللي زاد اختار تمثيل المنتخب الوطني التونسي، لعب في كاس العالم، وغيرهم بتبيع زيون الشطي وغيرهم من الملاعبيه، دينامو زغرب، بي جي مارسي كيف زاد الملاعب اللي كان قادم من فريق اولمبيك مارسيليا سعيد رمضانيه اللي هو باش يواصل مع مارسيليا، لانه فما ممكن نقول احنا اتفاق مبدا انه باش يعمل كونترا برو مع اولمبيك مارسيليا وبعد يخمم ممكن في بري اخرى.
2: جوست نحب نعلق على السياسه هذه جديده ولا التوجه الجديد من المكتب الجامعي، ان نشوفوا لي جوار بي ناسيونو ولا
1: عندهم مهمين اللاعبين يلعبوا في كيبات مهمين.
2: اللاعبيه راهو السياسه تحب لها برشا وقت، لانه شفت النومبر والعدد الكبير هذايا نتاع
1: هذوما شويه من برشا،
2: مش كلهم راهو دي جوار كونفيرمي، ومش كلهم راهو ينجموا يلعبوا ونجموا يوصلوا ويفيدوا ليكيب سينيور، خاطر راهو الباساج نتاع لاعبيه قبلهم راهو شفنا مارك لامتي وي مشى الكوب دافريكا زيني هو يلعب في البوندسليغا، برشا ملاعبيه تعداو اكوتي، معناتها برشا ملاعبيه راهو شفنا ميم حتى مستواهم في المنتخب الاولمبي ديرنيرمون، شفنا برشا عدد كم كبير من اللاعبيه اللي ينشطوا لبرا مستواهم ماهوش مستوى نتاع، ما نقولش اكتويلمون الملاعبيه نتاعنا اللي في السينيور اللي هو نفس العمر، خاطر اذا نرجع بالتوالي ونشوف مثلا مواليد 2001 الملاعبيه كيف ما عبد الله العمري ولا كيف ما وقتها غرام ولا ملاعبيه على مستوى عالي، ملاعبيه مستوى كبير معناتها حباسي برشا ملاعبيه اخرين من نوادي اخرين، لكن اليوم مالوريزمون الفئه هذه نتاع العمار هذوما نتاع الايكيب اولمبيك ما فماش برشا ملاعبيه يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى اثناء مع ناديهم، في وقت سابق نلقاو برشا النومبر هذايا برشا ملاعبيه صغار ينشطوا مع الايكيب سينيور، شفنا في الاسبيرونس موجودين
1: كيف هما نتاع الانتداب فقط هما لعبوا قبل كي كان في المانع
3: عندي اجباري، يعني
1: لانه في الانديه التونسيه ما عندنا استراتيجيه نتاع انك تطلع
2: باستثناء فريق اوزوز فما نذكر قبل زاد شياب العبيدي اللي يلعب توفر
1: حتى شياب جبالي يطلع في النادي الافريقي وقتها طلع لانه في المانع عندي.
2: دونك جوست حبيت نقول راهو الملاعبيه هذوما علاش تحب لها الصبر، خاطر في النومبر العدد الكبير هذوما راه مش كلهم باش يخطفوا باش يكونوا ملاعبيه كبار. دونك ان شاء الله معناتها
3: كم يعني هذايا يعني سامحني مساج كم اللاعبين هذوما هما اول حاجه يعني حتى سياده الدوله ضربوا لاخذين خطروا عنده جنسيه فرنساوي وجنسيه مغربيه وجزائر يعني وقت اختار الجنسيه التونسيه هذا اللاعب هذا كان سابقا لمده موسمين كانت النادي الصفاقسي بيجيبوا. انا بالنسبه لي انا هم وقت اختاروا تونس ديجا حاجه تحسب المكتب الجامعي، بعد خاطر انت حتى اللاعبين اللي جبتهم مثلا اشرف حباسي ولا عبد الله العمري يعني حتى اللي جاتهم لي شونس ما فماش استمراريه، يمكن شويه من حنا شويه من رطابه اليدين يمكن شويه من اللاعبين
1: برشا رطابه
3: اليدين يمتسالش شويه من اللاعبين وشويه يمكن
2: نحكي على الكاليتي.
1: اي يمشي خمس نعطيك انا سؤال علاش
3: انت تو واش خلق محمد قال لك هذوما لاعبين ممتازين جابوهم راهو
1: بتسجيل صحيح فرق معروفين
3: معروفين
1: ماهوش لاعب معروف في مارسي مش عملوا الكونترا برو ولا لاعب معروف في بي اس جي ولا لاعب معروف في دينامو زغرب
3: بالعكس هذا كله راهو
1: حاجه باهيه. مش نقول لك علاش انا فقط هو الكلام اللي قلته صحيح، انا نقول لك المكتب الجامعي زاد انا ما نقعدش زاد هكاك مع نكتف ايدي وتجي المروك ولا تزير فرنسا تهزو وبعد نقول والله راهو
3: والله لا يخلي يولي تونسي يلعب وحب يلعب في تونس
1: صار لنا برشا ديك تاع بنعرفها
2: ونشوف فيها لانه المغرب والجزائر عندهم سنين
1: المغرب ذاتك هكا صحيح
2: فوالا هذه سياسه هذه.
1: اما انت على كم العدد
2: اما راهو شوف معناتها كي نسمعوا بالعدد الكبير
1: نتاع العدد الكبير
2: اختاروا تونس حبيت نفهم الناس راهو مش كلهم
1: مش كلهم مش كلهم لاعبين كبار
2: مش نشوفهم في الليكيب سينيور راهو مش يخطفوا منهم هذاك علاش تحب الاساس هذه نفسوا على على 20 ملاعبي على 20 ملاعبي كي تلقى ملاعبي ولا اثنين اليوم منهم هما موجود في الليكيب ا في الليكيب سينيور سي ديجا حاجه
3: نجاح حتى ترشح ثلاثه مرات على التوالي كاس العالم راهو سجع اللاعبين هذوما باش يمشيو للمنتخب
1: والأهم ليهم لاعبين هذوما هو المشاركه في في الاولمبياد لانه رانا
3: 2028
1: كاين برشا ما لعبناش اولمبياد معنا
3: راهو احنا مثل اللاعب النادي الرادي صفاقس عقيد كان جاي يلعب كان جاي يلعب حتى في التشكيله مثل الاحتياطيه في الليكيب كابر يمكن ايفانت لوي نادي
1: ياسين عندك راي في الموضوع
0: أكيد. أنا بالنسبة لي مع مع مع
1: الاستقطاب
0: الاستقطاب هذه لكن نستأنسوا زاد براي الثقات لأنه بصراحة ما نلزمش نركزوا على الكونتيتي نلزموا على الكاليتي
1: صحيح.
0: أنا مش مع مع أنه نمشيوا في البرنسيب هذه 100% لازمنا نحاولوا لأنه كيما قال أنيس ما فماش كاليتي كونفيرمي حاجة أخرى زاد فما دي زيكزومبل أنك نحكي على على بون دي دي, دي, دي بارتيسيباسيون قبل نحكي حتى في السينيور في الكوب دي موند فما ملاعبية اللي جات اللي كانت
1: بيناسيونو
0: قايدة تسمى باش نحكي على اكزومبل يوم بالعلوان اللي جاوا لعب كوب دي موند اللي هو فوق 30
3: واللي بالنسبه تعرف انت ياسين تعرف كواليس
0: لا خاطر نحكيو في اللي جون احنا تو نحكيو
3: في اللي جون
2: نحكيو اللاعبيه ما عندهم حتى شانس باش يلعبوا في فرنسا في المستقبل والا في
1: شكون قال
2: ما عندهمش لو كان عندهم دي شانس راهم يقعدوا للاخر باش يختاروا اليوم العياري مثلا ادم العياري
1: تبدلت السياسه خاطر اليوم فما برشا ملاعبيه صغار يمشيو للمنتخبات الاصليين اليوم فما ملاعب موهوب برشا في الكونغو اختار الكونغو وهو اساسي في بلجيكا في الكل
2: في
0: الكل هنا تاثير المحيط القريب تاثير العائله
1: يكون يجي ميتور صحيح كلامك صحيح ما تبدلت شويه ما عادش ديما نحبوا نقعدوا لا نستناو فرنسا ولا اسبانيا ولا البرتغال تبدلت شويه في السنين الاخر تبدلت شويه
2: السنوات الاخر كي نشوفوا مثلا
1: ما عادش عندنا وقت
2: جوست كي نشوفوا الملاعب نتاعنا الغربي قعد وقت برشا يفكر
1: وقت الغربي صحيح
2: قدام فرنسا واسبانيا وجاي لتونس
1: صحيح فقط فقط بسرعه على المعلومه في التقدم الذي بسقط الدير الحكم ما خلاش يعمل احتراز وحتى الحكم الرابع ما خلاش يعمل احتراز وقال له ما عندك ما تعمل به
0: ولا
1: هذه معلومه جينا معناها من من الملعب ديريكت قال له ما فماش دم ما عندك ما تعمل به بس ما انا بالنسبه للمصدر ما بين
2: ضفرين ايوه لو انت وقفت المباراه ولا وقتها
1: هذه معلومه مؤكده من
3: شويه
1: من
3: احمر في راسه
1: الدير قال له من غير من غير دم ما عندك ما تعمل به
3: اي كان شويه دم احمر شويه دم
1: بسرعه بعد نرجع للستاد الديوان
8: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
9: موجز السابعة مساء ديوان فهم عسلمة شركة نوفو نورديسك للأدوية تعلن اليوم عن إطلاق دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في تونس تحت اسم سيماغلوتايد يعتمد على جرعة واحدة أسبوعياً بدلاً من الحقن اليومية والشركة توضح خلال ندوة صحفية أن هذا المنتج لا يعتبر مادة أنسولين ولا يمكن استخدامه إلا بوصفة طبية مشيرة إلى دوره في تحسين الوزن وصحة القلب والحد من المضاعفات الطويلة الأمد للمرض كما أكدت الجهة المصنعة استكمال المسار القانوني لتسويق الدواء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية ليتم التنصيص عليه بالموقع الرسمي للصيدلية المركزية وفي سياق متصل أدرجت الصيدلية المركزية هذا المنتج ضمن الأدوية المعتمدة بتسعيرة حددت ب 355 دينارا لعبوة تكفي لأربعة أسابيع وينطلق ترويج الدواء فعليا في الصيدلية التونسية بتاريخ 6 من مايو الجاري تمهيدا للعمل على إدراجه ضمن منظومة التعويض التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني فإن أفراد هذه الشبكة يتبعون سلوكا إجراميا يبدأ بإنشاء صفحات بيع وهمية بأسعار مغرية ثم قرصنة حسابات الضحايا، وبمجرد اختراق الحساب يتواصل الجناة مع قائمة الأصدقاء مدعين أن صاحب الحساب المقرصن موقوف أمنيا، ويطلبون إرسال مبالغ مالية بعنوان خطايا وهمية عبر حوالات بريدية يتم سحبها فورا من قبل أطراف أخرى. ووفق المصدر ذاته فقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. الجمعية التونسية لطب الولدان تنظم صباح اليوم بمدينة قبلي يوما تكوينيا حول حديثي الولادة موجها للإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات الجهوية بقبلي وطوزر وقفصة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وتحت إشراف وزارة الصحة. ووفق طبيبة الأطفال المختصة في إنعاش الرضيع والأستاذة الجامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة عفاف بالثابت كمون، فيهدف اليوم التكويني إلى تطوير مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية حول كيفية التعاطي الطبي مع حادث الولادة وطرق إنعاش الرضيع في قسم الولادات، مع تعرف على الإجراءات والظروف التي يجب توفيرها لنقل طفل حديث الولادة بصفة آمنة من قسم الولادات بأحد المستشفيات الجهوية في اتجاه أحد المراكز الاستشفائية التي ستوفر له عناية أكبر. وفي الشأن الدولي مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2659 شهيدا و 8183 مصابا. وكالة أنباء الإمارات تنقل عن الهيئة العامة للطيران المدني تأكيدها أن حركة الملاحة الجوية في الإمارات عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضت في 28 من فبراير الماضي مع بدء حرب إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق استاد ديوان.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد الديوان ستاد الديوان
2: 7:12 دقيقة رجعنا لكم في برنامج استاد الديوان بلصنا معكم انتو حتى للثمانية باش نحكيو على مقابلات غدوة من الجولة رقم 28 جولة مهمة جدا نادي الفريقي متصدر البطولة باش يواجه فيها فريق الملعب التونسي باش نبداو اكيد باللافومونج تاع مقابلة نادي الفريقي والملعب التونسي الفريقي في مباراة ممنوع فيها تكرار خطأ مباراة مستقبل سليمان كما قلنا في مواجهة قوية من الجار الملعب التونسي الفريقي 59 نقطة في مواجهة ضد الملعب التونسي مركز رابع ومنتظر انه باش يستعيد برشا ملاعبي غدوة فريق الملعب التونسي كانوا غايبين في مقابلة شبيبة العمران نحكيوا على يوسف السعفي ومات نداو في المقابل بنسبة كبيرة باش يتواصل غياب اسكندر الصغير بداعي الإصابة في المقابل نادي الفريقي باش يخيب عليه حمزة الخضراوي وعودة أيمن الحرزي بعد تجاوز الإرهاق العضلي اللي كان تعرض له قبل مباراة مستقبل سليمان والمدرب فوز البنزرتي وقتها كان اختار أنه يرتحوا قبل زوز مواجهات كبيرة وحاسمة زوز مقابلات مهمة الأولى ضد الملعب التونسي والثانية ضد الترجي الرياضي التونسي نبدأ معك خال تفضل
3: بالنسبة لما لاحظناه في الموسم الحالي هي النادي الافريقي وقت يلعب ضد فريق يعني متوازن كيف وهو يعني كي ملعب التونسي ولا سفيقس ولا النجم الساحلي ولا الترجي يكون افضل وقت يتبارى مع مثل فريق يعني كيما سليمان يعني انت هدف الثاني بتاع شوات اللي حكيت عليه منذ البداية يعني الحصة كان يمكن تسجل هدف شوات يعني الكرة بتعرش عليها تجب زادة تعدل سليمان زوز لكن وقت كان هي انتصرت على سليمان يعني يمكن تكون الأفضلية ليه هي للقب وخاصة مباراة الملعب التونسي مباراة هامة أهم الدربي مباراة الملعب التونسي ونادي الإفريقي أهم الدربي خاصة سلسلة النتائج السلبية للملعب التونسي
2: منذ مدة
3: دونك التدارك يمكن الملعب التونسي أمام الإفريقي لكن النادي الإفريقي قادر على انتصار أمام جماهيره خاطر النادي الإفريقي ما قلت لك يعني مع الأندية اللي قد يعني المستوى متاعه
2: ولا بعيد شوي
3: يولي يحضر تركيز اكثر ويمكن
2: لم ينهزم لفريق ضد المنافسين هذوما حد الان لم ينهزم
4: صحيح
2: ضد الكل
4: بعد المردود الشاهد اللي ظهر به الكلوب افريكان كونتر سليمان مطالب ان رياكسيون بالنتيجة وبالأداء والكلوب افريكان الحقيقة في ملعب حمادي العقربي برادس ديما يكون متألق ويقدم مستوى فني أفضل لأنه الكلوب أفريكان نشوفه ديما بوجهه وجه ممتاز ومقبول في ملعب حمد العقربي رادس خارج ملعب حمد العقربي رادس يلقى برشا صعوبات حتى الانتصارات نحكيه وإحنا في وقت من الأوقات انتصارات متاع فريق يعرف ينتصر لكن فنيا الكلوب يلقى دي ديفيكولتي وصعوبات كبيرة الاكستيريور دونك في الفترة اللي يعيش فيها الملعب التونسي يظل لي 5 ماتشوات في الشامبيونا واخر انتصار ديجا عملوا
2: مستقبل مرسى
4: 4 بشيء
2: وغادر من كاس تونس
4: 3 تعادلات يظل لي وزوز هزائم في 5 ماتشوات الاخرى
2: في ملعبه المرفت
4: دونك يلقى في صعوبات كبيرة فرصة بالنسبة للكلوب افريكان انه ينتصر بحضور جماهيري بدعم جماهيري والحقيقة مش ديما راهو مش يجيوك الفرص انك تاخذ لي نوع على الادفيرسير نتاعك اليوم مشيت معاك المرة الاولى مشيت معاك المرة الثانية ما عادش يزمك كفريق
2: سيناريو مش ديما
4: ولا ما عادش ما يزمكش تضيع نقاط وتضيع فرصة واسبقية ليك انت خاطر باش تمشي للديربي مش كيما انت مش كيما مطالب بالانتصار كيما مش كيما مطالب بالتعادل يكفي دونك
3: يعني اهم افضل اهم مباراه ملعب تونسي اهم الدربي
4: مقابل
2: حاليا اهم
4: المقابلات اللي مازالوا ثلاثه مهمين لكن فو معناتها تريتي كل ماتش الماتش القادم هو اهم ماتش اليوم عندك ماتش ملعب التونسي لازمك تسكر الموضوع هذا وتسكر الماتش هذا بانتصار اولا بون روندمون يلفو ميو معناتها يكون روندمون خير على الاقل يكون مطمئن لماتش الدربي لكن زاد بالنسبه للكلوب افريكان مازالوا ثلاثه مقابلات كاس هو طاح في الكاس ما يلزموش يطيح في المقابلات هذوما دونك بالنسبه ليا فرصه مش تعاود برشا مش تكرر برشا الكلوب افريكان خاطر في المواسم الفارطه يجي يجي في الفيراج الاخراني ويضيع نقاط
2: ولو انه لا مقارنه بين الافريقي بيتوني والافريقي البنزرتي.
4: لا
2: معناها لا مقارنه على مستوى النقاط وممكن حتى على مستوى
4: النقاط على مستوى الواقعيه.
2: يعني الكلوب كيما تو العام اللي فات عنده 53 نقطه فقط وماهوش الاول. الكلوب سنا الاول وبعيد على الترجي وبعيد.
4: فما واقعيه فما مدرب نتاع تيترويت فما خبره.
5: بعد تنجيو على النقطه هذه بالذات خاطر سؤالك مهم جدا.
2: بلاش رايك
5: مهم جدا.
4: فما مدرب يعرف منين كيفاش يجيب تيترويت بالتحفيز الملاعبية بالتحضير الذهني للملاعبية
2: وجروب
4: وجروب شوف
2: انظف نقول احنا الحقيقة
4: هو الجروب بتاع الحاجة الباية في الجروب بتاع الكلوب اثناء انه تقريبا الملاعبيه الكل عندهم اوبجيكتيف واضح قدامهم والناس الكل تلعب ما يلعبش ديما حتى الملاعبيه اللي تدخل
2: في الجو
4: ما ديما تعطي روندمو ديما شفنا الملاعبي بوغرا كي دخل عديد المرات عطى له بلوس شفنا الملاعبي الاترونجي اللي على اليمين
2: على اليسار
4: اللي على اليمين اللي كان يلعب في تي بي مازامبي
2: فيليب
4: كينزومبي يدخل ويسجل كيف ايت مالك رغم الابتعاد على الميدان
2: ولانه فاز البنزرتي في البوان هذا قوي شويه
4: لانه فوالا دونك يعرف يحفز الملاعب
2: عندك توم معين تلعبه ما لعبتش تحمل هذاك وتحمل مسؤوليه القرار
4: وشوف جينيرمو الملاعبي بارفو حتى كي ما يلعبش يعني يبدا مقتنع بينه بالروح اللي في الفتره هذيك ما يستحقش لانه فوز البنزرتي ما يضمنش الملاعبيه ويعطي حق الملاعبيه الكل.
2: واضح ياسين الافريقي بدون حمزه الخضراوي بداعي الانذار الثالث في المقابل عودته من الحارزي اللي كما قلنا تجاوز من اللي كان عنده ارهاق عضلي قبل مباراه مستقبل سليمان وكان هو ممكن قرار من الاطار الفني اكثر لانه كان باش يلعب قبل ممكن قبل بساعه كان باش يلعب في الماتش
5: انا بتاتر توا باش نحكي فيه خليني نبدا منين كمل انيس بالحق خاطر الكيستيون نتاعك مهمه برشا محمد امين وديجا تطرح برشا تساؤلات حتى صلب جماهير النادي الافريقي شنو اللي تغير في النادي الافريقي شنو الفرق ما بين افريقي بيتوني وفريقي فوزي البنزرتي سهله برشا ما فيهاش برشا اجتهاد جوست بتاتر كلكو رمارك اللي هما هامين الفرق ما بين انك تكون ثابت في تشكيله معينه ما بين فما سكولات نتاع 12 الى 13 ملاعبي لا ريبيتيسيون الكومبيتيسيون الكومبليمونتاريتي اللي تخلق لي زوتوماتيزم ملاعبيه واللي تعرف بعضها في لي موفمون نتاعها في لي زابيل في لي ديكالاج في لي روتري لانسيست انك تنسيستي على مهاجم وتعطيه كونفيونس كبيره حتى كي يتعدى باساج فيت سي توتا في نورمال. هذه الفرق بين فوزي البنزرتي اهم حاجه زاد واهم ثاني نقطه هي الضغط والضغط العكسي. راهو فوزي البنزرتي من افضل المدربين انا راهو نحكي على الايجابي والسلبي لكن من افضل المدربين نحكي على لي بوين بوزيتيف في اعتماد الضغط انه يفتك انه يخلي ملاعبيته الكل سوليسيتي بالدور الدفاعي. بيتوني كانت عنده البيلدينغ من الخلف يعني البناء من الخلف فكره جيده لكن من اكثر البيلد اب لكن من اكثر الحاجات النيجاتيف ولا اللي عبناه عليه ولو انه خلينا نعطيه حق الرجل اللي راهو نجح انه يعمل بصمه مع الفريق هي التيرن اوفر هي انه في كل مقابله يحاول يغير يعني هامش الاختيار مش في 12 13 هامش الاختيار نتاعه في 18 الى 20 ما جاش الريزلتا علاش لانه مالوريزمون خلينا نقولوها
4: احنا كي نلمدوا 12 14 لاعب باهين سي ديجا با مال
5: انيس
2: لا وياخذوا السيستم
5: محمد امين راهو ما تنجمش تحكي على ملاعبيه بنفس الكاليتي في بطوله تونسيه راهو مالوريزمون احسن الملاعب وديجا احسن الفرق عندنا نحكي على الترجي نحكي على السيسيس ونحكي على الكلوب افريكان بدرجه اقل ليتوال والاستاد واللي اسمه دونك بالنسبه لي نحكي على 11 12 هما اللي قادرين انهم حتى على المستوى النفسي والبسيكولوجي مش فنيا وبدنيا دونك هذا هو الفرق ما بين بيتوني ما بين افريقي بيتوني وافريقي فوزي البنزرتي ولو انه افريقي فوزي البنزرتي عنده شويه مشاكل على مستوى منطقه وسط الميدان نجي مقابله غدوه مقابله غدوه مش باش تكون سهله باش تكون بخلفيه هيستوريك فما هيستوريك ما بين زوج فرق فما فريق متشبث برشا بنقاط المباراة وفما فريق اللي كنا نتصوره انه مش يعمل موسم افضل من هكا لكنه ترجع لكن يبقى ديما بتاتر ما فماش ضغط كبير عليه. نحكيه على ستاتيونيزيان اللي ضر برشا من خروج اسكندر صغير انا مش نحكي على اسكندر صغير ديجا نرجع لك مباراة الجي اس او زوز اهداف اللي يلزون الى اونكيسي خذاهم في منطقة في المحور يعني ما فماش كومبليمونتاريتي المعاوض لولاي دجلاسي حاول لكن رينا انه ما فماش تناغم كبير بينه وبين
2: وراه فما محاولات باش يرجعوه معنا اسكندر
5: كان الهدف الثاني اللي جاء بتاع الزغلامي كان سويت على مالونتوندو ما بين لي دو اكسيون دونك بالنسبه ليا نقطة سلبية جدا للملعب التونسي ونقطة إيجابية للشوات والنادي الإفريقي. نحكي راهو عودة الصافي راهو زاد كيف كيف ضرت برشا راهو لابسونس نتاعو في المباراة صافي براتيكمون 60% من قوة لعب الاستاتيونيزيان أكثر ملاعب يصنع أهداف أكثر ملاعب يدخل العمق أكثر ملاعب يعطي تمريرات دونك زاد كيف كيف انداو زاد ينجم يكون فارق ولو أنه أجريسيف شوية وبعد شوية على الإيتات فورم نتاعو دونك الاستاتيونيزيان جيد ممتاز بأجانب ممتازين نحكي على تبسوبا وتوري ونداو كيف كيف على نداي المهاجم بينما بالنسبة لي النادي الإفريقي النادي الإفريقي اللي أصبح نقطة قوته خليني نكون نقولها اليوم ومتأكد منها إنه نقطة قوة النادي الإفريقي هي الأطراف. النادي الإفريقي عنده أظهرة وعنده أجنحة قادرين يعملوا ديفيرنسا في أي وقت مع مهاجم بينسير اللي هو مهاجم كلاسيكي قاعد يربح في النقاط ولو إنه على المستوى الكاركتير وعلى المستوى البسيكولوجي تمس ونعرف مش معناته وحكينا مدة 3-4 سنوات التالي كنت أتذكرش محمد أمين
6: على أنت جبترك على البوان بتاع الضغط المرفات وإحنا جينا ضدك قلنا لك لا لو معتنمهم لاعبين كبار ما يخافوش
5: شكون كلامه صحيح
6: بون لحد الآن أنت
5: إيفيكتيفمون خاطر بالحق راهو لازمنا نفهمه رانا ما نجموش نجيو دي برينسيب ولا حاجات نجيبوهم مش من برا ونحاولوا نطبقوهم راهو عندنا سبيسيفيتي في البطولة التونسية راهو مالوريزمون الكاركتير وليتا دي سبريم تاع لاعبيتنا
6: يتمسوا
5: مع جمهور كبير مع ضغط نتيجة سي تو تافي نورمال أنا كنت كونتر أنك تنسيستي وتعطي تعطي مثلا
6: لأنه تجيب أوردو لك ما تجيب برا
5: لا واللاعب يتحمل طاقة أكثر من طاقته بطريقة أنا نقول لك حاجة لو كان مش توقع يضيع
4: ربي ما يصعب البينالتي
5: أليس أليس بالله
4: تاع تاع شوات أنا سب سامحني
5: هي
4: أصعب البينالتي تاع شوات ولا البينالتي تاع الزعلوني شكون اللي عليه ضغط أكثر
6: غير الزعلو
4: بيان سور تقول لي ضغط الملاعب ياك ضغط ضغوطات كبيرة وامبورتونس تاع الريزلتا في دقيقة 100 وباش شوات في دقيقة من 10 واخذ الهدف الثاني
6: وهذا يفرق واش قال لك
5: شوات كان ينجم سويت بعد الإضاعة ضربة الجزاء نتاعو ضد ضد ضد كان ينجم دو تروا جور ابري مش يعيش في سيتياسيون في بريسيون كبيرة اللي خفف الضغط عليه اللي خفف ضغط كبير عليه وانا نعرف شو نقول انه الترجي هذه التونسي ما تحصلش على نقاط مباراة وضيع ضربة جزاء دونك بالنسبة لي تقولوا لي انت كيفاش تحكي هكا نقول لك هيك هو هيك اللي ديتاي ولي سبيسيفيتي نتاع البطولة التونسية
3: تفضل تفاعل مع ياسين هو ساعات الجوار خاصة هو في ترتيب الهدافين ومش مختص رقم واحد في تنفيذ ضربة جزاء
4: هو كان مختص رقم واحد
3: بعد اهدار
4: هو الحقيقة بعد ما اهدر ضربة جزاء
6: هو الحقيقة فقط معلومة صغيرة سألت بعض المختصين حتى من لعب برا معنا جوا بارك يقول لك أنا في المومو هذاك الكريتيك برشا مومو خايب أني نخمم نحطها في الكاج قبل ما نكدري ونحط ونعمل نخمم منها تكون في الكاج
5: إذا منها يعني منها في الكاج
6: يسرتو لوطة يسرتو أهم شيء أن تكون لوطة هذا سيسياليس معنا في النيفو العالي وبعد نحكي وبعد كيفاش نشوطه هو مشى في
3: محور اخر بالنسبه لي انا مش شوات اللي حقه
6: ده مش اللوم راهو في شوات
3: مش على ضربه الجزاء هو سي شوات راهو 14 هدف في ترتيب الهدافين
4: 15 هدف
3: يعني مش ولي 14
6: الهدف تاع السيابيت نحى 14
3: نحى نرجو سي نادر بن جديد
6: عندنا الفار واضح
3: خاطر انا قلت 14 دخلتني معادي قلت 15 نجم نعاند واحد فني
6: خليه واصف
3: انا قلت لك هو تو كل شيء صار يجم التدارك في مباراه ملعب التونسي في رشوات لكن ضربه جزاء ماذا بيك تخلي الواحد المختص اللي تو يعني في الفريق اي انا تو مثلا صارت في مباراه النادي الصفاقس وملعب التونسي
4: هو حتى حرزي ضيع حتى عمزي ضيع
3: صارت في ضد النادي الذي سفيقس علي معلوك امشي واحد عمر بن علي لوج على الهدف اللي مشي رجع له المعنويات
6: ما هو ذي مش وقت عنانية زادة
3: لا يعني انا قلت لك انا بالنسبة لي انا فما الطريقة متاع تجير ضربة الجزاء شوات بالأداء خاصة في المباراة ما كانش أداء ممتاز شوات في مباراة سليمان
6: لا بعد بيلانتي ما عادش
3: لا حتى من كانش عاد حتى
4: علول عمل لي فور تحرك برشا
3: ايه ما عمل بيه شيء معناته خاطر هو في التالي قلب هجوم شحال شك بيه انت
4: بيتو انا معاك هوني برافو عليك فوزي
3: هجوم باش انا
6: الدور مش كملوا البيتو
3: انا بالنسبه لي انا التدارك موجود غدا بالنسبه للنادي الافريقي وقادر الانتصار هو حتى الملعب التونسي لكن حذر الملعب التونسي اللي لوج على يعني قصان النتائج السلبيه مباراه النادي الافريقي
6: نسكروا موضوع على المقابلة هذه بسكور توقعاتكم
4: انتصار الكلوب واحد شيء
6: ياسين
5: اثنين بلاش نادي الافريقي
6: خال
3: ثلاثة بلاش نادي الافريقي
6: نمشيو فاصل قصير بعدها نحكيو على مباراة الترجي وشباب الرياضي أبو العمران نهار الاثنين. الترجي أكيد في المرتبة الثانية خلف النادي الإفريقي بزوز نقاط.
7: ستاد الديوان، ستاد الديوان. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ستاد الديوان، ستاد الديوان.
6: وصلين مع مقابلة الجولة رقم 28 نهار الاثنين. الترجي بشواجه شباب الرياضية بالعمران في ملعب زويتن، والترجي يبحث عن أول فوز لي بعد مرور ستة مقابلات بدون فوز لفريق الترجي منذ تقريبا مباراة الكاس في ضد وداد الحامة. الترجي لم يفوز لحد الآن في مقابلاته. وباتريس بوميل مع الترجي أكيد نحكيه شوية على أرقام باتريس بوميل اللي تنجم ممكن نقول احنا باش تنقذوا شوية من الانتقادات اللي جاتوا في جرة فلوريون دانو اللي كان بيعهد برشا فرص. الترجي في آخر ثلاثة مقابلات صنع 29 فرصة، 9 فرص ضد السيسيس، 10 فرص في مباراة النادي البنزرتي، ونفس العدد من الفرص في مباراة الترجي الجزائري 10 فرص. دانو في مقابلة السيسيس جاتوا 5 فرص وما سجل حتى كورة، في مقابلة السابية فقط كورة واحدة وضاعت، وفي مقابلة الترجي الجرجيسي أفضل لاعب هو دانو في المقابلة هذه جاتوا 8 كرات وسجل هدف وحيد. أرقام هجومية كبيرة للترجي مع باتريس بومير في آخر ثلاثة مقابلات، في المقابل دانو سجل هدف واحد. دونك هذا علاش نكون برشا نقول احنا برشا انتقادات صارت للمدرب اللي بقى يفسر كل مره يفسر.
4: اي شوف بالنسبه لدانو حسب رايي صعب المهمه على الترجي الرياضي التونسي، وصعب المهمه على بوميل لانه
6: اكثر لاعب
4: ممكن اتيحت له دي زوكازيون وما عرفش يتصرف فيهم.
6: 29 فرصه في ثلاثه مقابلات.
4: فوالا دونك انا شوف انا بالنسبه لي الارقام ما تكذبش، وانا حسب رايي اليوم الشامبيونا قداش فيها من ماتش؟ فيها 30 مقابله، فيها 30 مقابله الشامبيونا. المهاجم الممتاز اللي سجل في 30 مقابله اقل شيء 15 هدف
6: كما في راس شوط،
4: المهاجم الجيد

0: نشوتي بون نحكي على تاكون سيرتو ستانلي ولا نشوتي سجلوا 6 اهداف لعبوا اقل مباريات من
1: من دانو
0: دونك شوف لاتاكون البيه اول كاليتي يزمو يتحلى بها ويزم تكون عنده البوان فور نتاعو هو حطان الكره في الفيلي
1: الفلير نتاع
0: تقول لي يعمل فيه ايفور تقول لي يعمل فيه مجهود
1: قاعد يفسر والمدرب كل مره قاعد يفسر المجهود
0: حتى اكسبليكاسيون ما عنده حتى اكسبليكاسيون الاكسبليكاسيون الوحيده اللي نفهمها انا كمدرب والا كجماهير والا كملاحظ فني حط لي الكره في الفيلي اليوم هاري كين كل ماتش يحط كره في الفيلي اليوم تتفرج على الان كل اخي فالاند ما يعملش فيه فور هاري كين اللي فور اللي يعمل فيه نتاع عباره يلعب مع ثلاثه اربعه تاكونات معاه دونك خويا العزيز راهو ما تجموش تفسرونا وتقنعونا اللي المهاجم ما هوش هداف انه مهاجم ممتاز وعلى لي
1: فقط باش نعاود الرقم بالنسبه لمهاجم الترجي فلوريان دونو في اخر ثلاثه مقابلات اوتي حط له 14 فرصه من اصل 29 في الفما معناها في المجمل
0: صح الترجي يسرح له الرقم
1: وسجل هدف وحيد كان ضد الترجي الجزء
2: 14 فرصه فنيا ما ندخل في شيء انا بالنسبه لي المدير الرياضي بتاع الترجي في قفص الاتهام يزيد منصور فما اي بعض اللاعبين زاد في فريق الترجي عندهم خلافات معه
1: دي بون التقييم شكون بعد نهايه
2: الموسم اي لما نحكي لك عندهم
1: نحكيو على ارقام وتحليل احنا
2: طبعا. ارقام وتحليل تبارك الله عندك ياسين وانيس نحكي لك على الكواليس شنو صاير تو شكون اللي انتدبهم يعني انا كل مدرب يجي يعمل تحليل بعد المباراه يقول لعبنا وهو يخرج بعد مباراه سان داونز ولا مباراه اللي بعد سان داونز يقول لهم التو اللاعبين يعني متاثرين بالهزيمه نتاع سان داونز ايش قاعد تعمل انت لين تخلص في الترجي ما قمش تحيط باللاعبين نتاعك والنتيجه السلبيه
1: الاخر ملاعبيه كبار يخرجوا رواحهم زاد
2: مسيو اي سامحني انت انا نشوف مثلا في مباراه الاخيره نتاع نادي صفاقس ياسين رياح قاعد على البنك البدلاء لاعب في, في في رتبه مدرب وين الحكم الرابع ولي قاعد غاد لا يعني لا هذا ايش اسمه
1: لا هو قاعد على البنك هذاك
2: لا لا لا اخر مباراه اسمعني عاد لا يا محمد امين عايشك فما قانون زاد شكون اللي توجه
0: لازم فما ديما واحد برك موجود على ليني باش
2: شكون المدرب ولا مساعد المدرب
1: هو كيف كان مش نتبعوا احنا كل
2: لا ما فهمش قصدي انا نحكي لك بقول التراجي الفتره الاخيره ما فماش انضباط في كل شيء اذا انت يا سي مريح قلت من اصابه قاعد على البنك البدلاء اذا انت بصفت لاعب يمكن وما نزعتش ولا لاعب بكونك تشارك صحابك معنا وين ما تقومش بالبنك هذا هو اش معناه كيب كبير تراجي ما لا تمشي الكوب دافريك يجب يقوم يا ياسين باش يمشي يدز ولا يتكلم هذا هو اش معناه لان اعطيه قلت لك الصوره تدل بكون فما تسايب في الترجي الرياضي
1: واضح ياسين سؤالي هل اليوم الارقام هذه الهجوميه تنقذ باتريس بومان من الانتقادات اللي جايته بخصوص فلوريان دانو
3: انا سؤالي مباشر واضح. انا مش نحكي بتتر على حاجات تونس ديجا يغزل لي غزره ما عجبتنيش ديجا لا اللي شفته في عيني صحيح نختلف معاك 180 درجه
1: واضح
3: مش نعطيك علاش انا الملاعب هذايا تفرجت فيه كنت ان سيرت مومون الراي نتاعي ولا الديسيزيون نتاعي ولا تقييمي المتواضع واللي نجم يكون صحيح كيما نجم يكون غلط بكل تواضع وفوريا ميزور حسب النومبر دي ماتش جوي حسب النومبر دوكازيون بالحق باش نحكي لكم باش نقول لكم حاجه الملاعب هذايا من افضل المهاجمين اللي جاوا للترجي على المستوى الفني
0: خير مودريكو رودريغيز
3: من افضل المهاجمين ومسالش وسع بالك معي شوي خليني نحكي انت حكيت واعطيت تقييم وبالنسبه لي راه رايك محترم جدا لانه مدعوم بالارقام بالستاتستيك انا نحكي على فالور تكنيك نحكي على كاليتي د اتاكون الملاعب هذايا من افضل المهاجمين اللي جاوا للترجي على مستوى طلب الكره تقول لي انت مش قاعد يسجل معاك عنده مشكل المهاجم هذا عنده دي كاليتي بوتونسييل فيزيك ما شاء الله بالحق ملاعبي البيز لور ديما على دفاع الخصم ونحكي على المستوى الافريقي كيما على المستوى الوطني صحيح تخلقت 14 فرصه اي لكن انا كي نقول لك تخلقت 14 فرصه سي غراس للملاعبي بيدو لانه يحط روحه في وضعيات ويعمل ديزابيل ويحط روحه في سيتياسيون ديما ما بين الكوره وما بين الادفيرسير نعرف انت تو تغزلني مكش مقتنع
1: كل واحد رايه
3: لا خصوصا وسع بالك شويه معايا بلا وسع بالك
1: خصوصا على بعض
3: وسع بالك معايا شويه باش نجيك توا فلوران دانو ضحيه ضعف وسط ميدان الترجي والاجنحه نتاعو أنا نعطيك هذه تو كور ما هوش قاعد يعني براتيك مول ملاعبي على المستوى الهجومي قاعد يهز في حميل مباراة كاملة نحكي على الصعيد الإفريقي على الصعيد القاري وعلى الصعيد الأهداف اللي سجل ضد الأهلي الأهداف اللي أضاحها راهو عنده أن بروبليم ظاهر عنده أن بروبليم

0: ديسيزيون، عنده مشكل قرار، راهو لا بريز دو ديسيزيون نتاعو نجم تتصلح، عنده دي كاليتي، عنده دي بوتونسييل كبيره، المشكلة امام المرمى ياخذ في ديسيزيون، وقت لازم يستعمل الذكاء ويستعمل الانتيريور دي بي او انه كروازي يستعمل في الفرصه، وهذايا راهو ينجم يتصلح، ينجم يكون فما خدمه لو تراف سكون ابل لو ترافاي سبيسيفيك اوفنسيف للملاعب هذا اذا كان يشتغل
1: حتى في العمر هذا ينجم
0: حتى في العمر هذا 25 قد عمره ينجم يتصلح، ينجم يكون راهو راهو بالحق عنده دي كاليتي. بصراحة أنا تفرجت فيه وركزت مع برشا مباراة نادي الرياضي الصفاقسي، راهو مش عطيك ليكزومبل لوكازيون اللي نحاها أيمن دحوان أيمن دحمان إكسبلوا كبير بالحق، كيفاش الكونترول اورينتي، كيفاش إلى بلوكي الديفونسور، وكيفاش هو عاطي بظهره الكاج إلى تيري. دونك بالنسبة لي الملاعبي هذايا ملاعبي قادر، ونتذكروا بدايات مايكل رامو الله يرحمه في الترجي الرياضي التونسي كانت سلبية، وتشاطرني في الراي محمد أمين، مايكل رامو في الترجي عمل سيموا وانتقادات كبيرة، ومن بعد ولا من أفضل المهاجمين التاريخيين في الترجي. أنا مانيش راني مبرر ولا راني مع الملاعبي ولا ضده، لكن نحكي بنظرة فنية للملاعبي هذا ريت فيه خصائص لو كان جات سيتياسيون ولا الاتموسفير الموجود في الترجي ديفيرون على سيتياسيون تو متأكد باش تكون إضافته كبيرة. دونك بالنسبة ليا أنا كفني نشوف اللي الملاعبي هذا ولا التاكون هذا ملاعبي ممتاز جدا تبقينا، ينجم يكون متأقلمش، ينجم يكون عنده مشكل نفسي، ينجم يكون فما بروبليم نتاع ترافاي سبيسيفيك. دونك بالنسبة ليا فلوران دانو نحكي كملاعبي يخلق الفرص، كملاعبي قادر انه اتو مومون يلبيز لور ويخلق سيتياسيون كريتيك للادفيرسير.
2: عنده سؤال خالص
3: موجه للزوز فنيين تبارك الله ياسين وانيس عبد القادر، من هو اللاعب اللي قاعد على دقة الاحتياط التراجي ومظلوم ومش قاعد يعطيه فرصة باش يقدم الإضافة
1: في الهجوم
3: خاصة في الانتدابات اللي في ديسمبر
1: التدبين اللي جاو
3: اللي جاو في ديسمبر؟
1: معز في معز
3: حجالي
4: معز حجالي من الأول
3: معز حجالي وقت وقع انتدابه قلت أحسن صفقة أنا قلت بكون السيد هذا اختياره خطر ماشي في فترة صعيبة ياسر في التراجي
1: عادي اي واصل
3: انا بالنسبة لي انا معز حاج علي كان تحول فريق اخر بالتراجي يمكن تقاف القائمة متاع المنتخب الوطني
1: ممكن ايه
3: ككاليتي جو عند هذا خاصة انتم فنين اللي يعتبر معز حاج علي مظلوم في التراجي
4: جوست نكمل على على على دانو
0: كلامي معجبوش كلامي معجبوش
4: من حق كلامك برشا
1: لحظة بارك باش ننظم شوي فقط تحط في اعتبارك معاش عنا برشا وقت
3: وجاوب لك كاش على معز حاج علي
4: ماشي نجاوبك بالنسبة لكلامك على الكاليتي والبوتونسيال فيزيك هذيك ما نختلفش معك فيها اللي هو
1: كلام بوان فور كبير
4: بوان فور وحاجة مهمة اما هو مالوريزمون ماهوش قاعد يستغل في ليزاتو هذوما نتاعو بون مش نستشهد بكلام ارسن فينجر تو كي يحكي ارسن فينجر مازلت نحكي انا ولا تحكي انت ارسن فينجر يقول لك لاتاكون البيه اللي ماركي بونتو على زوز ماتشوات واضح
1: هذاك المعدل
4: هذاك المهاجم البيه ونقاط القوه لي بوان بوزيتيف نتاع لاتاكون
1: بالنسبه لي هو
4: بيان سور بالنسبه لي هو انه يكون ان بون فينيسور ولي بوان نيجاتيف نتاع لاتاكون انه ما يكونش افيكاس قدام الكاش
1: هو للاشاره مع ترسان فينجر ما غلطش في المهاجمين تيري هنري بعد جيفن قبلوا بركام
4: دونك يقول لك من لي بوان نيجاتيف نتاع المهاجمين واللي هما ما يربحونيش تيتروات يقول لك ما سي ني با بون فينيسور قدام الكاش يعني نرجع لك الحاجه لي
1: خلينا نكملوا
4: حاجه لي انا حسب رايي ملول انتداب مهم للترجي لكن تحط في وضعيه انه الترجي ما كانش في سيكل ولا في كورباية نتاع ريزولتا مع عدم الاستقرار في الروندمون نتاع ليكيب الكل اثر على مستواه ومستواه مش كيف ما جاء كيف ما تو فما شويه تراجع في مستواه مع انه يبقى ديما قيمه ثابته وملاعبي كان ينجم يفيد اكثر الترجي ويوقع استغلاله افضل لكن الى حد الان مش قاعد لا المدرب يعرف يستغل فيه كيف ما يلزم مع زاده الوضعيه الفنيه اللي يعيشها الترجي التونسي ما خليتوش يزيد يقدم افضل ما عنده فوالا هذا هو محمد امين
1: واضح تو ياسين الدور على ياسين
0: انا مش نجاوبك ما نجموش نعملوا بروجيكسيون تاع ارسين فينغير اللي هو روبير وما نجموش نحكيو وما نجموش نتناقشوا معاك
1: ارسين فينغير
0: اي ما نجموش نعملوا بروجيكسيون على الشامبيون نتاعنا انت تحكي على نيفو اخر تحكي على على على مونديالايزاسيون ما نحكيش على على كاليتي عندنا بطوله بالكاليتي وبالسبيسيفيسيتي نتاعنا حاجه اخرى راهو انيس راهو المهاجم راهو المهاجم الجيد المهاجم الممتاز راهو
3: لازم مهاجم راهو
0: لازم لا نعطيك انا انا انا كيما نقول لك بكل تواضع ويما نلعب مع اون ايكيب اللي تكربيري تعرف تعمل تبني من الخلف البروغريسيون جيده من لاعبين وسط ميدان اللي عاونوك يعطيوك تمريرات ممتازه لي زارير يطلعوا يعطيوك لي سونتراج سي تو تافي نورمال التودري سي تو تاعي مش تكون كبيره عكس فريق يلعب بطريقه ما فماش حتى جو الترني فما لو جو لون ديريكت من لي زاكسيون تتلعب كبيره سيركوي لولا على فلوران دانو دونك بالنسبه لي يصير بويزمون للملاعب للاتاكون علاش نقول لك باهي سيركوي بريفيرونسيال الوحيده في الترجي والواضحه اليوم ملي زاكسيو على تاكون دو بوين راه فما ضغط كبير عليه والبلي البلي البلي كلير الحاجه الاوضح اني لاتاكون هذا يخلق لك في نومبر دوكازيون وقتاش يولي تاكون مش باهي وقت يبدا يتعدى ان ابيرسو تاكون مش قاعد يخلق طونك اللي هو يخلق في لي زوكازيون ويعمل في لي زابيل نتاعو ويديكروش وعاود يطلب في البروفوندور متنوع راهو البروفيل نتاعو متنوع دانو راهو كيما نجم يلعب في العمق كيما نجم يديكروش يلعب ساقي دونك بالنسبه لي انا الملاعب هذا يخلق عنده ان بروبليم ما هوش بروبليم وجودي بروبليم صغير اللي هو بروبليم ديفينيسيون دونك لازمك الوقت صحيح الجمعيات الكبيره ما تصبرش صحيح فما برشا بريسيون لكن ككاليتي انت ما زلت تلقى اتاكون في الافريك بالكاليتي وبالمورفولوجي هذه لا سامحني مريتش لا مريتش دير
4: انا مهاجم كيف وصلت
1: حسن دياو
4: سلفته المدينه الليبي
1: سؤالك يسالوا جمهور الترجي يقول لك انا فريقي صنع 29 فرصه يقول لك دانو 14 فرصه معناتها في
0: الاخر شر الفرص
1: معناتها يقول لك دانو مركا هدف واحد وين المشكله
4: شو المشكله
1: هاني احكي لك انا كجمهور يقول لك انا اليوم صنعت 29 فرصه في ثلاثه مقابلات ما ربحتش ثلاثه مقابلات ما ربحتش فيه
4: دونك انت ما عندكش مهاجم فينيسور
1: فقط ما فما حتى سبب اخر
4: ما عندكش فينيسور انت تقول لي جبت الفرصه دونك فما يعني جمعيه كربيري لا معناتها جمعيه كربيري قاعده توصل كيف ما قال بومال اما انت اليوم ما عندك مشكله في
0: الكوميونيكيشن بلا نسميهم بالاسم بلا نسميهم بالاسم ميساج بسرعه بسرعه اعطيني شنو اضافه تقاف العمل الهجومي في الترجي
1: بون قام العب شوف الماتش الاخير
0: شنو اضافه شي بجبري نحكي بوان في ستاتستيك
4: باش نقول لك حاجه
0: شنو هي اضافه لجوار دو كولوار
4: شوف اليوم البلالي موجود
0: البلالي نحكي البلالي البلالي
4: كمل فكرتي اليوم البلالي موجود واليوم اساس في افضل حاله فنيه واليوم وسط الميدان بتاع الترجي في وضعيه فنيه ممتازه كيما كوناتي ولا
1: حاجه
0: عليه ولا حاجه عليه ورفيعه هما توا دخلوا في الماتش الاخير يعني
4: يلعبوا مش يعتمدوا على دانو لانه انت قلت ديجا كل كره على دانو يحب الاسباس ويحب
0: لا باتاي مش يحب ما عندهاش ما عندهاش دي سيركوي اخرين ما عندهاش دي سوليسيون اخرين ليسبيرونس
1: وهذاك راه يقول لك ما عندهاش افكار اخرى ما باش نبسطوا شويه يقول لك يقول لك بالنسبه لي معناتها بالنسبه
0: الفكره الاساسيه يلعبوا على
1: التكون
4: يكونوا الملاعبيه الكاليتي هذه موجوده وقتها مش تولي لاتاك بلاسي يولي دانو ما نجموش يلعبوا مع خاطر كاليتي تكنيك على
3: قد ما حكيتوش على المباراه احنا تو مساكن نحكيوا على الترجي فما فريق باش يتنافس مع الترجي
1: وش لانه هو
3: العمران خاطر يمكن زاد راهو حسب الكواليس راهو العمران يمكن فما
1: كواليس ماذا
3: اي فما منح تحفيزيه
1: والله يا خالد اللي حكيت منح تحفيزيه الحقيقة.
3: والله موجوده
1: والله الحقيقه
3: والله موجوده والله بالقانون بالقانون شباب العمران
1: ما نحكيوش فيه من حكيت لي منحه التحفيزيه
3: علاش هي قادر ياسر جمعيات
1: التحفيزيه من شكون معنا سمع
3: تجي من اي فريق يجي من بريزدون تاع
1: شكون
3: تاع شباب العمران ولا سلام بحوش
1: معناها هما في بعض يحفظوا بعضهم
3: منحه يعني منحه انا بالنسبه لي انا مباراه صعيبه ياسر على الترجي
1: واضح
3: خاصه في الوضعيه هذه اللي هي ملعب زويتن غير قادر مثلا الترجي باش يصنع اللعب فيه
1: صحيح دونك باش يتلزم مره اخرى يطلع كره على فلوران دانو
0: افكتيفمون انا مش نحكي شويه على جيسو جيسو من اكثر الفرق الممتازين الجيدين فريق ممتاز عنده اسيس ديفونسيف وانيماسيون ديفونسيف ممتازه الحاجه الجيده في الفريق هذا يقود وسط ميدان نحكي على بن عمر وعلى علي كازمير زوج ملاعبيه بيان سور مع مع مع بن حميده والسويسي دونك الفريق اللي ريناه اكثر قوي في لي ديويل في الكرات الثانيه براتيكمون من افضل الفرق في الرابطه المحترفه الاولى اللي تاخو عندها ستاتيكستيك جيده على مستوى الكرات الثانيه الكرات الراجعه من الدفاع او الراجعه من دفاع الخصم بتاتر زاده كيف من الفرق اللي تنجم تنوع لعبه كيما تنجم تلعب لاتاك بلاسي وتلعب على لي سونتراج لاتيرو تلعب عندها اتاكون ديجا سجل ضد اتاكون ولو انه ما يلعبش اساسي ديما نحكي على الزغلامي اللي هو يعرف يلعب بالرسمي زاده كيف عند الكونتكست دو ترانزيسيون مع عدي بالحاج الملاعبي الرابيد ويحب دونك علاش انا بالنسبه ليا جي اس او ما نحبش نقول بياج للترجي نحب نقول انه جي اس او فريق باش يلعب متحرر من الضغط عكس الترجي اللي باش يكون في ضغط كبير وبالنسبه لي نقاط
4: المهمين اللي بالاريتي انا حسب رايي في الماتش هذا مهمين برشا اللي بالاريتي
1: واضح. فاصل قصير بعد نحكيوا على السي اس اس. هل يعتبر هذا الموسم موسم ناجح بالنسبه لي محمد الكوكي بعد وصول الفريق الى 53 نقطه وضمانه بالطبيعه مشاركه افريقيه قبل نهايه الموسم؟
2: استاد الديوان استاد الديوان
5: متوحش أيام زمان أيام يلي العين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يولد زعتي طلع كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
2: ستاد الديوان ستاد الديوان.
1: نادي الصفاقسي باش يكون في مواجهة الأولمبي الباجي لهنا في الطيب المهيري. السي اس اس 53 نقطة من أصل 27 مقابلة 4 هزائم فقط الموسم هذا 8 تعادلات و15 فوز. وأكيد سؤال مباشر للحاضرين أكيد معنا نيس وياسين وفوزي، هل نجح محمد الكوكي في المهمة متاعه مع السي اس اس بعد موسم سابق الحقيقة مخيب جدا للأمال متاع الجماهير زاد؟
4: اوكي تقارن السيزون اللي فاتت سيزون خير برشا من الموسم الفارط، وما هذا هو العادي انه سي اس اس يكون في المرتبه الثالثه اقل شيء
1: لانه مازال الموسم
4: مازال لا رسميا ضمن المرتبه الثالثه نحكي على ضمن مسابقه
1: ضمن مشاركه ضمن بالنسبه للمرتبه
4: الحقيقه السنه ليفيكتيف خير برشا من عمناول عمناول فما ثلاثه ولا اربعه جوار كادر وسنا زادوا دي جوار كادر وزادوا كاليتي معينه نتاع ملاعبيه كي نحكيوا على معلول نحكيوا على مثلوثي مونديكو نحكيوا على موتيبا نحكيوا على ترابلسي نحكيوا على ملاعبيه الاكسبيريونس موجوده الخبره موجوده القيمه الفنيه موجوده. دونك سنا انا حسب رايي سي اس اس من رغم البدايه الصعيبه رغم اللي المؤشرات بدايه الموسم ما كانتش جيده
1: كانت عليه انتقادات
4: انتقادات لكن زاد اليوم كي توصل السي اس اس المرتبه الثالثه في الاخر ماهوش انجاز كبير ماهوش معناتها اكسبلوا كبير. بارك الله في الملاعبيه وستاف اللي انقذوا الموسم خاطر كان ماشي في ثنيه ماهوش باهي وبعد تحسنت النتائج وهذا يرجع بالفضل للاطار الفني والمدرب والملاعبيه. بون تقول لي 53 بوان الموسم هذايا بارابور العام ناول ولا لي سيزون اللي فاتت خاطر سمعت كيلكوز انتربريتاسيون اللي هما غالطين
1: اللي هما
4: فوس انتربريتاسيون يقول لك عنده سنين السي اس اس ما عمل 53 بوان ولا 52 بوان مش كيف كيف انت تقارن في حاجات انكومبارابل
1: كيف
4: سيزون اللي فات لعبنا برشا في العشر سنين التوالى لعبنا برشا دي سيزون بالبلاي اوف والبلاي اوف ولعبنا هذه ثلاثه في ثلاثه سنوات ثلاثه سنين لعبنا بلاي اوف وبلاي اوت دونك ما تجيب جيب لي النمبر دو بوان هذا لعبنا اربع سنين ب 14 جمعيه فقط مش ب 16 دونك النمبر دو بوان باش يكون اقل.
6: برافو انيس
4: ولعبنا ثلاثه سنين ثلاثه مرات ثلاثه مواسم مش ثلاثه سنين ثلاثه مواسم ب 16 فريق سيزون
6: اون بو با كومباري لا كومبارابل
4: فوالا سيزون 2015 و 16 سي اس اس تكلاسه ثالث وجايب 72 نقطه مع شهاب الليلي ومختار رئيس سي لطفي عبد الناظر وفرد عدد النقاط هو الترجي اللي هو زاد 2015 و 16
3: اي 2015 خاطر 2016 سي منصف ساعات
4: اي
1: 2015 16
4: بالسيزون
1: بالسيزون بالسيزون
4: دونك كي نعملوا دي زانتربريتاسيون نعملوهم كيما نقولوا بوضعيه مشابهه.
1: أما زاد في وسط الظروف مشابهة. في وسط الظروف هذه الحقيقه على مستوى السي اس اس
4: شوف فما حاجه اخرى بالنسبه للسنه للسي اس اس راهو ديما الريزلتا سي اس اس عمل تحسن
1: ما تفكرش فما ظروف كيما هكا
4: عمل تحسن ملحوظ وقلت لك يشكر عليه الاطار الفني محمد الكوكي واللاعبيه والهيئه باللي ريكروتمون اللي صاروا. اما زاد سي اس اس كان محظوظ زاد بتراجع مستواه الملعب التونسي والاتحاد المنستيري
1: بارتي من الكوره الحظ قول انت محظوظ بارتي من الكوره ظروفهم هكاك واضح ياسين.
6: بون انا خليني نكون واضح انا حكيت على فما حاجه فما نقطه هامه فما برشا ناس تحكي على انه رصيد البشري النادي الرياضي الصفاقسي متوسط لا ما نشوفوش متوسط رصيد البشري للنادي الرياضي الصفاقسي محترم ومحترم جدا عندهم لاعبيه كفاءات ملاعبيه اصحاب خبره ملاعبيه رجعت من تجارب جيده ملاعبيه زاد دي جون جوور اللي قاعدين يعملوا في من افضل اللاعبين الشبان الموجودين في النادي الرياضي الصفاقسي نحكي على بن علي نحكي على ترابلسي نحكي على حبشيه. دونك بالنسبه ليا كيفاش يجري دونك انا نشوف اول حاجه انه ما نجم نقول وما نجمش توا نعطي تقييمي للموسم النادي الرياضي الصفاقسي. ما نجم نقول انه موسم النادي الرياضي الصفاقسي ناجح الا ما يتحصل على لقب, واللي هو مازال مراهن جدي على استحقاق الكاس. دونك بالنسبه لي السياسات على مستوى البطوله كان بالامكان افضل مما كان لعدة اعتبارات. البداية المتعثرة اللي حكيت عليها أنت أنيس, زاد كيف كيف التحول التكتيكي من 4-3-3 لل 3-5-2 راهو مش ما بين عشية وضعاء. اللي يحسب المحمد الكوكي هي الواقعية. خليني نكون واضح, مدرب هذا يعرف يجيب برشا نقاط خاصة في التنقلات والمقابلات خارج الميدان, لأنه كما قلت يحظق من أفضل الفرق على مستوى البطولة على مستوى الترانزيسيون. شنو اللي قعد هو تحسين الفريق من ناحية لاتاك بلاسي, كيفاش تلعب لاتاك بلاسي. هذا هو ديجا أنا من أول الموسم كحكيت وصارت هكا شوية هكا كونتيساسيون على الكلام اللي قلته أنه الفريق ما هوش قاعد يتطور هجوميا كي يلعب لاتاك بلاسي مع محمد الكوكي. محمد الكوكي بالأرقام وبالنتائج لحد الآن هو نجح, ولو أنه في الأخير أنا خليني الملاحظة هذه خليني نقولها على مستوى التواصل, لأنه مدرب جيدة على مستوى التواصل يعرف كيفاش يتواصل. بتاتر أنا حبث أنه المقابلة الأخيرة يكون أكثر مجازفة, لأنك أنت مضمن المركبة الثالثة. لو كان ضد الترجي لعبت بلوك بلوز وموا مويال صعدت أكثر, لعبت إكليبري تعولت على موتيابا من أول مباراة ولعبت إكليبري وسيرتو علي معلول في الزونت كونفورم تاعه كايك سونتري غوش, كنت نتصور أنه المباراة انا عندي اكثر كيما تنجم تخسر كيما تنجم تربح. وكذا هي علاش نعيب عليه شويه
1: على الطبيعة اللي معلول. هل السي اس اس كان ينجم يعمل هكا بدون
3: لا
4: اكيد
3: لا خاطر عليه لا خاطر هو المدرب اسمعني هو ليدر كبير نادي راضي صفاقسي قبل يبدا عليه اساسي كانت اللاعبين ديما النظرات المجانيه يناقش كاشي هو ذو مجزيات يعني صغيرة لظاهرية حجة الملابس حجة الملابس هو الليدر مع أيمن دحمان ودور قعلول زاد حارس وكو موجود على الدكة. يعني أنا نشوف علي معلول هو اللي عمل التوازن في الفريق في فريق النادي الرياضي الصفاقسي, وانتداب كان يعني بالحق انتداب ناجح لعلي معلول وأحسن انتداب عملته النادي الرياضي الصفاقسي فترة أخيرة. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي نادي راضي صفاقسي بالظروف الإدارية والمالية نجح محمد كوكي. اللاعبين يقعدوا بالأربع شهور دون جرايات ياخذوا في المنح. التدوير اللي هبطها سيسان بوصرصر
1: اليوم
3: كتب عام
1: وضحت برشا نقاط الحقيقة
3: وناطق رسم. يعني كيفاش هو بعض اللوم على جماهير نادي صفاقسي بعض الجماهير بعض
1: كيفاش ما يلعبش على اللقب
3: علاش محمد الكوكي قال ما احنا الظروف اللي قعدت شايفينها أصعب ظرف له قبل 31 مليون فما 2 مليار و700
1: ما تفكرش في ظروف كي هكا الحقيقة
3: 2 مليار و700 سامحني نيس هذه بلاخ للمستمعين والجماهير 2 مليار و700 في صورة عدم تسديد المستحقات هذهم ناس فاقس يجم يحرم المشاركة الأفريقية اللي تحكي عليها المرتبة الثالثة ولا الثانية مش يعوضوا فريق تخسر تونس بلاصة هذا بالقانون. أنا بالنسبة لي أنا جماهير ناس فاقس قاعدة تقوم دور كبير ياسر, لكن محمد الكوكي ما زالوا 3 مباريات خليه يخدم على روحه دون النقد الجارح والنقد اللي يدمر وشوفوا حل. أنا بالنسبة للجهة الدعم ترأسها يوسف بو عزيزة ثم انسحب نعرفوا أسباب الانسحاب نادي صفاقسي دون رئيس لجهة الدعم لا تسيرية بينتوت في المدة متاحة مصير نادي صفاقسي غامض. لذا بعض الجماهير من نادي صفاقسي راهو خليوا العباد تظلم على نادي صفاقسي مش يعملوا قائمة وإلا هيئة تسيرية باش النادي صفاقسي يخرج من أزمة مالية خانقة. النادي صفاقسي قلت لك اللاعبين أنت تو تحكي لولا علي معلول موجود في المجموعة وبعض أطراف يعني بعض المسؤولين اللي في الهيئة التسيرية قاموا بالواجب يعني منحت الانتصار تحت الدوش وكواليس هذا النادي صفاقسي ما ينجمش يعمل مرتبة ثالثة خاطر أنت اللاعب كيفاش مش تحضروا يعني انيس قلت لي اعتيادية تحكي لي سمعني انيس تحكي لي 2015
1: وصلوا بعد مثال
3: 2015 بارك الله فما رئيس اسمه لطفي عبد الناصر يعني الامور الازمة مالية مش موجودة توا الهيئة التسيرية قريب تعمل عام فما ازمة مالية خانقة شنو
4: لازمه ماليه
3: ما ياثر ما ياثرش على المجموعه
4: شوف الازمه الماليه
1: في ظروف اخرى بدون علي معلول وكذا
4: ماهيش حكر كان على السياسة
3: لا سامحني
4: عندهم سمعني. برشا كل ما شكون ما عندوش ازمه ماليه تو ابار ليسبيرونس شويه الكلوب افريكان
3: ياكموا في المرتبه الاولى والثانيه
4: ايوه حتى انت في المرتبه الثالثه
3: ايه المرتبه الثالثه احلى
4: بالنادي راه العادي معناتها
3: وش هكا يعني الناس ما نشجعوش على حاجه اسمعني الازمه الماليه متسبه في النادي الصفاقسي ما يمشيش لبعيد. راو انت المنع الانتدابات المنع التوما ترفع
4: نعرف هذا كله هذا كله فاهمين ونعرفه
3: عندك سيكاك الحديد سفاقسي 900 مليون 800 مليون من التكوين بتاع على قرا
4: هذا الكل نعرفه لو سي اس اس زاد عمل كلكو ريكروتمون في الشتاء وزاد دعم اللي
3: ما عندهمش فلوس
4: يعني يكمل لك خليني نكمل لك الفكره بتاعي كان ينجم زاد النتائج تكون خير كان مازال ينافس على حتى المرتبه الاولى والثانيه لكن اليوم سي اس اس اولويه قدام الهيئه هذه ولا قدام الناس اللي باش يجي
3: الاسره الموسعه نتاع نادي الصفاقسي
4: الهيئه الموسعه وهيئه الدعم وكل احباء سي اس اس هو رفع المنع من الانتداب هذه حاجه بديهيه وضروريه
3: وان شاء الله سي مصر سلامي هو قاعد يتحرك في الاسابيع الفارطه هو سي منظر بن عياده بارامون حسب الكواليس ان شاء الله يلقاو حل الحقيقه راهو اذا النادي راضي الصفاقسي بالنتائج هذا وياسر عبيد يقولوا نتائج كنا نجمو خير نجمو كنت تنجم النادي الصفاقسي يكون افضل لكن بالازمه الماليه 2 مليار 700 قبل 31 مايو
1: واحد انا مساش نعاود المعلومه النادي الصفاقسي مطالب بدفع 2 مليار 700 الف دينار قبل يوم 31 مايو من اجل ضمان المشاركه الافريقيه
3: بالطبيعه
4: ورفع
3: الانتداب هيك هي بترفع 2
4: مليار وحاجه اخرى مع رفع الانتداب سي اس اس عنده مشاركة افريقية ما يلزموش يعاود المشاركة
1: السابقة المشاركة اللي صارت مع سانتوس
4: دونك مع سانتوس يلزم اليوم تدعيم ليفيكتيف على الاقل بستة سبعة ملاعبية
3: باش انا بالفلوس
4: في بالي بيان سور مالا بالكاكاوية فوزي
3: انا على علمي على علمي عليه معلوم ماخذ حتى فرنك منذ بدا مع نادي الصفاقسي عليه معلول تو ماخذ حتى فرنك حتى جيران
4: ممكن اي صحيح
1: نجم يكون
4: من نجم يكون معليش المعلومه انت يمكن فوزي اقرب مني وعنده المعلومات اكثر دقه مني انا دونك قلت لك السي اس اس خاطر اليوم السي اس اس ما عندوش بنك وشفنا المشاكل نتاع الافكتيف في ماتشوات مهمين
1: كيما
4: ماشي فات باغ اكزومبل كي غيب لك
1: يبدل
4: شويه ملاعبي ما عندكش لي شوا على البنك دونك سي سي سي على الاقل 6 7 ملاعبيه الموسم الجاي مع المحافظه على رصيد البشري الحالي هذا باش ينجم ينافس ويراهن على اكثر من واجهه وهذا بيان سور يلزم افون تو هو انك ترفع المال من الانتداب
3: وتحيه برافو للاعبين نادي الصفاقسي بالحق راهو
4: بالنسبه للمعلول جوست كليمه فقط بالنسبه للمعلول
1: مهم راهو
4: بالنسبه لعلي معلول بالنسبه لعلي معلول هذا اكيد دوره كان فاعل في المجموعه وفي الفريق ميم حتى عديد النقاط واليوم انا حسب رايي بن علي الوليد بن علي
1: عمر
4: بن علي عاونوا برشا علي معلول باللي زاسيستم تاعو خاطر اليوم انك يجيب لك الكره في طبق ويقول لك حط سي با في
6: زابل نجمو نعملو كومباريزون بين دانو بن علي
1: بدي اختارنا سي مو تعدى موضوع
4: بن علي 8
6: 9 عندك ان جوور اللي يعطيك كور ديجا كاليتي
4: كاينه
6: فيه كاليتي نحكي على الكاليتي سونتراج كيفاش يحطك
1: كاين رقم جبنا ارقام هجوميه
3: لاخر رجل ابو هذا التونسي
4: وزاد عمره 21
3: سنه يخلص بارابور 10% اللي يخلص فيه اللاعب
1: كملت
4: دونك كيما قلنا هذوما زوز اهم نقاط لازم السي اس اس يخدم عليهم الفتره الجايه رفع المال الانتدابات وتدعيم الافكتيف 6 7 ملاعبيه باش ينجم ينافس
1: على ذكر رفع المنع من الانتداب فما فريق في مصر عنده ايقاف خيط في 7 ملفات وعنده ديون ب 12 مليون دولار هو لك انه في المرتبه الاولى
4: نجح في كلكو ريكروتموس البرازيليان اللي اللاعبي
6: جورج كلوار جوش
4: ادم كايت زاد ملاعبي راه ممتاز ما موش في قاعد
1: يلعب حتى الدباغ
4: عودي الدباغ نجح في الريكروتمون نتاعو
1: برايك في المقابله ما تخدمهاش عندنا برشا وقت ما عندناش ممكن مواضيع اخرى
4: غير البينالتي اللي
1: مجيد
4: فوالا هذيك اثرت
1: نقول للساده اللي
4: بين الزمالك 3 بلاش
1: بين الزمالك والاهلي دربي القاهره يوم امس الاهلي فاز ضد الزمالك 3 مقابل 0 وقعد الزمالك هو الاول ومصيره مازال بيدي بالنسبه
4: لازم يربح زوج ماتشات اللي مازالوا له
1: انت كنت في مصر سموحه سيراميكا صعب ولا
4: لا لا لا بون سيراميكا طاح النيفو نتاعها بارابور سيزون اللي فات اسلام الملاعب يعمل كروزي مع ليكيب ناسيونال نتاع مصر كونتر اسبانيا من ابرز الملاعبيه فما ملاعبيه غادروا مستواه تراجع بارابور الموسم الفات
1: رايك في الفكره نتاع انهم يلعبوا اللي برك 7 مقابلات ايش رايك فيها؟
4: ناجحه انا حسب رايي ناجحه
1: فيها مستوى كبير برشا
4: في مستوى خاطر حطت وزاد النمبر دو بوان تمشي بهم للبلاي اوف
1: تمشي بهم بالمواجهه هذيك زاد ديجا المواجهه المباشره هذيك
4: وخفت الكالندري خفت الكالندري والضغط نتاع الماتشوات وخليت الوقت بون لو انه الفرق المصريه ما نجحتش في المسابقات الافريقيه ما خفت شويه على الفرق المصريه
1: الزمالك فينال
4: فيناليست الزمالك اما الاهلي ما وصلش بيراميدز طاح ملنا كارد فينال فوالا
3: دونك انا احسن كالندرية صارت في
1: في البطولات الكل
3: لا في افريقيا وخاصه الشمال افريقيا هي تونس. الكالندرية مشيت رابطه محترفه اولى ولا ثانيه بالحق
4: زي الكوب ان شاء الله يكمل الكوب
3: بتبيع باش يكمل
4: اي
3: ان شاء الله يكمل واذا مثلا الترجي ونادي صفاقس يتيحوا في نار يعني ولي حاجة أخرى يقولوا سيبوا اللاعبين الدولي المباراة يخرج.
1: شكرا أنيس شكرا فوزي شكرا ياسين بوشعار أكيد محمد زابر كذلك حسام الدين الحلواني كذلك نادر بن شيدة وقال لك نقول لكم تصبحون على خير فبيع أخبار مع فؤاد مبارك وغدوة موعد جديد مع قدور الرقيد تصبحون على خير.
7: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
8: متوحش ايام زمان ايام يلي العين وامان بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
7: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. انحراف سيارة خفيفة عن الطريق جد اليوم على مستوى ولاية بنزرت يسفر عن وفاة تلميذين من نفس العائلة على عين المكان وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بلجيا موضحا أنه تم الاحتفاظ بسائق السيارة إثر التنسيق مع النيابة العمومية فيما تعهدت وحدات الحرس الوطني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. الجمعية التونسية لطب الولدان تنظم صباح اليوم بمدينة قبلي يوما تكوينيا حول حادثي الولادة موجها للإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات الجهوية بقبلي وطوزر وقفصة وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وتحت إشراف وزارة الصحة. وطبيبة الأطفال المختصة في إنعاش الرضيع والأستاذة الجامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة عفاف بالثابت كمون تؤكد على أهمية توسيع الرعاية بحديث الولادة والخدج لتشمل كافة الجهات في تونس وأن لا تقتصر فقط على المستشفيات الجامعية مشددة على أهمية تدريب وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية في مختلف الجهات ليكونوا مواكبين للبرامج الصحية الحديثة مما يقلل الحاجة لنقل الأم أو الرضيع لمسافات طويلة قبل أو بعد الولادة.
10: نحب نوصلوا العناية بالبيبي دوب ما يتولد للجهات الكل معناتها ما تكونش الخدمة معناتها من نجمه نتلهو بيه كان في المستشفيات الجامعية لازم الصغير يلقى العناية اللازمة في كل بلاصة في الجمهورية التونسية دونك توسيع العناية بالحديثي الولادة وبالخدج سيدا اللي يتولدوا قبل وقتهم خطر ولاو برشا موجودين. احنا كنشوفوا الإحصائيات العالمية راهي المورتاليتي انفانتيل معناتها الموت عند الأطفال أكثريته موت متاع البيبي حديثي الولادة دونك باش نحسنوا احنا الرعايه الصحيه وننقصوا من النسبه المئويه نتاع الموت الوفيات عند البيبيات هذوما لازمنا نوصلوا للجهات نحسسوا قد ما نجموا وفما برشا حاجات يجموا يصيروا في الجهات ما غير ما نحولوا الصغير باش نقصوا زاده الضغط على المستشفيات الجامعيه اللي هي فما حاجات تجم تصير وين ما يتولد الصغير ما يستحق كان تكوين للاطار الطبي والشبه الطبي باش يكونوا معناتها مواكبين البرامج الصحيه وشنو لازمهم يعملوا وشنو ينجموا يعملوا ما غير ما يحولوا الأم قبل الولادة ولا يحولوا الصغير.
9: أحدث أول ناد يعنى بالمحافظة على البيئة خلال شهر أبريل الماضي في تجربة هي الأولى من نوعها بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المعهد ودعم دورهم في حماية البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة ودمج المهارات الرقمية في مشاريع بيئية مبتكرة. والأستاذ الجامعي ومؤطر النادي الجديد رفيق بوهاها يشير إلى أن النادي استطاع في وقت وجيز استقطاب أكثر من 118 منخرطا من طلبة المعهد وسط توقعات طموحة بأن يصل عدد الأعضاء إلى 400 عضو قبل نهاية السنة الجامعية. وفي شان دولي إيران تقول اليوم إن الأمر متروك للولايات المتحدة لاختيار ما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب المفتوحة مضيفة أنها مستعدة لأي من الاحتمالين. ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يقول إن إيران قدمت خطتها إلى الوسيط الباكستاني، وإن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. وبدوره نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي يقول اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني في المفاوضات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
11: ديوانا فهم تبع الموسيقى.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزان بونور.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز التاسع ليلا. ديوان فهم عسلمة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة. يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. والهيئة تقر في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أمس لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على تنسيق مع شركائها على مستوى تمثيليتها الجهوية. ممثلون عن منظمة الأعراف يدعون خلال جلسة استماع لهم من قبل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، يدعون إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكد ممثل منظمة الأعراف على ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة، متعهدين بإعداد صيغة لتنقيحات مقترحة على عدد من الفصول على أن تتم إحالتها إلى اللجنة في أقرب الأجل. الإدارة الجهوية للصحة بتوزر تنظم اليوم يوما علميا بعنوان الإحاطة بمصابي الحروق البالغة وتطوير مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية، وذلك بحضور أكثر من 100 مشارك من ولايات توزر وقفصة وقبلي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعارف في مجال التعامل مع الحروق البالغة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمصابين من قبل مختلف المتدخلين، وفق المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي.
3: الأطباء الذي تؤمن هذا اليوم سيضعوا على ذمة المشاركين رصيدهم العلمي والتطبيقي ويشاركون أحد المستجدات والتقنيات في علاج ومتابعة ضحايا الحروق البالغة، لأن خبرتهم في هذا المجال مرجع لنا جميعا والدعم لتعزيز كفاءتنا وخبرتنا العلمية، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه الندوات للارتقاء بالخدمات الصحية بكل الجهات.
2: وفي الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني وصف بالكبير قوله إن مقترح طهران الأخير لإنهاء الحرب والذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية أندري بيلاوسوف يقول إن تدهور العلاقات بين الدول النووية قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مضيفا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تورط حلفائها في مخططات لزعزعة الاستقرار، محذرا من عواقب وخيمة على البشرية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع يولدوز في ليزاني بونور.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم.
6: كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
7: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
6: Les années bonheur by Yultiz.
8: Hello, welcome to the show. We're all this gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في ويكاند جديد ورحلة جديدة من ليزاني بونور. رحلة نرجع من خلالها لجو الزمن الجميل, جو النوستالجيا والذكريات, هذا كله تخافيغ الأفلام, الموسيقى, وخاصة الشخصيات اللي صنعوا جزء كبير من الحنين متاعنا نحو الماضي. إدايوغ في نهار كيما اليوم, نهار 2 مايو 1946, تولدت في نيويورك فنانة صغيرة باش تولي من بعد صوت جيل كامل من المراهقات في أمريكا. نحكي لكم الليلة على ليزلي غور, والاسم الحقيقي ليزلي سو جولدستين. كبرت في نيو جيرسي, وباش تعرفوا قديش بدايتها كانت سريعة جدا, ليزلي كانت مازالت تقرأ في الليسي وقت اللي وليت نجمة عالمية. الحكاية على باز بديت وقت اللي وصل تسجيل صوتي متاحة هي الميركوري ريكوردز, ومن بعد نفس التسجيل هذاك وصل لبروديوسر كبير اسمه كوينسي جونز. وقتها كوينسي حس انه في صوتها فما حاجة مختلفة, صوت صغير سا سي فري, اما عنده بريزونس قوي, وقرر انه يتبنيها فنيا. وهكا وهي في عمر 16 سنة تقريبا دخلت الاستوديو وسجلت الاغنية الاولى في حياتها واللي باش تبدل لها حياتها كاريمون. نحكي لكم على اغنية It's My Party اللي تسمعوا فيها توا تابي. الغنية خرجت عام 63 وتحكي على بيرثدي بارتي يتقلب للدراما. بنية تعمل في عيد ميلادها, فجأة تلقى حبيبها جوني مع طفلة أخرى اسمها جودي. الفكرة بسيطة وي سا سي فري, أما كانت تقريبا برشا من مشاعر المراهقين وقتها, هذوكم أحاسيس الغيرة وخيبة الأمل والدمعة اللي تهبط على العين قدام الناس. يمكن هذاك هو السبب اللي خلى الغنية تتشهر على الأخر, وخلى جملة It's my birthday تولي a pop cultural moment. الغنية في حد ذاتها وصلت للنمبر 1 في أمريكا, ومن بعد حتى انتشرت في العالم الكل. أما حتى ليزلي غور ما وقفتش غادي, من بعد It's My Birthday عملت هيت سخرين كيف ما Judy Stern to Cry و She's a Fool, ومن بعدها جات الغنية اللي نجم نقوله كانت السبب في الشهرة الكبيرة متاحة, وكانت أهم مايلستون في الليجاسي متاحة واللي هي غنية You Don't Own Me. الغنية هذه خرجت وهي مازالت صغيرة, أما المساج اللي وراها كان قوي على الأخر, بنوتة صغيرة في العمر تقول للناس راهو أنا مش ملك حتى إنسان. إذا يغم على الوقت الغنية هذه بالذات وليت فيمينست أنثم, ورجعت تسمع في برشا مناسبات مرتبطة بحقوق النساء والاستقلالية. ليزلي غور زادة دخلت عالم التمثيل وظهرت في التلفزة, وترشحت حتى للأكاديمي أورد عام 1981 كسونغ رايتر مع أخوها مايكل غور على أغنية Out Here On My Own من فيلم فيم. يعني يفو دير انه على عكس ما يتخيلوه الناس, ليزلي مسيرتها ما كانتش مبنية على وان هيت وتعديت, بلوتو على كارير كبيرة وليجاسي خليتها من اول ما بدأت تخدم في عالم الفن. توفيت عام 2015, اما صوتها بقى حاضر خاطر هي كانت من اوائل الاصوات اللي نجم نقول وحكيت على مشاعر البنات الصغار بكل جدية. حكاية ليزلي غور هي واحدة من حكاية الليلة, ما هي تزيد نعطيكم سنيك بيك عالي ما زال يستنى فيكم. الليلة في فلاش باك باش نرجعوا للقلعة للمفتاح وللألغاز والذكريات جيل كامل كان يتفرج في فور بويار وهو يحس روحه في مغامرة مش عادية. الليلة في سيرو كامون نحكيه على تجربة جديدة تجمع ما بين التراث الموسيقي التونسي والاي اي او الانتليجنس ارتيفيسيال. نحكيكم على كوفرز الاغاني اللي جوين يتعاملوا بالاي اي, روح جديدة وصوت جديد, ونخليكم انتو ما تقروا اسكو يعجبوكم ولا في The Journey. وبمناسبة عيد ميلادها اللي بعد غدوة باش نمشيو في رحلة مع أديل, من أول ما بديت في لندن لنجاح 21 للكامباك اللي عملتها بلو, والآخر ما حتى الألبوم اللي سميته 30 واللي كان البريك أب ألبوم. Bien sûr et bien évidemment avec كل مع équipe exceptionnelle et formidable الذي وننون لي مخرج الحصة محمد زعبار hello and the outstanding معد الحصة راسم بن يونس hello un spécial dédicace الحسام حلواني وانا يلتز عتيتالا toute l'équipe سلام عليكم إنما كنتو توعدكم سهرية exceptionnelle تنطلق من توا حتى لنص الليل.
9: انتو ما تسمعوا في الليل زالي بونار كل سبت وحد من 9 لنص الليل.

سيغمون انتم تسمعوا بديتوا تعيشوا اوريدي في اجواء فور بويار. وشكون ما تفرجش على فور بويار وشكون ما شجعش الفريق باش يلقاو المفتاح وانت تبدا تتفرج ومنبهر بالقلعه والالعاب والفايب كلها. ونحن نلوجوا على موسيقى جينيريك في اليوتيوب قعدنا نقراو في لي كومونتير نتاع الفرنسيس اللي يقولوا سي تيلمون نوستالجيك. وفما اللي يقول كي كان يتعدى البرنامج نهار السبت العشيه تقولش عليه كوفغوفو في فرنسا. وبرشا تعاليق اخرين تتحسر على الزمن الجميل كما يقولوا. المهم يقول القائل علاش نحكيكم على لي كومونتير ذوما وعلى البرنامج هذا بالذات؟ على خاطر في تونس والتوينس زاده كانوا يتبعوه على الاخر في انتين 2 واللي تسميت من بعد فرانس 2 والبرنامج كان عنده شعبيه كبيره على الاخر في تونس. فور بويار تبثت اول حلقه منه نهار 7 جويلية عام 1990 يعني نحكيه على 34 سنه التالي. وقول ما هبط هبط على انتين 2 هو برنامج العاب ومغامرات فرنسي انجوه جاك انتوان جان بيير وبيير لوني. البرنامج كان من انجح البرامج الفرنسيه واللي تبيع من بعد في برشا نسخ اخرين لبرشا بلدان. اما كان يعتبر برنامج الصيف النمبر 1 في فرنسا. البرنامج تم تصويره في قلعة لو فور بويار، القلعة اللي بنيها الجيش الفرنسي في 53 سنة، بدأوا يبنيوا فيها عام 1804 وما كمل كان عام 1857، وكانت ألاباز حبس، والقلعة موجودة في ليل ديكس تابعة لشارونت ماريتيم. البرنامج في بدايته كان اسمه لي كلي دو فور بويار، خاطر اللعبة تقوم بالأساس على أنه كل فريق يحاول يلقى المفتاح باش ينجم يتعدى من مرحلة لمرحلة، بطبيعة كل مرحلة فيها ألعاب ومغامرات صعيبة، وساعات حتى حكمة، ويلزم الفريق يلقى كلمات معينة باش يتحصل على المفتاح ويتعدى. بتبيع فكرة المفتاح ترجع لأنه القلعة ألاباز هي حبس وفيها برشا بيبان حديد ويلزم يتحلوا. المرحلة النهائية يربح الفريق الفلوس وإلا عملة تتسمى لو بويار واللي يلقاها في غرفة الكنز. قيمة القطعة الواحدة منها تقريبا 10 يورو. انا متاكدة انو نتاو نحكيكم على البرنامج وانتم راكم تستحضروا في حاجات شفتوهم ولا موسيقى تفكركم بها تقولتي يا حسره وسيغمون راكم تسالوا زعما مازال البرنامج البرنامج مازال متواصل وصاروا فيه برشا تغيرات اما اليوم ما عادش عنده نفس النجاح وشهره متاع قبل. اما اذا ما يمنعش انه هو واحد من اهم برامج الالعاب والمغامرات في القرن العشرين.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ليزاني بونور.
1: دو روتور في ليزاني بونور، اي سورتو دو روتور في الفقره اللي نبربشوا فيها على اغاني عندهم نفس الاسم اما مش بالضروره عندهم نفس الروح. كلمه السر لليله في اسم على الاسم هي because of you، جمله قصيره اما قويه برشا، نجم تتقال برشا حب كيما نجم تتقال برشا وجيعه، نجم تقولها بما معناه على خاطرك حياتي تبدلت الاحسن كيما تنجم تقولها بما معناه على خاطرك خسرت روحي. الليله باش نسمعوا زوز اغاني عندهم نفس العنوان بيان ايفيدامون because of you، اما مش نفس الحكاية، مش نفس الإحساس، وسيغما مش نفس عالم الموسيقى.
2: الاسم على الاسم.
1: نبدأ بالفيرسيون الأقدم اللي هي Because of You متاع كيلي كلاركسون. أما قبل ما نحكيه على الغنية خلينا نعملو عن سبيسيال كوكو الكيلي كلاركسون اللي عيد ميلادها كان الجمعة الفاتة نهار 24 أفريل. كيلي بدأت قصتها مع الجمهور وقت اللي ربحت أول موسم من American Idol عام 2002، وولت من بعد سنين واحدة من أقوى الأصوات في البوب ميوزك. أما Because of You ماهيش هيت عادية، للي الغنية هذي عندها حكاية شخصية جدا في حياة كيلي. على بعض كيلي كتبت النسخة الأولانية من الغنية وهي عمرها 16 سنة أكاهو. وقتها كانت تحب تخرج وجيعة موجودة عندها الداخل، وجيعة ذيك سبب متاحة تليق والديها والعلاقة الصعيبة اللي كانت عايشتها مع والدها. يعني قبل الشهرة وقبل الملايين وقبل الجراميز كان فما بنوتة صغرونة تمد ورقة وستيلو تكتب باش تعبر على مشاعرها وباش تفهم علاش هي موجوعة. Because of You خرجت كسينجل عام 2005 من ألبوم Breakaway، وصلت للمرتبة 7 في البيلبورد 100، صدرت حتى البوب Airplay في أمريكا. عالمية الأغنية نشحت أكثر وأكثر وتصدرت التشارت في بلدين كيما نيذرلاند وسويسرلاند، ووصلت حتى للتوب 10 في برشا بلدين أخرين. في بالكم أنه الفيديو كليب متاع Because of You وربح البست فيميل فيديو في MTV Video Music Awards العام 2006. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف على Because of You متاع كيلي كلاركسون قبل ما نقولكم شكون عنده الفيرسيون الثانية اللي باش نحكيكم عليها الليلة.

توا بيان سور ان فاغاردي نفس العنوان اما باش نبدلو ثنيه جمله من بوب باليد نتاع انسانه موجوعه ومبنيه على فاميلي تراما باش نمشيو للار ان بي وللدانس جروف والنيو لعام 2007. ان فيت بعد عام تقريبا من نجاحه الكبير مع سو سيك، نيو يرجع بالبوم جديد اسمه بيكوز اوف يو. الاغنيه اللي هي بيان سور بيكوز اوف يو كانت الليد سينجل نتاع الالبوم وخرجت عام 2007. في الفتره هذيك نيو كان واحد من اهم اصوات الار ان بي الجدد، والاغنيه بيكوز اوف يو ما عادش معناها الوجيعة متاع الطفولة ولا تراما، للي هوني نحكيو على attraction، نحكيو على انسان عجبك على الاخر، تخلي قلبك تخلي مخك وخليك ما عادش نجم تهرب من احساس قوي الاول مرة تعيشه. نيو في الاغنية هذي عمل ميكس ما بين R&B smooth والpop dance production. اغنية فيها ريتم، فيها movement، فيها الجو متاع late 2000 هذوكم الكلوبز والراديو والMTV والميوزيك فيديوز وجو الالوان متاع اواخر الالفينات.

من ناحية النجاح التجاري، الأغنية وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد هات 100، يعني كانت قريبة بارشا من نمبر 1، وفي اليو كي وصلت للمرتبة الرابعة، وحسب المصادر يقولوا أنه هي من أنجح أغاني نيو في أمريكا بعد So Sick. أما النجاح ما وقفش مع السينجل هذا، على خطر الألبوم الكله، ألبوم Because of You، نجح وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد 200، وربح حتى Grammy Award Best Contemporary R&B Album، وهذا كان أول Grammy Award يربحه نيو في المسيرة نتاعو.

0: عبد المجدك على دي ان اف
1: ويكاند على كيف ويكاند معناها الصبحيه تحلى سيغ نوزونت تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي وخلي الويكاند على كيف معايا انا عفاف الغربي كل سبت وحد من 6 لل 11 متاع الصباح دي ان اف ام صوتكم
2: دي ان اف ام تسمع دي ان اف ام على 91.2 في صفاقس على 93.5 في تونس في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net
3: diwanafm فلاش نيوز
4: موجز العاشرة ليلا diwanafm عسلمة. المدير العام للوكالة التونسية لتكوين المهني إلياس الشريف يشدد خلال إشرافه اليوم بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 26 و2027 و2000. يشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع الإدارة المركزية داعيا إلى تثمين المكاسب والعمل على تطوير مختلف جوانب الأداء. والشريف يؤكد على أهمية الانخراط الكامل للمؤسسات الفرعية لضمان أفضل درجات الاستعداد للعودة التكوينية مع التركيز على حسن جودة التكوين وظروف العمل وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية وتشجيع المبادرات وتجديد في مناخ اجتماعي قائم على التعاون وروح الفريق. الأستاذ المختص في دراسات الاجتماعية حافظ العموري يعتبر أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم زيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و100 دولار. والعمور يوضح أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بسعر المرجعية المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية مشيرا إلى أن تجميد آلية التعديل الآلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية كما نبه إلى احتمال تواصل الضغوط التضخمية خاصة وأن جزءا هاما منها مستورد نظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد العالمي لا سيما بالاتحاد الأوروبي الذي يعد شريك تجاري الأول لتونس وفق قوله. انطلاق الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء وتجهيز أفريباط 26 و2000 اليوم في مصر في مصراتة بليبيا لتتوصل إلى غاية 5 من مايو 26 و2000 وهو يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. ورئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لحبيب الحمامي يعتبر بالمناسبة أن استأناف المعرض الإفريقي للبناء وتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية كما أشار إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع البناء في البلدين ودوره كرافعة للتنمية ومجال خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات. وفي الشأن الدولي جيش الاحتلال يشن اليوم عدة غارات على جنوب لبنان زاعما تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند تقول إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال وتنقل أكثر من 46 ألف طن من غاز البترول المسال إلى الهند عبرت مضيق هرمز اليوم مضيفة أنه من المتوقع أن تصل الناقلة التي تحمل على متنها طاقما من 20 فردا 18 منهم هنديا إلى ميناء بالهند في 13 من مايو الجاري. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: ديوان FM فلاش سبور
4: مع
6: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. تقدم الذي بسقيط الهدير يفرض التعادل اليوم على مستضيف الملعب الجيبسي في الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية 0-0 المباراة لمجد عامر وذي ركل جزال الستايدة واخر المباراة. دونك بالنتيجة هذه يبقى التقدم في المركز الأول ب 53 نقطة، الملعب الجيبسي ثاني ترتيب 52 نقطة، تتبقى جولة وحيدة على نهاية الموسم في انتظار الاعتراض اللي كان تقدم به الملعب الجيبسي ضد المستقبل الرياضي بالقسرين. الحسم فيه باش يكون نهار 3 الصباح، وبالتالي إلى حد الآن الساقية في طريق نوعا ما مفتوح إلى الرابطة المحترفة الأولى في إنجاز سيكون تاريخي لهذا الفريق في انتظار بطبيعة قرار الرابطة. نعطيكم بقية النتائج. جمعية أريانا 1-1 مع كواف القفصة، نادي القربي 1-1 على نصر جلمة لسقط رسميا إلى الرابطة الثالثة، هويت مستوى أول، جندوبة رياضية 1-1 على المكنين، 2-1 للقلعة أمام اتحاد قصور السيف في قصور السيف، سيدي بوزيد 2-1 أمام بوحجلة في سيدي بوزيد، هلال رديف 1-1 يفوز على مستقبل القسرينة. غدوة مباريات الجولة 28 الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقة لمباريات شكون الأربعة متاع العشية غدوة، والدفعة الأولى غدوة وبعد غدوة بتكون الدفعة الثانية. الأطراح النادي الإفريقي الملعب التونسي نضال طيف وفي الفار أمير لوسيف، سيساس الأولمبي البيجي سيف الورتاني ومجدي بلاغة في الفار، مستقبل جابس الجي اس كا وليد المنصري وخليل جري في الفار، اتحاد بن قردان مستقبل سليمان بديس بن صالح وفي الفار حسني النيلي. بعد غدوة الاثنين بقية المباريات، العمران والترجي محرز الميركي وهيثم جيرات في الفار، السيابي مستقبل مرسى وائل العجنقي وخالد قويدر في الفار، اتحاد المونستيري نجم المتلوي صادق السلمي وفي الفار امير العيادي واشرف الحركاتي ومعه في الفار ايمن نصري، زفر مباراة الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلية. النادي الافريقي يختتم مشاركته في مرحلة مؤتمر الصحراء في البال الباسكيت الدوري الافريقي لكرة السلة، دونك الهزيمة اليوم في المباراة الأخيرة من الفتح الرباطي 85-79 بعد 4 انتصارات متتالية لممثل كرة السلة التونسية من كل من دكار السنغالي الأهلي المصري شباب بيجون إيفواري وماك تاون النيجيري الإفريقي ضمن تأهله إلى التصفيات الإقصائية للبال اللي بستنطلق يوم 22 مايو الحالي في رواندا. اليوم تلعبت مباريات لدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة اليد، دونك النتائج لتوال يفوز 29-22 على نصر طبلبة، كرة اليد بجمال 38-26 تأهل لبني خيار، اتحاد صيدا نادي الافريقي 32-18 الافريقي، ساقي يفوز على اتحاد قرمدة في الدربي 36-27، المكنين يفوز او ينهزم مع مكارم المهدية يفوز على مكارم المهدية 30-23، ونادي هيبون كيف كيف ينهزم مع جمعية الحمامات 36-27، نادي كرة اليد بقصور السيف ينهزم الملعب التونسي 32-28، الاتحاد التميمي ينسحب امام الترجي 38-22. دونك هكا برنامج ربع النهائي باش يكون بمن القرعه مواجهه الترجي الذي التونسي النجم الساحلي في الكلاسيكو بعث ابن خيار النادي الافريقي الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت وجمعيه الحمامات سبورتينغ المكنينه. فتيات النادي النسائي بكارتاج فازوا اليوم باللقب الكاس كاس تونس دي كره الطايره سيدات المره التاسعه في تاريخهن على حساب النادي الصفاقسي، 3 اشواط نظيفة 18-25 12-25 و19-25 مباراة تلعبت في القبة. الكرة في العالم ابرز المباراة اليوم في الليغا الاسبانية، ريال مدريد او البارسا مازال كيف فاز على اوساسونا في اوساسونا 2-1، دونك البارسا في انتظار اما تعثر ريال مدريد غدوة بالتعادل او الهزيمة وبالتالي يحمل اللقب، سيكون ممر شرفي في المباراة القادمة اللي بيكون كلاسيكو في الكامب نو، او انه ريال مدريد يفوز وبالتالي حسم اللقب سيكون في الكلاسيكو المباراة القادمة. نذكر البارسا حاليا بعيد 14 نقطة على ريال مدريد. في الانجليش بريمير ليج ارسنال 3-0 على فولهام، أرسنال يتقدم بستة نقاط على مانشستر سيتي اللي يلعب نهار الاثنين ومنقوص من زوز مباريات إلى حد الآن. السيتي لو يفوز في كل مبارياته باش يهز لقب البريمير ليج، كيف كيف في الليغ أن في فرنسا بي جي لوريون 2-2، نيس 1-1 مع لونس، علي العادي سجل هدف التعادل لنيس، في الكالتشو الإيطالي أتلانتا 0-0 مع جنوا، كومو 0-0 مع نابولي، وفي الدوري الألماني البايرن بإراحة جول لاعبي 3-3 اليوم مع هاندهايم بعد ما تقريبا حسم أمر البوندسليغا الألمانية. إنتراك فرانكفورت ينهزم مع بورغ 2-1 وليفركوزن 4-1 على ليبزيتش. فلاسبورو في تاما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام

0: Abdel Moustek à la DMFM.
1: Les années bonheur.
2: هلو هلو، هذه ساعتنا الثانية ورحلتنا مازالت متواصلة نحو الجولدن إيرا. نفكركم أنتم تسمعوا في ليزاني بونور، مي سورتو عشاق الجولدن إيرا والفانز بتاع ليزاني بونور سيغمون تعرفوا أنه ساعتنا الثانية نهار السبت ديما تبدأ بالجو التونسي المزيان. وقاية سر كمون الفقرة اللي نحلوا فيها كل مرة باب من أبواب الذاكرة التونسية، مرة نحكيوا على أغنية، مرة على فنان، مرة على ميوزيك جنرا، مرة على ظاهرة جديدة ترجعنا للقديم بطريقة ما كناش نتخيلوها قبل. الليلة في سر كمون باش نحكيوا على زوز عوالم مختلفين، من جهة باش نحكيوا على التراث الموسيقي التونسي، ومن جهة باش نحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيال. هيت نعطيكم أكثر دي ديتاي توت سويت في سر كمون.
3: سر كمون.
2: dernièrement طحت بيوتيوب شانل اسمها جاسمين كوفرز باي راف. القناة هذه تقدم روحها كمساحة تعاود تعطي الأغاني التونسية التقليدية روح جديدة بتاتش مودرن. في الديسكريبشن متاعهم يقولون تقريبا الفكرة هذه انهم يستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال كأوتي دو كرياسيون، اما الاحساس والاختيارات الموسيقية والديركسيون ارتيستيك كلهم 100% هما. وهذا سي ان ديتاي تري امبورطون، خاطر وقت نسمع كلمة انتليجنس ارتيفيسيال او ذكاء الاصطناعي بيجي بنا ديريكت سؤال كبير، هل الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعوض الانسان؟ انا اليوم اخترت لكم زوز كافرز من القناة هذه، وزوز مرتبطين باسم كبير برشا في الموسيقى التونسية ستيل هادي جويني. باش نبداو بغنيت يا محسونة قولي علاش يا محسونة. خلينا نحكيو قبل على ستيل هادي جويني. ستيل هادي جويني هو واحد من الاسماء اللي شكلت الذوق الموسيقي التونسي. هو مغني، ملحن، عازف عود، وصاحب رصيد كبير برشا من الاغاني اللي مازالت عايشة معانا لليوم. اغانيه فيها سر بسيط، قريبة من الناس، فيها نغمة تونسية واضحة هكا تحس فيها خفة، وفيها غزل، وفيها كليم يتحفظ فيسع فيسع. بيرسون نو بونيين، والهادي جويني كان يعرف يعمل اغنية تسمعها مرة وتلقى روحك من بعد حفظتها ديريكتومون، واللي هي مش حاجة سهلة، خاطر الاغنية اللي تعيش سنين وسنين مش لازم تكون معقدة، بلوتو لازمها تكون صادقة سهلة وعندها لحن يتحفر في الذاكرة. ومنهم يا محسونة، اغنية خفيفة فيها روح شعبية، فيها غزل تونسي، وفيها فايب يخليك تحس بروحها ايامات زمان، الراديو، قاعدة العائلة والعريس. العريس وأغاني هادي جويني والضحكة وناس تغني وفرحانة مع بعضها. أما أنتم اليوم تسمعوا فيها في نسخة جديدة، صوت جديد وتوزيع مودرن. وهوني تسأل روحك، هل النسخة الجديدة هذية قاعدة تقرب في الأغنية الجيل الجديد، وإلا قاعدة تبدل في الأحساس الأصلي للأغنية؟

من يا محسونة نمشيو لأغنية ثانية من نفس العالم، هي زادة لسيلها دي جويني، وهي زادة كوفر من جازمين كوفرز باي راف، ونحكي لكم على أغنية أول نظرة درباني. العنوان ديجا واحد ويحكي كل شيء، من أول نظرة يعني لحظة صغيرة أما خليت أثر كبير، وهذا زادة من أسرار سيلها دي جويني. كان يعرف ياخو إحساس صغير بسيط قريب من الناس ويعمل منه أغنية تعيش. مش لازم تكون حكاية كبيرة وطويلة وكلمات معقدة، ليلي غزرة وإحساس ولحن وصوت وسيبان، عملنا أغنية اكسيبسيونيل. مش نخليكم تعملوا انتري بون كيف على من اول نظره درباني. اما قبل ما نختمو نحب نسالكم سؤال، شنو رايكم في هالنوع من الكرياتيون؟ اسكو تحبوا تسمعوا اغاني تونسيه قديمه في دي فيرسيون جدد باستعمال انتيليجنس ارتيفيسيال، ولا باستعمال برودكسيون مودرن، والا تفضلوا تراث يقعد بصوته الاصلي بتوزيعه الاصلي بنفس الاحساس اللي عرفناه به من الاول؟ نحبكم تخموا في السؤال بالكدي وانتم تسمعوا في اول نظره درباني في نسخه الجاسمين كاف. First, wait up.

Rocamoon. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: Les années bonheur.
1: في بلقيت نعمل بوست صغرونا على الماضي ونرجع شوية للحاضر ونحكيه على آخر الإصدارات. اليوم نحكيه على تجربة مختلفة ونجم نقوله غريبة شوية يعيشها الفنان المصري أحمد سعد. تجربة خلت برشا ناس تتسائل يا خي شنيا اللي صار بالضبط لأحمد سعد باش ياخو قرار كيما هكا.
2: فريش هيتس.
1: القرار اللي حكيت لكم عليه هو انه يهبط 5 ألبومات كاملين في نفس العام، رغم انه الحقيقة احمد سعد ما كانتش مشكلته الغياب، بالعكس كان ديما حاضر بصوته في الاغاني، في تترات المسلسلات، في الليجيو والسينجلز متاعه كانت ديما تضرب. اما تقريبا الحاجة اللي كانت نقصة عنده هي الالبومات، يعني كنقولوا انه ما بين عام 2003 و 2024 هبط كان 2 ألبومات واللي هما اشكل مين وحش

ألبوم بالطابع العربي الأصيل. المشروع هذا كان تعاون فيه مع وكالة عالمية كبيرة اسمها United Talent Agency، ونهار 15 أفريل أحمد سعد قرر أنه يفتتح موسم الصيف 2026 أوفيسيلما، ويفتتح زيد المشروع متاعه متاع 5 ألبومات في العام، وهبط أول ألبوم واللي هو ألبوم الحزين أو The Sorrows Album. الألبوم هذا يجي كأول خطوة في المشروع ويحمل طابع عاطفي واضح جداً، يركز على الإحساس، على الوجيعة، على القصص الحزينة اللي تمسكوا القلب. ألبوم فيه 5 أغاني، كل أغنية عندها التوتش متاحة والستايل متاحة ولونها الخاص، أما كلهم تجمعهم الروح الحزينة واللي هو بيان فيدامون الثيم متاع الألبوم. تحدى من الفيديو كليبس كي نصورهم نواغي بلان في الأغاني، نلقى والغالين اتغبيت وصلت معاك بينت وزاي وأنا مش فهمني. في الأغاني هذوما كل كان تعاون فيهم أحمد سعد مع مجموعة من أهم صناع الموسيقى، كسوة في الكتيبة، الترحين أو التوزيع، وحاول أنه يقدم عمل متكامل من ناحية الإحساس والصوت. مش نخليكم مع واحدة من أحلى أغاني الألبوم بينس وزاي من كلمة تامر حسين وألحان محمدي، وخليكم أنتم سلطة القرار. زعم مشروع 5 ألبومات في العام.

0: Fanny Bonheur.
1: دو رتوخ في ليزاني بونور ومرحبا بكم في قايد جيرني الفقرة اللي ما نحكيوش فيها على فنان من باب البيوغرافي الكلاسيكية متاعو مي بلوتو نمشيو معاه في مراحل حياته الكل مرحلة البداية مرحلة البوم مرحلة القمة والمرحلة الأكتويلة والمرحلة الحالية الليلة رحلة متاعنا مع صوت من أكثر الأصوات اللي بدلت شكل البوب ميوزك في العالم في آخر 20 سنة نحكي لكم الليلة على الجيرني متاع أديل The Journey. نحكيه الليلة على أديل في إطار أنه 3 أيام القديمة ونهار 5 ماي تحديدا يكون عيد ميلاد أديل. أديل لوري بلو أتكنز البنوتة اللي خرجت من توتنهام في لندن وصلت وليت واحدة من أكبر نجمات العالم. أديل كبرت في لندن وتعلمت في البريت سكول نفس المكتب اللي خرج أسماء كبيرة في الموسيقى البريطانية. البداية متاحة ما كانش عندها هكا إيمج هكا بيرفكت إيمج أون بوديغ ما كانش عندها التصوير الانستغرامابل ولا ما كانش وراها شو كبير أما كان عندها صوت مزيان على الاخر. اول البوم ليها كان اسمه 19 وخرج عام 2008. أديل تحب تسمي الالبومز نتاعها حسب العمر اللي كانت فيه تكتب الاغاني. في المرحله هذه أديل ما زالت بنوته صغرونه اما الاغاني نتاعها كانوا يحسوك انه هي انسانه كبيره عاشت برشا حاجات في الدنيا. ومع البوم 19 الناس بدات تعرفها كيانج سينجر وسونغ رايتر فنانه تقعد قدامك وتغني على الحب على خيبات الامل على الوجيعة على احاسيس كبيره اما بطريقه مباشرة مش كاشو جيرل هكا ولا ستار كبيرة. أما الأهم ولا اللي بدل المفاهيم وقتها أنه أديل خذت غرامي أورد فور بست نيو أرتست وهذا كان أول اعتراف كبير من صناع الموسيقى أنه فما صوت جديد دخل وبقوة.

بعد 19 أديل رجعت بألبوم 21 عام 2011 وهنا ما عادش نحكيه على نجاح عادي نحكيه على ألبوم عمل زلزال عالمي 21 في أغاني كما Rolling in the Deep و Someone Like You و Set Fire to the Rain الألبوم هذا حول أديل من فنانة بريطانية واعدة إلى Global Superstar والسر أنه أديل ما بدلتش روحها باش تولي فنانة عالمية بالعكس هي شدت في نفس السلاح اللي عندها من الأول صوت قوي كلمات واضحة وإحساس يوصل للناس الكل عام 2011 الأداء متاع Someone Like You في البريت أوردز كان من اللحظات اللي بدلت المسيرة متاحة من بعد الأداء هذا الغنية وصلت للمرتبة الأولى في اليوكي وأديل ولت في نفس الوقت عندها زوز سينجلز وزوز ألبومز في التوب 5 في بيكم أنه الحاجة هذه ما صارتش قبل الفنان حي من وقت The Beatles عام 1964 ولهنا نجمون بدأوا نفهموا أنه 21 ما كانش ألبوم ناجح وكهو كان لحظة ثقافية في عالم الموسيقى الناس كانت تسمع أديل في الدار في الكرهبة في البريك أبس في العريس وحتى في ديما مالي وقت ما تعرفش تفسر إحساس دونك تسمع أديل خاطر تحسها هي تنجم تفسر إحساسك أكثر منك عرفتوها والحقيقة أنا شخصيا ما نجمش نحكي على ألبوم 21 من غير ما نسمعكم The Iconic Rolling in the Deep

بعد النجاح الضخم الألبوم 21، أديل اختارت تبعد وتغيب شوية، وعام 2015 رجعت بألبوم 25، والرجوع هذا بدأ بكلمة واحدة، كلمة كسرت الدنيا بندون دي زاني. نحكي لكم على هلو. هلو اللي كانت كامباك سينجل متاع أديل، وكانت زيدا حدث عالمي من ناحية الفيديو كليب، الصوت، الجملة، الفايب، كلها تقول انه أديل رجعت، والأرقام أكدت انه الرجوع كان عالمي. الكليب متاعها كسر الدنيا، وصل للنمبر في أمريكا، وحتى كسر الريكوردز على يوتيوب، وبيع أكثر من 3 ملايين نسخة في جمعة الأولى في أمريكا كهو. والرقم هذا في حد ذاته يعتبر رقم عملاق جدا، على خاطر في الفترة هذيك صناعة الموسيقى كلها ماشي للستريمينج، ما عادش نحكيه على بيوع كلاسيكي للأغاني. واللي زيد خلى الألبوم يولي ليجنداري أكثر إنه عامين من بعد، وفي الجرامي أوردز العام 2017 أديل ختمت المرحلة هذه بتتويج كبير، ربحت الريكورد أوف ذا يير، الألبوم أوف ذا يير، والسونج أوف ذا يير على أغنية هلو.

ألبوم 21 نجم نقول عليه ألبوم النضج أكثر في الكاريير متاع أديل. ما عادش تحكي على وجيعة متاع بنوتة صغيرة، وجيعة الحب هذيك، ما بلوتو اللي تحكي على حاجة نوستالجيك. إذا كانت قالت قبل أنه الألبوم هذا هو ألبوم المصالحة، مصالحة مع الماضي، والأهم أنه ألبوم

بعد ألبوم 25 أديل خذيت وقت طويل قبل ما ترجع بعمل جديد. الفترة هذه كانت مهمة جدا في حياتها خاطر فيها صاروا تغيرات كبيرة. أول حاجة انفصلت على زوجها سايمون ودخلت في مرحلة طليق وما عرفتش كيفاش تفسر لولدها أنجلو اللي صاير في حياتها. عام 2021 رجعت بألبوم 30. كالعادة أديل اختارت رقم العمر اللي كانت فيه وقتها بدأت تخدم على الأغاني. أما المرة هذه الموضوع كان واضح أكثر. الألبوم يحكي على مرحلة شخصية صعبة وعلى إنسانة تحاول تفهم قراراتها وتفسرهم. أديل قالت في أكثر من مرة أنه ألبوم 30 كان فيه جزء كبير برشا موجه لولدها. قالت تحب أنه وقت اللي يكبر يسمع الألبوم ويفهم علاش حياتها تغيرت وعلاش العلاقة ما بينها وما بين رجلها ما كملتش. وانفيت الغنية اللي أعلنت الرجوع الأوفيسيال متاع أديل كانت غنية Easy On Me اللي خرجت عام 2021 ونجحت بالكدي. ألبوم 30 كان واحد من أكبر الألبومز العام 2021 وتصدر الشارت في أمريكا وبريطانيا وحقق مبيعات قوية برشا، خاصة كما قلت لكم الساعة وقت اللي وليت المبيعات التقليدية أصعب برشا بسبب الستريمينج. Easy On Me تصدرت البيلبورد هات 100 ووليت من أبرز أغاني العام. المهم في المرحلة هذه أنه أديل ما رجعتش باش تعمل نسخة جديدة من 21 ولا 25، هي رجعت بموضوع مختلف تماما، موضوع أنضج أون بو دير، تحكي على طليق، على الأمومة، على الإحساس بالذنب وعلى كيفاش باش تعاود تبني حياتك من أول وجديد. في 21 الجمهور عرف أديل اللي تغني الهارت بريك، في 25 عرفنا أديل اللي رجعت للماضي ومتوحشة أيام زمان، في 30 باغ كونتر شفنا أديل اللي تحكي على قرار شخصي كبير وعلى الثمن اللي دفعته بسبب بالقرار. إذاك علاش ألبوم 30 مثل مرحلة مهمة جدا في الجورني متاع أديل، على خاطر ورينا فنانة في مرحلة النضج، فنانة تحكي بوضوح أكثر على حياتها من غير ما تخبي صعوبات ومن غير ما تزين الحقائق. ويمكن إذاك هو سر نجاح أديل، وهذاك علاش ديجا تتسمى a vocal powerhouse.

0: عبد المشتق على ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال محور يوم دراسي انتظم اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة ببادرة من مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وبالتعاون مع وزارة الصحة. ومدير مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية عبد السلام عيساوي يفيد بالمناسبة أن هذه البادرة تمثل انفتاح الجامعة على وزارات أخرى لمد جسور التواصل بين المخبر والأطباء الاستشفائيين لطب الأطفال حول صعوبات التعلم لديهم والوصول إلى نتائج من شأنها أن تعطي فكرة حول مشاكل تعلم اللغة لدى الأطباء. والعيساوي يبين أن اللغة تتكون من 4 مراحل وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وتعتبر مرحلة الاستماع من أهم المراحل التي تعزز من تعلم اللغة، معتبرا أن مستوى تعلم اللغات بالمرحلة الابتدائية يعتبر متوسطا. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والرجعة إليها بالنظر سيكون غدا الأحد بصفة مجانية، موضحة أنه يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. اختتام فعاليات مهرجان جاب السينما وفن في دورته 8 مساء اليوم وسط حضور جماهيري وثقافي لافت، حيث تم الإعلان عن الجوائز في مختلف المسابقات. ويعد مهرجان جاب السينما وفن من أبرز التظاهرات الثقافية في الجنوب التونسي، حيث يجمع بين السينما والفنون البصرية ويتيح فضاء للتلاقي بين المبدعين من تونس وخارجها. وفي شأن دولي، قوات الاحتلال تقصف اليوم مناطق في ريف مدينة القنيطرة جنوب غرب سوريا بعدد من القذائف المدفعية وسط تصاعد توغل الاحتلال في جنوب البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القصف استهدف محيط حرشة قرية كودنا وتل أحمر الشرقي في الريف الجنوبي للمدينة. نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إن إيران أعدت مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز بشكل مختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب الأمريكية الصهيونية في 28 من فبراير الماضي. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل أعلام إيرانية أن مشروع القانون يمنع عبور سفن الاحتلال في أي وقت على حد تعبيره، متابعا أنه ستمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب، ويسمح لبقية السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. ومن جهته، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام يطالب اليوم السلطات الإيرانية بتسليم نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 23 و2000 إلى فريقها الطبي المختص لتلقي العلاج العاجل، إذ لا تزال حياتها في خطر وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع يولدز في ليزان بونار.
2: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ليزاني بونور.
2: Hello, welcome back to the show where all is gold. هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا واللي ديما نبدأها بثيم of the night. الليلة نرجع بكم العام 2015, عام كان غريب ومميز في نفس الوقت.
1: Theme of the night.
2: عام 2015 هو العام للإنترتينمنت والستريمينج بدأوا يبدلوا قواعد اللعبة. نتفليكس، سبوتيفاي وأبل الكلهم ولوا جزء كبير من طريقة الناس كيفاش تستهلك الموسيقى، الأفلام وحتى المسلسلات. موسيقياً دولوت كوتي عام 2015 كان عام متاع هيتس كبار على الأخر. العام ذاك بالذات تبدلت شوية الاستراتيجي، ما عادش يلزم ألبوم كامل يهبط باش تنجم أغنية تعيش. يسو فيها بات سينجل واحد نجم تعمل بيه البوز، الغنية توليت تسمع في الراديو وتتعاود في اليوتيوب وتعرضك برشا مرات على السوشيال ميديا حتى لين تتحفر في الذكرى متاع الناس. الليلة اخترت لكم زوز أغاني من نفس العام أما زوز من عوالم مختلفة، ونبدأ بي دي ايكونيك أبتاون فانك، غنية تنجم تلخص أجواء الفرحة والفايب والريثم متاع شتيح العام 2015 وبامتياز. مارك رانسون بروديوسر وبرونو مارس بيرفورمر عملوا غنية تحسها جاية من الفانك متاع الثمانينات أما متطورة ومنجة بطريقة مودرن. الغنية خرجت في نهاية عام 2014 أما عامها الحقيقي كان عام 2015، وقتها كانت في كل بلاصة، في العريس، في السهريات، في التلفزة، في الغاديو، حتى في البوب موجودة. ومن أول ما تسمع توتورو توتورو توتورو سيغمو تعرف أنت تسمع في أبتاون فانك.

من ناحية النجاح التجاري أبتون فانك كانت مونستر هيت في أمريكا بار إكزامبل. الأغنية قعدت 14 جمعة في المرتبة الأولى في البيلبورد 100 واللي هو رقم كبير على الأخر. وقتها ديجا بيلبورد كتبت عليها كواحدة من أطول الأغاني بقاء في المركز الأول في تاريخ الـ 100. أما النجاح موقفش كان في أمريكا، الأغنية تصدرت التشارتس في برشا بلدان أخرين وولت من أكثر الأغاني تمثيلاً العام 2015. كان نحكيو على الجوائز، الغنية خذت تتويج كبير انفيت في الجرامي اووردز العام 2016، ربحت ريكورد اوف ذا يير واللي هي جائزة مهمة ومهمة جدا، خاطر تكرم التسجيل الكل او الريكورد الكل من البرودكشن للبرفورمانس للانرجي اللي وصلت للناس.

بعد أبتون فانك بش نمشيو لغنية أخرى من نفس العام أما بأحساس مختلف تماماً. نحكي لكم على See You Again لويس خليفة وتشارلي بوث، الغنية اللي كانت هبطت في فيلم Furious 7. الحكاية متاحة متنجمش تتحكي من غير ما نحكيو على بول ووكر، واحد من أهم نجوم سلسلة Fast and Furious واللي كانت وفى عام 2013. الفيلم خرج عام 2015 والغنية جيت كتريبيوت لبول ووكر في آخر الفيلم. اللي صار أنه الغنية خرجت من كونها أي soundtrack song عادي انه غنية تبع فيلم وليت ان ايموشنال مومنت عالمي. حتى الناس اللي ما كانش تتفرج على Fast and Furious حست بالغنية خاطر الموضوع اكبر برشا من الفيلم. نحكيو على صديقة، نحكيو على ذكريات، نحكيو على انسان ما عادش موجود اما ذكراه قعدت ما بين الناس اللي تحبوا واصحابه واحبابه، الناس اللي فقدوه وقعد بالنسبة لي لهم ذكرى فقط. الغنية فيها ميكس ذكي على الاخر ومزيين على الاخر. فيت تشارلي بوث يعطينا بيانو كورس ايموشنال، ويس خليفة عطانا راب اما راب ذيك الكلم الواضح اللي تنجم تفهمه وما فيهوش دراما زيدة اما في احساس فيه برشا ايموشنز، ويمكن ذيك عليش الغنية وصلت للناس. تجاريا See You Again كانت واحدة من اكبر الاغاني بتاع عام 2015 في امريكا بار اكزامبل، وصلت للنمبر 1 في البيلبورد 100 وقعدت في المرتبة الاولى 12 جمعة كاملين اللي هو رقم ضخم جدا شخطو من غنية جاية كساونتراك متاع فيلم. البيلبورد وقتها قالوا انه الغنية هذية ربطت رقم تاريخي كواحدة من اطول الراب نمبر 1 سونجز بقاء في القمة. من ناحية الجوائز الأغنية ترشحت لثلاثة غرامي أوردز عام 2016 منهم Song of the Year, Best Pop Duo and Group Performance to Best Song Written for Visual Media. بقى ما ربحتش الغرامي أما الترشيحات هذه وحدة تورينا قديش الأغنية كانت حاضرة فنيا وتجاريا. زيد على هذا الأغنية وليت فينومين على يوتيوب. في بالكم أنه عام 2016 الفيديو كليب متاع الأغنية تجاوز 2 billion views وكان وقتها ثاني فيديو كليب في التاريخ يوصل للرقم هذية من بعد Gangnam Style.

من الغرب نجي بكم للشرق، وعام 2015 يعني 11 سنة التالي نلقاو في الموسيقى الشرقية برشا انتاجات متنوعة، كما سميرة سعيد وغنيتها الحلوة ما حصلش حاجة وهوا هوا، ولا الغنية اللي أبدعت فيها أنغام أكتب لك تعهد، فما زاد ألبوم أصالة نصري 60 دقيقة حياة اللي سهبتت لنا ذي آيكونيك يا مريتي، وشيرين كده يا قلبي، وسعد المجرد أنت معلم، وغيرهم من الأغاني. أما الغنية اللي اخترت لكم حاجة كول برشا، غنية ضربت عام 2015 وكسرت الدنيا، نحكي لكم يا منعنع متاع مصطفى حقيق، الغنية من ألبوم زحمة حياتي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي. الفيديو كليب وحده عامل أكثر من 300 مليون فيوز، بخلاف الفيديو كليب الأخرين اللي عاملين 45 و40 مليون فيوز، يعني نتصور في الجملة الغنية فايتة 500 مليون فيوز.

آخر أغنية العام 2015 هي أغنية الفنانة تغيب وترجع، ونجم نقولوا أنه الأغنية هذه من آخر نجاحاتها. نحكيوا على يارا وأغنية ما بعرف، واللي هي من ألبوم يعايش بعيوني، أغنية من كلمات نزار فرانسيس وألحان جوماري ريشي. يجيش لبيكم أنه الأغنية عاملة 310 مليون فيوز، شغما يجي لبيكم على خطر الفيديو كليب وقتها كان كسر الدنيا. نخليكم مع ما بعرف ويارا، وخليكم أنتم تخموا وتكتكوانيهم أقوى أغاني توحشتوهم من عام 2015.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: FM. Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله في لي زاني بونور. كالعاده الحلقه متوفه كان بطقطوقه ترابيه اكسبسيونيل. الليله نختم الحلقه مع اغنيه عندها حكايه غريبه شويه. اغنيه ولت من اهم اغاني ورده، اما اون رياليتي الاغنيه ما كانتش مكتوبه ليها. نحكي لكم على اوقاتي بتحلو، اما هيت نبداو من الاول. الحكايه بديت مع الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد والملحن سيد مكاوي. اوقاتي بتحلو وقت اتعملت من الاول كانت موجهه لام كلثوم. سيد مكاوي لحنها على صوتها، وام كلثوم غير ما عملت عليها بروفيت وكانت باش تغنيها، اما القطر كان سبق وام كلثوم توفيت قبل ما تخرج الاغنيه للنور. ومن وقت سيد مكاوي ما حبش يعاود يرجع للحن وما حبش يبيعه لحتى حد، حس كانه الاغنيه لحنها منحوس، لحن تعب فيه، حبوه كان يستنى باش يسمعوا بصوت ام كلثوم، اما الاغنيه قعدت معلقه. لا هي خرجت ولا هو نجم ينساها. امشي يا زمان ويجا يا زمان العام 1977 وقت اللي جيت وردة، وقتها كانت تحب تتعاون مع السيد مكاوي وهو عرض عليها اللحن هذا. سمعت وردة اللحن حست انه في حاجة كبيرة على الاخر ووافقت انه تغنيها وبدون تردد. اما وردة ما خديتش اللحن هكيك برا، سافرت لفرنسا تقريبا شهر كامل وهي تسمع وتحفظ وتعاود وتزيد وتعكل وتحاول انه تدخل في الجو متاع الاغنية. كي رجعت لمصر عملت بروفيت تقريبا 15 يوم، خاطر هي تعرف انه الاغنية مش سهلة، تعرف انه فيها ترب وفيها جمل طويلة وفيها احساس وخاصة فيها مسؤولية كبيرة، خاطر الناس الكل تعرف انه اللحن هذا كان معمول على باز الام كلثوم. ولهنا يظهر الخوف الحقيقي، كيفاش باش يتقبل الجمهور وردة في اغنية كانت محسوبة على كوكب الشرق؟ هل باش يقارنوها؟ هل باش يرفضوها؟ وهل اصلا السيد مكاوي باش يندم انه خرج اللحن من بعد سنين هذي كل؟ اما من اول عرض تبدل كل شيء، تقلب الخوف لبرشا فرحه وبرشا تصفيق. الجمهور حب الاغنيه، ورده غنيتها على سافاسون مش تقليدا لام كلثوم، خدمتها باحساسها هي، بصوتها هي وبشخصيتها الفنيه هي. ومن وقتها لليوم اوقاتي بتحلو قعدت واحده من العلامات المهمه في مسيره ورده. خليكم تعملوا ان تري بون كيف على ترب الليله. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يلو زعتي تلا، نشوفكم ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. تشاو، باي باي.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. تونس تحتضن يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاعات الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنظم السبت بالتعاون مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية بالواجهة البحرية لشاطئ حمام لمف حملة توعوية لتنظيف الشاطئ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية السواحل التونسية ونشر الحس البيئي والبحث عن حلول مستدامة للمحافظة على توازن البيئي بالشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة. ومنسق المشاريع بجمعية تونسي للعلوم التشاركية أنيس غزيل يفيد بأن هذه الحملة تهدف إلى تحسيس المواطنين من متساكني حمام لمف ومرتدي شاطئها بأهمية المحافظة على نظافة الشاطئ وتشريكهم في القيام بحملة لإزالة كل الإخلالات البيئية المسجلة به. وتستهدف الحملة تعزيز الوعي بخطورة الوضع البيئي على الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وتحديد طبيعة الملوثات التي تضررت منها الواجهة البحرية والتي تمثل متنفسا حضاريا لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وفضاء جاذبا للعائلات والمصطفين وللتأكيد كذلك على أن النظافة شأن مجتمعي يهم الجميع. وفي الشان الدولي جيش الاحتلال يعلن السبت أنه شن غارات على العديد من الأهداف في لبنان زعما تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق. الأردن يعلن أن قواته المسلحة نفذت الليلة غارات جوية استهدفت عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة ضمن عملية الردع الأردني في حين أفادت مصادر سورية بأن الغارات استهدفت السويداء جنوب البلاد. وكالة تسنيم تنقل عن مصادر أن إيران قدمت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود عبر باكستان يركز على إنهاء الحرب. وقالت المصادر أن أمريكا طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر فيما ركزت إيران في ردها على إنهاء الحرب مشددة على ضرورة حل كل القضايا الخلافية في 30 يوما والعمل على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مقترح إيران يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات كما يشمل رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: ديوان فام
1: تبع الموسيقى.